0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: صوت من المستقبل.
10: الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ جائر وقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2030.

2026 وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم في برنامج طرائف الشعراء. بهاء الدين زهير أو البهاء زهير شاعر من العصر المملوكي، شعره من الشعر السهل الممتنع. بما أن برنامجنا خاص بالطريف من الشعر، انتقينا لكم أبيات وقصائد طريفة له بنقدمها لكم في هالحلقة وحلقات أيضا قادمة إن شاء الله. له أبيات عنوانها الفرس السيئة، يقول فيها: وفرس على المساوي كلها محتوية، فما مساويها لمن عددها منتهية، وليس فيها خصلة واحدة مستوية، يا قبحها مقبلة وقبحها مولية، مالكها من خجلة كأنه في مخزية، مستقبح ركوبها مثل ركوب المعصية. جميل تشبيهه حسي بمعنوي في قوله مستقبح ركوبها مثل ركوب المعصية. ومن هجائه لفرس إلى هجائه لبغلة صديقه اللي يقول فيها: لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، تمشي فتحسبها العيون على الطريق مشكلة، وتخال مدبرة إذا ما أقبلت مستعجلة، مقدار خطوتها الطويلة حين تسرع أنملة، تهتز وهي مكانها فكأنما هي زلزلة، أشبهتها بل أشبهتك كأن بينكما صلة، تحكي صفاتك في الثقالة والمهانة والبله. ومثل ما لاحظت على دربه هج صديقه صاحب البغلة وشبهه بها وشبهها به في الثقالة والمهانة والبله. وخلونا ننتقل لألغازه الشعرية، يقول في أحدها: وأسود عار أنحل البرد جسمه، وما زال من أوصافه الحرص والمنع، وأعجب شيء أنه الدهر حارس، وليس له عين وليس له سمع. فيا ترى وش الأسود العاري النحيل اللي أنحل البرد جسمه واللي من صفاته الحرص والمنع، وأعجب شيء أنه حارس ومع ذلك ما له عين ولا سمع؟ أي حارس هذا؟ الجواب هو القفل. ونروح اللغز ثاني من ألغاز البهاء زهير، يقول: بربك خبرني عن اسم مدينة يكون رباعيا إذا ما ذكرته، على أنه حرفان حين تقوله ومعناه حرف واحد إن قلبته. شاعرنا يسألنا عن اسم مدينة من 4 حروف، لكن لما تقول حرفين فقط وإذا قلبت هالحرفين صار معناها حرف واحد. لغز في قلبة راس. الإجابة يافا، لأنها من 4 حروف وتنطق حرفين يا وفاء، ومعناه حرف واحد انقلبته، فالياء والفاء

0: لو تقلبهن تطلع لك في وفي حرف جر. الله يعطي شاعرنا بهاء الدين زهير العافية على هالأبيات اللطيفة الخفيفة الظريفة، واللي بيكون لنا إن شاء الله موعد مع المزيد منها في حلقات قادمة. قبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج زميلي خالد الشامخي. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف السابع، الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. نتحدث عن ثروة تشرق علينا كل صباح مجانا، لكنها ما تزال تنتظر أن نحسن توظيفها، الطاقة الشمسية. تتمتع المملكة العربية السعودية بفضل الله بأعلى مستويات الإشعاع الشمسي عالميا، بمتوسط سطوع يتجاوز 3300 ساعة سنويا، وذلك لوقوعها في الحزام الشمسي. وتستهدف رؤية 2030 استغلال هذه الثروة لتوليد 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ما يدفع عجلة التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية. تتصدر المملكة المشاريع القياسية الأقل تكلفة عالميا في إنتاج الطاقة المتجددة، مثل محطة سكاكا، أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة بسعة 300 ميجاوات، مشروع سدير للطاقة الشمسية بسعة 1.5 جيجاوات، محطة الشعيبة بسعة 2.6 جيجاوات، وغيرها من مشاريع الطاقة النظيفة في مدينة نيوم، وكلها تحكي قصة تحول حقيقي وطاقة نظيفة قادمة بحول الله. يسعدنا أن يكون معنا في مستدام ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله خلوفة شاهر، أستاذ قسم الهندسة الكهربائية بجامعة نجران، المتخصص في الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والطاقة الشمسية المجتمعية. مرحبا بك دكتور عبد الله.
3: حياكم الله وبارك الله فيكم، وسعيد صراحة في هذا اللقاء المميز، بارك الله فيكم.
2: حياك الله. خليني أبدأ معك مباشرة، لماذا الطاقة الشمسية تحديدا هي رهان المملكة في مستقبل الطاقة؟
3: أولا حياكم الله وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خير على هذا اللقاء المميز الذي نستعرض فيه مسيرة التحول الكبير الذي تشهده منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية. التحول هذا لا يعكس فحسب طموح وطن، بل يجسد رؤية حضارية تضع المملكة في طليعة دول العالم في مجال الطاقة المستدامة والنظيفة. في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تسير هذه المملكة بخطى واثقة

0: نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وبناء منظومة طاقة متكاملة تخدم الأجيال القادمة وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. المملكة العربية السعودية تشهد تحول تاريخي في قطاع الطاقة، فبينما كانت تعرف لعقود بأنها دولة منتجة للنفط، أصبحت اليوم ولله الحمد تبني منظومة طاقة متنوعة تعتمد على مزيج من المصادر التقليدية والمتجددة كما ذكرت، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. دعني أقول لك ما يميز هذا التحول. هذا التحول ليس مجرد بناء محطات للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وإنما تطوير منظومة متكاملة تشمل إنتاج الكهرباء وتحديث الشبكات وتوطين التقنيات وبناء الكفاءات الوطنية. ما نشهده اليوم هو تقدم ملموس في مشاريع الطاقة المتجددة، وما زال أمامنا عمل كبير للوصول إلى مستهدفات 2030، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ولله الحمد وبوتيرة متسارعة متوازنة.
1: نعم دكتور عبد الله، المملكة العربية السعودية يعرفها العالم دولة نفط، وتشهد اليوم يعني تحول جذري في منظومة الطاقة. رؤية 2030 تستهدف أن تنتج 50% من احتياجات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030. في 2024 وحدة تجاوزت المملكة حاجز 2.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية المشغلة. الهدف السابع الأممي يتطلع إلى طاقة نظيفة وميسورة وموثوقة للجميع، وهذا بالضبط ما تسعى إليه مشاريع الطاقة المتجددة السعودية. كباحث متخصص في هذا الملف، كيف تصف مرحلة التحول التي تمر بها منظومة الطاقة السعودية، وأين تقف فعلا على طريق 2030؟
0: أولا أشكر لك على هذا السؤال المهم جدا. نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية التوتال ديماند الآن تقريبا لإنتاج الطاقة الآن أو الديماند المطلوب الآن من إنتاجه هو ما يقارب يعني وصلنا ل 75 جيجاوات، لكن 2030 هو سنصل إلى فوق 100 و110 جيجاوات. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، فضل جهود ولاة الأمر الآن والوزارات العاملة، وصلنا الآن من الطاقة النظيفة يعني وصلنا إلى أكثر من الربع ولله الحمد. يعني في 2030 سنصل بإذن الله إلى 50% من الطاقة النظيفة، كما يعني أنت ذكرت في مقدمتك الجميلة أنه عندنا مشاريع كبيرة الآن في المملكة العربية السعودية، ومنها مشروع سكاكا، عندنا دومة الجندم فيها طاقة يعني طاقة الرياح بسعة عالية جدا 3.6 جيجاوات، عندنا كذلك الشعيبة، محطة الشعيبة الآن طاقة شمسية نسميها اللي هو الفارم سولر، فهذه السولر فارم يعني تنتج ما يقارب 2.6 جيجاوات. الحمد لله مجموعها الكامل الذي يحضرني الآن ما يقارب ممكن 35 جيجاوات. يعني الآن إن شاء الله حدود 2030 سنصل إلى الهدف المطلوب وزيادة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. دكتور، بحثكم المنشور في مجلة إنيرجيز 2023 تناول إمكانية وضع ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مباني سكنية أو حتى تجارية في مدن سعودية مختلفة، وأيضا هذه الدراسة وجدت أن الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي الطلب المحلي وتقلص الاعتماد على الشبكة الوطنية. المنازل السعودية دكتور تستهلك وحدها نحو 49% من الكهرباء السنوية، وهذا يعني أن الألواح الشمسية على الأسطح ليست رفاهية بل أداة استراتيجية لتحويل كل مبنى إلى محطة طاقة صغيرة. دكتور، ما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للطاقة الشمسية على أسطح المنازل للمواطن السعودي اليوم، ومتى يستعيد صاحب البيت تكلفة التركيب؟
0: هو من خلال البحث وجدنا أن المملكة تمتلك موردا شمسيا يعني ممتاز يجعل الاستثمار في الأنظمة الشمسية المنزلية مجديا اقتصاديا، خاصة في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المرتفع. والدراسة هذه وضعت في المنطقة الجنوبية بالتحديد في منطقة في مدينة أبها، وتركيب الألواح الشمسية وجدنا أنه يساهم في خفض فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، وقد يصل التوفير إلى نسب كبيرة بحسب حجم الاستهلاك والمنزل. هنا لا أستطيع ذكر نسبة معينة لأنه يعتمد على حجم الاستهلاك وكذلك المساحة الموجودة عندي في المنزل، لكن بشكل عام فإن فترة استرداد تكلفة النظام في حسب الدراسة التي وجدناها تتراوح غالبا بين 6

0: إلى 9 سنوات. ولاحظ معي بينما العمر التشغيلي للألواح الشمسية يتجاوز 25 عام، وهذا يعني أن المواطن يستفيد من كهرباء منخفضة التكلفة لسنوات طويلة بعد استرداد قيمة الاستثمار.
1: نعم.
0: لذلك لم تعد الطاقة الشمسية رفاهية، بل أصبحت استثمار اقتصادي وبيئي في الوقت نفسه.
1: نعم. خليني بروح معك أيضا للشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، كيف تحل مشكلة عدم انتظام الطاقة الشمسية؟ وأيضا بالحديث عن الحلول، هل هذه الحلول قابلة للتطبيق الواسع في المدن السعودية اليوم؟
0: جزاك الله خير على هذا السؤال. السؤال هذا مهم جدا. عندنا الآن ولله الحمد والمنة أقيم في ما يقارب 5 مناطق في المملكة العربية السعودية اللي هو البطاريات. طبعا البطاريات بوجودها نعرف أن أكبر تحدي للطاقة الشمسية هو أنها تنتج الكهرباء في النهار فقط، بينما يستمر الطلب طوال اليوم. وهنا يأتي دور البطاريات والشبكات الذكية، حيث يتم تخزين فائض الكهرباء أثناء ساعات النهار ثم استخدامه خلال المساء أو عند انخفاض الإنتاج. كما تساعد هذه الأنظمة على إدارة الطاقة بين المنازل والشبكات الكهربائية بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل. وأرى بحكم التخصص في هذا الموضوع أن هذه التقنيات أصبحت أكثر نضجاً اليوم، ومع انخفاض أسعار البطاريات وتطور التقنيات فإن تطبيقها على نطاق واسع في المدن السعودية أصبح أكثر واقعية خلال السنوات القادمة. ولدينا بحث الآن بإذن الله، أول ما نجد فيه النتائج سنحدث معكم بإذن الله سبحانه وتعالى على بطاريات في منطقة نجران.
1: نعم.
0: وعندنا في أبها وخميس مشيط وبيشة بطاريات ما شاء الله تصل إلى سعة 2.6. يعني البطاريات بشكل عام الآن موجودة وشغالة في المملكة العربية السعودية.
1: بالحديث عن منطقة نجران، تعد منطقة نجران طبعا دكتور من أحلى مناطق المملكة في إنتاج الطاقة الشمسية، والدراسات أظهرت أن نجران تنتج تقريبا أكثر من 172,000 كيلو واط لكل 100 كيلو واط من الألواح الشمسية، وهذا يعتبر أعلى رقم في المملكة، وهذا يجعل الحديث عن جنوب المملكة العربية السعودية أنه بوابة استثنائية للطاقة الشمسية. خلنا نتكلم عن التحديات الخاصة اللي ممكن تواجه نشر الطاقة المتجددة في المناطق الريفية، وكيف بالإمكان للطاقة الشمسية أن تحقق التساوي في الوصول للطاقة سواء في المدن أو الأرياف.
0: تتميز كما ذكرت فعلا نجران بواحد من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في المملكة، وهذا يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في إنتاج الطاقة الشمسية. أما التحديات في المناطق الريفية فتشمل بعد بعض التجمعات السكانية وارتفاع تكلفة إيصال الشبكات الكهربائية التقليدية، إضافة إلى الحاجة إلى كوادر للصيانة والتشغيل. وهنا تقدم الطاقة الشمسية حلا عمليا، إذ يمكن إنتاج الكهرباء في موقع استهلاك نفسه دون الحاجة إلى تمديدات طويلة، خاصة عند دمجها مع البطاريات. وهذا يحقق لنا مفهوم العدالة في الطاقة، بحيث يحصل سكان القرى والمناطق البعيدة على خدمة كهربائية موثوقة ومستدامة مثل سكان المدن. وحظيت نجران فعلا في الأيام الأخيرة ب يعني مشروع ضخم جدا في إنتاج الطاقة الشمسية، وهو الآن إن شاء الله في طور اللي هو البناء ثم الإنتاج إن شاء الله في السنوات القادمة.
1: نعم. خليني بروح معك أيضا لسؤالنا الأخير، إيش الرسالة اللي تحملها لطالب الهندسة السعودي اللي يسمعنا الآن عن الدور في مستقبل الطاقة النظيفة وأين تتجه الفرص الحقيقية في هذا القطاع؟
0: رسالتي لطلاب الهندسة بشكل عام أن مستقبل الطاقة في المملكة يبنى اليوم، وأن الفرص المتاحة ستكون أكبر مما نتخيل. والقطاع لم يعد يقتصر على إنتاج الطاقة فقط، بل يشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة وتصنيع التقنيات. أنصح الطلاب بالتركيز على المهارات العملية وإتقان اللغة الإنجليزية والبرمجة وتحليل البيانات والاستفادة من التدريب والبحث العلمي، لأن سوق العمل الآن في السنوات القادمة سيبحث عن المهندس القادر على الابتكار وليس فقط تنفيذ الحلول. وأنا متفائل جدا بأن الكفاءات السعودية ستكون في مقدمة هذا التحول الوطني بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الإجابات الشافية الكافية على تساؤلاتنا يا دكتور عبد الله، والحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يعني

0: جدير بالاهتمام، وكذلك أيضا هو يطول، لكن وقتنا في البرنامج للأسف انتهى. فشكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم.
1: أنا أشكركم وأشكر إذاعة الرياض، بارك الله فيكم على هذا اللقاء الذي صراحة فعلا يعني لقاء يعتبر ريادي في مستقبل الطاقة النظيفة. شاكر لكم ومقدر على هذه الاستضافة وبارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله خلوفة شاهر، أستاذ قسم الهندسة الكهربائية بجامعة نجران، المتخصص في الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والطاقة الشمسية المجتمعية. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكاناً له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن

اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علم جميل منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال، تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني وجودة النوم وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما، كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة ووجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. فساعة فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميدس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة. كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل. وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني.

0: سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقاً واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد

عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم: فهو يمشي مرة ويكبو مرة، والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة، ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه، فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم اليومي هوا بلادي، والذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معي انا رادي بن شري من التقديم، ومن الاعداد عايشه الزير ونور المطيري، ومن الاخراج العزيز محمد النفيعي. بنكون معكم ان شاء الله على مدى محمد. من وين طلع محمد؟ فيصل النفيعي. فيصل النفيعي، انا بقول لك حاجه فيصل لازم تعرفها عني، انا اي يعني اخر رساله لي كانت مع شخص اسمه محمد، فيشبك الاسم على طول. فتحيه لك يا فيصل، وتحيه لمحمد الحميضي ايضا. طيب بنكون معكم ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الان، بنسولف معاكم فيها، بنروح معاكم في مواضيعنا وجولاتنا ورسائلنا مع زملائنا اللي في كافه ارجاء مناطق ومدن المملكة الحبيبة، وبنتكلم أيضا عن الرزنامة التي انطلقت في الفترة الماضية التي تخص مواسم المملكة العربية السعودية، سواء في الجنوب والشمال والشرق والغرب، في كل مدن ومناطق المملكة. بنتكلم أكيد عن الفعاليات، تعرفون الصيف الرياض ما يحتاج أقول لكم وش اللي صاير عندنا في الرياض، عندنا فعاليات كثيرة، ولكن تبدأ فعالياتنا في الرياض فعليا بعد الساعة 8-9، يعني لأنه الوقت ودرجة الحرارة الآن عالية جدا. يعني قاعد نسولف معاكم في الاستوديو، درجة الحرارة برا 48، والجماعة مقصرين علينا هنا في المكيف الصدق، بالعادة دائما يشغلونا مرة، اليوم ما أدري إيش فيهم. فبنكون معكم بإذن الله، وبنكون أيضا في سؤال الحلقة اللي بنسولف معاكم فيه وننتظر فيه أكيد اتصالاتكم. السؤال اللي اليوم قريب منا اليوم، وقريب حتى من ثقافتنا عفوا، وقريب اليوم من مجتمعنا، ونحاول نربط في أسئلتنا اليوم في هوا بلادي أشياء تخص سياحتنا في المملكة وسياحتنا الداخلية. سؤالنا يقول: ما هو الزي الشعبي والتراثي الذي تراه مناسب لجميع الأوقات ولا يقتصر على مناسبة رسمية؟ وهل أنت اليوم مع الابتكار والتغيير في أزيائنا التراثية، ولا تحاول قدر المستطاع أنها تبقى نفسها، وتحاول أنه لا خلاص اليوم في نجد مثلا، خلني أقول البشت في كل مناطق المملكة أعتقد، لكن أنا أتكلم مثلا عن لبس أهل الجنوب، لبس أهل الشمال، هل ممكن اليوم أنه يلبس في مناسبات معينة؟ هل من المفترض اليوم أنه يلبس في كل المناسبات؟ هل من المفترض اليوم أنت لما تلبس هذا اللبس في مثلا خلنا نقول الجنوب مثلا في أبها، وعندك مناسبة في الرياض، هل عادي اليوم أنه نفس الزي التراثي اللي اليوم ينتمي مثلا لمنطقة الجنوب ممكن أن تلبسه في الرياض والعكس؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي في جميع مناطق ومدن المملكة الحبيبة. شوك فيصل تضحك، طلعت كذا ذا والله. طيب طيب مستمرين معكم أكيد في هوا بلادي، كذا أحسن شوي فيصل. طيب في هوا بلادي إن شاء الله بنكون معكم مستمرين في جولاتنا، ونبدأ أول جولاتنا مع المراسلة سامي. حياك الله، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير والسرور رايد، أهلا وسهلا.
0: حياك الله يا سامي، شلونك؟
1: بخير، جعلك بخير إن شاء الله.
0: سامي كما عودتنا دائما بتغطياتك المميزة، ننتظر منكم مستمعين هوا بلادي ماذا لديك.
1: يعطيك العافية رايد، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الأثير أكيد من خلال هوا بلادي. أرحب بكم من هنا من القصيم، وبالتحديد من معرض كتاب واللي يقع تحت مظلة جمعية العناية بالمصحف هنا في مدينة بريدة، واللي يقدم عدد من المصاحف النادرة، والذي يستطيع أكيد من خلاله الزائر الاطلاع على هذه المصاحف النادرة من خلال زيارته للمعرض هنا في مدينة بريدة. للحديث أكثر وأكثر عن هذا المعرض ومحتوى هذا المعرض وما يقدم أكيد هذا المعرض للزائر، يسعدني أن أرحب أستاذ الشيخ عبد الله العيادة المشرف على المعرض. نقول حياك الله شيخ عبد الله.
2: حياكم الله، يا أهلا وسهلا، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للتحدث عن هذه الجمعية المباركة عبر الأثير المبارك السعودي.
1: الله يحييك شيخنا. شيخنا خلينا نتحدث في البداية عن فكرة معرض أعظم كتاب.
2: في عام 39 كان هناك لنا مشاركة ثقافية كتب نادرة على شرف سموه بمنطقة القصيم. عند الزيارة طرح سموه فكرة جميلة حقيقة، قال لماذا لا يكون هناك معرض للمصحف؟ هنا التقطنا إن هذه الفكرة وتم تنفيذه، والله الحمد لله الآن عندنا معرض قائم يحتوي على مصاحف نادرة وعلى مصاحف متفرقة من أماكن متفرقة وطبعات يعني أيضا مختلفة، بعضها له أكثر من 150 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله. كم تقريبا عدد المصاحف الموجودة عندكم؟
2: والله النادر يمكن أكثر من 30 يعني مصحف، بينما اللي يعتبر أقل من نادر يصل إلى 100-120.
1: جميل. طبعا يمكن المقياس الأكبر للندرة هو عمره أو عدد النسخات الموجودة؟
2: والله هو يجي العمر أول شيء، طريقة الكتابة أحيانا يكتب يكون مكتوب باليد، ثم عاد الصفحات وطريقة الورق والتجليد، وهذا كله تعتبر يعني من النوادر.
1: ما شاء الله، شفنا يمكن مجموعة من المصاحف النادرة، بالفعل يمكن الخط يختلف، بعضها خط في اليد حتى بعضها الخط يختلف.
2: الله الله، أي يعني في عندنا
1: نوعية الخط أقصد.
2: عندنا نسختين مخطوطات باليد يمكن عمرها على حول 150 سنة، وعندنا نسخ خطت باليد في الوقت الحاضر الهنا. ومن الأشياء الطريفة أنه في أحد الهنود قدم للمملكة، هو هندوسي وقدم للمملكة وتحقق الجالات وأسلم، فجعل يعني فداء إسلاما أن يكتب المصحف بيده، وهو موجود عندنا نسخ منه الآن
1: ما شاء الله تبارك.
2: كتبوا لمدة 5 سنوات. وفي آية ثانية، أحد الأساتذة اللي تقاعدوا يعني ذهب إلى المدينة وحب أنه يحفظ المصحف القرآن، فاقترح عليه أحد المشايخ هناك، قال له الآن ما تستطيع لأنك كبير وشايب ورمى تكتب بيدك، فكتب المصحف أيضا بيده وأعطانا نسخة منه، هذا موجود عندنا. وفي أيضا عندنا جناح خاص لمجمع الملك فهد لإصدار المصحف، عندنا النسخة الأولى 1405، وعندنا النسخة التي أصدرت الآن في عهد خادم الحرمين الملك سلمان.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب شيخ عبد الله، خلينا نتحدث عن الزائر اللي يحب يشوف المعرض، يتفرج على المعرض، يشوف هذه النسخ النادرة من المصحف، كيف للزائر؟
2: جميل السؤال هذا. أنا يعني أتحدث مع كل مستمع ومستمعة عبر وطننا الغالي أن الجمعية مفتوحة للجميع، وهي للجميع وتتعاون مع الجميع دواما، يبدأ من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء، والمعرض متاح لكل من يريد أن يأتي.
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
2: الله يبارك فيك. شكرا.
1: شكرا شيخ عبد العيادة. أيضا يتواجد بجواري الشيخ عبد الله المنصور، وهو المدير التنفيذي لجمعية العناية بالمصحف. حياك الله شيخ عبد الله.
3: أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
1: الله يسلمك. طبعا شيخ عبد الله، أنتم المسؤولين ما شاء الله تبارك الله، وهذا المعرض يقع تحت مظلة الجمعية أيضا. الجمعية ما شاء الله تبارك الله مع هذا المعرض أيضا يوجد معمل للعناية بالمصحف، وتحديدا النسخ النادرة تقومون على إعادة تدويرها وتجديدها؟
3: صحيح، المعمل هذا يشمل المصاحف النادرة والنسخ النادرة وغيرها من المصاحف، فنستلم المصاحف سواء من المدينة

0: دارس أو من الأفراد أو من الجهات الحكومية أو الغير ربحية، ونقوم بفرزها بعد وصولها للمعمل وإصلاح ما يمكن إصلاحه ثم إعادة توزيع. أحيانا نجد بعض المصاحف تالفة لا يمكن إصلاحها، فنقوم بإتلافها بالطرق الشرعية قبل بالطرق الشرعية التي تتناسب مع حرمة وقدسية المصحف. أما المصاحف الأخرى التي يمكن صيانتها فنقوم بصيانتها وإعادة توزيعها سواء على المدارس أو على الأفراد أو حتى على الجهات والجمعيات.
1: جميل. بالنسبة للمصاحف النادرة، أنتم وجدتوا مصاحف نادرة وجدتوها من خلال هذا المعمل؟
0: بطبيعة الحال يوجد، يصلنا كثير من المصاحف النادرة القديمة، أحيانا طبعات تصل إلى 100 سنة أو أقل أو أكثر، ويكون فيها بعض الخلل أو النقص، نقوم بتسديدها وإكمالها وترميمها وصيانتها، ثم إما نحتفظ بها بالمعرض إن تبرع بها صاحبها أو نعيدها لأصحابها.
1: جميل. بالنسبة للمعمل هذا وليد أعتقد؟
0: إيه نعم، المعمل هذا عمل منذ أستطيع أقول 18 إلى سنة بدأنا العمل، واستخدمنا العمالة الفنية المتخصصة واخترنا مكان متوسط من بريدة وبدأ العمل فيه والله الحمد.
1: يعطيك العافية.
0: الله يبارك فيك. سلمك.
1: شكرا أستاذ عبد المنصور، وهو المدير التنفيذي لجمعية العناية بالمصحف. مثل ما سمعت رائد، كان هذا الحديث من هنا من قلب مدينة بريدة، من معرض أعظم كتاب، واللي أيضا يعني يجتمع معه أيضا معمل العناية بالمصحف. جميل. واللي كلها أكيد تندرج تحت جمعية العناية بالمصحف.
2: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية سامي، شكرا لك على هذه الرسالة، شكرا جزيلا.
1: حياك ربي. هلا وسهلا.

لازلنا مستمرين معكم أكيد، ونروح للتقرير الدولي. المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي. نوه تقرير اقتصادي حديث بالتقدم النوعي الذي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا نجاحها في بناء منظومة وطنية متكاملة عززت مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في ذكاء في الذكاء الاصطناعي ودعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ أسس الحوكمة والسيادة الرقمية، مستشهدا بتجربة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بوصفها نموذجا وطنيا رائدا في هذا المجال. جاء ذلك أكيد في تقرير صدر عن شركتي مايكروسوفت وإكستيشر العالميتين بعنوان تأمين الدول في الاقتصاد الذكي، تحويل تحديات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مسلطا الضوء على جهود سدايا في قيادة المنظومة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي وفي جولاتنا المستمرة أكيد مع شبكة المراسلين في جميع مناطق المملكة، ويعني إعطائنا التحديثات الأولية والأخيرة واللي بشكل مستمر أكيد في ما يخص رسائلهم الجميلة والمميزة اللي ينقلون أكيد لنا اليوم عملهم الكبير وتغطياتهم المميزة ورسائلهم الكبيرة. طيب ينضم إلينا حديثا الزميل خالد الحميداني. خالد أهلا وسهلا.
1: هلا رايد يا مرحبتين.
0: هلا وسهلا، شلونك؟
1: والله مشتاقين لك يا رايد.
0: والله أنا أكثر، أحس من زمان عنك خالد.
1: الله يطول عمرك غالي وعزيز والله يا رايد.
0: الله يسلمك، تفضل يا أبوي، قول وش عندنا يا خالد اليوم.
1: اليوم عندنا سلمك الله الاتحاد السعودي للقادة والسلامة يعني تقيم دورة لأول مرة في محافظة حفر الباطن.
0: يا سلام.
1: هي دورة يعني للقادة والسلامة، مستفيد منها أكثر تقريبا من 30 مستفيد ما بين نساء ورجال مقيمين ومواطنين. أنا الآن إذا سمحت لي رايد أستضيف معي ممثل الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة الأستاذ رامي خرمي ليطلعنا ويحدثنا عن هذه الدورة بالتفصيل. حياك الله أستاذ رامي، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية. أولا إحنا سعداء بتواجدنا في محافظة حفر الباطن، نشكر الإخوان أولاً القائمين على هذه القرية المائية الجميلة وهيئة التلفزيون السعودي على الاستضافة الرائعة. طبعاً هذه الزيارة تنسجم مع رسالتنا في الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية في نشر ثقافة الإنقاذ والوعي بين أفراد المجتمع، سواء عبر التواجد في فصل الصيف في هذه الأنشطة المائية، أو أيضا عن طريق الدورات الإنقاذ الخاصة بالشواطئ والخاصة بالمسابح والقرى المائية. اليوم الاتحاد تواجد في هذه الدورة لرفع كوادر الوطنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة المائية، وأيضا نشر ثقافة الوقاية، لأنه الوقاية تأتي أولا وثانيا يأتي عملية التأهيل، ثالثا أكيد هذا يأتي مع مستهدفات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 في نشر ثقافة السلامة المائية ورفع جودة هذه المنشآت والقطاعات التي تعمل في مجال الإنقاذ والسلامة المائية.
1: أستاذ رامي، خلينا نسألك اليوم يعني ماذا قدمتم للمستفيدين من خلال هذه الدورة؟
2: احنا قدمنا 50 ساعة تدريبية لجميع العاملين في مجال الإنقاذ والسلامة المائية. هذه تأتي ضمن أهداف الاتحاد في بناء قاعدة من المنقذين الأكفاء، سواء الوطنيين أو حتى المقيمين في هذا البلد المعطاء. وهذه الدورة تقدم لهم أعلى الممارسات الفنية والمعايير الدولية في تواجدهم أثناء تأدية عملهم، يتعلمون فيها مهارة الإنقاذ والسلامة المائية، يتعلمون فيها مهارات التدخل بأعلى المعايير الدولية، يتعلمون فيها الإسعافات الأولية، يتعلمون فيها مهارات الإنعاش القلبي الرئوي ومهارات التنفس ومهارات CPR وحتى الحوادث اللي قد تحصل بشكل نادر جدا، أيضا الاتحاد يعني ينشر التدريب فيها ويمكن الناس من التدريب لها، مثل إصابات العمود الفقري وإصابات الحروق وجميع الممارسات الخاصة بالإنقاذ والسلامة المائية.
1: أستاذ رامي، أنا ودي يعني قبل نهاية هذه الجولة ودي توجه نصيحة لرواد يعني البحر أو الشواطئ أو الشاليهات اللي تتواجد فيها مسابح، نصيحة رب الأسرة.
2: يعطيكم العافية، دائما نقول لهم استمتع واذهب للمناطق هذه، ولكن لا تنسى أولا المراقبة الفعالة، لا تترك أطفالك لحالك، خلك متواجد دائما معهم، احرص على الأماكن اللي موجود فيها منقذين مرخصين من الجهات المعنية مثل الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، احرص على التواجد في هذه الأماكن الخاصة في اللي تتواجد فيها أدوات الإنقاذ والسلامة المائية. آخر شيء اللي أنصح فيه دائما علم ابنك السباحة، لأن التعليم الأساسي هو اللي يعني يقي إن شاء الله من حالات الغرق. أتمنى لكم صيفا آمنا، والاتحاد السعودي يتمنى لكم أن تقضون دائما صيفا آمنا، ولا تنسوا أولا أن تأخذوا حذركم وتستمعون إلى المشرفين والمنقذين المتواجدين في جميع المناطق هذه، يعني مثل القرية المائية والشواطئ. يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية شادران.
2: شكرا لك.
1: طبعا يعني رايد، خلني بقول لك حاجة بس، أنه الاتحاد السعودي إنقاذ والسلامة يقيم هذه الدورة في مكتب يعني وزارة الرياض في حضر الباطن.
0: يا سلام.
1: احنا بعد ما خلصنا الدورة قبل يعني قبل قليل توجهوا إلى المدينة المائية لحفر الباطن، في محافظة حفر الباطن. هذه المدينة يعني تضم ألعاب يعني كبيرة من 12 لعبة.

0: ليطلعون عليها جميل. يعني على مسابحها وعلى المنقذين اللي موجودين في المدينة.
1: جميل، يعطيك ألف عافية خالد، شكرا لك، مبدع دائما كما عهدناك يا صديقي.
0: الله يعطيك العافية رايك.
1: شكرا لك، موفق ومعان، شكرا جزيلا. طبعا من حفر الباطن مع خالد إلى نورة مراسلتنا المتألقة. نورة أهلا وسهلا.
2: حياك الله رائد، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو في أجواء مميزة ومختلفة في منطقة عسير كالعادة.
1: حياك الله. عسير على طول الصورة النمطية عنها غيم ومطر وبراد، لكن يزيدها جمالا رسالتك أكيد اللي محضرتها لنا نورة.
2: شوف رائد والمستمعين، أكثر ما يميز منطقة عسير أو مدينة أبها بالذات هو وجود المطلات أو الإطلالات المرتفعة

0: السودة. هذه الفعالية تحتوي على عدد من الأنشطة بالإضافة إلى خدمات المرافقة، الحرف اليدوية وغيرها من الأنشطة، ولكن لفتنا في هذا المكان هو وجود فعالية مختصة بالرماية.
1: يا سلام.
0: ويسعدني فيها أن ألتقي بضيفي مؤيد حميد المسؤول عنها. أول شيء عرفنا عن هذه الفعالية والمحتوى.
2: حياك الله يا أختي. أن عندنا فعالية رماية، ميدان رماية، نجهز كامل سلامة من أدوات السلامة عشان إن شاء الله أنه ما يجيهم أي شيء الموظفين أو المدربين. عندنا أسهم اللي هي السهم الرميات،
0: أيوة،
2: عشان نرمي فيها تدريب، فيها مدرب وفيها كل شيء. وعندنا سلاح الساكتون برضو، أهم شيء عندنا السلام.
0: جميل.
2: عشان نظارات السلام ما ترجع العين أو الأمور هذه، في مدرب يشرح في الساكتون. وعندنا المسدس الخرز،
0: أيوة،
2: هو كله غازي،
0: أيوة،
2: خرز يعني عشان مو زي الناري، وكله في أدوات سلامة والأمور كلها إن شاء الله تمام.
0: جميل. أستاذ مؤيد، أول شيء خلينا أقول رائد، ترى على فكرة هو جاي من الرياض.
1: يا سلام. أوكي.
0: جاي من الرياض، وأكيد بنسألك عن أجواء أبها، واليوم ما شاء الله المطر والغيم اليوم ترى كمان يا رائد.
2: فرق شاسع عن الرياض.
0: يوم من الصبح ما شاء الله تبارك.
2: فرق شاسع ما شاء الله، من الصبح مطر.
0: وموقعكم؟
2: موقعنا جميل مرة، جميل ولا شوف زي موقع ما شاء الله. على المطل وعلى الطريق العام ما شاء الله، يعني الترتيب والتركيز والأمور هذه كلها 100%.
0: انطباعك عن المنطقة بما أنها أول مرة تقيم فعالية؟
2: منطقة جميلة ما يحتاج طبيعي المنطقة، يعني أنا كنت في الرياض، فرق شاسع الرياض عن أبها.
0: المطلات ومميزات المطلات، المطلات
2: والمناطق،
0: أماكن ثانية غير هنا جربتي؟ يعني احنا طريق السود.
2: ايوه طلعت انا فوق، رحت للسود، المطلات هناك ما شاء الله، والغيوم والسحاب والضباب ما شاء الله، كله جميل. فرق عن الرياض فرق صراحه.
0: فين تجاربكم الثانيه كانت؟
2: في الرياض وجده.
0: في الرياض وجده. طيب كيف الاقبال هنا وجدتوا؟ ان شاء الله شايفه اطفال هنا،
2: اطفال خاص لهم لعب خاص، لهم الاسهم بس ما يدخلون في الاسلحه.
0: ايوه.
2: لا المسدس ولا الساكتون، لهم هنا في الاسهم العاب اطفال صغار.
0: جميل.
2: كبار لحال.
0: طيب أنت خلينا نروح لمؤيد حميد ورحلته مع الرماية، ومن متى بدأت هذا التعلق وهذا الشغف؟
2: من عمر 8 سنوات شفت خالي يفك السلاح، ويعني حبيت أني أتعلم هذه الهواية.
0: واستمرت؟
2: تعلمت الحمد لله، أني تعلمتها كويسة، يعني هواية رائعة جدا.
0: إيش اللي اكتسبت من مهارات شخصية في هذه الهواية؟
2: اكتسبت ثقة بنفسي، سلاح ثقة بالنفس،
0: والتركيز. كيف
2: التركيز؟ هو الثقة بالنفس، خلاص إذا وثقتي بنفسك تركيزك على طول
0: أكثر. يعني أكثر ممارسين عندك أو خلال تنقلاتك في منطقة عسير أو في جدة أو في الرياض، أو هل وجدت إقبال من السيدات على هذه النوع؟
2: نعم نعم، إقبال كبير من السيدات أكثر من الرجال،
0: حابين
2: نعم، والحمد لله أنهم ما يطلعوا من عندي إلا مركزين 100% على الهدف،
0: مركزين خالص.
2: يجون أول شيء تركيزهم صفر
0: شوية،
2: بعدين يطلعون ما شاء الله مبدعين.
0: هل وجدت منهم بعضهم مثلا سجلوا في الاتحاد السعودي؟ نعم. تطورت مهاراتهم من خلال التجارب.
2: اي كانت معنا هنا وراح سجل في الاتحاد السعودي ما شاء الله، اخذت المركز الاول
0: ما شاء الله تبارك الله. موجودة هنا؟
2: لا مشيت رياضة.
0: ما شاء الله، والله كان ودي نلحقها، ولكن نرجع نتكلم عن هذا الموقع وإيش اللي أكثر شيء يجذبك. يعني أنتم مركزين على المنطقة هذه ما شاء الله، منطقة الرماية الجميلة بالخيام، بالغرف الخاصة بكل نوع من أنواع الرماية. إيش اللي عاجبك أكثر أو لفت انتباهك من المنتجات الموجودة هنا، وخاصة المرتبطة بحرف منطقة عسير؟ إذا كنت أخذت عنها فكرة.
2: ما شاء الله كل شيء، يعني هنا في المارنيس بس.
0: مارنيس أو خارجا؟ يعني
2: خارجا ما يحتاج، كل شيء عجبني.
0: الأشياء الحرفية لفت انتباهك شيء؟
2: أي عندنا المسابح ما شاء الله، المسابح اللي هنا، عندك الملابس، محل الملابس
0: اللي هي العبايات العسيرية.
2: أيوة العبايات العسيرية ما شاء الله عليهم، اللي يخيطونها في اليد ويطرزونها في الطريق.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ مؤيد حميد، مسؤول عن فعالية الرماية في مطل مارنيس، وهو من أشهر المطلات الموجودة طريق السودة.
1: جميل.
0: يحتوي على العديد من المرافق الجميلة، ما بين رماية، ما بين مطاعم، ما بين إطلالات، بالإضافة إلى وجود المسرح اللي يتضمن عدد من الأنشطة والفعاليات، وكذلك الحفلات التي تقام في مساءات عسير المتميزة. طبعا هذه كانت آخر جزء من رسالتي رائد، شكرا لك، شكرا للزملاء في الاستديو، ارجع لك المايك مرة ثانية.
1: يعطيك العافية نورة، شكرا لك، وأتمنى أنه تجربين الرماية، يعني إن شاء الله ما تصير مثل الدبابات، يعني عندك فوبيا من
0: الرماية في منتزه الريف على فكرة.
1: ها كيف التجربة؟
0: بس بالمسدس بجرب إن شاء الله الحين.
1: كيف التجربة حقت المسدس في البداية؟

0: حلوه ممتعه صراحه.
1: يعني اليوم بتجربين؟
0: ما توقعت، انا كنت خايفه بس ما توقعت انها تضبط معي.
1: انت اصملي بس.
0: بصمل الحين بدك.
1: شكرا نوره، يعطيك العافيه. موفقه ومعانا يا نوره، شكرا جزيلا لك.

عطول كذا محمد صدقت على الله. ترى شوف محمد الحميضي لا معي ثلاثة أيام يبي لي فيصل أتأقلم. طيب شو رأيك فيصل نروح للطائف؟ طيب نروح الطائف ولكن ليست رسالة واحدة من أخبارنا اللي عدوها لنا الزملاء. ندوة الطائف تدعو إلى ميثاق أخلاقي سعودي للقيم الثقافية في السياحة. نظمت مؤسسة آداب الثقافية ومركز عبد الله بن دريس الثقافي اليوم بمدينة الطائف ندوة ثقافية بعنوان الثقافة والسياحة القيم المشتركة بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين السعوديين وحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والسياحي. واستهدفت الندوة أبرز العلاقات التكاملية بين الثقافة والسياحة وتعزيز دور الثقافة في دعم التنمية السياحية المستدامة وإبراز الهوية الوطنية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير التجربة السياحية بما ينسجم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتضمن برنامج الندوة عزيزي المستمع ثلاث جلسات علمية تناولت عدة محاور أبرزها وأهمها أثر الثقافة في بناء الوجهات السياحية ودور التراث المادي وغير المادي في تعزيز الجذب السياحي وإسهام الصناعات الثقافية في التنمية الاقتصادية فضلا عن استعراض تجارب وطنية في الاستثمار الثقافي السياحي. وأكد المشاركون أهمية توظيف المقومات الثقافية والتراثية للمملكة في دعم القطاع السياحي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجهات المعنية بالسياحة بما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة وجها ثقافيا وسياحيا رائدا. وخرجت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعين الثقافي والسياحي ودعم الدراسات والبحوث المتخصصة إلى جانب الدعوة إلى إعداد ميثاق أخلاقي سعودي للقيم الثقافية في السياحة بوصف إطارا وطنيا يعزز الممارسات السياحية المسؤولية ويرسخ القيم الثقافية للمملكة. وأوضح المشاركون أن الميثاق المقترح عزيزي المستمع يستند إلى مبادئ جوهرية أبرزها احترام الهوية الوطنية والمحافظة عليها وصون ثقافة المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده وأيضا تعزيز قيم التعارف والتسامح والحوار الحضاري واحترام التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي الطبيعي وتحقيق التنمية السياحية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية وترسيخ المسؤولية المهنية والشفافية وحماية حقوق السائح وتعزيز إتاحة السياحة لجميع فئات المجتمع دعم التعاون الوطني والدولي في مجال الثقافة والسياحة. واختتمت الندوة أعمالها بالتأكيد على أهمية توصياتها إلى مبادرات علمية تسهم في تعزيز التكامل بين الثقافة والسياحة وإبراز الهوية الثقافية الوطنية وترسيخ قيم السياحة المسؤولة بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز المكانة الثقافية للمملكة.

0: عزيزي المستمع، لكل أرض ما يميزها ولكل منطقة في المملكة بصمتها التي صنعتها الطبيعة عبر السنين، ومن بين ملامح هذا التنوع تبرز الأشجار المحلية بوصفها جزءا من هوية المكان ارتبطت به وازدهرت في تربيته حتى أصبحت اسما بعضها تستحضر كلما ذكرت تلك المناطق. وبين تنوع التضاريس والمناخ ترسم الأشجار لوحة تعكس ثراء المملكة الطبيعي وتحفظ إرثها بينما يمتد من جبل إلى جبل. للحديث حول الأشجار والنباتات التي ارتبط بمناطق المملكة ينضم إلينا حديثنا الأستاذ محمد بن عبد الله العطوة. أستاذ محمد، سعيدين جدا بتواجدك معنا، شاكرين لك استجابة هذه الدعوة.
1: يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك أخ رايد وجميع مستمعي أثير الرياض.
0: حياك الله أبو عبد الله. نبدأ معك، نلاحظ أنه بعض الأشجار أصبحت مرتبطة بمناطق معينة حتى أنها يعني تذكر في وصف أهلها، مثل اليوم الغضاء في نجد، وما أدري إذا كان الاسم صح، العرعر في عسير والباحة.
1: نعم صحيح.
0: يعني ودي أعرف اليوم، أسمع منك هالمسميات وليش رسخت وليش اليوم هي تربط بأكثر من هوية، ودي أسولف معك في هذا الموضوع.
1: طبعا خلنا نتفق أن العلاقة هذه ما جت من فراغ. هي نتيجة تكيف طبيعي عمره مئات بل آلاف السنين. كل منطقة لها ظروفها البيئية الخاصة، سواء نوع التربة، كمية الأمطار، الارتفاع عن سطح البحر، درجات الحرارة. هذه العوامل تحدد أي نوع من الأشجار يقدر يعيش وينجح فيها.
0: جميل.
1: فالشجرة اللي نشوفها اليوم منتشرة بكثرة في منطقة معينة معناتها أنها انجحت وانتصرت في معركة التكيف مع بيئة تلك المنطقة.
0: جميل.
1: ولما يستوطن الإنسان هذا المكان يصير تعامله اليومي مع هذه الشجرة، يستظل فيها، يستخدم خشبها، يستفيد من ثمارها أوراقها، وهذا التكرار مع مرور الأجيال يخلي الشجرة تدخل في وصف المكان نفسه. جميل. شوفه مثلا شعار بدأوا يحطونها في أشعارهم، تستخدم في الأمثال، حتى في طريقة الناس تعريفهم عن طم عن طم عن طم عفوا عن منطقتهم. تحولت الشجرة من مجرد نبات إلى رمز، وهذا اللي يخليها جزء من الهوية الوطنية لكل مدينة.
0: جميل جدا، وهذا ترى شيء نعتز فيه اليوم محمد.
1: بكل فخر.
0: يعني لما اليوم يقول انه هذه عندي وذاك يقول تراها عندي ولا انا ساهمت فيها ولا ذكر اسمها، حتى ارتباطها اليوم في في في موضوع الشعر يعني يصير له رونق مختلف.
1: بلا شك. نعم.
0: طيب يعني لو اخذنا جولة اليوم بين مناطق المملكة، وش ابرز الاشجار اللي تشتهر بها كل منطقة؟ وش الخصائص اليوم البيئية اللي جعلت كل شجرة تنجح وتطلع بي بي بي خلني أقول تزدهر في موطنها الطبيعي؟
1: طبعا بحكم حجم المملكة والمساحات الشاسعة أو المتقاربة بين مدن المملكة، ما نقدر خلنا نقول نحصر أشجار محددة تشتهر فيها مثلا هذه المدينة فقط عن غيرها. ولكن لو محورنا السؤال شوي وخليناه خلينا الأشجار تنبت في إيش الأشجار اللي تنبت في أقاليم متشابهة، زي مثلا إيش الأشجار الساحلية، الهضاب، الجبال والصحراوية، هنا نقدر نحصرها. ليه؟ لأن عندنا أشجار برية كثير تنبت في عدة مناطق لتشابه البيئة. على سبيل المثال سمر تلقاه في الجنوب، تلقاه في الشمال، تلقاه في الوسطى، لأن فيه بيئة متشابهة. النخيل كذلك، تلقاه في الحساء، تلقاه في الخرج، تلقاه في القصيم، في المدينة، في نجران، في حائل، في وادي الدواسر، لأن هناك بيئة خلنا نقول متشابهة. ولكن لو جينا على المجال الإقليمي وراح أختصر في هذا الموضوع، اللي هو لو جينا الأقاليم الساحلية، مثلا عندنا الساحل الشرقي والساحل الغربي،
0: صحيح،
1: بنحصل من أشهر الأشجار اللي هو أشجار المنقروف. طيب.
0: حلو.
1: المناطق الجبلية ابتداءا من جبال الثروات إلين توصل إلى مثلا إلى نهاية أو بداية دولة اليمن، بتحصل أشجار العرعر. هذه أشجار معمرة لأنها تحملت البرودة الشديدة والارتفاعات العالية. غيرها الزيتون البري، نبات البرشوم، نبات البشام اللي يستخدم في تنظيف الأسنان. طيب لو انتقلنا إلى المناطق الصحراوية، نجد أشجار الغضاء الشهيرة في رمال نفوذ بالقصيم، في حائل، في المنطقة الشرقية. المناطق اللي فيها هضاب بنلاحظ انتشار الأشجار السمر، سلم، طلح، وهذه أشجار ظليلة، وبعض منها تكون أشجار عاتلة لأنها ينتج منها عسل. الأشجار هذه كلها تكيفت أو مع البيئة اللي استوطنت فيها، فتلاحظ أن خلاص كل إقليم هذه الأشجار اللي تشابه مع بعض.
0: وعالم مخيف.
1: صحيح
0: والله، عالم مخيف للأمانة. طيب
1: مخيف وترى ممتع يا أستاذ.
0: لاحظت أنا يعني
1: كل ما دخل فيها حس بالمتعة وحسن فيها فطرة إلهية عجيبة.
0: سبحان الله. طيب أنا والله هذا السؤال مو موجود في محاور، ليش محمد عبد الله اليوم راح لهذا الجانب؟ وين المتعة اللي اليوم مثلا يراها محمد في في في موضوع الأشجار وكيف اليوم تكيفها؟ وشرحك الوافي اليوم اللي أعطانا متعة وأنت قاعد تسولف، أنا بيعرف المتعة اللي يعيشها محمد في حبه لهذا العلم.
1: شوف أي شيء يا أستاذ رائد والمستمعين، أي شيء تبدأ فيه بشغف بتحصل أنك تغوص وتبحر فيه.
0: ممتاز.
1: بتحب أنك تعرف أدق التفاصيل، بتحب تعرف أنك تستزيد منه، لأن الدافع فيه شغف. ما هو مثلا تاسك معين والله أبغى أخلصه وينتهي، لا، تبدأ توسع مداركك، تبدأ تطلع أكثر. فالشغف ترى هو الدافع الأول في الأخير في أي شيء. ترى أنا خبرتي ومجالي أساسا قبل الزراعة موظف سابق، يعني شركات ومصانع، لكن من دخلت الشغف هذا في الزراعة حسيت أنه أيوة، يعني تعطي بحب وتعطي بدون مردود وبدون قياس ولا شيء.
0: طيب كثير من الأشجار المحلية محمد ارتبطت بحياة الإنسان منذ القدم وأسهمت في تفاصيل يعني معيشته، صارت معاه في حياته اليومية. كيف حافظت الأشجار على مكانتها حتى اليوم؟ وش أبرز ما يميزها عن غيرها؟
1: الإنسان اللي عاش في المناطق هذه كان قبل تتوفر البدائل اللي احنا عايشينها الآن، يعني خلنا نقول كان معتمد عليها بشكل مباشر في بيئته. طيب تحصلها في أكله، تحصلها في علاجه، تحصلها في حتى في الأدوات اللي يستخدمها في بيته. طيب فتحولت الشجرة هنا من عنصر طبيعي إلى مورد في حياته اليومية. يعني بتحصل في الأكل يستخدم السدر، اللوز البجلي، زي ما قلنا الأشجار العاتلة، السدر والسمر يستخرج منها العسل. استخدمها في العلاج والطب الشعبي، طبعا عصارة مثلا اللي يطلعونها من الصبار البري، أوراق المورينجا، شجر المرخ، الأراك، هذه كلها تستخدم أغلبها في كمسكنات. لا ننسى الأراك، تطهير وتنظيف الأسنان. طيب استخدمها في أدواته وأدوات البناء، أدوات الأكل، يعني أشجار الأثل والعرعر والطلح، هذه كلها يعني كلها شفناها في بيوتنا الطينية القديمة، لأنهم كانوا يسكهون عليها الطين. استخدموها في الأبواب، استخدموها في النوافذ، في صناعة الأدوات الزراعية نفسها اللي يستخدمونها زي السواني والأشياء اللي يستخدمون في الحرث. فاللي يميز هذه الأشجار أنها ما احتاجت رعاية أو خلنا نقول تدخل بشري، لأنها أصلا متأقلمة مع بيئتها، صارت مصدر موثوق بالنسبة للإنسان وتتجدد في كل موسم.
0: جميل.
1: فحافظت على مكانتها وارتباطها بذاكرته والممارسات اللي توارثتها الأجيال.
0: جميل. خلني أسألك، مع دخول الصيف يعني في المملكة في أنواع كبيرة اليوم متعددة من الأشجار والأزهار اللي أصبحت جزء من المشهد الزراعي، أبي أعرف أبرز الأنواع اللي يزدهر موسمها في الصيف.
1: ممتاز. طبعا شوف، قد يخيل المخيط المستمعين أن الأزهار والورود كلها في الربيع وفي الشتاء، لكن ترى باقي ما زال عندنا في الصيف. صحيح أنه موسم زراعي وركود، لكن فيه بعض الأشجار، مثلا خلنا نقول شجرة البن اللي ازدهرت فيها الآن جازان وعسير وباحة ونجران، هذه تنتج أزهار واللي أساسا ينضج منها حبوب البن، ولما تشوفها في غصن الشجرة ما شاء الله تبارك الله كأنها زي العناقيد، تجيك عناقيد بيضة كذا، كأنها فل أو كأنها من الأشجار اللي ورودها متراكمة. عندك الأشجار الموسمية زي الرمان والخوخ البرشومي، هذه أساسا كل الثمار هذه تبدأ بأزهار، هذه نحصلها في الطايف، في الباحة، في عسير، وتشوفها سبحان الله العظيم مالية الأسواق وإنتاجها غزير.
2: واضح جدا.
1: نبات الكادي الياسمين التهامي هذه مزدهرة في سهول تهامة والجزان.
2: يحتاج تفضل.
1: وتفوح منها روائح عطرية مميزة. جميل. خصوصا في ليالي الصيف الحارة.
2: أنا متأكد تماما أنه الحديث معك ممتع وأنه نحتاج حلقة كاملة مختصة في هذا الموضوع لكن نظرا والله لضيق الوقت أستأذنك. شكرا جزيلا لك محمد بن عبد الله على على على تواجدك معنا على هذه المعلومات القيمة.
1: الله يسعدك جميعا وشرفتوني اليوم وسلامي لكم وعلى كل مستمعي أثير الرياض.
2: شكرا جزيلا لك يعطيك العافية. طيب لازلنا مستمرين معكم أكيد ولكن بعد فاصل قصير تكرموا بالبقاء معنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية في الساعة المرتقبة والمنتظرة أكيد، لأنه التواصل معكم فيها بشكل مباشر أعزائي.

أي المستمعين اللي أحبها وأفضلها كثير، ناخذ ونعطي معكم، نسمع منكم، نسمع وجهة نظركم اللي نستفيد منها ويستفيد منها المتلقي بلا شك. سؤال حلقتنا اليوم: لكل منطقة لها زيها اليوم وتراثها ولبسها الخاص، هل أنت من الناس اللي يفضل اليوم أنه هذا اللبس يلبس فقط في المناسبات الرسمية المعنية بهذا اللبس، ولا عادي جدا اليوم أنه يلبس في أي مكان؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. أكيد أنه في ناس يقولون اليوم لا، يعني مثل المذولق مثلا عند أهل الجنوب يقول أنا ألبسه في المناسبات الرسمية، يعني بعض الملابس كانت تلبس سابقا في الحرب وقت ما يعني توحيد هذه البلاد مع الملك الراحل طيب الله ثراه الملك عبد العزيز، وأبائنا وأجدادنا لما كانوا معاه كان لي فيه لبس معين، فانتقل اليوم إلى لبس أثري وتراث وصار علامة اليوم ترمز لكل المناطق سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب. فإحنا نبي نعرف اليوم هل هذا اللبس ممكن اليوم أنه يلبس في مناسبات معينة، أو عادي اليوم أنه يلبس في أي مكان، أو مثلا اليوم له قدسية معينة يعني يلبس في مكان معين. يعني على سبيل المثال البشت مثلا، خلنا نروح أبسط شيء، يعني الزواجات سابقا كان البشت علامة فارقة للعريس ووالد العريس ووالد العروسة، كنا نعرفهم. الحين الكل يلبس، الحين بعض الأحيان تدخل تسأل تقول العريس ما عاد تدري يعني. ففي ناس يقول لا، اليوم هذا جزء من من من تراثنا وجزء من أصالتنا اني انا البس وطبيعي جدا. وفي ناس يقولون لا، انت اليوم يعني فقدنا لذة الزواج والعريس فقد لذة الزواج. البعض يعالج هذا الموضوع فيجعل العريس يلبس مثلا بشت اسود والبقية يغيرون، لكن في النهاية ما تعرف العريس، ما ندري وينه يعني، فتبدأ تسأل يعني مثلا. ما هو طبعا هذه صيغة مبالغ فيها، اكيد ان انت رايح تعرف العريس، لكن العريس ما أخذ الرونق الخاص. ترى هذه ما هي وجهة نظر، أنا قاعد أتكلم بلسان الشارع اليوم وش قاعد يقول. فعشان كذا أنا بيسمع منكم، هل اللبس اليوم مو بس لبس العرس أو لبس الزواج، اللبس بشكل عام، اللبس التراثي اللي يخصنا اليوم، هل عزيزي المستمع يلبس فقط في المناسبات الخاصة فيه، أو نقدر اليوم نلبسه مثلا في المناسبات اللي في كل مناسبة عادية، سواء عشاء زواج حفل أي شيء أنا ممكن ألبس هذا اللبس؟ بدي أسمع إجاباتكم على 011-40-53.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
7: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: هو بلادي،

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في سؤال حلقتنا اللي يقول: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل أنت من الناس اللي اليوم يلبس الزي اللي خلني أقول يرتبط بتراث منطقتك اللي أنت فيها في كل المناسبات، ولا اليوم لقدسية معينة فما يلبس هذا اللبس إلا في مكانه ووقت المناسبة الخاصة فيه؟ يعني نعرف أنه كثير منا يعني يحب اليوم موضوع اللبس التراثي وكيف احترامه وكيف اليوم انه لا مناسبته، ولكن بعضهم يجي يلبسه في كل مكان، يعني مناسبة عادية تلقى لابس لبس تراثي فتلقى مميز الحالة. ففي اختلاف اليوم على انه لا، انت من المفترض انه انت تلبسه هنا، وهذا حرام اليوم انه انت تلبسه في مكان لانه يفقد اليوم هيبته ويفقد مكانته. انا بيسمع انت مع الراي هذا او الراي هذا، زائدا اليوم حتى في مناسبات الزواج في موضوع البشت، هل تؤيد اليوم ان الكل يلبس بشت، ولا بس هي مرتبطه على موضوع العريس، يعني جزء من اللبس؟ انا دخلت هذا السؤال ما هو موجود في الاعداد، لكن ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 5 3.

0: طبعا لازلنا مستمرين معكم ونروح مع مصور سعودي يوثق مشاهد مبهرة لليوم لدرب التبانة شمال المدينة. استغل المصور السعودي بشار صفاء الأجواء وانخفاض التأثير الضوئي في إحدى المواقع الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال المدينة المنورة ليسجل مشاهد ساحرة لجمال درب التبانة وهي تزين السماء فوق امتداد الجبال. وأظهرت الصورة الشريط المضيء للمجرة وسط يعني كثافة كبيرة من النجوم فيما شكلت القمم الجبلية الداكنة في مقدمة المشهد إطارا طبيعيا زاد الصورة جمالا وعمقا وتتميز المناطق الصحراوية والجبلية المحيطة بالمدينة المنورة عزيزي المستمع بصفاء السماء والابتعاد عن مصادر الإضاءة الاصطناعية ما يجعلها من المواقع المناسبة لمراقبة النجوم والتصوير الفلكي خصوصا خلال الليالي الصافية حيث نشرت الصورة في حساب إمارة المدينة المنورة وتعد مجرة درب التبانة المجرة التي ينتمي إليها النظام الشمسي ويمكن مشاهدة أجزاء منها بالعين المجردة في الأماكن المظلمة والبعيدة عن أضواء المدينة. وتسلط صور داغستاني الضوء على المقومات الطبيعية التي تمتلكها منطقة المدينة المنورة كما تعكس ما يمكن أن توفر هذه المواقع من فرص واعدة للسياحة ومراقبة النجوم والتخيل والتصوير الليلي. فعليا صور جمالية جميلة جدا اليوم سبحان الله. هذا العلم علم الفلك له ناسه ومهتمينه ومحبينه وطريقته وأوقاته وتلقاهم يطلعون مشاوير ويسافرون طرق بعيدة جدا اليوم بالتواريخ المحددة علشان اليوم يرون هذا الجمال الرباني. طيب هل أنت من الناس اللي اليوم تؤيد أنه اللبس التراثي تحضر فيه في كل مكان ولا يكون مخصص للمناسبات المهمة والرسمية؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. أروح مع أبو خالد. حياك الله يا أبو خالد.
1: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: السلام يا أبو خالد. شلونك؟
1: زلونك يا شيخ.
0: كيف أمورك؟
1: نحمد الله يا طويل العمر.
0: سمعت سؤالنا؟
1: سمعت السؤال طال عمرك اللي هو عن البشت، هل هو مقتصر على العريسة وعلى المعازيم؟
0: وهذا سؤال، وسؤالنا الأساسي يقول اليوم إيش رأيك في اللي يلبس اللبس المختص بالتراث، يعني خلنا نقول الجنوب الشمال يلبس اللبس الأصلي في أماكن عامة، إيش رأيك فيه؟ صح ولا غلط؟
1: والله شوف من ناحية وجهة أنا أتكلم عن وجهة نظري.
0: أكيد.
1: لا والله ودك إنه في المناسبات الرسمية إحياء للتراث.
0: جميل، يعني ما يلبس المناسبات العادية.
1: لا ما يلبس المناسبات العادية لأن هذا إحياء لتراثنا ومجدنا أنت معي؟
0: ممتاز.
1: أيوة فهذه أنا أقول لا ما يصير.
0: طيب ودك تجاوب على موضوع البشت والزواج؟ تفضل.
1: موضوع البشت هذا أنا لي معه أبي أقول لك موقف.
0: عطني موقف.
1: أنا مرة حضرت زواج واحد من الزملاء. تمام.
0: ممتاز.
1: طبعا عادة يعني متعارف عليه يعني اثنين ثلاثة أبو العريس أخوه عمه صح ولا يقول لابسين بشت.
0: صحيح.
1: أنا يوم دخلت طلعت في الطوشة صراحة دور خوي عشان أعرفه بوجهه.
0: يا الله الكل لابس بشت.
1: الكل لابس بشت يمكن 4-5. فصراحة أنا أشوف اللبس البشت في الزواج اللبس في الزواج يا أخي يقتصر على العريس وعمه والشيوخ اللي يجونه يعني الوجهة 3-4-5 ما هو على الجميع.
0: أوكي وجهة نظر تحترم أبو خالد، شكرا جزيلا لك. عرفت العريس في النهاية ولا ما عرفته؟
1: لا والله بالشرك عرفته بعد أبو 12 دقيقة
0: و15 دقيقة. طيب يا أبو خالد شكرا لك يا أبو خالد.
1: حبيبي الله
0: يحفظك. طيب يعطيك العافية. 011-40-5-3 الرقم 1 إذاعة الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول عزيزي المستمع عزيزي المستمع وش رايك في اللي يستخدم اللبس اليوم الخاص واللي اليوم يعني عشان أبسط لكم السؤال زي الشعبي التراثي هل ترى اليوم مناسب لكل المناسبات ولا لا من المفترض أنه يكون له مناسبات معينة هذا في لبسنا التراثي؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3.

0: عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أنت مع اللي اليوم يلبس الزي التراثي والشعبي في كل الأماكن، ولا من المفترض أنه يلبسها في الأماكن المخصصة له والمناسبات الخاصة؟ على 011-40-53 معنا اتصال. أهلا وسهلا أبو خالد. أبو تركي.
1: هلا أخوي.
0: هلا أبو تركي، شلونك؟
1: لك الله بالخير يا مرحبا.
0: شلونك؟
1: الله خليك.
0: سمعت سؤالنا؟
1: إيه نعم.
0: إيش رأيك في اللي اليوم يلبس الزي الشعبي في جميع المناسبات؟
1: والله يا أخوي أنا أقتصره بمناسبة يعني يوم الوطني، يعني هذه لتلفت النظر الشباب والصغار عشان يسأل ويعرف، إذا استمرت يعني صارت عاد.
0: يعني انت ضد
1: يمر مرور كرام يعني ما يدرى فيه، بس اذا جاء فجأة كذا وشافه قال وشلون وش اللبس قام يسأل.
0: طيب ابو تركي، طيب هل ممكن اليوم انه نبتكر ونضيف على زينة تراثي اشياء معينة، ولا انت رافض
1: الفكرة؟ لا لا لا لا، زينة انا اشوفها كذا احلى.
0: طيب يعطيك العافية ابو تركي، شكرا جزيلا.
1: مناسبة الزواج.
0: الزواج تفضل.
1: أنا والله ما أخفيك، البنت زوجت أسبوع الماضي، لو أعرف رقمك دعيتك.
0: الله يطول عمرك، اعتبرنا حاضرين، الله يوفقها يا رب العالمين.
1: آمين، الله يجزاك خير. وقمت أنا أخوانها ما شاء الله ستة،
0: الله يبارك فيهم،
1: قلت يلا كلكم فصلوا بشت.
0: ها
1: ليش؟ علشان يحس بالفرح ويحس له قيمة ويحس أنه يعني زواج كبير وزواج يهتم فيه، هذا المقصد يعني، ولا ان شاء الله ما يضيع صاحب.
0: طيب يعني انت مع انه يلبسون؟
1: والله مع البشت، مع اللي يلبسون احسن، يتعودوا ويتعرفوا ويعرفوا كيف يلبس البشت، يعني مناسبه فرصه انه يعرف كيف يلبس البشت.
0: عاد لبس البشت صعبه ترى.
1: اي صعبه والله صعبه. طيب. لكن الحمد لله كلهم اجتازوا.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، الله يخليهم لك ويبارك فيهم يا رب العالمين.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. معنا خالد.
2: حياك الله، مساء الخير.
0: مساء الورد يا خالد،
2: كيف حالكم اخوان؟
0: خير الله يحييك ويسلمك.
2: موضوعكم اللي فهمته عن اللبس الشعبي او اللبس،
0: اي صحيح،
2: والله احنا لازم نؤمن بحاجه، احنا الحمد لله عندنا هويه وطنيه يعني نفتخر فيها، في لبس شك. سواء في مكان عام او في مكان خاص او كذا، وهذا لازم نعززه صراحه. المفروض يعني يا ليت اتمنى نكون فيه حلقه خاصة في موضوع اللبس الهوية الوطنية.
0: تامر أمر،
2: الله يطول عمرك، لأن فعلا حنا عاداتنا وتنشئتنا وأهلنا وشيباننا لهم زي ونفتخر فيه صراحة.
0: ممتاز.
2: ويا زين الرجال اللي صار لبسه بهويته الوطنية حتى مقامه وقدره يصير واضح وعالي.
0: طيب وش رأيك؟ قول.
2: أنا رأيي أنا كأني سمعت يعني الملابس التراثية اللي في بعض المناسبات.
0: أي وش رأيك اللي يلبسها في مناسبة عادية؟
2: لا عادية لا، أنت قلت مناسبة معناتها خلاص، إذا أنت في مناسبة تتطلب هذه ولبستها بالعكس، اللي جددت التراث وجددت القيم الحلوة اللي موجودة عندنا عند شيباننا. أنا أذكر أخي العزيز شيباننا الأولين وتذكره لبسهم ما يفارقهم ترى في المسجد.
0: صحيح.
2: في مناسبة خاصة ولا مناسبة عامة، يعني بشته كأنه شماغه وثوبه يعني متقيد فيه بشكل على طول. فالآن قد يكون أنه صار اللبس هذا أن الناس تستغربه، يعني فلان من الناس حاضر مناسبة واحد عزيز عليه ولا من أقاربه ولا بس بشته كأنه يعني مستغرب ليش يلبس بشته. لا بالعكس يا يعني هذا هويتنا، ما جبنا من برا ترى. هذا لبس صحيح والله، هذا
0: لأنهم أقلوا فيه فلذلك الناس صارت تستغرب.
2: أي أساس كذا؟ حنا أنا ودي والله يا أستاذي العزيز فضلا وليس أمرا، ودي والله حلقة عندكم في ذات الرياض عن الهوية الوطنية صراحة. حنا ترى جاء وقت فقدناها، لكن الحمد لله يعني الأمور عندنا، حتى صار في تعميم المدارس قبل فترة متوسط وطالع يتقيدون بالثوب اللبس،
0: وهذا أفضل قرار.
2: هذا قرار، ولو يكمل بعد انه يجبر على الشماغ كان يا سلام. انا اذكر ايام المتوسط استحي اني اروح المدرسه بدون شماغ صراحه.
0: وين ممكن يغيب الواحد اذا ما عنده شماغ؟
2: اذا ما عنده شماغ، واذا شفت واحد ما عليه الشماغ
0: نقطع عليه
2: اخواننا الاخرين نقول ما هو بسعودي، صح ولا لا؟
0: صحيح. طيب
2: وقيمنا جميلة ولبسنا جميل.
0: ما في شك خالد، ما
2: وعلى
0: في شك.
2: الآن البراندات التجارية في مجال الأشمغة صلت أسعار الشمار كم صارت مبالغ خيالية، وش يدل عليه؟
0: يدل على أنه شيء ثمين جدا،
2: شيء ثمين والناس مطلوب، وهذا شيء يعتز فيه.
0: ما في شك يا خالد،
2: فموضوعكم طيب صراحة.
0: شكرا لك، شكرا لك، سعيدين بي. أنت أول مرة تشاركنا خالد صح؟
2: أنا أول مرة والله، دائما أدق عليكم ورحت الدوام، بس ما شاء الله عليكم أنتم مشغولين على طول.
0: لا حظنا الطيب اللي سمعنا صوت، حظنا الطيب يا حبيبي
2: صراحة. وبكل أمانة أنا كان الموضوع هذا الهوية الوطنية والله إنه يعني في بالي كثير يعني، لكن الحمد لله حصل فرصة الآن.
0: لو أوعدك قريبا إن شاء الله إنه يكون في حلقة مخصصة لموضوع الهوية الوطنية، ونفتخر ونعتز أصلا ونتشرف يعني إنه نتكلم عنها يعني.
2: ويا ليت تسمح لي بس في جزئية، يا ليت توقيته هذا يكون أيام المدارس، يعني تعرف اللي واحد رايح المدرسة مع أبوه، حتى ترى الإنسان بحد ذاته سواء طفل أو كذا لما يسمع حديثكم ان اللبس والهويه الوطنيه ترى هو من داخله يطلبه، يقول يبا ليش ما البسه.
0: صحيح صح؟ سم يا خالد.
2: قد يكون بعض الاسر يعني غايبه عنها شوي، لكن الحمد لله في الخير والبركه. طيب. واسرنا عريقه ومجتمعنا طيب والله يحفظنا.
0: شكرا لك يا خالد، يعطيك العافيه.
2: اهلا وسهلا حبيبي.
0: هل الزي السعودي والزي الشعبي والتراثي بشكل عام اللي هو الزي السعودي يلبس اليوم في الاماكن العامه ولا فقط مخصص للمناسبات؟ وهل ممكن نبتكر فيه ونغير؟ بدي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. يسعد بمصاحبتكم في هذا اللقاء من الأعداد محمد الخناني. ومعكم من التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم في مستهل حلقة جديدة، ويحدونا أمل كبير في أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا.

نفرح برؤية صديق قديم أو بمكالمة هاتفية غير متوقعة. إن الذي يشدنا إلى الأمس لا يكون بالضرورة قسوة اليوم، لكنها طبيعة الحياة التي تشدنا إلى ما ليس في أيدينا. والأمس عزيزي المستمع أنت لا تملك منه سوى الذكرى التي هي ثمينة، مثلما تصفها الحكم التركية بأنها نعم وهبنا الله إياها لننعم بالورود في الشتاء. تعاملنا مع الماضي عزيزي واعتزازنا به هو جزء من حنيننا له، خاصة هذا الركن الجميل الذي يحوي نبض القلب لذكريات جميلة نحتاج أن نسكنها وأن تسكننا في مدن الخيال. الذين يهمشون الماضي إنما هم يقتلون أنفاس الحاضر، فللماضي كما يردد أهل الصين في حكمهم القديمة عطر، بل أكثر من عطر خميلة زنبق مزهرة. لكن هذا بالطبع لا يعني الارتداد إلى الأمس في هروب من الحاضر، ولا يعني أيضا الانسلاخ عن الزمن في انتكاسة إلى التحسر والندم. نحن ندرك بأن الماضي لا يعود، وأن اللحظات الجميلة التي نحياها اليوم لن تعود بنفس العذوبة، ولكن من يدري، ربما عادت أجمل وأحلى.

عزيزي المستمع، أنت لا تستطيع أن تمتلك ما تحب أو من تحب مهما طال الزمان ومهما توثقت أواصر الود. وعند الصينيين تشبيه جميل لمن يعتقد أنه قادر على الامتلاك وعلى تحقيق كل الرغبات، إذ يقولون: ادعاء المرء بأنه يلبي رغباته بالتملك يعني أنه يحسب أن بالوسع إطفاء النار بالقش. وكثيرا ما نحاول عزيزي فاشلين إطفاء النار بالقش، ولا نجني سوى الإحباط والألم، وكثيرا ما ننجرف نحو عواطفنا، فنظن أن الصداقات التي تحتوينا سوف تظل أبدا بنفس حرارة العطاء والإخلاص والتفاني. ونتساءل كثيرا: هل نحن الذين أخطأنا بحسن الظن، أم هم الذين أخطأوا بالاستهتار بنا أو بعدم التمسك بتلابيب تلك العلاقة؟ وأقصى ما يمكن أن يحدث هو ما لم تتوقعه، إذ يأتي كمعول يهوي على رأسك فلا تكاد تفيق من غيبوبة أنك كنت تهدي، حين تستطيع عاصفة بسيطة أن تهدم جدران علاقة كنت تظنها صلبة. وأحيانا لا يوجد عواصف، ومع ذلك تموت العواطف هكذا بإرادتنا، بتساهلنا وبتمردنا الزائف، ونصبح حينئذ عاجزين حتى عن امتلاك أنفسنا ومشاعرنا ورغباتنا. نستسلم لليأس أو للبرود الذي بدأ يعتلي قلوبنا بفضل ظروف تمر بنا أو بفضل هموم أو مشكلات حياتية. عزيزي المستمع، قد نخسر كثيرا لاستسلامنا، لأن العلاقات الإنسانية لا تنمو بمفردها، بل تحتاج دائما إلى من يرعاها، إلى من يحنو عليها، إلى من يحميها. والحكمة اليونانية تقول: الصداقة مثل الأرض التي نزرعها. استمرارية العلاقات أصعب كثيرا من تكوينها، والذي لم يعد صديقا لم يكن قط صديقا. فالاستمرارية عزيزي هي المحك لقوة العلاقة أو لضعفها، لصدقها أو زيفها. لكنك أبدا عزيزي لن تصدق أن كل الذي قد مضى كان زيفا، وأن حرارة الشمس كانت ثلجا. كل ما حولك ينطق بصعوبة أن تمتلك الأمس، أن تنادي الأحبة يطمئنونك بأنك لا تهذي وأن

0: ثمة خطأ ما لا بد أن يعالج، أو عليك أن تعترف بأنها الحياة. صدق الحكيم جيروم منذ قرون مضت حين قال: الحياة حلم، ويبدو أنك عزيزي قد استيقظت منه الآن.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: أخي المستمع، هناك أسئلة تبدو بسيطة
3: ولكنها تحتاج إلى شيء من التفكير،
2: ونحن
3: نقدم لك الإجابة حالا. الإعداد والإخراج
2: خالد الفايز. عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
4: نصدق جزء، جزء متع به أسرتي ونفسي.
5: أتاجر بها وأزيد، أتاجر بها وأزيد من رأس مالي.
6: أصرفها بشيء يعني يفيدني.
7: الله، الشيء ذا ما بيحصل أصلاً. الشيء ذا ما بيحصل حقيقي.
8: لو صار
7: ولا بيصير.
8: وزع المحتاجين. أوزع أيضا على أعمال خيرية، بالإضافة إلى جزء كبير راح أخصه لنفسي والأهلي.
9: والله ما فكرت بهالسؤال مرة ثانية، بس أظن تجار العقارات أحسن.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
7: أوزعها على الضعفاء. لو كنت مليونيرا ربع ثروتي أوزعها على الفقراء والمساكين، والباقي مصلحتي أو مصطلحاتي وزي كذا.
10: ما لو كنت مليونير يعني عادي، ما بعرف.
7: إذا كنت مليونير أول شيء أبني بيت، طيب أتزوج، شايف شلون؟ عقب ما أتزوج وأحط البيت، طيب أعطي الفقرة، طيب ساعد المسلمين وساعد أهلي وقرايبي.
9: أول شيء استثمرها طبعا، وثاني شيء طبعا الزواج لابد منه، هذا شيء أساسي. واحد يتمنى الحياة يكون استقرار فيها وكذا، بعدها أتوقع يمكن آخر شيء يفتح فيها مشروع، يعني هذا آخر شيء يسوي.
11: في الحقيقة صراحة أهم شيء وأول خطوة راح أفكر فيها هو أني أمتلك بيت، لأن أساس شيء أكبر أهمية في هذا الزمان هو الإنسان يمتلك بيت. ثانيا فعلا أني أفكر زي ما قالوا الشباب في الزواج، وبرضو عملت ولو جزء بسيط من المبلغ أن الإنسان يتصدق فيه، لعل الله يجعل فيه البركة في هذا المبلغ، وأستثمر باقي الشيء يعني طمأن الحياة.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
12: أفتح مشروع تجاري فقط.
13: والله حقيقة بودي يكون عندي مليونين، إذا كان عندي صراحة أنفق على اليتامى والمساكين موجودين هنا وعلى جمعيات خيرية. والله يوفق إن شاء الله.
14: والله لو كنت مليونير بشتري لي فيلا وبتزوج مبكرا، بس بشتري سيارة زينة والباقي بحاول أشغله في التجارة.
15: أتبرع لدار الأيتام.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
16: طبعا مستحيل هذا ان يكون عندي اسدد ديوني.
17: استانس بعضهن وامن مستقبلي بعضهن وانس اخواني والجيران مع بعض.
18: والله اشتري فيلا واتزوج اربع.
19: بفتح محل زي ذا انافس فيه وبعطي ناهض عوضه اللي دفعها ارجعها له.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
20: افعل بنقودي استثمرها في اي شيء، يعني في حاجه يعني للمصلحة، مصلحة الإنسان.
21: مساء الخير عبد الله العمري. لو كان لدي نقودا لاستثمرت ربع منها في عمل الخير والباقي للمصلحة العامة. شكرا.
22: لو كنت مليونيرا لسددت ديوني ولأصبحت كريما.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
23: أفعل بها ما يرضي الله.
24: لو كنت مليونيرا لفعلت بنقودي ما يرضي الله وما يخدم بلدي.
25: لو كنت مليونيرا لا استثمرت أموالي في العقار وما العقار وتصدقت في بعضها يعني تمام واستثمرت الباقي.
26: والله أول شيء يمكن نقول أن نتبرع للفقراء والمساكين، ومنها طبعا تستثمر هذه الأموال في أشياء ثانية.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
27: يعني لو عندي ملايين يعني انا صبحت مليونير واخد بال حضرتك، اعمل بيها هتاجر فيها، هتاجر فيها، ادخلها في راس مال وتجاره وكده وبتاع، لا اكتر ولا اقل.
28: والله نفس الشعور برضه، يعني هتاجر فيها وكل حاجة، بس يعني بالطريقة الشرعية الإسلامية برضه.
29: نفس النظام برضه نتاجر فيها بس بالشرع والدين، وبرضه في جزء برضه يطلع للمساكين والفقراء وكده يعني برضه.
30: لو كنت مليونير أول شيء بمتع نفسي أنا كشخص،
0: ثاني شيء طبعا احطها في حاجه ترجع لي بالفائده زي شركه زي حاجه زي كذا. طبعا لا انسى اخراج زكاه، هذا اهم شيء عندي علشان تزيد وتبارك.
21: لو كنت مليونيرا لاخذت يعني واخذت مفاجئ لاخذت اسبوع حتى يعني استوعب الوضع وبعدين افكر ان شاء الله في المشاريع الجايه. وشكرا.
1: لو كنت مليونيرا وحصلت هذه المفاجاه اكيد سوف يكون هناك وقت لاخذ الطريق السليم لاستثمار هذا المليونير، ولابد لا انسى ان اضع في قائمه هذه المشاريع طرق الخير اولا، لان ما جاء من سهل في يوم من الايام لابد انه يروح بالسهل، لابد اني ولا الخير يبقى دائما. وهذا ما عندي.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
1: لو كنت مليونيرا لنمت حياتي كلها هاديا.
3: لو كنت مليونيرا عشت حياة مختلفة عن حياتي الآن، ممكن أعيش حياة يعني سيئة وأعيش حياة أحلى احتمال.
2: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
4: لو كنت مليونير طبعا راح أعيش حياة أحسن من كذا بكثير، وراح أفتح مشاريع خيرية وإنسانية، راح اسوي لي ايضا اساعد الشباب على الزواج بصفتي اللي لحد الان ما تزوجت طبعا.
5: لو كنت مليونير، لو اصير فجاه مليونير، اول شيء اتزوج واحده ثانيه، هذه اول حاجه، وبعدين اشتري شبح سمعت، ويعني وتشطيبات اخرى يعني تخبر الاشياء اللي يحتاجها الشاب في بدايه حياته. هذا اول شيء، الزواج اول شيء، الزواج الثاني، واي واحده تقول ابدلها، وهذه يعني من الاولويات يعني في البدايه.
2: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان. زمان الاذاعه زمان. قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي، كل ما فيك من الأسرار يغري. شعر إبراهيم ناجي.

أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري. قدر ينسج من خصلة شعري، زورق يسبح في موجة عطري. في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.

يا ليالي العمر، ما سر الليالي؟ يا ليالي العمر، ما سر الليالي البطيئات المملات الطوال، مسرعات مبطئات ولها خفة الموت وأثقال الجبال، كاسفات البال عرجاء المنى، عاثرات الحظ شوهاء الظلال. عجبا للعمر يمضي مسرعا للمنايا بسلحفات الملالي.

0: غير التمويه رأيا لك فيا، غير التمويه رأيا لك فيا. كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. غير التمويه رأيا لك فيا، كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. قهوة الصباح.
2: صباح الدفء الذي يفيض من جدران البيوت العامرة بالحب، صباح الركن الهادئ الذي نلجأ إليه حين يشتد علينا زحام الحياة، صباح الأماكن التي لا نحتاج فيها أن نتظاهر أو نتجمل أو نخفي تعبنا. في هذا العالم الكبير نقابل الكثير من الناس، وندخل أماكن كثيرة، ونجلس في مجالس عدة، لكن يبقى هناك مكان واحد فقط إذا دخلناه شعرنا أن أرواحنا ارتاحت، مكان لا يشبه أي مكان آخر، البيت. البيت ليس مجرد جدران وسقف وأثاث وألوان وستائر، البيت الحقيقي شيء أكبر بكثير من كل هذا. البيت هو ذلك الشعور بالأمان حين تعود متعبا وتجد من يقول لك الحمد لله على السلامة، أهلا بعودتك. البيت هو المكان الذي لا تخاف فيه من ضعفك، ولا تخجل فيه من دمعك، ولا تحتاج فيه أن تشرح كثيرا، لأن الذين فيه يعرفونك حتى وأنت صامت. أحيانا لا يدرك الإنسان قيمة البيت إلا حينما يبتعد عنه، حين يسافر، أو حين يمر بظرف صعب، أو حين يعيش يوما طويلا ومتعبا ثم يعود في آخر الليل، يشعر بذلك الإحساس الذي لا يمكن

يمكن وصفه، شعور أن هناك مكان يحتويك مهما حدث، مهما كانت الدنيا قاسية، ومهما شعرت أن كل شيء متعب، يبقى البيت هو المكان الذي يرممك من الداخل. البيت يحتاج إلى وقت، لكنه يحتاج أيضاً إلى اهتمام. يحتاج جلسات بسيطة حتى لو كانت حول كوب شاي. يحتاج ضحكات عفوية، حكاية طويلة، مواقف صغيرة تصبح بعد سنوات أجمل الذكريات. أغلب الأشياء التي تبقى في الذاكرة ليست الأشياء الكبيرة، بل التفاصيل الصغيرة. جلسة في الصالة وقت المطر، رائحة المطبخ، صوت الضحك من غرفة ثانية تجمع العائلة على نقاشات بسيطة على طاولة الطعام. هذا أكثر شيء يجعل البيت مختلفاً عن أي مكان آخر، أن فيه تفاصيل لا يمكن شراؤها، لا يمكن لأحد أن يشتري شعور الطمأنينة، لا يمكن لأحد أن يشتري شعور أن هناك من ينتظره إذا تأخر، أو من يقلق عليه إذا مرض، أو من يفرح له إذا نجح. هذه الأشياء هي التي تصنع معنى البيت الحقيقي. من المهم أن نتنبه لما ندخله إلى بيوتنا، ليس الأشياء فقط، حتى المشاعر. لا تجعلوا ضغوط الخارج تدخل البيت وتبقى فيه، لا تجعلوا المشاكل تأخذ أكبر من حجمها، لا تجعلوا العصبية والكلمات القاسية تصبح شيئا عاديا، لأن البيت إذا فقد راحته يصبح كل شيء في الحياة أثقل. اجعلوا بيوتكم مدارس للحب، لأن العالم في الخارج متعب بما فيه الكفاية، والبيت يجب أن يبقى دائما المكان الذي يرممنا، لا المكان الذي يكسرنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا حابة أشكر إذاعة الرياض على هذه الفرصة والاستضافة الجميلة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بتخصص الكيمياء الحيوية التطبيقية بجامعة جدة، وجيتكم اليوم عشان أخذكم برحلة معي

0: نحو العالمية. قصتي بدأت يوم ما كنت في بداية مسيرتي العلمية. مادة ورا مادة كانت تحمسني مرة إني أتعلم وأوسع مداركي المعرفية، وما أكتفي بكذا بس، بالعكس أسعى لتوظيف هالعلم لخدمة المجتمع. ومن هالمنطلق انضميت لفريق بحثي مكون من عدة طلبة بتخصصات وخلفيات متنوعة تجمع بين العلوم، الصحة، والتقنية. واللي جمعنا كان سؤال واحد: كيف ممكن نوعي مجتمعنا بخطورة تلوث البيئة وأثرها على صحة الإنسان؟ والحقيقة إننا لما كنا نبحث عن الأجوبة، كانت رؤية المملكة 2030 هي الملهم والمحرك الأساسي لنا. فقررنا إننا نكرس جهودنا العلمية لدعم جودة الحياة والحفاظ على البيئة. ومن هنا بدأت رحلتنا من بحث ودراسة دقيقة لاستشارات ومناقشات لا نهائية، لين ما استطعنا ولله الحمد إننا نبتكر بايوفيا. مش هو بايوفيا؟ هو عبارة عن مستشعر كهروكيميائي ذكي محمول يكشف السموم البلاستيكية الدقيقة بجسم الإنسان. وهالرحلة طبعاً ما خلت من الصعوبات، واجهنا تحديات عديدة في دقة القياسات العلمية، اختيار العينة المناسبة للكشف، وكمان كيف ممكن نربط الجانب التقني بالبروتوتايب ونطلعه بأفضل صورة ممكنة. وفوق هذا كله كنت نسابق الزمن، لأن الوقت العمل كان في ذروة الاختبارات النهائية وتوتر التصفيات لا أحكيكم. لكن ولله الحمد بالتعاون وروح الفريق قدرنا نتجاوز كل الصعاب. ومن هنا تعلمت أن الواحد ما لازم يستصعب أو يوقف عند أول عائق، بالعكس بالاستمرار والمواصلة كل شيء يصير ممكن. والحمد لله تعبنا فعلا ما ضاع، وختامها ترى كانت مسك بحصولنا على المركز الثالث عالميا في تحدي الحلول البيئية العالمية 2025 ضمن المؤتمر الدولي للطلاب حول البيئة والاستدامة بجامعة دونغشي الصينية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة. طبعا هذا الإنجاز ما جاء من فراغ، هو ثمرة عمل جماعي، فلولا الله ثم فريق المميز وتوجيهات مشرفتنا الغالية دكتورة هاني بخش ودعم جامعتنا العزيزة جامعة جدة، ما كان هالحلم صار حقيقة. في هالمناسبة وبكل امتنان اهدي هذا الانجاز لوطن الام، ومن ثم لوطني اللي احتضن موهبتي وآمن فيني، مملكة الغالية اللي بفضل الله ثم بفضل قيادتها الملهمة صار لنا كشباب وباحثين صوت ومكانة في المحافل العالمية. وبإذن الله هذه مجرد بداية لرد الجميل لهذا الوطن العظيم. وشكرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي.
5: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: تمام 7 صباحا في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم علي السلطان، في التنفيذ الزميل إبراهيم الصويان، أهلا بكم. برعاية ملكية، المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته 6 بمدينة الرياض فبراير 2027. ولي العهد خلال اتصاله بأمير الكويت يؤكد تضامن المملكة مع الكويت وإدانتها للاعتداءات الإيرانية. وزير الخارجية يؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بتهديدات ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والملاحة البحرية. بدعم من المملكة استمرار الأعمال الإنشائية بمستشفى صباح بمحافظة أبين. في الشأن المحلي، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة تباشر عددا من القضايا الجنائية. جمع الملك فهد يتيح أكثر من 44 ترجمة رقمية لمعاني القرآن الكريم عبر موقعه الإلكتروني. القدية تنال أعلى اعتماد دولي للوجهات السياحية بمرتبة التميز. لجنة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تبحث مستهدفات زراعة أكثر من 35 مليار شجرة. وأخيرا في هذا الموجز، لجنة القمة العالمية للأمن والتقنية تعلن بدء التسجيل في معرض ومسابقة سيف 2026. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل، صباح الخميس الونيس، صباح نهاية الأسبوع، صباح خلنا نقول راحة البال، الفضاوة، الهداوة، التخطيط، تعويض النوم، البريك، تنفيذ أي خطوة مؤجلة. يا شباب والله ما يمديني وسط الأسبوع، إيش رأيكم نخليها الويكند؟ بنات ما أقدر والله العظيم، إيش رأيكم نخليها الجمعة؟ عرفتوا التفاصيل هذه الحلوة اللي مؤجلة كلها الآن قربت بحول الله وقوته. فأتمنى لكم إن شاء الله بداية يوم جميلة، بداية يوم خميس ونيس عديل الروح، مؤنس يا أخي، ودي أخمه بخر إبراهيم، بخر المكان. إي فأتمنى لكم إن شاء الله بداية ويكند جميلة، لكن لا يبدأ الجمال إلا معنا إن شاء الله ببرنامج صباح المملكة. اسمعنا، علي المود، علي الصوت شوي، وتعال معنا خلال هالثلاث ساعات نغير جوك، نغير مودك، معلومات، كوكتيل صباحي جميل يناسبك عزيزي المستمع.

صباحاتكم جميلة أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات في الطائرات في الغواصات والسفن والقطارات أعزائي المستمعين. وأيضا لا ننسى النصيب الأكبر من هذه الصباحات الجميلة، فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان، ومن الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر تيبي وشرف عمل البرنامج فتح الثاني. بكون معكم إن شاء الله من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة. فهد الغامدي ضبط القهوة ها، واسحب الشاي حقنا الشاي لا تزعلون، يا الله ضبط القهوة ضبط الشاي وزول لي مودك كذا، وفك النونة ما بيها البرطة مع الصباح. تعال بعد هالفاصل، حلوين حلوين، يلا بينا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
1: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت،

مساعدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والآن وفيكم بحالة طقس اليوم. توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مع امتداد فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة لتشمل أجزاء من مكة المكرمة والباحة ونجران، وذلك خلال يوم الخميس. وأوضح المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف، فيما تواصل درجات الحرارة العظمى ارتفاعها في شرق المملكة ووسطها. وكشف المركز أن أعلى درجة حرارة متوقعة تبلغ 48 درجة مئوية في الدمام، تليها 47 درجة مئوية في الرياض و45 درجة في بريدة، فيما تسجل مكة المكرمة 42 درجة مئوية والمدينة المنورة 43 درجة مئوية.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
4: الرياض،
3: ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

أهلا وسهلا وتلا وجبلا، حياكم الله من جديد أصدقائي أصدقاء الصباح وأصدقاء برنامج صباح المملكة. حياكم الله من جديد، ومثل ما عودناكم كل يوم عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي، لكن اليوم الموضوع كان بيعفس البيوت. ليه؟ عشان ويكند. شيكم فريق الإعداد؟ شر أنتم يا أخوي، أصبحوا يا أخوي.

0: سبق تكلمنا فيه قبل فترة تقريبا بثلاثة أشهر، لكن حلو أن نتبادل مع وجهات النظر وأيضا الأفكار الجديدة وش ممكن تغير. يعني في شخص قال كلام أوكي قبل فترة عن الموضوع هذا، ممكن يغير كلامه الآن بحكم التجربة أو تجربة غيره أو الأغلب، لكن إحنا خلنا نتكلم عن تجربتك أنت. اشتخلنا في تجارب غيرنا يا جماعة، صح؟ كل واحد يقول تجربته الشخصية، وش الموضوع اللي ممكن يعني أو الجواب المناسب لهذا الموضوع. طيب موضوعنا اليوم باختصار، ها، بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، تمام، وفي كذا رتوش خفيفة ممكن نتناقش فيها كمان. يقول لك لو كنت تسلم راتبك لزوجتك من بداية الشهر، جاءك الراتب امسكيه، بتل حلال بتل جواد هالراتب معك، وهي تقسم المصاريف لباقي الشهر، هل تتوقع بيبقى معك شيء في نهاية الشهر؟ ايش فيك تسمت يا اخوي؟ وهل تشوفون إذا في حال كان الزوج والزوجة يعملون، يعني الزوج موظف الزوجة موظفة، هل تشوفون أنه ممكن هذا الشيء، يعني خلنا نتكلم عن اللي يعني ومعرفة أو محاولة أن الطرفين يعرفون رواتب، كل واحد يعرف راتب الثاني، هل تشوفون أنه فعلا يسوي يحفظ هالعلاقة إذا خليتهم رواتبكم مجهولة عن بعضكم، ولا ما تفرق معكم؟ أنا أعرف راتب زوجتي، زوجتي تعرف راتبي وما إلى ذلك. طيب هذا الشق الثاني من الموضوع. الشق الثالث عزيزي، لو كانت المدينة اللي أنت عايش فيها ما تتناسب مع إمكانياتك المالية، هل تغير المكان وتنتقل لمكان آخر أرخص وتبدأ من جديد في وظيفة جديدة أو بنفس تخصصك في مدينة أخرى، ولا تشوف أنه لا والله أنا أعدد مصادر الدخل وأبدأ أجتهد وأبدأ أشد حيلي؟ عموما أنا دخلتكم في كذا موضوع، لكن حلو أنت شوف الموضوع اللي يناسب قلبك، يعني كعزابي تعال سولف في الموضوع الثاني، كم تزوج عطنا في الموضوع الأول. عرفت أشكل لك على خفيف على الصباح، فشاركوني وعلموني على 011-40-5-3 ومعنا اتصال، نقول هلا يا علي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، يلا حيا.
1: الله يبقيك.
0: طول لي عمرك الله يعرفيك.
1: والله لاني متزوج ولا أنا راعي المواضيع هذه، ولكن حبيت أسلم عليكم.
0: الله يسلمك
1: ويصبح عليكم.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم. طيب بسألك علي علي علي قبل ما تروح، عشان لا تخليها بالخاطر، أوكي؟ ودي أسألك، لو طيب أنت الآن من وجهة نظرك أنت ما متزوج، لكن هل تشوف أنه مستقبل الواحد لو أنت تزوجت، ولا مثلا كقاعدة أساسية مثلا للمتزوجين، هل تشوف أنه لازم الزوجة تعرف راتب زوجها والزوج يعرف راتب زوجته؟
1: إيه هذه أمور مالية ما فيها شيء،
0: يعني عادي يعرفون،
1: هو بيصير بينهم عيش وملح ومواضيع أكبر من الفلوس.
0: يا سلام، يا الله،
1: فلوس عاد هذه وسخ الدنيا.
0: إذا معك وسخ الدنيا عطنية.
1: والله ما بشي.
0: يا حبيبي يا علي، صباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل يا حبيبنا، يا هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، هلا هلا. فاطمة.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، عليكم السلام.
2: الله يسلمك. فاطمة،
0: فاطمة ما حد قد قال لك صوتك ما شاء الله متفائل.
2: متفائل الحمد لله.
0: صوتك صوتك إيجابي ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله.
0: الله يجعلها دوم. الله يجعلها دوم إن شاء الله، الرواق والتفاؤل يا رب.
2: يا رب.
0: شلونك فاطمة؟
2: بدرية ما لها
0: حس. إيه بدرية عندها ظرف كذا.
2: أنا قلت شكلها أخذت نصيحتي سحبت على فهد رفعت إجازة.
0: أوف أوف أوف، لا شوفي اسمي.
2: إي هلا.
0: اسمي أنا سبكت. عاد تبى تنتقم بكيفها.
2: يلا أقبالي إن شاء الله انتقم من اللي عندي. كيف الحال؟
0: والله خير يا العافية، بشرين أنا، كيف أموري؟ ما شاء الله بدري.
2: اي والله بدري وبشرك فاصلة دوامي.
0: ما شاء الله قبل الدوام بنص ساعة. اي والله تبارك الله.
2: قايلت لك صوتي متفائل اني نايمة بدري.
0: انا اشوف بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يديمها الرواق. ها فاطمة.
2: الحمد لله.
0: سمعت الموضوع صح؟
2: سمعت الموضوع مره شدني الموضوع حبيت اشارك فيه.
0: يلا وش رايك في الموضوع؟
2: لان جو المواضيع هذه
0: تحبون الفتن
2: نحب النقاشات هذه
0: نحب النقاشات. شوف لطفوها بالنقاشات. اسلمي قولي
2: انا الصدق انا ضد فكره ان الرجل زي ما قلت انه يسلم زوجته الصرافه ويلا تصرفي انت وقضي اغراض البيت وكل شيء وخلي صرافه معك لاخر الشهر ممكن يبقى شيء ممكن لا. انا بالنسبه لي ما راح يبقى شيء.
0: ذهبت ولم تعد الدراهم
2: فكل يحفظ فلوسه كل يحفظ دراهمه صرفت بجيبه وصرفت بجيبي ودوم المحبه والموده وما يصير فيها
0: يا سلام. طيب معرفه رواتب بعض بين زوجك وبينك انت هل تشوفين انه عادي ولا لا لو لازم كل احد يحتفظ بخصوصيته ولا؟
2: شوف هو مو هو عن بس اني انا اشوف الصدق لا يعني حلو يكون في خليك جاهل لا تعرف كم راتبه ولا يعرف كم راتبك انت
0: وشوله
2: واصرفه على الماشي عرفت يعني الافضل انا اشوف الافضل يعني انا لما اعرف ان مثلا
0: طيب ايش الحكمه ايش الحكمه عشان بس ودي اعرف
2: انا زي ما قلت لك عشان تديكم الموده ليش لان لما تعرف انت كم راتب الزوج مثلا انا كامراه اعرف كم راتب زوجي ابدا اذا كان راتبه والله ما يغطي هالشر ابدا اتحفظ انقص على نفسي إن علشان اداري
0: حلو
2: يعني خليني ما ادري انا كم راتبك بس اصرف
0: ما شاء الله
2: لا والله جد والعكس صحيح يعني الزوج كذلك اذا درم يعني كم راتبه كم مثلا عندك ميزانيه الشهر مرتفعه وهو مثلا ميزانيته شوي نازله ممكن انت تنحرج منه تصير تدعمه ماديا وكذا وانت تروح فيها عرفت يعني
0: ما فاطمه مبدا اناني ايش هذا
2: مو انانيه
0: حفظ للموده ما مو حفظ هذا مو حفظ الموده هذه حفظ دراهمك
2: لا الحلو لا والله جد يعني الحلو انا ما ادري انا من تجربتي الشخصيه الواحد يعني لا يدري كم عند الثاني بس يصرف والله العظيم يصير فيه يعني توافق ما تتوقع كيف بعكس اذا عرفت كم تحسابه واذا عرفوا كم تحسابي تبدا المشاكل
0: والله المفروض ما تبدا المشاكل صراحه
2: ما هو عن يعني مثلا الزوج مضطر هالشهر انه يعني ياخذ من راتبك شوي خلاص طيب اذا ما درى كم عندك خلاص تقدر تصرف الموضوع كذلك الزوجه اذا عرفت كم في حسابك كيف تدخر انت كزوج اذا عرفت كم في حسابك ترى تبدا تاكلك
0: يا ام منكم
2: اصرف عطني
0: والله يا ام منكم يا فاطمه
2: لا والله جد شوف احنا كزوجات ما المراه دائما يقولون عندها حسن تدبير في المال لا ما عندنا حسن تدبير ما ادري انا من وجهه نظري يعني ان الزوج انه يعطي الصرافه لزوجته لا
0: ممكن انت
2: ها
0: ممكن انت مبذره فاطمه
2: ما ادري انا من ناحيتي انا صدق ما عندي حسن تدبير فانا ما اشوف انه يعطيني صرافته واصرف لا حرام لا انت تمسك صرافتك معك وانت اصرف هذه مسؤوليتك انت
0: يا سلام
2: اصرف على الجد اللي تشوفه واحفظ فلوسك وانا احفظ فلوسي ديم الموده زي ما قلت لكم والامور تمام تمشي
0: طيب فاطمه يعطيك العافيه وصباح الخير تنالك يوم جميل يا اهلا وسهلا يا اهلا ومرحبا ساتر يوم منهم والله شفت ما لهم امان يا اخوي يا اصرف اللي بجيبك يا انه مالك شغل باللي عندي لا العظيم طيب شاركونا على 0114 5 3 ومعنا فيصل
3: يا مرحبا
0: يلا حيا
3: قلبك طول عمرك طويل
0: صبحك طول بعمرك ان شاء الله صبحك برضا والنعيم خير يا مال العافيه بشرنا عنك فيصل
3: والله ابشرك
0: ها فيصل ايش رايك في الموضوع
3: عاني مداوم ذا الحينه
0: ايوه
3: واما من جهه موضوعكم انا معطيها الخيط والمخيط ومريح مخي
0: ما شاء الله
3: تشد وترخي على عمره اللي تباه تشتري الراتب الثلث عاني معتلتين معت تبع الله لمن حمده
0: يا سلام
3: قومي بيتك ولا ولا
0: يعني معطيها الثلثين والثلث معك
3: الله
0: ما شاء الله طيب حلو يعني انت حرفيا تعطيها الراتب كامل وتخلي لك الثلث وما لك صلاح باي شيء لا كهرباء ولا شيء خلاص تصرفي
3: هذا انا اعطيها الثلثين بعد ما سدد الكهرباء وسدد الايجار و لا اعطيها الباقي الثلثين
0: يا بريء حالي يا فيصل
3: والله
0: انك وافي والله
3: الله يسلم
0: يا ولا تني اسلم
3: يا أخي يا أخي يا الله تسلم الحريم والله
0: يا عزتي لك يا حبيبي فيصل. طيب اسمعني، طيب سؤال، الطريقة هذه تشوفها فعالة ومريحة راسك ودائما مديمة ومستمر المودة في البيت وكذا؟
3: الله الله
0: ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
3: تشتري راحة مخك، وين راحة الفلوس، أنت شو تسوي، أنت تجمع، أنت ذا، وكل ثلاثة شهور أجيب لها كشف حساب من البنك سيدة.
0: أوف أوف أوف
3: هذه ما سويت راح بس الظاهر بسويها.
0: لا لا لا تسويها تكفى عليك وجه الله، لا تفتح له، لا تفتح لهم باب جديد علينا عليك وجه الله.
3: لا تقول يا ولد يلا تسلم النشدة والأسئلة وش سويت وليش تشتري وليش تحط وليش تجيب.
0: يا أخي سبحان الله، الواحد يشوف الواحد يساير، وبالعكس دام ما شاء الله تبارك الله أنت معطيها الثلثين وهي قاعد تدير الأمور باقية كلها وأنت خلاص مريح راسك. أنت أشوفك يعني افتهمت أنه كيف تكبر يعني مشتري راحة بالك صراحة.
3: الله هو بنت عرب، بنت عرب يعني وبنت حلال.
0: والله نعم وكرم فيك وفيها، والله العظيم إن ما سويت كذا لأنها تستاهل وأنت كفو وجودي يا فيصل.
3: إيه
0: والله يطول لي عمرك يا حبيبي فيصل، وصباحك سعيد، منا لك يوم جميل يا حبيبنا.
3: الله
0: وياك وياك وياك يا حبيبي، أهلا وسهلا يا زينة. يا أخي شوف حلو الناس تتفاهم، حلو شوف ما في قاعدة ثابتة في الموضوع، كل واحد يحط القاعدة اللي يبيها في بيته، كل واحد يحط القاعدة اللي تتناسب معاه هو زوجته. والله العظيم خلاص أنا كذا مرتاح، ايش تبي أنت ولا لا يا إبراهيم هذا الكلام. طيب مين معانا؟ محمد.
4: أكيد الأستاذ فهد، وأكيد اليوم ما في بدرية
0: ها؟
4: أقول صب على جميع المستمعين إذا أتى الرياض من يسمع محمد الحربي.
0: الله يصبحك بخير، يا أهلا وسهلا حياك الله.
4: هلا والله، أنا بالنسبة لي الله يسلمك ويعافيك، بالنسبة لي أنا أقول يعني ما في مشكلة إذا عرفت أو عرفوا عن الراتب، بس أنا أقول أغلبها يعني هي رايحة في الصرف ما بين فواتير وبين يعني تسديد مثلا أشياء زي كذا. بس إنه إذا عرف يعني ما في مشكلة إذا عرف على الراتب أو عرف يعني على مثلا الموجود في الحساب، لكن يعني بينهم أشياء كثيرة. لكن أنا بالنسبة لي أقول يعني يعني أشياء مثلا زي الوالدين زي كذا يعني أنا أطلع على حساباتهم زي كذا. بس إنه يعني يعني زي كذا تروح ما بين تسديد وأشياء زي كذا.
0: أيوة طيب طيب عادي الزوج يعرف راتب زوجته؟
4: ممكن عادي، بس انه يعني
0: والعكس
4: من برا لا، ما حد يعني
0: اكيد
4: إنه
0: اكيد
4: تحب انه يطلع على الاشياء هذه
0: طبعا،
4: سواء رواتب او اشياء ثانيه يعني.
0: طبعا لو يجي واحد يسالني عن راتب زوجتي ولا انا يسالني عن راتبي فلكته نصين، ايش تبي؟ والله العظيم والله العظيم جنون يعني. هذا هذا اقصى
4: لا لا بس هو لو لا هو لو قال مثلا عطني مثلا حاجه انا يعني محتاجه واني مثلا ابغى سلف ولا يسالني عن الشيء هذا.
0: اي اكيد طبعا
4: يعني انت هو تبني مثلا سلف افضل من ان يسالني السؤال هذا، يعني السؤال فيه شويه تدخل في الخصوصيات، فاحب انه يعني يطلبني او يتسلفني ولا يقول لي كم راتب.
0: يا سلام يا سلام عليك يا ابو حميد، من لك صباح جميل.
4: دائما متميزين يا استاذ فهد اللي معه في الاستديو اكيد.
0: طول لي عمرك، طول لي عمرك حبيبنا، يا هلا وسهلا، أتمنى لك يوم جميل محمد، وشكرا على المشاركة. مكملين معكم حبايبي في موضوع اليوم والأخذ والعطاء، دراهم الفلوس الرواتب، لكن بعد هالفاصل كونوا على السمع.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومكملين معكم في موضوع اليوم. موضوع اليوم يعني، هل أنت من الأشخاص اللي يسلم راتبة زوجته وتخليها هي تتكفل بباقي المصاريف لباقي الشهر، ولا تشوف أن الخطة ذي غير ناجحة وممكن الاتجاه نحو الطريق المنحدرة؟ ولا وفي حال إذا كنت أنت موظف وزوجتك موظفة، هل تشوف أن عادي الاثنين يعرفون رواتب بعض، ولا واحد إيه واحد لا؟ وليه؟ أهم شيء السبب ليه؟ يقول لك في ناس تحفاظ على العلاقة، في ناس يقول لك ما نعرف عشان حفاظ العلاقة، في ناس يقول لك لا والله عادي نعرف لأنه أول والأخير مشاركة. لا لا لا لا لا لا لا. يعني في أشياء كثيرة، في أسباب، في وجهات نظر إحنا متحمسين نسمعها منكم مستمعينا على 011-40-53، ومعنا اتصال ونقول هلا يا فراح.
1: هلا والله، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يلا فراح.
1: الله يحييك ويبقيك أستاذ فهد، كيف حالك؟
0: طولي عمرك يبارك فيك، شلونك؟
1: والله تمام الحمد لله، الله يعطيكم العافية على المواضيع الجميلة يا رب.
0: الله يعافيك وطول لي عمرك. ها يا فراح.

0: ايش رايك في الموضوع؟
1: والله ما فيها شيء، لو اعطاها وفي والله انا اقول لك حريم تقدر ما شاء الله عليها تدبر مصاريف البيت وتقدر ويبقى من الراتب والله
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اي في في في في نسوان
1: يعني
0: ما شاء الله
1: عندها كسب الله يرحمه كان والله يعطي مبلغ لوالدته، كانت هي قال لها امسكيها لا تروح تطير مني كذا كان يقول لها.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
1: لكن طيب. قصة انه الواحد يعرف كم راتبه ثاني لا انا ما اشوفها صراحه، لا احد يعرف كم راتبه احد لا
0: ليه ايش
1: خلاص لا صراحه ما لا انا ابغى اعرف كم راتبه ولا هو يعرف. وسؤالك انه هل اذا ما راتبه ما كفى المنطق هذا انه ينتقل ليه وينتقل ما فيها شيء؟
0: ايوه يعني عادي ينتقل
1: ينتقل ليه وانا معاه بروح يلا.
0: يا سلام عليك يا فرح، صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل ولا تحرمينا المشاركات الطيبه.
1: لا اكيد لا محرومكم.
0: ايه طول لي عمرك يا اهلا وسهلا يا فرح يا مرحبا. ليان
2: سلام من ابها الى نبض الرياض، اجمل اذاعه يقولها شاعر وافي
0: وافي
2: محمل بالمسك والفل والشوق فياض، شوق يخلي جو الاحساس صافي
0: صافي. الله الله الله الله الله الله من أبها من البراد من علوم الزينة من الغيم والضباب والمطر.
2: الله
0: الله شفتي حي الله ليان
2: الله يبقيك.
0: وش هالقصيد اللي ما فماش منه يا ليان؟ ها
2: إيه ضروري من أبها.
0: أبها ها وقهوة على الصباح والجو البارد ما شاء الله تبارك الله. ها
2: ايوه وقصيد وصباح المملكه وش باقي؟
0: خلاص ختمت يومك كذا.
2: اي
0: يا سلام يا سلام. طيب هاي ليال ايش رايك في الموضوع؟
2: شلونك استاذ فهد؟
0: ها
2: شلونك؟
0: والله بخير الله يسلمك. شلونكم تبشرون عنكم؟
2: اي الحمد لله تمام. تونا واصلين الساعه 5 الصباح.
0: ها
2: تونا الساعه 5 الصباح واصلين
0: ما شاء الله تبارك الله.

0: طبعا نمشي الصباح بس مشينا بالليل.
1: ما شاء الله الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة وسلامة الأسفار. يعني حلو ترى، شوف حلو سفر الليل خصوصا يعني طريق الجنوب الآن ما عاد هو زي أول. يعني أول كان طريق الجنوب بالليل شوي متعب، يعني كان مسار واحد، الآن ما شاء الله ثلاث مسارات ومرتب الدنيا والأمور طيبة.
0: اي نعم طبعا هم أشعارهم دائما حق الليل.
1: الله،
0: بس يعني تغيرت الخطة وصرنا نجيكم الصبح.
1: يا سلام يا سلام، ما فيه شغل. الله يعينكم، عاد نجيب قصايدكم عندنا الصبح. لمين يا ليان، ايش رايك في الموضوع؟
0: طبعا نشوف مو ضروري يعني يعرفوا الرواتب بعض.
1: تشوفين انه ايه
0: مو ضروري يعرفوا الرواتب بعض؟
1: مو ضروري. ليه مو ضروري؟ انا ما في ولا واحده قالت لي ليه الا فاطمه،
0: لانه هذا شيء يخصهم يعني هو شيء خاص بالشخص، يعني
1: خاص هو الزوج والزوجه بينهم خصوصيه.
0: اي الراتب يعني شيء خاص.
1: اي شيء خاص، حلو. طيب
0: يعني اهم شيء يكون الاسره الطيبه انهم يكونون يتحملون بعض يعني.
1: اي بس برضو ما في سبب مقنع، هو شيء خاص. بس ليش شيء خاص؟
0: إنه شيء خاص. خلاص
1: خلاص، شيء خاص شيء خاص، بكيفكم.
0: لا لا يلا ما عليه. شكرا لكم، أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله يا رب.
1: إياك إن شاء الله، واستمتعوا الحمد لله على سلامتكم. وجيبونا شوي بالله، أرسلونا شيء برات كذا في أكياس تكفون.
0: لازم
1: براءة وضباط. الله لا يهينكم. يعطيكم العافية، صباحك سعيد.
0: هلا أبو هلا.
1: يا هلا يا هلا فهد، هلا بالسمي.
2: صباح الورد يا ورد.
1: صباح القشطة، صباح أولاً الفل.
2: أولاً الله يسعدك
1: آمين
2: ويحفظك
1: يا حبيبي
2: ويعطيك لين يرضيك. آمين. أنت والأخت بدرية،
1: اللهم أمين. وياك يا رب، طول لي عمرك.
2: ثانياً موضوعكم صراحة بطل
1: يا حبيبي.
2: أنا أبي أفهم
1: سم،
2: ليش الأغلبية يقول لك لا ما أعطيها راتبي أو ما أعطيها فلوس أو ما أعرف إنه ما تعرف كم راتبي؟ إيش المشكلة يا جماعة؟
1: لا شوف هو ما حد يقول ما أعطي، في بالعكس أنت شفت في ضمن المشاركات يقول لك بعض يقول يعطيها الثلثين. لا ويعطيها
2: لا لا لا أنا أتكلم إنه ما تعرف زوجتي كم راتبي، أنا ما أعرف كم راتبها. طيب إيش المشكلة يا جماعة؟
1: ما في مشكلة.
2: يعني فرضا
1: نعم.
2: لنفترض انه انا مرضت
1: إيه؟
2: وجاني فقر دم واحتجت نقل دم، من اقرب واحد ممكن انه يتبرع لي؟ زوجتي.
1: طيب تخيل
2: بالعكس.
1: طيب تخيل انه فصيله دمك ما هي مثل فصيله دمها.
2: لا لا، لنفرض انه كل شيء متطابق.
1: حل.
2: اقرب شيء زوجتي.
1: يا سلام.
2: طبعا في حال انها رفضت وكذا هذا شيء ثاني، لكن اقرب الناس لي زوجتي.
1: يا سلام.
2: يا جماعة أقسم بالله العظيم أقرب الناس بعد والدينك ترى زوجتك.
1: أكيد هذا ما يبي لها كلام ترى.
2: يعني ما له داعي إني أنا أخبي عنها كم راتبي، هي الدعوة ما هي استخباراتية، عادي راتبي كذا ألف انتهى الموضوع.
1: انتهى.
2: هي راتبها كذا كذا خلاص، بتعطيني ما تعطيني، أنا رجل متزوج أكثر من 13 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله
2: يعني. أعرف كم مداخيل زوجتي وهي تعرف كم مداخيل زوجتي زوجها. ومع ذلك ما في يوم من الأيام تدخلنا في شيء، والله لو تشتري الأسواق كلها.
1: يا سلام يا سلام.
2: هنا لازم تكون في حرية، بس حرية طبعا معقولة، حرية. أول شيء قبل ما هذا كله، قبل الراتب، اعرف كيف تختار الزوجة الصالحة.
1: الله.
2: اللي مو تسلمها راتبك، تسلمها حياتك.
1: الله الله أكبر.
2: أغلى ما عندها أو أغلى ما عندك عيالك، هي محافظة على عيالك، كيف ما تحافظ على راتبك؟ ولو بذرته يا رجل جعل فدى رجلها.
1: الله الله الله الله يا فهد.
2: يا أخي أنا كشفت حياتها كاملة. جت على راتبها. طيب راتبها مثلا، في ناس ممكن، أنا أقول ممكن مش أكيد، في ناس ممكن يتحسس أنه والله راتبها أكثر من راتبي، راتبها أقل من راتبي. طيب ليه الله أراد كذا؟ أنت قد يجوز أنك أنت ما كملت تعليمك، هي كملت تعليمها، أو العكس. هي راتبها مثلا في شركة قطاع خاص،
1: أو
2: أنت
1: حكومي،
2: أو العكس.
1: نعم.
2: طيب عادي، أنتم كلكم أصلا مكملين البعض.
1: يا سلام. الله
2: فأنت أنت بين، يعني هي بين يدها عيالك.
1: أي. طيب تدري يعني تدري ليه فهد؟ أسم الله عدوك ولا مقطوع لوالدك، لكن في ناس سواء من الرجال أو من

0: من النساء في العلاقات ايش يقول لك؟ يقول لك والله اذا الزوجه عرفت كم راتبي تمام ومثلا كان راتبي عالي تبدا تتطلب وتقول ليش وين الفلوس تروح وما ادري، واذا قالت المراه تقول اذا عرف راتبي يقول لها بنت الحلال انت شغلتيني طلب طلب وها راتبك على قلبك هالقد، وش اللي طلبات وما طلبات وما ادري ايش، فانت خلاص خذي من راتبك. في ناس زي كذا يفكر بهذه الطريقه للاسف للاسف.
1: وفي نوع خبيث الله يكفينا الشر يقول لك اذا عرفتي راتبه كم اكسري ظهره عشان ما يفكر بالزوجه الثانيه.
0: لا اله الا الله،
1: ترى الافكار كثير بس والله العظيم
0: الله يكسر ظهر العدل.
1: والله العظيم اذا عرفت تختار المره الصالحه، المره اللي تخاف عليك تخاف على بيتك تصونك تحطك داخل عيونها، مره ما تفكر ان الزواج تقليدي مجرد معاشره عاديه وزواج وعيال لا لا، الزواج استقرار، الزواج تفاهم، الزواج بس من أنا والله العظيم الآن بس من نظرتي تعرف زوجتي أنا وشابها.
0: يا سلام،
1: خصوصا لما يكون أهلنا موجودين خواتي، يعني بس أعطيها نظرة
0: خلاص فهمت،
1: هي تفهم أنه مثلا ناقص شاي ناقص قهوة بتروح تجيب تفهم على طول.
0: أي بس تدري ليه فهد؟ تدري ليه سم. أنا أقول لك سم الله عدوك، لأنك إنسان كفو وإنسان كنت رجل بما تعنيه الكلمة، ووجدت الأمان معك مثل ما وجدت الأمان مع والدها. فترى ترى سبحان الله، ترى في ناس وفي بعض الرجال أوكي للأسف ما يفهم هذه النقطة، بأن المرأة ستكون لك كل شيء إذا كنت لها الأمان والسند والعون والعطف والحنان. أي نعم رجل ومسؤول وقائد، لكن هناك جانب لين فيك ما وجدته أو ربما كان مشابه لهذا الإحساس والشعور اللي وجدته مع والدها، والعكس كذلك. يعني سبحان الله ترى الرجل ما يعطي ولا يعني حتى يعطي بطريقة غير مشروطة وبطريقة غير متوقفة وبكرم سخي وعظيم للمرأة إذا وجدها هي منطقة الاستقرار والراحة والأمان والسكينة من صخب الحياة ومشاكلها وهمومها. فما شاء
1: الله أنك صدقت. أنا بقول لك شغلة سم. بس قص صغيرة كذا بس على أساس ما أطول على أخواني وأخواتي.
0: سم.
1: أنا أول ما تزوجت 4 سنوات الأولى 4 سنوات ونص ما الله كتب لي إنجاب.
0: نعم.
1: وما رحنا مستشفى لا أنا ولا هي وأنا كنت رافض. أقسم بالله الله يرحمه ويغفر له، أبوي كان مسبب لي صداع، تزوج الثانية تزوج، أنا أبغى أشوف عيالك، أنا مدري إيش سبب لي قلق إزعاج الله يرحمه ويغفر له، لدرجة أني كرهت الزواج
0: يا ساتر،
1: وكنت رافض فكرة الزواج نهائيا لحد ما سكتها. قلت يبا أنا فحصت وطلع العيب مني فلا تحرجني. بعدها أبوي سكت. زي طبعا هي سمعت من الأقاويل، قالت يمكن ما فيني عيال يمكن كذا، تزوج ترى أنا سامحت لك يعني الشرع محلل لك تتزوج 2 و3 و4. قلت صحيح الشرع قال 2 و3 و4 بس قال إذا كنت مقتدر، أنا ماني مقتدر رحم الله مرين عرف قدر نفسه. الشغلة الثانية أنت زوجتي وبنتي وعيالي وصديقتي وحبيبتي وكل شيء.
0: يا سلام.
1: أنا عشت معها 4 سنوات والله العظيم كانت بداياتنا شوي صعبة، مع أنه مو قصة مال في الحمد لله خير، لكن كانت شوي الأمور ملخبطة.
0: إيه طبيعي،
1: خصوصا
0: طبيعي.
1: في بداياتي تلخبطت ورحت ونقلت ورحت وجيت عمل الآن تبوني أنا أجازيها بعد 4 سنوات مالله قسم لي عيال تبوني أتزوج ثانية بسرعة؟ طيب افرض العيب مني.
0: يا سلام.
1: والآن الآن ما شاء الله عندي 3 بنات
0: بسم الله
1: ولدين
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: أموري تمام وعايش ملك
0: ما شاء الله
1: ملك في بيتي
0: ما شاء الله
1: وهي ملكة.
0: الله يديم عليكم هالود وهالمحبة وسبحان الله من صبرنا أنت قدرت صبرها وتحملها وهي أصبرت على تنقلك واللخبطة اللي سارة في البداية، لكن سبحان الله ترى وبشر الصابرين صبرتم ونلتم وظفرتم وسأل الله يديم عليكم هالسعادة والبهجة ولا يغير عليكم إلا لأحسن حال.
1: تحياتي لك وللأخت الغايبة الحاضرة بدرية والأخ العسل اللي دائما يرد علي بكلمات حلوة في البداية وبيض الله وجيهكم جميعا وأنا تراني ماني صديقكم أنا بغثكم يوم.
0: يا حبيبي أنت تنور وتشرف وراعي محل. أي والله طول لي عمرك
1: الله يرفع قدرك أخوي.

0: ودعتكم الله في امان الله.
1: وبعدين يكفي السمي يا اخوي اسمه فهد، خليه يتصل
0: فيه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك حبيبي. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا في امان الله. معانا خالد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا والله، صباح النور. يلا
2: اخوي فهد، حييك وحيي اخوي ابراهيم.
1: خير يما العافية، بشرنا عنك.
2: هو شوف والله الحمد لله بشر. أقول لك خير الكلام ما قاله ودل أخوي فهد.
1: أسلم.
2: أنا في عتاب بسيط بس على بعض المتصلين، يأخذ الوقت طويل يحكي قصة عن أفراده عن عائلته عن كل شيء. لا أنت جاوب على قد السؤال اللي يطرح لك.
1: نعم.
2: ما تقدر تفرد تسرد قصة عن حياتك وعن لا أنت اختصر الموضوع اللي بعدك.
1: أنا
2: ما أضايقك. أنا كيسك الخط. أنا أخوي فهد معلش، أنا احترامي للمتصلين.
1: أسلم.
2: من قال إن شاء الله أنا لما أنت الخط بالساعة ساعة ونص نص ساعة أمل راح سكر الخط. أقول يا رجال راح شارك في دعتان مثلا، أشارك برنامج ثاني أفضل لي من برنامج هذا.
1: أي لا
2: الأمانة أخوي فهد.
1: شوف أنا معك في الشيء هذا وحقك علينا، لكن شوف قصة عن قصة تفرق. يعني في بعض القصص تكون ملهمة لكثير من الأزواج اللي يسمعون الآن. إحنا الغرض طيب. الغرض من البرنامج والغرض من وجهات النظر إنه تبادل التجارب الإيجابية اللي ممكن تعكس الشيء الإيجابي على المجتمع والعلاقات الزوجية
2: طيب.
1: وما إلى ذلك. أنا معاك إنه خير الكلام ما قل ودل، لكن أحيانا نضطر نطول في بعض المداخلات وما هو شيء صحيح يعني عشان تكون في الصورة يعني، لكن احيانا في بعض المداخلات تختصر علينا شوط كبير في من طريقه حتى انه احنا نوضح وجهات النظر. لكن ولا يهمك خالد، حقك علينا ولك منا كل طيب وكل حب وكل تقدير.
2: انا بالنسبه لاخوي فهد طبعا شيء جميل ان الزوج يصح عن راتبه للزوج، وايضا الزوجه تفسح راتبها للزوج. انا طبعا كزوج وكأب لطفلتين وطفل، اللهم لك الحمد، انا مخصص حساب للعائله.
1: يا سلام.
2: زين طبعا الحساب هذا جميع متطلبات الاسره للبيت للاطفال للشراء، اللهم لك الحمد يعني كل شهر ابودع في منظوره وقدره، مع ان هناك عندي ارتباطات مرتبط بالتزامات ولا لكن اقول الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمه المال ونعمه البنين. نعم
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
2: طبعا راتب الزوجة طبعا انا ما اقدر اقول والله اعطيني مثلا مبلغ الا في حالة اذا مثلا كنت مؤشر مثلا شافت مثلا مؤشر او شيء او في مرات بضائقة مالية قالت والله خذ فلان هذا مبلغ قدره مشي امورك مثلا سدد مثلا المبلغ اللي عليك سدد مثلا كذا سدد كذا ففي تمام الله لك الحمد يعني
1: ما شاء الله.
2: فالواحد لما يخصص جزء مبلغ مثلا كل شهر، ما نقول كل شهر مثلا، خلينا نقول مثلا لو تسدد مثلا مبلغ بسيط صدقني راح يدخل لك ولاسرتك ولعائلتك اخوي فهد.
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا ابو خلود.
2: الله يسلمك
1: الله يعطيك العافيه على هالمشاركه الطيبه طول عمرك. لكن ما ادري يعني يا جماعه، هو طبيعي جدا أن الرجل ما يطلب من زوجته، لكن الأمر الفطري السليم السوي كشريك حياة كشريك حياة. للأسف أنه في ناس ماخذين الزواج تبادل منفعة، الرجل عارف شو يبي من المرأة والمرأة عارفة وش تبي من الرجل وصلى الله وبارك. لكن طيب إذا مالت الدنيا، إذا كسرت ظهري الدنيا، إذا هالشخص الطيب الزين الكفو اللي هذا فجأة مالت عليه الدنيا ولا لقي الكتف اللي يستند عليه، ومثلا أول واحد زوجته والعكس، هذا وش نسميه؟ تدخل فيها قضية الخصوصية والهذا والكلام. يعني أنا أحترم كل وجهات النظر، لكن أنا من داخلي أنا كفهد أنا في بعض وجهات النظر أنا أرفضها كعقلية وكمبدأ فهد الخاص، يعني ما هي قاعدة ثابتة عند الجميع. فلا أحد يقول أوه لكن احترام وجهات النظر واختلاف وجهات النظر لا يفسد القضية. وأحيانا تكون بعض القواعد اللي احنا نشوفها غريبة ونشوفها بعضها فيه شيء من الخطأ نشوفها ماشي مع عوائل، خلاص هم راضين الجماعة. يعني احنا لا نمشي قواعدنا ومبدأنا على غيرنا ولا أحد يمشي مبدأه علينا. فهمتوا علي؟ فالأول وفي الأخير ما يصح إلا الصحيح، وتدوم العشرة دائما بالمودة والاحترام والتضحية. نركز على هذه الكلمة الأخيرة، التضحية، التي قلت في كثير من العلاقات، علاقات زوجية، الصداقات، زمالات، قلما هناك أشخاص يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاصل وراجع لكم.

صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومن استديوهاتنا بالرياض إلى القلب النابض وواحد من أشهر الأسواق الشعبية والتجارية في قلب محافظة القطيف. وفتنا الزميلة عرفات الماجد بهذه الجولة من سوق مياس. خلونا نشوف وش عندها وراجع لكم مستمعينا.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي المستمعين، ورحب فيكم اليوم في واحد من اقدم اسواق المنطقه الشرقيه، وهو سوق مياس في محافظه القطيف. هذا السوق اعزائي مقسم الى اكثر من اربعه اقسام تقريبا، ما بين محلات الذهب والفضه، محلات خاصه ايضا بالمواد الغذائيه، واقسام اخرى خاصه بالعبايات. استحدث في السنوات الاخيره قسم اخر خاص بالعنايه بالسيارات، يكاد يعني انه من اول السوق وحتى اخره هناك شارع كامل مختص في هذا الجانب. اليوم أنا متواجدة في واحد من محلات الفضة في السوق، واللي يعتبر واحد من أقدم المحلات. معي الشاب اللي يعرف نفسه.
1: مؤيد آل حسين أبو عباس من القطيف.
0: حياك الله مؤيد، أبغى أتكلم معك في البداية. أنت بحسب كلامي معك صار لك فترة في المحل تشتغل فيه، كلمنا عنه.
1: المحل تاز في خواتم، في تعليقات، في أساور، نصوفات قوم، مسابيح، أغلب الأنواع متوفرة، أغلب الأحجار موجودة، كلها الأحجار كريمة وطبيعية.
0: جميل. أنت كم صالك الحين تشتغل في المحل تقريبا؟
1: تقريبا 10 سنوات وفوق.
0: جميل. البنات الآن في أقبالهم على المشتريات المقتنيات الغالية مثلا مثل الذهب، يميلون أكثر للذهب، بس أكيد في جانب يميل للفضة. إيش أغلب شيء يطلبوه؟
1: صار عندنا اقبال الحين على الخواتم اللي فيها احجار كريمه والتعليقات، لانه في بحث داته صارت انها ارخص من الذهب.
0: جميل.
1: صار في اقبال واجد، وبالنسبه للشباب بعد صار في اقبال على الخواتم والمسابح يستخدموها.
0: ايوه.
1: وفي عندنا انواع واجد، يعني اقلام، كبكات،
0: كلها بالفضه
1: عندنا.
0: جميل. اشوف اطقم كلها فضه بس موديلات حديثه، انتم اللي صمموها ولا انتوا لا تشتروها جاهزه؟
1: هذه طلبات يجيبها صاحب المحل من الخارج، من معارض دوليه او من محلات برا، استيراد من برا.
0: نعم. بالعاده متى يصير في اقبال على الفضه؟ يعني خلال الصيف، خلال الشتاء، خلال موسم الاعراس مثلا، متى؟
1: اغلب يصير في اوقات المناسبات، في الاعراس او في الاعياد او في المناسبات الكبيره يصير عندنا اقبال زياده.
0: وكيف الاسعار؟ غالي يعتبر، رخيص؟ يعني الحين انا مثلا لو اعتبرتني زبونه، شنو اكثر شيء ممكن تعرضه علي وكم ممكن يكون سعره؟

0: يعني في انواع رخيصه، يعني اغلب الاسعار تبدل من 250 وفوق، يعتمد على الحجر ساعات وعلى الشكل الديزاين التصميم اللي يدور بعد.
1: نعم، اغلى شيء عندكم تقريبا للسيدات كم تقريبا ممكن يكلف؟
0: 1600 ريال طقم.
1: طقم كامل مع الحجر؟
0: احجار زركون؟ لا، بدون الحجر. السعر يزيد على حسب الحجر اللي موجود فيه. كل حجر له سعر.
1: الاحجار اللي عندكم طبعا اكيد انها طبيعيه، ما بين الكهرمان والفيروز شنو الاغلب اللي عليه طلب؟ شباب او بنات؟
0: الفيروز. الفيروز وبعد يجي العقيق.
1: ما شاء الله، يعني انا اشوف انه مع انه يعني الحين فتره ركود انا اعتبرها، بس صعد نجم الفضه الفتره الاخيره.
0: الفضة ارتفع يعني دبل سعره، بس هالفترة الحين في ركود ونزل سعره شوية، بس لا زال ما هو مرتفع يعني.
1: كل التوفيق لكم بإذن الله، وإن شاء الله رزقكم وفير. أعزائي، كنا معكم من سوق مياس في القطيف في أحد محلات الفضة في المحافظة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: صباح المملكة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مستمعينا الأعزاء، يعني لو نلاحظ أن يقضي الكثير من المراهقين معظم الوقت على الألعاب الإلكترونية وصولا إلى منصات التواصل الاجتماعي والتنقل بينها دون أي هدف، وقد يصل البعض منهم إلى ما يعرف بالإدمان الرقمي، واللي بنناقش اليوم إن شاء الله مع ضيفتنا الأستاذة عبير بنت عبد الله سهلي، أخصائي اجتماعي إكلينيكي بمدينة الملك فهد الطبية بتجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله وبياك أستاذ عبير.
1: الله يحييك ويسعدني والله، يشرفني أكون متواجدة معكم اليوم في إذاعة الرياض.
0: احنا سعد بذلك وتنورين وتشرفين أستاذة عبير. يعني بداية احنا ذكرنا هذا الموضوع وتكلمنا عن نقطة لأنه قضاء المراهقين الكثير من الوقت، وللأسف مو بس المراهقين حتى الكبار الحين، وأنا واحد منهم، أنه نقضي على الألعاب الإلكترونية والمنصات التواصل الاجتماعي، الواحد يتنقل ما بين هذه وتلك وما إلى ذلك. طيب وسط هالتعدد في الألعاب الإلكترونية أستاذة عبير، يعني وتناولها في يد الجميع، ظهر مصطلح اللي ذكرناه في البداية أنه الإدمان الرقمي. وش المقصود بهالإدمان يعني، ومتى يكون الشخص دخل ضمن أعراض هذا الإدمان الرقمي؟
1: طيب التقنية أصلا اليوم يعني هي أصبحت جزء من حياتنا اليومية، فلما نتكلم عن الإدمان الرقمي إحنا ما نتكلم عنه عن وقت بس يقضيه الطفل قدام الشاشة.
0: نعم.
1: إحنا نتكلم عن تأثير هذا الاستخدام على صحته النفسية والاجتماعية وحتى العقلية. فلما نجي نتكلم عن الإدمان الرقمي بشكل علمي أكثر، نقول إنه هو الاستخدام المفرط وغير منضبط للأجهزة الإلكترونية من الجوال أو الألعاب الإلكترونية، واللي يكون طبعاً بشكل يؤثر على جوانب الحياة اليومية من العمل أو الدراسة أو حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية. وطبعاً لما نقول إنه مثل نقدر نقول إن هذا الشخص هو مدمن على الأجهزة الإلكترونية، لما نلاحظ على الطفل أو المراهق إنه يكون فيه يقضي وقت طويل على الأجهزة، لما يكون يبدأ يميل للعزلة بشكل شديد جداً، لاحظ إنه يكون فيه عصبية ونوبات غضب من الطفل لما نحاول نسحب منه الجهاز، كذلك لما يبدأ يهمل الأنشطة، ما عاد يهتم، يفقد اهتمامه بالأنشطة الاجتماعية.
0: نعم. والله هذه مشكلة للأمانة، ما أدري، أنا قاعد ألاحظ نفس الأعراض فيني، لكن الأمور طيبة إن شاء الله بنحاول نلقى لها حل إن شاء الله.
1: والله هي أصبحت مشكلة الظاهرة، يعني المشكلة الاجتماعية صايرة كبيرة يعني.
0: والله للأسف يعني مثل ما ذكرتي أستاذ عبير، يعني أصبحت تعزلنا عن اللقاءات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والطلعات والخرجات، صار الواحد خلاص يقضي يومه ما بين تلفازة وجهاز الكمبيوتر بالألعاب أو عن طريق الجوال بساعات، لا يعني لو مو العمل والروحات والجيات الضرورية للأساس الحياة، ما الواحد ما تحرك. طيب أستاذ عبير، أكثر خلينا نقول الفئات تأثر بالأجهزة والتعلق بها، هل المراهقين والأطفال خلينا نقول وش اللي يخليهم أكثر أو يجعلهم أكثر يعني تعرض لهذا الإدمان الرقمي؟ يعني ممكن الكبير الصغير، الأب الأم الأبناء، وش الأسباب اللي ممكن توديهم إلى هذا الوادي الضيق اللي هو وادي الإدمان الرقمي؟
1: ممتاز، سؤال ممتاز. طبعا الكثير يعني من الدراسات أثبتت أصلا أنه المراهقين والأطفال هم الأكثر التعرض أساسا للإدمان الرقمي، لكن لما نجي نفهم ليه الأسباب، ليه هم بالذات أكثر فئة ممكن تعرضون للإدمان، نلاحظ لأن الطفل والمراهق غالبا يكون في مرحلة نمو نفسي واجتماعي، لأن في هذه المرحلة خاصة نلاحظ أنه يكثر فيها الحاجة للتفاعل الاجتماعي، يكثر الحاجة للانتماء للأقران، فهذا يجعلها أكثر عرضة للإدمان. كذلك نلاحظ أنهم يكونون أكثر فئة تميل للمتعة الفورية، وهذا اللي يوفر لهم الألعاب أساسا يعني. وطبعا أستاذ فهد، نحن نلاحظ أنه كذلك الآن خاصة مع الإجازة الصيفية،
0: نعم،
1: اللي هو وجود وقت الفراغ، يكون وقت فراغ طويل عند الطفل
0: جداً.
1: وكذلك ما يكون في بدائل لهم يقدرون يعني يطلع يسوي أنشطة ترفيهية، فهذا يجعلها أكثر التعرض للأجهزة الإلكترونية هذه مقارنة بالفئات العمرية الثانية.
0: ممتاز. طيب أستاذ عبير، هل للأهل دور في الإدمان الرقمي على المراهقين؟ يعني خلينا نقول وش أبرز السلوكيات اللي تعزز مثل هذا التعلق؟ يعني إيش ممكن يبدر من الأب والأم ويؤدي إلى هذا الإدمان بالنسبة للمراهقين والأطفال؟
1: والله شوف، هو بالتأكيد الأسرة لهم دور محوري كبير يعني في هذا الموضوع، يعني سواء في الوقاية ولا حتى في زيادة المشكلة بدون ما يقصدون. فمثلا يعني من السلوكيات اللي ممكن تعزز هذا التعلق، لما نستخدم الجوال كوسيلة عشان نسكت الطفل. أيوة. مثلا بعض الأمهات نلاحظ والله بكى الطفل عندها على طول طلعت الجوال له، أو مثلا تبيه ياكل طلعت الجوال. هذا يعني سلوك جدا خاطئ للطفل ويعزز من التعلق. أيوة. كذلك لما ما نحدد قواعد واضحة وحازمة ننفذها للاستخدام، لازم نتفقد طبعا عليها مسبقا مع الطفل، ولما ما نوفر لكذلك أنشطة بديلة واقعية وتكون ممتعة للطفل. وأهم نقطة اللي هي لما يكون في غياب للقدوة الأسرية. أيوة. مش نكفر فيه لما أقول أنه الوالدين لما يقضون وقت طويل، هذه مشكلتنا إحنا الكبار يعني.
0: نعم.
1: لما نقضي وقت طويل على الجوال ونأجل أعمالنا، طبيعي الطفل راح يشاهدنا يعني ويقلدنا في هذا الشيء.
0: بالضبط.
1: فالطفل بالضبط، فالطفل يتعلم يعني بالملاحظة أكثر مما يتعلم بالتوجيه يعني.
0: أيوة.
1: هذا لازم ننتبه له إحنا كوالدين مربين.
0: الله بشرك بالخير استاذ عبير. يعني انا من الحين خلاص ابنائي مدمنين رقميين للاسف.
1: والله كلنا نواجهها والله، بس الله يصلحهم.
0: الله الله ما
1: بيلا. اهم شيء الموازنه، ولا هو التقنيه يعني جزء سهل لنا حياتنا من جميع الجوانب، لكن اهم شيء نوازن يعني.
0: هو فعلا يعني انا مو بس استخدم التقنيه، انا العاب الفيديو جيمز والشغلات، فخلاص الحمد لله الله يصلحهم ان شاء الله يطلعون احسن من ابوهم. طيب
1: طيب لا بك
0: الله يطول لي عمرك استاذ عبير. طيب وش الاثار، خلينا نقول وش السلوك اللي ممكن تطلع على الطفل؟ كيف اعرف ان الطفل ذا عنده سلوك يدل على انه مدمن رقمي؟ عشان اشوف تعال تعال يا المدمن الرقمي تعال، انا ودي اعرف شلون اصيده.
1: طيب هو في كثير من السلوكيات اللي تكون واضحة وظاهرة، وممكن يعني نقسمها على جانبين، من ناحية نفسية ومن الناحية الاجتماعية. فمثلا نلاحظ من الناحية النفسية والسلوكية على الطفل انه لما يكون في قلق وتوتر، لما يكون في عنده نوبات غضب شديدة يعني غير مبررة، لما تسحب من الجهاز، لما يبدأ يتمرد على والديه، تشوف في ألفاظ ما تتقبلها. كذلك لما نبدأ نلاحظ على الطفل يكون في ضعف في التركيز، يكون في تشتت، ما يصبر على المعلومات يعني، ما عاد عنده تركيز قوي. كذلك من الناحية الاجتماعية يبدأ الطفل أو المراهق يميل للعزلة، وهذا بالتالي للأسف ترى يضعف يعني مهارات التواصل الأسري والاجتماعي كذلك. وكذلك نلاحظ أنه يكون في تدني في مستواه الدراسي، ويبدأ يفقد اهتمامه بالأنشطة الاجتماعية والحركية، وهذا مو بالطبيعي للطفل، الطبيعي أنه يكون بالعكس هذا أكثر اهتمام له، أكثر اهتماماته. وأخطر هذه الأثار للأسف أنه لما نلاحظ أن الطفل يبدأ يقلد محتوى غير مناسب لعمره، وللأسف هذا نلاحظه في عائلتنا كثير عندنا، يعني كثير من الأطفال للأسف يجونا بدأوا يقلدون مقاطع خطيرة مثل مقاطع التحدي، هذا سبب لهم أذى للأسف شديد يعني.
0: والله فعلا هذا اللي قاعد نشوفه، لكن والله فعلا الموضوع ترى جدا خطير ويحتاج إلى مراقبة ومسؤولية عالية من قبل الأسرة. طيب يعني بتحمل المسؤولية وأبغى أغير من هذا الشيء، هل ممكن لو تصرفت بتصرف مثلا كمثال الحرمان المفاجئ، هل هذا يعتبر حل ولا ممكن يزيد الموضوع سوء ويعقد نفسية الطفل وما إلى ذلك؟
1: والله شوفه في الغالب احنا ما ننصح بالحرمان المفاجئ، لأن الهدف مو أن تمنع التقنية، لكن هدفنا ننظم استخدامها، لأن التقنية الآن هي يعني خلينا نكون واقعيين هي جزء من حياتنا. وكذلك أنت لما تمنع الطفل بشكل كامل، أنت راح تخلي عنده مفهوم اللي هو الجهل الرقمي، فيكون يعني جاهل أمام أقرانه، خاصة إن الحين خلاص كل شيء يعتمد على التقنية.
0: أيوة.
1: لكن الهدف إن ننظم هذه الاستخدام.
0: أيوة.
1: فمثلا من الحلول إن مثلا نبدأ نتدرج مع الطفل في تنظيم استخدام الجهاز، نضع له قواعد واضحة تكون متفقين معها مع الطفل مسبقا، مثلا حدد له الوقت المسموح من قبل ما أعطيه الجهاز، وأكون حازمة في التنفيذ. أيضا ما ننسى أنه لازم أوفر للطفل بدائل واقعية، ما ينفع أني أمنعه وفي نفس الوقت ما أوفر له شيء بديل، مثل أني أشرك الطفل في كلاسات، مثلا كلاسات سباحة أو رياضة، ممكن تعلم لغات مختلفة، هذا حتى يساعد الطفل بنفسه يحقق التوازن.
0: ما شاء الله تبارك الله يا عزتي لنا، والله كان إنشال الجهاز من الفيش فجأة بدون سابق انذار يعني. لكن فعلا هذا مثل هذه الخطوات اصلا حتى ترى يعني ما ادري من وجهة نظري استاذ عبير انه ممكن يعني او انها تؤدي مثلا الى رفع المستوى معدل الثقة بين الاب وابنه والام وابنائها وما الى ذلك، بانه يكون في هذا لغة التفاهم، لغة النقاش، لغة الاتفاق، حتى ممكن حتى يغير في عقليته.
1: صحيح صحيح، هذا اللي دائما احنا ننصح فيه، يعني ان نحاول دائما نخلق حوارات تكون مفتوحه مع الطفل، يعني تكون مبنيه على الثقه، بدل ما يكون كل كلامنا اسلوب منع وامر، يعني نحاول يعني بالاسلوب الحوار المفتوح ممكن نقدر نثقف بمخاطر المحتوى، الافراط في الاستخدام، يعني راح يتقبل منه الطفل، بعكس لما تجي تمنعه وتقول لا والله طفل جهاز، لا ممنوع، انت محروم، هذه كلها راح تسبب يعني مقاومه وتعلق اكثر. حتى
0: المره تبغى رفته خلاص بشيل الجهاز اليوم، يلا ويلا وقس على ذلك.
1: صحيح.
0: اذا ما فيها شيء في عقوبات. طيب من وجهه نظرك استاذ عبير، يعني الان يسمعنا كثير من الاباء والامهات عبر اثير اذاعه الرياض، طب ابغى اسوي طرق وقايه في البيت بحيث أنها ما تكون مزعجة لأبنائي وتحس أنهم بينفجرون من هذه الطريقة الجديدة ومن هذا النظام الجديد، وفي نفس الوقت أنا برضو أقدر أخفف من قضية الإدمان بالنسبة لأبنائي وبناتي، وأقدر نعيش كذا في عائلة متوازنة متواصلة ما تأثر عليهم التقنية، وفي نفس الوقت ما أحرمهم منها.
1: ممتاز. طبعا احنا نعرف ان الوقايه دائما تبدا من الوالدين، من الاسره. اذا بالضبط، فاحنا مهم جدا ان نضع ضوابط واضحه للاستخدام للاجهزه.
0: نعم.
1: يعني وهنا مهم اني انوع لنقطه معينه، انه لما احدد انا وقت مهم احدد وقت مهم للاستخدام الجهاز.
0: نعم.
1: لازم كلنا كاسره نلتزم فيه، ما لان الطفل ترى ذكي ويلاحظ التناقض لما يشوف الوالدين كل واحد له راي، هذا يخليه ما يتمرد على قراراتنا. كذلك عشان نقي أطفالنا من المهم أن نعزز الأنشطة الاجتماعية والرياضية، نشوف إيش الهوايات اللي يحبها الطفل، نحاول نعززها عنده وننميها. طبعا حتى كذلك ما يمنع ترى أن نشارك الطفل في الأنشطة الرقمية، يعني ما في مشكلة ولعبنا معه تفرجنا معه، بدل ما نترك الوحدة يشوف الجهاز وبدون مراقبة لوقت طويل.
0: يا سلام.
1: ومثل ما ذكرت سابقا أخوي فهد، أنه مهم أن نخلق الحوارات المفتوحة مع الطفل، مهم جدا نتكلم معه، نسمع له، نحاور الطفل، هذا يخليه أكثر استماع لنا، أكثر استماع للتوجيهات حتى تبعنا.
0: يا سلام يا سلام. طيب ختاما أستاذة عبير، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء، وأيضا تعلق في أذهاننا كمستمعين وأيضا مستفيدين من هذا الموضوع.
1: والله أنا شاكرة جدا لكم مقدرة، لكن أخيرا ودي أكد على نقطة، أنه الوقاية ترى من الإدمان الرقمي هي تراها ما تبدأ من الطفل، تبدأ مننا إحنا. الطفل لما نهتم فيه ونسمعه راح يختارنا أكيد قبل أي شاشة، وطبعا التقنية ما هي عدو لنا، لكن استخدامها بدون وعي هو اللي راح يخليها تكون خطأ صامت. وشكرا والله لكم، يعطيكم العافية أستاذ فهد.
0: الله يعافيك، كل الشكر لك أستاذة عبير بنت عبدالله سهلي، أخصائي اجتماعي كلينيكي بمدينة الملك فهد الطبية بتجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا على إثرائك لنا وعلى المعلومات الطيبة، وشكرا أيضا لقبولك الدعوة وتواجدك معنا.
1: والله لي الشرف. الله يعطيك العافية أستاذ فهد، شكرا لكم مقدر. الله يعافيك،
0: يطول لي عمرك، أتمنى لك يوم جميل في أمان الله.
1: حياك الله.

من الآن أنا أقول لكم أبنائي ما راحت عليهم، راحت على مدمنين رقميين من الحين، لكن راح يكون في متابعة وتوجيه، وبيكون لأن أنا إنسان ألعب فيديو جيمز والتقنية في حياتي هذه شيء أساسي، وحرفيا أغلب شغلي وأغلب عمل الخارجي مبني على السوشيال ميديا ومبني على هذا على التقنية. لكن الأجمل واللي يطمن أني أنا عارف إيش قاعد يصير، ما راح أكون جاهل بالألعاب اللي يلعبونها، طريقة الأونلاين، طريقة اتصالهم مع أقرانهم من اللاعبين، أعرف تقنين الأمور في هذه الأمور يعني الحمد لله. واللي برضه يجهل في هذه الأمور ترى ما يمنع أنك تتعلم وتشارك أبنائك، ترى يحبون المشاركة، بالعكس أصلا أنت بتضفي إحساس جميل لهم ويشعرون أنه فعلا أبوهم أو أمهم قريبين منهم ويشاركونهم هالأجواء الحلوة. طيب مستمعين مكملين معكم في صباح المملكة لكن بعد هالفاصل الغنائي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. خلونا نقول لكم عن هذا الخبر الجميل عن الجدية. حصلت مدينة الجدية على اعتماد برنامج تقييم تسويق وإدارة الوجهات مع مرتبة التميز من منظمة الوجهات العالمية، أكبر الجهات الدولية المتخصصة في دعم منظمات الوجهات السياحية، لتنضم إلى نخبة محدودة من الوجهات العالمية التي نالت أعلى درجات التقييم في هذا البرنامج المرموق. وتعد الجدية أول منظمة للإدارة أو لإدارة الوجهات في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد مع مرتبة التميز، وثاني منظمة في المنطقة تنال اعتماد البرنامج بشكل عام. ومن بين نحو 200 منظمة حول العالم حصلت على اعتماد البرنامج، لم تنل سوى أقل من 20% منها تصنيف طبعا مرتبة التميز، وهو أعلى مستوى يمنحه البرنامج للجهات التي تتجاوز جميع المعايير المطلوبة دون تسجيل أي مجالات تحتاج إلى تحسين. ويعد برنامج تقييم تسويق وإدارة الوجهات إطارا عالميا مستقلا للتميز، حيث يحدد أفضل الممارسات والمعايير المرجعية في مجالات الحوكمة والإدارة المالية والعمليات التشغيلية والموارد البشرية والتقنية وخدمات الزوار والمبيعات وإدارة العلاج العلامات التجارية وتطوير الوجهات وبناء الشركات. طبعا وتواصل مدينة الجدية تطوير منظومة من الوجهات والمعالم البارزة يتقدمها مركز التنس الوطني، أكبر منشأة مخصصة لهذه الرياضة في المنطقة، وملعب جولف من 18 حفرة يحمل توقيع أسطورة اللعبة السير نيك فالدو، ومضمار للسرعة مخصص لرياضات المحركات، إلى جانب استاد الأمير محمد بن سلمان الذي سيكون أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: أهلا وسهلا بكم أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة من مهرجان فلفل شجرة الذي يحظى برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض، ويعد من أبرز المهرجانات الزراعية التي تسهم في دعم المنتج المحلي وتمكين المزارعين وإبراز ما تتميز به محافظة شجرة من مقومات زراعية وسياحية. وللحديث عن انطلاقة المهرجان وأبرز فعالياته والرسائل أيضا التي يحملها في نسخته الحالية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبدالله المترك، متحدث مهرجان فلفل شجرة، عضو اللجنة الإعلامية. حياك الله وبياك دكتور عبدالله.
1: أهلا وسهلا أخوي فهد، أولا أصبح عليكم وعلى فريق البرنامج وعلى السادة المستمعين والمستمعات عبر إذاعتنا المميزة إذاعة الرياض وعبر برنامج صباح المملكة.
0: أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا دكتور عبدالله، حياك الله وبياك في برنامج صباح المملكة. بداية دكتور، حدثنا عن النسخة السادسة من مهرجان فلفل شجرة، وأيضا ما الذي يميزها عن النسخ السابقة؟
1: نعم، بس لو تسمح لي في مقدمة سريعة.
0: بلا شك.
1: إحنا في البداية وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، كل رقعة وشبر منه ومنطقة ومدينة تتميز مميزات ومنتجات تتميز بها عن الأخرى، لتشكل في مجموعها هذا الكيان الكبير المملكة العربية السعودية، لله الحمد والمنة والفضل، وأولا وأخيرا ثم لقيادة هذه البلاد وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل دعم مقدرات البلاد ودفع أجلة التنمية برؤية سديدة، رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على وطن طموح، مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. مهرجان فلفل شجرة مر بست نسخ ومواسم، كانت البداية عام 1442، وفي هذا العام 1448 النسخة السادسة برعاية كريمة من صاحب

0: الملكي الأمير فيصل بن دار بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه أمير منطقة الرياض، حيث يفتتح المهرجان سعادة محافظ الشقرة الأستاذ عادل بن عبد الله البواردي في هذا اليوم الخميس في تمام الساعة 8:30 مساء، ويستمر البرنامج أو الفعاليات حتى مدة 10 أيام إن شاء الله تعالى. ربما يتساءل مستمع لماذا فلفل شقرة؟ يعني أولا شقرة تنتج أكثر من 300 إلى 500 طن من الفلفل بمختلف أنواعه بزيادة مضطردة بنسبة 5 إلى 8% سنويا. عدد المزارع التي تنتج الفلفل في شقرة تقريبا أكثر من 200 مزرعة. أما أهم ما يميز هذه النسخة في الحقيقة، يمكن في النسخ الماضية كان الزائر الكريم والمتفرج اللي يحضر للمهرجان يشاهد بس المنتج، لكن اليوم في نسخة هذا العام يوجد مزرعة نموذجية داخل أرض المهرجان.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: إيه يعني تشاهد مراحل حية لإنتاج الفلفل من الزراعة حتى القبس ثم استعماله في المنتجات الصناعية الصناعات التحويلية.
1: ممتاز. طيب هذا اللي ينتظر الزوار خلال هذه النسخة. طيب ما أيضا هل هناك فعاليات وبرامج مصاحبة تنتظر الزوار خلال أيام إن شاء الله؟
0: نعم، أيضا من المميز في نسخ هذا العام إن شاء الله تعالى التركيز بشكل كبير على الهوية البصرية يعني عن السنوات الماضية، ازدياد عدد، هذه مميزات طبعا، ازدياد عدد البوثات المشاركة في بيع الفلفل إلى 40 بوث، استقرار سعره، هذا مهم ترى للمستهلك، استقرار سعر بيع صندوق الفلفل 7.5 كيلو تقريبا على سعر 70 ريال مقارنة ب 120 ريال في النسخ الماضية.
1: أيوة
0: يعني في نزول كبير جدا. ليش؟ لأنه أعداد كبيرة ما شاء الله اتجهوا إلى الانتاج وصار العدد أكبر في ضخ المنتج.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أيضا هناك مشاركة واسعة من وزارة الرياضة مشكورة ومكتبها في محافظة شقرة، جناح مميز يتميز أو يتضمن ألعاب متنوعة ومشاركات لعدة اتحادات رياضية سعودية، منها اتحاد الهجن، اتحاد الدراجات، اتحاد السهام، وأيضا مشاركة واسعة لنادي الرياضة لذوي الإعاقة.
1: جميل جدا. طيب دكتور عبد الله، هل هناك مسابقات أو جوائز مخصصة للمزارعين أو المشاركين والزوار؟
0: نعم أنا نشوف يعني إحنا والتجهيز خلال الأيام الماضية الكل بوث تقريبا تجد عنده هدايا رمزية وهدايا من المنتج وهدايا شتلات، ويمكن هذه تهم ترى يعني الزائر إنه يأخذ شتلة صغيرة من الفلفل، وبعض الشتلات الموجود فيها أيضا المنتج نفسه، ثمرة، أيضا هدايا من الجهات المشاركة، الجهات الحكومية، أيضا مكتب وزارة الرياضة وجناحهم واضعين مسابقات وفعاليات، أيضا هناك جوائز ومشاركات واسعة عبر منصة المسرح والفعاليات المصاحبة.
1: جميل. أود السؤال دكتور أيضا، ماذا تمثل مثل هذه الرعاية الكريمة، رعاية سمو أمير منطقة الرياض وأيضا دعم سمو نائبي للمهرجان؟
0: أولا بلا شك رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن دار بن عبد العزيز المهرجان أعطته بعد قيمي كبير، منزلة رفيعة، سمعة بليغة، وهي ليس ترى رعاية شرفية بقدر ما هو متابعة كبيرة من سموه حفظه الله ورعاه لكل صغيرة وكبيرة في المهرجان منذ بدء العمل. يعني سعادة محافظ الشقرة وحنا نجتمع معه يقول قال لي سمو الأمير، اتوصل بي سمو الأمير ويتابع سمو الأمير، يعني أعرف أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا العمل. ولا ننسى أيضا متابعة سمو نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، حيث التقى سعادة محافظ الشقرة الأستاذ عادل بن عبد الله البواردي قبل أمس في ديوان الأمارة الرياض، واطلع سموه على الأهداف والبرامج والفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان، وأكد حضوريا على أهمية الالتزام بكل ما من شأنه الرقي بالمهرجان وخدمة رفاهية المواطن والمقيم وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض في ظل هذه الرعاية الكريمة.
1: جميل. كيف تنعكس دكتور عبد الله، يعني الكثير مثل ما تفضلت في بداية الحوار أن هناك كل منطقة يميزها محصول مميز سواء من تمر أو فلفل أو ما إلى ذلك أو زيتون أو حتى من أنواع الفواكه. طيب مثل هذه المهرجانات كيف تنعكس يعني على الحرص على المحاصيل المحلية وزيادتها في المنطقة؟
0: بلا شك أنا ذكرت لك يعني أنه كانت النسخة الأولى تدري كم كان عدد المزارع في شقرة؟ 50 مزرعة فقط اللي تنتج الفلفل، اليوم تتجاوز 200.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أي في العالم كلها توجه السعر 120، اليوم يعني نقدر نقول 70 إلى 75 ريال السعر، نتيجة كمية كبيرة، فهناك توجه إلى دعم المنتج المحلي.
1: وكل ما زاد ذلك كل ما قلت المبلغ والشراء، وأيضا زاد عندنا الإنتاج بكثرة. ممتاز ممتاز.
0: ولا وأيضا جودة عالية عندنا، أشياء ما شاء الله يعني كانها

0: الفتره الاخيره طبعا وفق الرعايه الكريمه وايضا جهود سعاده صحاف الشقره نعمل على قضيه انه ما هو منتج ترى فقط منتج زراعي، احنا نعمل عليه على انه منتج تنموي. عندنا منتج الان، هذا المنتج يدعم الجانب السياحي في المحافظه، يدعم الجانب الاجتماعي. 300 وظيفه اليوم يوفر هذا المهرجان
1: ما شاء الله
0: لجوانب تنمويه، ايضا جانب رفاهيه للمنطقه المجاوره لك. احنا خاصه هنا في منطقه الوسط، قريبين من منطقه الرياض، منطقه القصيم، المناطق المجاوره لنا، يعني اعداد كبيره. عدد الزوار العام الماضي 150,000. اليوم نتطلع ان شاء الله، وهذا ذكره طبعا سعد محمد الشقره، يقول احنا لابد ان نصل الى 200,000 زائر.
1: ما شاء الله ستصل إيه؟ باذن الله، وتكسر الارقام بارقام جديده. نعم. مذهله ان شاء الله، مشرفه. ختاما دكتور،
0: انا بس تسمح لي بس قبل ان نختم، ما قلنا اهم
1: شيء. انا اصلا بالعكس، انا ودي بكلمه اخيره منك نختم في هذا
0: اللقاء. ما قلنا اهم شيء، احنا عبر منصتكم، عبر يعني لقائك الجميل اخوي فهد.
1: نعم.
0: زين، ندعو جميع المستمعين والمستمعات لحضور هذا المهرجان، وترى ما لهم عذر ابدا، ما في احد له عذر. عندنا ويكندين، يعني اسبوع هذا واسبوع الجاي، وعندنا اجازه صيفيه، واحنا قريبين من القلب ان شاء الله، وانتم قريبين من القلب، وندعو الجميع فعلا انه يشاركنا ويشرفنا هذا الحدث في محافظه شقره، وترى اهل شقره قلوبهم مفتوحه قبل المهرجان.
1: يطول عمركم وهذا العشم دكتور عبد الله، وباذن الله نكون من الحاضرين ان شاء الله. كل الشكر لك دكتور عبد الله المترك، متحدث مهرجان فلفل شقره، عضو اللجنه الاعلاميه. شكرا لاثراك لنا بهذا الشان، وايضا شكرا لروحك الجميله على هذا الصباح، ولقبولك دعوه البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يحفظك، شكرا لك.
1: الله يسلمك، يا هلا وسهلا.
0: هلا والله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا وتلا وجبلا، حياكم الله أصدقائي أصدقاء برنامج صباح المملكة. طبعا كنا اليوم نتكلم عن موضوع مهم، هو موضوع الرواتب، وأن الرجل يعطي زوجته الراتب لكي تدير الحسابات. في ناس والله في ناس قالوا إحنا سويها، في ناس قالوا لا ما سويها، في بعض النساء قالوا لا يعطيني أنا بطاقتي ولا شيء، صدقني راح أخلص راتبه. في من تحسن التدبير، في لا، في الشخص المبذر، في الشخص اللي يصرف، في الشخص المقنن. تختلف الآراء وجهات النظر، لكن وغير عن ذلك، وفي غير عن كذا، في أيضا نساء يعطون أزواجهم عند الاحتياج، عند الحاجة، أو ربما من باب الفزع، من باب الوجاهة. يعني أنا في مرة قصص من القصص سمعتها، يعني واحد من هذا أنه رايح لزواج ابن عمه، فما كان معاه المبلغ الكافي وما طلب يعني حتى زوجته، لكن زوجته أقبلت عليه وقالت له طب امسك هذه عالية باسمك، راح أعطها لولد عمك. يعني شوفوا مثل هذه المواقف البسيطة يا جماعة، هل تتوقعون سواء سواها الرجل لزوجته أو فعلتها المرأة لزوجها، هل تتوقعون أنه راح تمر مرور الكرام؟ ترى هذا الشيء مستحيل ينساها الرجل مهما لو قست عليه الدنيا، لو غيرت حتى الدنيا، غيرت هذه المرأة، لن ينسى فضائلها، ولن ينسى الوقفة لوقفته ووقفتها معه، ولن ينسى أي شيء يخص هذه المرأة. ليه؟ لأنه في بعض الوقفات يا جماعة ترى بألف رجل من بعض النساء، وفي حرفيا وقفات من الرجال لنسائهم، والله العظيم حتى أهلها، حتى والدها لم يفعل هذا الشيء لها. أي نعم الأب هو كل شيء، بس في أباء يستطيع التقديم، في أباء ما يستطيع وما يقدم، إما أنه لا يقتدر، أو أنه يعني في يعني بعض الرجال نسأل الله السلامة والعافية، وبعض الآباء خلنا نقول غير معطاء في الأسرة، على قولتهم خلف ونسى، مشيها والله مشيها، واجبات حياة فقط، أكل شرب ملبس، طيب عطاء اهتمام عطف حنان لا ما في، هذه وش احنا حرب قطاوة. فسبحان والله صدق، والله ترى والله سمعتها في مجلس وصعقت تماما، انه في اب او ام ممكن يعامل ابناء بهذه الطريقة، شيء ترى شيء فوق الوصف. فطبيعي جدا انه مثلا

لما الرجل يقدم لامرأته مثل هذا الشيء والامرأة تقدم للرجل هذا الشيء وكان مفقود او حتى لو لم يكن مفقود، ترى حرفيا الشخص اللي فيه خير راح يثمر معه المعروف ويبقى هذا الاثر لسنين، يا مش الى الوفاة راح يظل يتذكره. فهي جماعة الخير، زبدة الكلام او خلاصة الكلام اللي ابغى اوصلها والشغلة البسيطة اللي لازم احنا كلنا نفهمها في العلاقات الزوجية، انتم شركاء، انت شفتم يقول لك بارتنر شريك، انت عديل الروح، انت اقرب لي من هلي، انا اقضي عمر معك اكثر من اللي قضيته مع هلي. هذا شيء ترى عميق جدا ويحتاج الى التفكر، زي ما تتفكر في خلق الله، زي ما تتفكر في نعم الله حولك، فكر ايضا بان هذا الشريك اللي معك تقضي معاه عمر أكثر من أهلك إذا ربي أعطاكم طولة العمر والصحة والعافية. خلاص يعني في الآن على سبيل المثال جيك واحد والله كم قعدت مع أهلك، والله قعدت مع أهلي 25 27 سنة 30 سنة، والله كم لك متزوج أنت وزوجتك، والله لي 55 سنة لي 45 سنة لي فشوف المفارقة في العشرة. لا حد يقول لي طيب نعم الظفر ما يطلع من اللحم وما في زي قرابة الأهل، لكن الزوجة أو الزوج هو أقرب شخص لك من أهلك، حط هذه القاعدة في بالك تماما. فلازم يكون هناك الحب والمودة والاحترام والتضحية، نركز على قضية التضحية، التنازلات، العفو عند المقدرة، التغافل، المساندة، الدعم، التشجيع، لا تحملون بعضكم ما لا طاقة لكم به، حاولوا تكونوا سهلين لينين على بعضكم، الحياة كفيلة بأن تقسو عليكم يا أيها الزوج والزوجة، فلا تكون القسوة من الخارج ومن الداخل، سيولد هنا انفجار وتنافر وفرقة وقطيعة وانتهاء هذه العلاقة الزوجية وخراب للبيوت. أسأل الله العظيم رب العشرة العظيم أن يديم على كل زوجين أو كل شخص مقبل على الزواج بأن يرزق الشريك الصحيح المناسب له، وأن المتزوجين أن يديم عليهم المودة والرحمة وطولة العمر بالصلاح والعافية والذرية الصالحة والتراحم والتعاطف وأيضا الحياة السعيدة المديدة بإذن الله. فاصل غنائي قصير وراجعي لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات كذلك. حياكم الله في برنامج صباح المملكة. ودنا نتكلم

0: اليوم عن موضوع مهم، موضوع السينما وما إلى ذلك. يعني تكتظ منصات السينما السعودية بتنوع القصص وحبكتها من واقع الثقافة السعودية، يعني التي تستحق أن تروى وتصل إلى العالمية. ووسط تطور للمجال السينمائي والدعم للجهات المعنية وإقامة المهرجانات، يحظى كثير من المخرجين والممثلين بالدعم المحفز اللي يجعل منهم مسؤولين حول ما يقدمون للمشاهد. واليوم في فقرتنا الأخيرة وفي نهاية الأسبوع دائما ختامها مسك، يسعدنا يكون معنا المخرج والمنتج الأستاذ عبد الرحمن بن يحيى، رئيس نادي ألوان السينما. حياك الله وبياك أستاذ عبد الرحمن.
1: الله يحييك أخوي فهد، وحييك وحيي السادة المستمعين في إذاعة الرياض، ويا هلا وسهلا فيك.
0: الله يحييك ويبقيك. بداية أستاذ عبد الرحمن، ودنا نبدأ بهالسؤال اللي دائما ما يعني يتبادر في كثير في أذهان كثير من الناس، أو مثلا لما ألتقي بأشخاص مهتمين بالسينما أو ممثلين أو مخرجين نسألهم هالسؤال دائما: أين وصلت السينما السعودية من نظرتك كمخرج؟
1: طيب أعتقد يعني حاليا أن السينما السعودية اليوم تجاوزت مرحلة إثبات الوجود.
0: ممتاز.
1: وأصبحت يعني في مرحلة بناء الهوية. خلينا نقول لك، قبل سنوات كنا نتحدث عن وجود الأفلام السعودية، يعني هل هي موجودة، هل في أفلام سعودية؟ أما اليوم أصبحنا نتحدث عن أساليب الإخراج، يعني أساليب إخراج مختلفة، عن كتاب سيناريو ومصورين وممثلين وصناع أفلام ينافسون في المحافل الدولية. اليوم ما نحتاجه الآن هو استمرارية وصناعة سينما مستدامة، وليس مجرد نجاحات فردية.
0: ممتاز ممتاز. طيب يعني خلنا نقول وسط هالحبكة أستاذ عبد الرحمن، يعني حبكة القصة، حبكة الإثبات الهوية، التطور السينمائي، إتقان الشباب السعودي للأداء التمثيلي وقوة النظرة الإخراجية، طيب وما هي أبرز، أو خلنا نقول وش أبرز الأفلام السعودية اللي أصبحت تنافس في المهرجانات العالمية؟
1: تقريبا شوف، ترى عندنا أعمال وصلت المهرجانات العالمية وأثبتت أن القصة السعودية قادرة على السفر يعني خارج حدود المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: يعني تقريبا أبرزها خلينا نذكركم يعني فيلم وجدة، كذلك فيلم ستموت في العشرين كإنتاج سعودي مشترك. عندنا أعمال مثل نورة، مندوب الليل، اللي ما شاء الله يعني حصلوا على حضور دولي.
0: فعلا.
1: الجميل أن المنافسة اليوم لا تعتمد على الإمكانيات فقط، بل على جودة الفكرة وطريقة سردها.
0: جميل. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني وش رايك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي؟ أبشوف وجهة نظرك على الموضوع.
1: إيه؟ نعم.

0: ترى مو مجرد مهرجان بس لعرض الأفلام، ترى مهرجان البحر الأحمر اللي يميز أنه أصبح بناء لصناعة علاقات وفرص لصناع الأفلام، وصار يوفر الآن دعم لإنتاج الأفلام ورش احترافية وربط صناع الأفلام السعوديين بخبراء ومستثمرين ومنصات توزيع عالمية، وهذا يجعل في بيئة تنافسية صحية تنعكس على جودة الأعمال. فهذه هذا ما يميز المهرجان البحر الأحمر.
1: ممتاز جدا.
0: كمهرجان دولي.
1: نعم نعم، هو كمهرجان دولي هناك أسماء كبيرة تحضر وأفلام مشاركة محلية ودولية. طيب طيب أستاذ عبد الرحمن، وسط تعدد القصص السعودية وتبنيها كقصص أفلام، يا ما شاء الله تبارك الله كثر الأفلام والأفكار أو الحكاية اللي كانت مثلا مقتصرة فقط على حدث في الحي، على أبناء المنطقة يعرفون هذه القصة فقط. طيب الآن وسط التعدد وتبنيها كقصص أفلام، هل أصبح هناك دمج بين الأفلام الوثائقية والروائية؟
0: أيوة، اللي هو بمسمى الديكودراما. يعني خلينا أشرح لك، كان سابقا الأفلام الوثائقية عبارة عن الناس بس فقط يتحدثون من أول الفيلم حتى نهايته
1: فعلا،
0: لكن الآن أصبح اللي هو موضوع الديكودراما أو الأفلام الوثائقية الروائية اللي هو بطريقة سينمائية.
1: نعم.
0: هذه من أجمل الاتجاهات الحديثة. يعني أنا عندي عمل يعني شغال على هذا الموضوع اللي هو نشأة الأغنية السعودية، راح يكون بصيغة وثائقي درامي
1: ما شاء الله،
0: أو وثائقي روائي، وشغلنا عليه مع بإذن الله يعني مع هيئة الموسيقى وهيئة الأفلام في هذا الموضوع بإشراف وإخراج كذلك روس كوفمان. من الجميل الأفلام الوثائقية أنك تستخدم أدوات سينمائية تجعلها أكثر تأثيرا، المهم أنك تستخدم أسلوب القصة اللي تشد المشاهد. فهذه من الأشياء اللي صراحة صارت لها من أجمل الاتجاهات الحديثة.
1: ممتاز ممتاز جدا. طيب من وجهة نظرك كمخرج أستاذ رحمن، وش اللي يحكم نجاح العمل؟ يعني هل هي حبكة القصة، نظرة الإخراج، أم جماهيرية الممثلين، ولا يعني عذرا على قولي لجماهيرية الممثلين، يعني هو هذا القالب الغالب نوعا ما في بعض الأعمال عندنا للأسف، لكن احنا ما نتكلم كنظرة عامة كقنوات، ولا احنا ودنا الآن نشوف أستاذ عبد الرحمن وش رأيه في وش اللي يحكم نجاح العمل.
0: لا شوف، أنا أرى أن القصة هي الأساس والإخراج يعني هي الطريقة اللي تروي فيها هذه القصة أو تجعل لها رؤية للمشاهد. الممثل في الأخير هو اللي يمنحها الحياة.
1: أيوة يا سلام.
0: فإذا اختل أي أحد من هذه العناصر لن ينجح العمل بالكامل. أما يعني من ناحية الجمهور، الجمهور أصبح هناك إقبال واضح على الأفلام الاجتماعية خاصة والإثارة والجريمة والكوميديا، بس متى؟ عندما تكون مكتوبة بذكاء.
1: يا سلام. وفعلا يعني المرعب في الموضوع الآن سعد الرحمن، حتى المتلقي والمشاهد صار مرعب، يعني ذا يعني يقدر يفند
0: بالضبط، صار ذكي يعني يعرف يعلم بأنه هذا المخرج لم يسخر القصة بالشكل الصحيح. ربما قصة ناجحة ولكن المخرج لم يؤديها أو لم يعطيها الرؤية الفنية الصحيحة.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب ودنا نتكلم عن انطلاقة تأسيس نادي ألوان السينما، يعني متى بدأ وكيف كانت القصة، وأيضا وش أبرز الأعمال التي شارك فيها؟
0: نادي ألوان السينما، حنا لما أسسناه كان هدفنا أن حنا بناء مجتمع سينمائي منظوم متكامل، بحيث أن حنا نجد المواهب الوطنية سواء من سعوديين ومقيمين في المملكة العربية السعودية لغرض بناء أفلام مستقبلية. وكان السبب الرئيسي لبناء نادي ألوان السينما، وخلني أرجع في زمان يعني على بداياتي، أنا كنت أجمع عيال حارة وأخواني علشان نبني فيلم.
1: الله.
0: كان أول ما صعب يعني أنك تبني فيلم، يعني ولن تجد ممثلة حتى، وإن وجدت ممثلة يعني هي ممثلة تلفزيونية، وبطبيعة التلفزيون يعني التلفزيون أنت تدخل بكادر كامل يعني تمثل المشهد كامل. عندك ثلاث كاميرات، كاميرتين أقل شيء، بينما السينما هي على كاميرا واحدة، اعتمادية على كاميرا واحدة لأنها رياكشنات،

0: عشان نادي ألوان السينما في 2021 مع وجود الرؤية، منها ورش تدريبية، منها إنشاء مجتمع سينمائي. اليوم أنت في من خلال النادي تقدر أنك لو عندك قصة تقدر أنك تجد المخرج، تقدر المصور. النادي الآن يضم أكثر من 551 عضو من حول المملكة العربية السعودية، تتجه الرياض في أعضاء، تتجه جدة في أعضاء، تتجه الشرقية في أعضاء، في الشمال أيضا، في الجنوب، في جميع مدن المملكة. هدفنا خلق بيئة تنافسية. اليوم تجرب، بكرة راح تكون لك الفرصة بأنك تصنع فيلم، تتعرف على هذول الأعضاء، صناع أفلام مثلك عندهم طموح، هذا عنده شغف يحلم بأن يكون في السينما، وبكرة يحققون هذا الفيلم وينجزونه مع بعض. أبرز الأعمال اللي احنا طلعنا فيها، يعني هي أعمال كثيرة، من ما بين أعمال تجاربية وما بين أعمال أنجزت، يعني زي فيلم أنجز وحقق 4 جوائز عالمية
1: ما شاء الله.
0: الآن في عندنا فيلمين شغلنا عليها، فيلم أفلام طويلة، أفلام فيتشر فيلم، عندنا فيلم في جدة وفيلم في الرياض شغالين على هذا الموضوع. الآن جالسين ننجز على الفيلم اللي في جدة باسم فيلم الصياد، وأما بالنسبة لفيلم الرياض راح يكون باسم المراسلة ندى، المراسلة ندى، وراح نتكلم عن حياة المراسلين في المملكة العربية السعودية.
1: سلام.
0: جميل
1: طبعا. كثير من المراسلين بيحبونكم عندنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون للأمانة.
0: إيه
1: لأنه ما شاء الله.
0: لا لا لا، في قصص درامية حلوة وجميلة، وفي لها كوميديا سوداء صراحة.
1: ما شاء الله. طيب يعني يعني فطرة الإنتاج عندك منذ الصغر، من أيام الحارة، من أيام الجمعة، الأقارب، الأصدقاء. طيب بعدين وجدت فكرة الإخراج برضو مع الوقت، لأنك أنت اللي كنت تبغى تسوي الفيلم وتبغى تسوي الصورة النهائية لهذه المجموعة. طيب عملك أستاذ عبد الرحمن بين الإنتاج والإخراج، ما في يعني هل هناك جانب يطغى على جانب، ولا عندك القدرة أنه يعني خلنا نقول أنه قدرت توزع مهامك وتوزع جهدك وأيضا توحيد المهام بين الإنتاج والإخراج؟
0: يعني بالضبط، يعني أنا في البداية يعني أنا كصانع فيلم، وخلنا أفرق ما بين صانع الفيلم والفيلم ميكر وبين الدايركتور المخرج. يعني
1: يا سلام.
0: بداية أي صانع فيلم هو المنتج، هو المخرج، هو الكاتب، هو كل شيء، يسمى يعني يختصر بصانع فيلم أو فيلم ميكر. بينما الدايركتور هو شخص يعني يؤتى به في عمل، في عليها بروديوسر اللي هو المنتج، وفي عليها فريق عمل من إشراف في عمليات الإنتاج، فيكون هنا بس اللهم وظيفتك
1: إخراج
0: كمخرج. نعم
1: ممتاز.
0: فخليني أوضح فيها، يعني الإنتاج يحتاج إلى إدارة وتخطيط وميزانية وحلول، بينما الإخراج لا، يحتاج إلى رؤية فنية وقيادة الفريق. وأفضل المخرجين ترى هم اللي يفهمون جميع أقسام صناعة الفيلم. أيوة. حتى مو شرط أنهم يمارسونها جميعا، ترى أنا بالحين بعض الأعمال الإخراجية أنا عندي منتج خاص موجود أوكل له مهام الإخراج، لأنه يحتاج زي ما قلت لك في البداية إدارة وتخطيط وميزانية وحلول. موضوع مو موضوع سهل، يعني عندنا في النادي عندنا الأستاذ أرغدة، في عندنا الأستاذ زياد، في يعني كثير خلقنا منتجين وعلمناهم كيف طريقة الإدارة والتخطيط والميزانية وكيف إيجاد حلول الإنتاج. أنا أضطر أني أتفرغ الإخراج أكثر شيء كتركيزة. عبد الرحمن يركز على الإخراج أكثر شيء، ولكن بعض الأحيان لا، أجد نفسي يعني ميال معهم في الإنتاج.
1: يا سلام يا سلام. قبل ما نختم أستاذ عبد الرحمن، وطب ودي أسألك عن نقطة جدا مهمة في الآونة الأخيرة، سنة نشوف والله مسلسل سعودي مقتبس من قصة أجنبية، مقتبس من والله من تركيا، من إيران، من أمريكا، من أي دولة، من أي قصة كانت في دولة أجنبية. هل أنت مع أو ضد هذا الشيء؟ وأيضا هل تشوف أنه تطعيمه بالنكهة السعودية يعطيها، يعني تشوف أنه صحيح مشرع في هذه الحالة بما أنها مقتبسة من قالب أجنبي؟
0: والله شوف، أنا ترى أنا مع الاستفادة من التجارب العالمية، يعني لو جينا في الواقع يعني هناك أعمال تركية في الأساس هي أعمال كورية ونجحت، يعني الأعمال التركية هذه أخذت تجارب من أعمال كورية وسوتها بقالب ثقافي تركي ونجحت نجاح عالمي. حتى كذلك في أعمال أمريكية أخذت أرض

0: أيضا من أعمال كورية، كذلك أعمال كورية أخذت من أعمال أمريكية ونجحت. بالعكس أنا مع التجارب العالمية، لا بس ليس نسخ.
1: أيوة هذه هذا مربط الفرس.
0: لا إيه لا بد أن يكون في إعادة صياغتها بما يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا وبيئتنا.
1: نعم.
0: يعني حتى يشعر يعني يشعر المشاهد إنه العمل السعودي فيه روح. إذا ما لامس العمل، إذا ما لامس واقع المشاهد، ما راح يعني ما راح يكون شيء جذاب للمشاهد. بالعكس راح يكون عمل جميل بس بلا روح، ولا راح يتقبل المشاهد مهما كانت حتى جودة الكاميرات والاحترافية في الإخراج والأشياء.
1: جميل جدا والله. هي أستاذ عبد الرحمن ودنا نبحر معك ونكمل معك بالحوار واللقاء، وأخذنا الوقت وإحنا ما حسينا الأمانة، أسهبنا معك وبحرنا في عالم السينما يعني والجمال والتفصيل أيضا في نقطة صناعة الأفلام. ودنا نبحر معك أكثر لكن الوقت ضيق. شكرا لك بحجم السماء أستاذ عبد الرحمن بن يحيى، رئيس نادي ألوان السينما. شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: ويا هلا وسهلا، شكرا لك.
1: يطول عمرك، تمنى لك يوم جميل ونهاية أسبوع جميلة.
0: يا معك.

حياكم الله مستمعينا في نهاية وقفاتنا لهذا اليوم وآخر محطة من برنامج صباح المملكة. محطة أو محطاتنا اليوم كانت جميلة رائعة مليئة بالمعرفة والاستفادة والمعلومات الثرية من ضيوفنا الكرام وأيضا من فريق الإعداد اللي دائما ما يثرينا بهذه المعلومات والإعداد الجيد الرائع، بل الإعداد ممتاز جدا اللي ينورنا بمعلومات جدا رائعة تفيدنا في حياتنا، تعلمنا إيش في وطننا، تعلمنا بالأرقام، تعلمنا بأشياء إحنا ممكن نحتاجها في يوم ما، وأيضا يكون عندنا العلم الكافي أيضا لنشره وأيضا حتى نتثقف. ترى الثقافة يا جماعة الخير مو شرط تقراها في كتاب، ممكن تسمعها في إذاعة، تشوف تسمعها في التلفزيون، في عن طريق السوشيال ميديا. الثقافة، تنوع الثقافة من جميع المصادر يجعل عندك العقلية الواعية الهادية المدركة. طيب، بما أن وصلنا للنهاية، شكرا بحجم السماء لكل اللي شاركونا في موضوع اليوم، أيضا ضيوفنا الكرام اللي أثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم صويان، ومن الإعداد أنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عام البرنامج فتح الساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال يمض بالحياة فهد الغامدي، إلى أن نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وهاب نايس ويكند وفي أمان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية بل هم الطريق اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي

0: في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة موهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء بالصبر وتنظيم الوقت، وبإيماني أن كل مسألة صعبة هي فرصة عشان أتعلم شيء جديد. طموحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المواهب الشابة. هدفي أكون جزء من الجيل العلماء اللي راح يرفعون اسم السعودية في المجالات التقنية والعلمية العالمية. خلال رحلتي حققت بفضل الله عدة جوائز في مختلف المسابقات، مثل ميداليات ذهبية في مسابقة كانغارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة موهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكرا لقيادتنا التي آمنت بنا ولأننا ندرك حجم المسؤولية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وسعيد جدا بأن ألقاكم مرة أخرى على فيتامين، برنامج فيتامين على إذاعة الرياض، وأيضا سعيد جدا بالحوارات معكم وأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم، وسعيد جدا الحقيقة بأن يكون هناك يعني شريحة كبيرة من متابعي هذا البرنامج من مختلف مناطق المملكة وحتى من دول الخليج ودول أخرى. فنحن في إذاعة الرياض سعيدين جدا بأن تكون برامجنا قريبة للمستمع وتحقق أمنياته وتطلعاته. اليوم مستمعي الكرام بحدثكم عن موضوع صراحة مختلف، وحقيقة جلست أفكر كيف أقدر أوصل لكم المعلومة لأنها شوي معقدة لكن لأنها مهمة، والحمد لله يعني مستوى الوعي دائما عند مستمعينا الكرام يعني عالي جدا. فسأشرح هذه الفكرة وهذا الموضوع اللي مرتبط جدا جدا بصحتكم وصحة أبنائكم وأسركم. فهذا دائما دكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم يرحب بكم، وزميلي من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. بنكون سعيدين جدا باستقبال استفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053، وأيضا بمتابعة هذا البرنامج على تطبيق سعودي راديو بلس. وأشكركم الحقيقة على متابعة الحلقة الماضية، ما شاء الله حقق البرنامج مركز متقدم جدا في تطبيق الإذاعات السعودية، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بمتابعتكم للبرنامج من خلال التطبيق. دائما نشجع مستمعي الكرام يعني متابعة برامجنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. بنتكلم اليوم عن المناعة وأسباب ضعف المناعة وكيف نقويها، ونتكلم عن بعض المعلومات الخاطئة اللي أسمعها حقيقة منتشرة عند بعض الناس. يعني هناك من يقول إن سبب ضعف المناعة وكثر الأمراض هي تطعيمات كورونا، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح. وفي ناس يقولون والله بسبب يعني الأمراض ولا شيء منتشر يمكن وزارة الصحة ما علمتنا عنه. أبدا هذا الكلام غير صحيح. طيب ليش هذه الأمراض بدأت تنتشر؟ وش اللي صاير؟ اللي صاير جزء إيجابي وجزء سلبي. ما هو الجزء الإيجابي؟ الإيجابي زيادة وعي الناس، وبالذات مع وسائل التواصل الاجتماعي، فصرنا نستمع ونعرف أمراض كثيرة ونشعر أن الناس الشعب كله مريض، وهذا الكلام غير صحيح أيضا. الجانب السلبي حقيقة خلونا نعترف، نمط حياتنا خلال خلنا نقول

ويحتاج إلى تصحيح. فالنقطة اللي ودي أنبه عنها أولا أن سبب هذه الأمراض لا علاقة له بتطعيمات كورونا. ما عندنا أي دليل أن يقول والله إن هذا هو السبب ولا حتى شك. فعشان بعض الناس قد يبحث عن شماعة لوجود المرض يبحث له عن مسبب خارج عن يعني مسؤوليته، لا، سبب الأمراض وضعف مناعتنا وكثرة الأمراض سببها نمط حياتنا، يجب أن نعترف في هذا ونصححها. الأمر الآخر، لا تصدقون أبدا أبدا أبدا من يدعي أن هناك غذاء أو دواء أو عشبة أو مكمل غذائي يقوي المناعة. أبعيد لأن الموضوع مهم، ما فيه دواء ولا غذاء ولا عشبة أو خلطة أو مكمل غذائي يقوي المناعة، وإنما هي مجموعة من العوامل اللي بتكلم عنها اليوم. الأمر الثالث، ترى قوة المناعة ليست مدح، لازم نقول والله مناعتها قوية، لا، احنا ما نبحث عن المناعة القوية ولا المناعة الضعيفة، نتكلم عن المناعة المنضبطة، لأن المناعة الضعيفة تسبب الأمراض والمناعة القوية تسبب الحساسية والالتهابات. فإحنا نبغى نصير متوازنين، كيف نحققه؟ هذا اللي بنناقشه في حلقة اليوم، كيف نعزز مناعتنا وش الطرق المناسبة لتحسين المناعة وتجنب الأمراض.

طيب مستمعي الكرام، خلونا نفهم وش المناعة. المناعة موضوع معقد جدا وعجيب جدا، وللأسف إحنا كمختصين في الصحة والطب ما نتكلم عنه بالطريقة السليمة. أنا أعتقد أن كثير من الأمراض اللي نشوفها، سواء أمراض حساسية، أمراض مزمنة، غدد، ارتفاع أو انخفاض سكر، مشاكل ضغط، أو حتى يعني طبعا السكر بكل أنواعه، أمراض الكلى، الجهاز المناعي، أمراض الجهاز الهضمي، ما يسمى بالقولون العصبي، التربكات الموجودة، وحتى نصل إلى الالتهابات الجيوب الأنفية اللي يعاني منها كثير من الناس، ومن الجهة الأخرى أنواع من السرطانات، لها ارتباط قوي جدا جدا بالمناعة. يعني بعض الناس يقول اللي سبب المرض السكر، أكل السكر، هذا مو بصحيح. اللي سبب ارتفاع ضغط الدم تناول الملح، غير صحيح. طبعا في مسببات كثيرة، لكن اليوم نقول ترى لها علاقة بالمناعة، وإحنا دورنا اليوم في هالحلقة نوضح إيش هي المناعة وكيف نعززها. عشان أبسط الموضوع، المناعة نوعين. فيه مناعة طبيعية سهلة اللي هي تمنع دخول المواد الممرضة والبكتيريا والفيروسات غيرها، مثل الجلد، مثل الخلايا الخارجية، مثل الأنف، مثل الأذنين، مثل الجهاز أو التبطين المبطن، الغشاء المبطن للجهاز الهضمي، أو حتى بعض أنواع الكريات الدم البيضاء. هذه تحارب وتكافح المعتدي، سواء كان فيروس أو بكتيريا أو مادة مسببة للحساسية، سواء من الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو غيرها، أو حبوب اللقاح. وهذه حقيقة أمثلها بحرس الحدود. يعني حرس الحدود يحاولون يمنعون دخول المعتدين ودخول التهريب ودخول الأشياء الضارة، ولكن ما عندهم قدرة أنهم يحاربون الطائرات والمدافع. وهذه مسؤولية من؟ مسؤولية وزارة الدفاع. وزارة الدفاع في الجهاز المناعي تسمى الخلايا التائية والبائية، وهذا جهاز معقد جدا يتعرف على البكتيريا اللي دخلت، أو الفيروس، أو المادة المسببة الحساسية، أو المادة اللي تسبب مرض، ويحللها ويكتب عنها تفاصيل دقيقة جدا، ويتعرف عليها ويبحث عن المادة التي تقتلها ويسجلها في المخ، بحيث أنها لو عادت مرة ثانية يقول أيوة أنا أعرف هذه المادة وأعرف اللي يقتلها. فهذا الجهاز المناعي الداخلي هذا جدا رهيب ومعقد، وللتفاصيل كبيرة جدا. ولو حقق يعني خصصنا لحلقات وحلقات فقط نتكلم عن معجزة خلق الله في الخلايا البائية والتائية، وكيف أنها تستطيع التعرف على العدو وتشخصه ثم تقتله، يعني شيء عجيب. ولكن إذا زادت لسبب، أبذكر بعض الأسباب، لسبب ما، فهي ستهاجم الخلايا الجسم الطبيعية، ومن هناك ممكن تحدث الأمراض، ممكن يصير السرطان، ممكن يصير يعني أنواع الأمراض المزمنة، مثل السكر النوع الأول، مثل كثير من الالتهابات، أمراض الجهاز المناعي، أو يعني الأمراض المناعية الذاتية احنا نسميها. قد يكون نوع من يعني الأمراض اللي لها علاقة بالاستجابة، استجابة الجسم يعني للحساسية وللفيروسات أو الأشياء الممرضة. ثم تحدث كثير من الاضطرابات اللي قد تصل إلى تخثر الدم، يعني الدورة الدموية، المشاكل، الالتهابات، وقد تصل إلى مشاكل التليف ومشاكل الاضطرابات الأوعية، ومشاكل في مسألة التئام الجروح، وأيضا تكلم عن أيضا في

0: الإصابات المتكررة والبكتيريا، وقد تصل إلى بعض الأمراض المناعية الذاتية مثل مرض جريفيثز مشهور، أو الذئبة الحمراء، أو هيشاموتو، أو الروماتيزم. ترى الروماتيزم أيضا من الأمراض المناعية. طيب خلونا ناخذ أبو عبد الله عشان ما نتأخر عليه ونعود نكمل هذا الموضوع. أخوي أبو عبد الله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: هذا الحين دكتور، أنا سؤالي بخصوص المتعلق بالمناعة. الآن يعني أنا سمعت إنه الكورتيزون اللي بالجسم أيضا يؤدي دور، يعني ما الفرق بينه وبين خلايا الدم البيضاء من ناحية المناعة للجسم؟
0: يا سلام.
1: والثانية إيه

0: يعطل الجهاز المناعي الخاص بالكورتيزون الطبيعي في الجسم، ويظل المريض يحتاج إلى الكورتيزون باستمرار.
1: جميل.
0: والنقطة الأخيرة بخصوص مثلا الآن فيتامين سي، مثلا هم يقولون الآن يزيد عدد كريات الدم البيضاء. طيب الآن الواحد إذا زادت جرعة فيتامين سي وزادت كريات الدم البيضاء، يعني هل يصير كريات الدم البيضاء الله يستر يعني تتحول إلى سرطاني أو شيء، يعني يصير في انقسام أو زي كذا، يعني يصير تهاجم نفسه؟
1: يا سلام يا سلام عليك أبو عبد الله.
0: وإذا في إمكانية دكتور إن مثلا تعرج على الموضوع الأمريكي اللي كان يسوي الثري هذا، اللي كان يسوي يوميا فحوصات وجاه مرض مناعي. أنا سمعت أحد التعليقات إنه قالوا إنه خلايا الدم البيضاء لم تجد ما شيء تهاجمه فهاجمت نفسها.
1: نعم.
0: ما أدري هل هذه صحيحة ولا؟
1: أبشر شكرا أبو عبد الله يا أخي. شكرا لك، الله يعطيك العافية أخي أبو عبد الله. يا أخي نفخر بأبو عبد الله بهذه الثقافة وهذا الوعي دائما من المستمعين الكرام. طيب الأخ محمد، السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
1: يا مرحبا.
2: الله بالخير دكتور.
1: الله يمسك بالخير والعافية.
2: كيف الحال؟
1: الله يسلمك يبارك فيك.
2: وتشرفنا بكم والله، حنا بحاجة زي المواضيع المهمة اللي المجتمع بحاجته.
1: إن اللي والله نتشرف بكم مستمعين وبهم مستوى الوعي والثقافة والحرص والمتابعة.
2: أي والله، وإذا دخلنا الآن على المواقع على التيك توك وعلى ما تشتعل بالطيبات.
1: نعم.
2: أي والله، برنامج الطيبات والناس كثير يسمعون منهم، يسمعون من الناس اللي يعانوا من الأمراض وتشافوا بمتابعة برنامج الطيبات هذا.
1: نعم.
2: أولا.
1: نعم.
2: ثانيا أنه الآن يعني يا طول العمر ما نسمع قنواتنا البرامج الصحية، يعني نعم. بينما البرامج الرياضية ما ليت الأفاق على ما قال.
1: جميل.
2: ويا ليت تكون يا طول العمر البرامج الطبية مستمرة جميع القنوات وجميع والله المواقع.
1: أبشر أبو محمد، وشكرا لك على اتصالك ومشاركتك. شكرا يا أبو محمد. شكرا شكرا. الله يسلمك.
2: والله شكرا لك، ما قصرت.
1: الله يطول عمرك. تسلم.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة أخي. بالنسبة لأبو عبد الله تكلم عن الكورتيزون، طبعا الموضوع يعني فيه تفصيل ما ودي أدخل فيه، لكن الكورتيزون ما يستخدم إلا في الأوقات الحرجة، لأن الجسم يصل إلى مرحلة التهابية ما يعرف سبب الالتهاب، فإحنا نتكلم عن تدخل طارئ لوقف مثل هذه الالتهابات اللي لا تستجيب إلى الكورتيزون. طبعا الكورتيزول مادة طبيعية تفرز الجسم في بأسباب مختلفة يعني وبكميات مختلفة، فإحنا بقدر الإمكان ودنا نعتمد على الكورتيزول الطبيعي، ولكن ترى فيه أحيانا حالات التهابية معينة وتغييرات معينة لا تستجيب للدواء، والطبيب لا يمكن يبدأك بالكورتيزون مباشرة إلا بعد ما استنفذ طرق العلاج الأخرى اللي ما استجاب الجسم لها. السؤال الأخي أبو عبد الله بالنسبة لفيتامين جيم، فيتامين جيم مفيد جدا وهو موجود في الأغذية اللي سأذكرها بالترتيب، في البرتقال والحمضيات، والأفضل منه الكيوي، والأفضل منه الفلفل البارد الأخضر والأصفر والأحمر، والأفضل منهم كلهم الجوافة. فكثير من الناس يظن أن البرتقال هو الأساس، لكن ترى الجوافة فيها كميات كبيرة، والحمد لله فيتامين جيم موجود في كل الخضار الطبيعية والفواكه في كلها، حتى التمر موجود فيه فيتامين جيم. فيتامين جيم أو فيتامين سي لا يقوي المناعة ولا يزيد كريات الدم البيضاء كما يعتقد البعض. فيتامين جيم يحسن صحة الخلية، كأنه يضبط الخلية بحيث أنها تحسن المناعة. إحنا دائما نقول ما نبغى نقوي المناعة أكثر من المطلوب، نبغى نعززها، نبغى تكون في الوضع الطبيعي. وأيضا أبو عبد الله تكلم أيضا عن كرة الدم البيضاء، عشان بس أوضح لكم أن كرة الدم البيضاء هي صمام الأمان الأول للمرض والالتهابات. فطبعا عدد كريات الدم البيضاء يتراوح بين 5 إلى خلنا نقول 12 أو 13، وقد يصل إلى 14 خلية في الميكرو لتر. هذا هو الوضع الطبيعي،

ناس اللي يصير عندهم التهابات بدءا من الزكمة والإنفلونزا أو دخول فيروس معين أو كذا، تراه يزيد إلى 15-16-20، مجرد نشوف 20 يقول عندك التهاب، وش هو ما ندري، بس عندك التهاب. بعدين الطبيب بيفحص، لما توصل كرة الدم البيضاء هذه إلى رقم كبير جدا، 40,000-50,000، هذا احتمال فيه مشكلة التهابية كبرى، وقد تكون أورام أو سرطانات. فمجرد ان الرقم ان كرة الدم البيضاء ترتفع، هذا احد المؤشرات اللي يجب التأكيد عليها. فهي يعني طبعا هي كرة الدم البيضاء انواع، لكن نتكلم عن المجموع النهائي لكرة الدم البيضاء بين 5000 الى 11 او 12000، وقد تصل للنساء الى 15000. بالنسبه للاخ محمد تكلم عن الطيبات، وذكرنا يعني خصصنا حلقه عن الطيبات، وذكرنا ان نظام الطيبات الموجود حاليا كما هو يعني لا يعتبر نظام صحي، وحذرت منه الجمعيات الطبية وحذرت منه وزارة الصحة. وذكر الأخ محمد في ناس تشافى، ونعم أي أحد كان عنده نظام ملخبط في الحياة وبدأ يعدل فيه بيتحسن، ولكن هذا التحسن سيكون مؤقت. يعني لا شك أن نظام الطيبات له فوائد في البداية، ولكن ليس تشافي، وإنما تحسن في الباطنية زي ما نقول، يعني تقل الغازات، تقل التلبكات، مع ترتيب الأكل وتقليل الأكل والصيام وكذا قد تتحسن الجيوب الأنفية وتحسن البشرة، بلا شك هذه الفوائد. ولكن احنا مشكلتنا مع نظام الطيبات اللي هو ما هو أساس، يعني نظام الطيبات اللي بناه ما بناه من نفسه، وإنما أخذه من نظام قديم جدا بدأ من 2001 اسمه فودماب، اللي هو أغذية اللي تكافح الحساسية ولها العلاقة بموضوعنا. فلكن المشكلة هو شو، أضاف أغذية من عنده بلا دليل، يعني مثلا قال توقفوا عن الخضار، توقفوا عن الورقيات، توقفوا عن الدجاج، توقفوا عن البيض، ممكن تأكلون سكريات، ممكن تأكلون حلويات، ممكن التدخين ما يضر. يعني هذه اللخبطة، لو كان التوقف عن الأغذية اللي تسبب التلبكات اللي تسمى فودماب ما نختلف فيه. فالنظام الطيبات مفيد في يعني لبعض الناس لتحسين بعض الأعراض المؤقتة، ولكن للأسف بعد فترة طويلة يكون هناك تأثيرات، من ضمنها قتل البكتيريا النافعة اللي تقوم على الخضار والفواكه اللي منعها نظام الطيبات. طبعا الخطر الكبير اللي حذرت من وزارة الصحة واللي أيضا حذرت منها، أنا شفت حالات من في عيادتي أن بعض الناس اتكلوا أو يعني على الأنظمة اتبعوا هذا النظام الغذائي وتركوا أدويتهم، وهذا لا يمكن قبوله أبدا أبدا، كأنك تنسف الطب وتأتي بشيء ما عليه دليل. فإحنا دائما فكرتنا خذ المعلومة من الشخص المختص، من الجهة الموثوقة، وابحث عن أي الآن ممكن تبحث عن تخصص أي شخص يتحدث في موضوع وسائل التواصل، لأن سهل الإنترنت ممكن تعطيك هذا الشخص تخصصه ماذا. فأنا الإنسان اللي مكسورة يده أو عندك كسور نوديه لطبيب العظام، ما نوديه لطبيب القلب. فمن عمل هذا النظام تخصصه يعني عناية مركزة وتخدير، فبالتأكيد سيكون في خطأ. احنا يعني أنا لا أتكلم في من وضع النظام، أتكلم في النظام نفسه. وذكر الأخ محمد أيضا نقطة جدا جميلة اللي هو زيادة البرامج الصحية. أبشركم في إذاعة الرياض في عندنا أكثر من برنامج، في عندنا برنامج عن مخصص لاستضافة بعض الأطباء، وأيضا واسم البرنامج طبيبك، وأيضا هذا البرنامج برنامج فيتامين. ولكن كما ذكرت أخي محمد لازلنا في حاجة إلى المزيد والمزيد من البرامج الصحية. طيب خلونا نستمر على يعني موضوعنا المناعة. احنا تكلمنا عن دور الكرة الدم البيضاء وتعرف على الشيء اللي يدخل، لكن نتكلم عن الدفاع الداخلي اللي تسمى الخلايا التائية والبائية، وكيف لها علاقة بمسألة التخلص والقدرة على قتل البكتيريا والفيروسات والمسببات الحساسية، وبين انها ما تصل الى مرحلة قوية جداً يكون فيها حساسية وفرط حساسية بحيث أنها تبدأ تقتل نفسها، وقد تسبب الأمراض الالتهابية الكبرى والسرطانات وغيرها. ولهذا نحتاج إلى ضبط الجهاز.

0: الجهاز المناعي. وضبط الجهاز المناعي مثل ما قلت في بداية الحلقة لا يوجد له علاج واحد أو غذاء واحد أو خلطة واحدة. فلا تصدقوا أبدا من يدعي أن هذا أن هناك غذاء يقوي المناعة، ولكن فيه مجموعة من الأغذية سأذكرها في نهاية الحلقة. الناس يختلفون، الشخص اللي يناسب هذا الغذاء ما يناسب هذا الغذاء. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي مختلف. الجهاز المناعي دقيق جدا، ويعني لما يدخل مادة تزعجه أو لا تتناسب معه يكتب عليها هذه المادة ممنوعة، ولا بد أن تعالج بهذه الطريقة بالمادة الكيميائية التي تقتلها. فيبدأ الجسم يقتلها، وهذه المادة يمكن تضر شخص وما تضر شخص آخر. وش السبب؟ لأن الأجهزة المناعية مختلفة تماما. تخيلوا أن كل واحد منا له بصمة مناعية مختلفة عن كل الناس. فالذي يناسبك ترى ما يناسب غيرك. إذا كان هناك مشكلة معك في غذاء معين، فالمشكلة ليست في الغذاء، وإنما المشكلة في استعداد جسمك للتعامل مع هذه المادة. يعني مثلا نتكلم عن الحساسية، حبوب اللقاح. في ناس عادي يأخذون حبوب اللقاح ما تضرهم، وفي ناس لا. في ناس يأخذون مثلا اللوز أو الجوز أو بعض المكسرات أو السمك أو البيض ويضرهم، وفي ناس لا. هل العيب المشكلة في البيض ولا المشكلة في السمك ولا المشكلة في المكسرات؟ لا، المشكلة هناك عدم قبول. وترى حقيقة هذا لا يعتبر عيب، لا يعتبر فيك أنت مشكلة أن جسمك لا يتناسب مع الغذاء الفلاني، وإنما يجب أنك تفهم جسمك. أنت طبيب نفسك، لابد أي شيء يسبب لك تلبكات أو غازات أو يزيد القولون العصبي أو يسبب لك مثلا حتى التهابات في الجيوب الأنفية اللي دائما يعني منتشرة، قد يكون غذاء. فنتكلم عن أن المعدة بيت الداء، ويعني رأس العلاج هو الحمية. والحمية لما نتكلم عن الحمية لا نقول أنك تحتمي أو تمتنع عن كل شيء، بل تمتنع عن كل ما يضرك، كل ما يثير جهازك المناعي بحيث أنه يصل بك إلى هذه الأمراض اللي ذكرت. كيف أعرفها؟ عندنا في العيادات عندنا طرق مختلفة، وفي تحاليل معينة ممكن نعرف فيها هذه الحساسية. ولكن في تحليل يسمى حساسية الغذاء، وهو مشهور كثير، وللأسف حتى بعض المستشفيات الخاصة قاعد يطبقونه. يعطونك ورقة أو أوراق 10 ورقات تقريبا أو مدري كم، فيها لون أحمر ولون برتقالي ولون أخضر، وتراك أنت هذه اللون الأحمر هذه تسبب لك حساسية واللون الأخضر ما تسبب لك حساسية. وأنا أقول بكل وضوح أن هذا التحليل غير معترف فيه، غير معترف فيه، وإحنا طبيا ما نعترف فيه لأنه غير دقيق. ولكن هناك اختبارات الحساسية، حساسية الأطعمة وحساسية النباتات أو الحيوانات، موجودة في المستشفيات وطرق معتمدة وسليمة. ولكن في الأخير دائما احنا نعتمد على المراجع، ما نبقى المريض، المراجع. احنا نسأله بعض الأسئلة، ونسأله وش طبيعة أكله، وين أكله، هل يتعامل مع حيوانات، هل يتعامل مع زهور أو نباتات أو شيء أو غبار أو غيرها، هل سبق له صار تأثر من مواد معينة ولا من أغذية معينة بحيث أن سببت لها الحساسية. كل هذه مع اختبار معين، اختبار عبارة عن لاصق يوضع على الجلد لمدة 3 أيام، ثم يتم تحليله ومعرفة المسببات، أو اختبار يعني الأجهزة المناعية اللي تسمى IgE و IgA، ويعرفونها الأطباء ويستطيعون تحليل يعني إمكانية الحساسية. فكثير من الناس يقول والله أنا عندي حساسية وما أعرف. أبدا، يعني العلم الحمد لله ميسر في هذه المواضيع، وعلاجها قد يكون مثل ما قال أخوي أبو عبد الله بداية بالكورتيزون لبعض الحالات، ولكن العلاج هو وقف التعرف. أول شيء التعرف على المواد اللي تسبب الحساسية وتجنبها، هذا هو العلاج الأساسي اللي بيخلصك من كثير من الأمور اللي يعني أزعجتك، اللي رحت الأطباء واستخدمت أدوية وحاولت يمين ويسار ولا تحسن شيء. يمكن يصير التحسن مؤقت ثم ترجع لوضعك الطبيعي. لماذا؟ لأن لا زال المسبب موجود مهما استخدمنا من الأدوية، ومسبب الحساسية ومسبب المادة التي تثير الجهاز المناعي موجودة، فالدواء ما راح يفيدك. فإحنا اليوم أمام يعني أمور، يعني جهاز مناعي معقد، يمكن صعب علينا جدا أن احنا نعرف وش الأشياء اللي تثيره، ولكن أنا ممكن أسجلها. لما تحس أنك لما تأكل شيء ترتفع عندك درجة الحرارة، وقد يكون عندك احمرار في البشرة، وهذا طبعا نادر، كثير من الناس يتوقع الحساسية أنها احمرار في الجلد، وهذا أحد الأسباب لكن ليس السبب الرئيسي، ولكن قد تكون كتمة، قد تكون صعبة في التنفس، قد تكون زيادة ضربات القلب، قد تكون مغص وآلام، قد تصل عزكم الله إلى إسهال وغيره. فهذه لابد أن أسجل لما صار عندي في اليوم الفلاني هذه الأعراض. طيب اللي قبله، اليوم اللي قبله أو الدقائق حتى اللي قبله أسجلها، لأن الحساسية تحدث مباشرة بعد تناول الغذاء، ولكن فيه شيء اسمه عدم تحمل المادة الغذائية، هذه اللي ربما تأخذ عدة ساعات. فلما تصير عندي أعراض وتتكرر، أحاول أتذكر ماذا أكلت، تعاملت مع ماذا، هل تعاملت مع أي نوع من الحيوانات الأليفة، الأرانب أو القطط أو الطيور، هل دخلت في حديقة أو مثلا فيها زهور أو حبوب لقاح، هل تعرضت للغبار، هل تعرضت لمسببات كيميائية، مسببات حساسية، مثلا المعطرات الجو، هذه اللي الحقيقة أنا دائما أحذر منها، سواء كانت البخاخات العادية أو الكهربائية. هذه يعني كثير من الناس بلا شك أنها تعطي يعني رائحة جيدة، لكن للأسف قد تكون من مسببات الحساسية. خلونا نأخذ الأخت منار. السلام عليكم أختي منار.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
1: دكتور، الموضوع جدا جميل.
0: الله يحييك.
1: ومهم لو سمحت أبغى أسأل يعني على كذا نقطة. النقطة الأولى على الكيتو دايت،
0: إيه؟
1: مش كرجيم، كعلاج خصوصا في حالات الحالات المناعية، لأنه أنا عندي كذا مشكلة مناعية، واحدة منها اللي هي الغدة الدرقية. يعني الشيء الثاني يمكن شوي سؤال يكون مركب، يعني كان من فترة قرأت كتاب Never Be Sick Again، مش فاكر اسم المؤلف، بس كان يتكلم على هذا الموضوع، انه كيف انه الجسم ما يقدر يعالج نفسه مع انه هو مخلوق انه هو يعالج نفسه. وتكلم على تقريبا على افتكر 6 اسباب، كان واحدة منها السبب الغذائي، انه الغذاء اصلا يدخل الجسم غلط ويسبب مشاكل، وواحدة منها الجانب الوراثي، واحدة الجانب النفسي، وكان المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية بشكل عام، يعني الكيميكال، الأشياء الكيميكال بشكل عام، وما عندي فاكر الباقي. السؤال تحديدا دحين الأغذية يعني تقريبا ما نقدر نتحكم فيها كثير، هذه نقطة. النقطة الثانية العامل الوراثي، يعني هنا مشكلة، يعني مهما الواحد حاول، يعني أوكي دحين أنا عارف إن عندي مشكلة مناعية وتعملي مشاكل فلازم أنتبه. اتكلمت على كيف انه نعزز المناعة او نزيد المناعة. اغلب الحالات الحساسية او الامراض المناعية على ما فهمت يعني، او انا كنت فاهمة انه خلل مناعي اكثر من انه زيادة في المناعة، مع انه انا عارفة انه في ناس تقول لا، هو زيادة المناعة اللي تخلي الجهاز المناعي هاجم الجسم.
0: جميل.
1: كيف نعزز جهاز المناعة بدون ما نخليه العكس يزيد ويصير يهاجم الجسم؟
0: تمام.
1: يعني اوكي، يعني انا كان في بالي الحين شوي انصدمت او تخبطت في الكلام، انه اوكي جالس انتبه للاكل، جالس انتبه للكيميكال، جالس انتبه للاشياء اللي ممكن تعمل مشاكل مناعيه، بس يعني حضرتك نبهت لنقطه انه زياده المناعه، انه انا خايف انه انا كده العكس، جالس ازيد المناعه وازيد المشكله.
0: يا سلام، شكرا. هذه
1: النقطة ما سألتك لو ممكن توضحها.
0: ابشري. شكرا اختي منار، وشكرا ما شاء الله على هالثقافه وهذا الوعي. شكرا لك اختي منار. طيب خلونا نجاوب الاخت منار. اولا حمية الكيتوجينيك حمية معتمدة طبيا للمساعدة في علاج الناس المصابين بالصرع، بالذات عند الاطفال، وتصلب اللويح المتعدد، وبعض انواع السرطانات، وتحت اشراف طبي، وهي دقيقة جدا، وهذه علمية ومعتمدة. أما حمية الكيتو المشهورة اللي نسمع فيها وسائل التواصل الاجتماعي فليس لها أساس صحي، وهي عبارة عن زيادة الدهون وتقليل النشويات. طبعا هل هذه تنفع لتخفيف الوزن؟ الجواب نعم في الفترة القصيرة، ولكن تأثيراتها أخطر من تقليل الوزن، يعني تسبب مشاكل في الأجهزة الدورية والأوعية الدموية وقد تسبب جلطات. فإحنا لا ندعو أبدا لحمية الكيتو، حتى ولو كان لها تأثيرات مؤقتة في الثلاثة أشهر الأولى بضبط السكر وتقليل الدهون وتقليل الوزن، ولكن عندنا بديل أفضل منها اللي هو تعديل نمط الحياة. فأنا يمكن اللي تابعني وكذا يعرف أني ضد الحميات، وأنا أتكلم باسمي شخصيا يعني عملي أو تشرفي برئاسة الجمعية السعودية للتغذية السريرية. فالنظام الكيتو اللي يدعى له نظام غير معتمد لهذه الأمراض. تكلمت الأخت منار في كتاب اسمه يعني لا تمرض مرة أخرى، يعني المفروض أنك ما تمرض، للمؤلف اسمه ريموند فرانسيس. الله عز وجل خلقنا أصحاء، ويعني ربما بعض الناس يكتب الله عليهم المرض، يعني لا نعتقد أن واحد مهتم بصحته ولياقته وكذا أنه ما يمرض، يعني هذا المرض قضاء وقدر. ولكن في كثير من الأمراض للأسف هي بسبب يعني بسببنا أنفسنا، بسبب نمط حياتنا إحنا اللي وقعنا فيها. يعني نمط حياتنا بالذات، ويمكن ذكرتها الأخت منار، هو أحد الأسباب. يعني الأصل إن ربي يرزق، يعني إنك تعيش سليم، متى؟ إذا اتبعت المنهجية الإلهية التي خلقك الله عليها، بمعنى أن تأكل من الأغذية الطبيعية باتزان اللي خلقها الله، لا تبالغ لا زيادة ولا نقصان، وبتوازن. أن تنام وقت الليل، وجعلنا الليل سكنا. أن تبتعد عن مسببات التوتر والقلق وتصير إنسان متسامح مطمئن متوكل على الله هادئ. كل هذه لها علاقة بالتخلص من التوتر، لأن كثير من الأشياء المرض النفسية مرتبطة بالأمراض الجسدية. هذه فعل أسباب، احنا مطلوب منا فعل الأسباب، وأنا أعتقد أن في هذا الجانب مقصرين صراحة. صرنا ناكل من الأغذية المعلبة والمطاعم والمقليات واللي نسميها التسالي، دائما اللي حذر منها التسالي زي الشبسات والحلويات، وحذرت وبكل وضوح من الحلويات اللي باللون الأحمر والأزرق بالذات، لأنها يصعب تصنيعها من أشياء طبيعية. وربينا عيالنا على هذه الأغذية والشربات الجاهزة والأشياء اللي فيها مواد مصنعة، وبالتالي قاعدين نرسب داخل أجسامهم أشياء تؤذي وتحطم وتدمر الجهاز المناعي، وبعدين ممكن تصير الأمراض. ولكن إذا الله كتب على الإنسان مرض فهو يعني يرضى به. الأخت منار تكلمت عن موضوع مرة مهم اللي هو المسألة الوراثية. الكلام اللي بقوله شوي يعني خطير شوي، وإن شاء الله بحقق له يعني أخصص له حلقة. الآن أجدادنا الحمد لله ما كان عندهم أمراض، لا سكر ولا سمنة، لأن عندهم أكلهم قليل وعملهم ويشتغلون وكذا. الجيل اللي بعدهم جاء وبعدين أصيب بالطفرة، صاروا الناس لا يشتغلون ويأكلون من النعم، فبدأت فيهم الأمراض، ومن ضمنهم الأمراض المزمنة، السكري والضغط والغدد وغيرها. للأسف هؤلاء ورثوا لأبنائهم وبناتهم لأطفالهم هذه الأمراض المزمنة. يعني الشخص اللي صار له ثلاث أولاد، يعني لما نقول أولاد بنين وبنات يعني تشمل البنين والبنات، وكان ما كان سمين وكان صحته كويسة، غالبا بيصيرون صحيحين، يعني لأنهم ما يرثون منه المرض. ولكن عندما يصاب هو بالسكر أو يصاب بالسمنة أو يصاب بأي مرض، ثم يأتي له أولاد آخرين بنين أو بنات، فللأسف سيورث لهم هذه الأمراض. طبعا الوراثة ليست كل شيء، حتى لو كان أبوك أو أمك أو عندهم مرض، أنت صحيح معرض، أنت معرض، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مصاب. بمعنى أنك حتى لو كان أبوك وأمك عندهم أمراض وأنت اتبعت نظام صحي أو شبه صحي، ما نقول عشان ما نشدد على الناس، فأنت بمشيئة الله ربي بيقيك من المرض. لكن لا تجمع استعدادك الوراثي واتباعك النظام غير الصحي.

0: لا نريد أن نلقي باللائمة على أبائنا وأمهاتنا. إحنا نستطيع أن نختار، لأن هذا إحنا مخيرين في هذه المسألة. في بعض الأمراض نعم قد تكون وراثية، يعني نسبة انتقالها وراثيا عالية، ولكن أتكلم أنا عن أمراض المزمنة المعروفة. دور الوراثة موجود، ولكن دور نمط الحياة هو الأساس عشان تصير مسألة يعني واضحة في هذا الموضوع. طبعا احنا نتكلم عن أمراض بدأت تجي عندنا جديدة، يعني سواء أمراض نفسية، ثنائي القطب أو التصلب اللويحي أو التوحد أو فرط الحركة، يعني في أمراض هي موجودة ولكن زادها سوء نمط حياتنا. يعني أضرب مثال آخر، السل. أنا ما ودي أخوفكم مستمعي الكرام، ترى السل موجود عند ناس كثير بس ما يدرون عنه. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي متوازن، يعني مثل ما قالت أخت منار، أنا ما أبغى أقول أقوى من الطبيعي، متوازن. فإذا صار متوازن يكون قوة الجهاز المناعي يقضي على هذا السل، ما يخلي له فرصة. ولكن لما تضعف المناعة بسبب كثرة الأمراض أو تكرارها أو وجود أمراض مختلفة يظهر السل. مهم معنى أنه أصيب بالسل، لا، السل موجود. فإحنا يومنا إحنا نتكلم عن كيف نقوي مناعتنا بشكل مستمر. وعشان بس يعني باقي دقيقة أو دقيقتين على نهاية الحلقة، فأنا وعدتكم بأن أتكلم عن نظام غذائي شامل. النظام الغذائي هذا جيد ولكن لا يكفي لوحده. فأولا نبتعد عن المسببات التي تضعف المناعة، وبذكرها بسرعة. السهر، قلة النوم، ركزوا عليه، لأن هذه من ضمن النقاط اللي بلينا بها، وللأسف حتى صاروا أطفالنا عندهم هذا السهر ونقول ليش يمرضون. السهر ليس مجرد قلة نوم، وإنما مدمر للصحة والحالة النفسية والمناعة. الأمر الآخر الضغوط النفسية المستمرة، يعني بلا شك إن كلنا نمر بتوتر وقلق، ولكن لا تعيش طول العمر في قلق وتوتر. حاول تحل وتواجه وتراجع وتبحث عن ناس يساعدونك في الطب النفسي أو العلاج السلوكي. سوء التغذية يمكن ذكرناه، تكرار الإصابات بالالتهابات، يعني لا تعرض نفسك للأمراض وللحساسية. عندك حساسية معينة، لا يعني حاول تتجنب مسببات هذه الحساسية. ضعف اللياقة، ضعف النشاط البدني، ما أقولك راح ألعب كرة لكن ضعف النشاط البدني. السمنة، التدخين، الإجهاد والإرهاق بالذات هالأيام مع ارتفاع درجة الحرارة. ضعف النظافة الشخصية، وهذه دائما نكرر، ما تتخيلون دور غسل اليدين بشكل مستمر كيف يقي أنفسنا وأطفالنا من الالتهابات والمشاكل. بعض الأدوية يمكن ذكرها بعض المستمعين اللي قد تسبب ضعف المناعة. التعرض للتلوث، تلوث العوادم السيارات، تلوث الكيماويات، ويمكن ذكرت اللي هي المواد المنظفة في المنازل أو المعطرات هذه اللي تسبب حساسية. والنقطة الأخيرة وهي مهمة في اللي هو جفاف الجسم، انتبهوا من قلة الماء، وعزكم الله مقياسا لا يكون البول أصفر. هل فيه أغذية تقوي المناعة؟ هي مجموعة من الأغذية بذكرها باختصار. كل الخضار والورقيات والفواكه الطازجة تقوي المناعة، كل ما نوعت وشكلت من ألوانها كلما قويت مناعتي. أيضا في بعض الأشياء مثل الحبة السوداء، الواحد يأخذ مجموعة من الحبة السوداء يجرشها بين أسنانه ويمضغها لمدة 5 دقائق. الكركم، الزعفران، الزنجبيل، الشاي الأخضر، الحبوب مثلا المكسرات، الذرة، العسل الطبيعي بالذات المحلي، المنتجات الألبان المتخمرة زي اللبن والزبادي وغيرها، القرفة، الأغذية الطازجة، الدواجن المحلية والبيض المحلي، كل هذه الأشياء مجموعها تقوي المناعة. ولكن لا يوجد غذاء معين يقوي المناعة، وإنما هي سلسلة من نمط الحياة. مستمعي الكرام، للأسف انتهى الوقت. شكرا لمتابعتكم لحلقتنا هذا اليوم، وأتمنى أنكم استفدتم منها. الموضوع ذو شجون يحتاج إلى كلام كثير، لكن حاولت اختصره بالنقاط اللي ذكرت. وصحتك بين يديك. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان والزميل علي بن جدوع، نشكركم على استماع حلقتنا، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين.
1: على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في حائل. لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى أعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم علي السلطان، في التنفيذ على الهواء زميل إبراهيم الصويان، أهلا بكم. المملكة وأمريكا توقعان اتفاقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وزير الخارجية يبحث مع وزيري خارجية قطر والأردن خفض التصعيد في المنطقة.

لبنان يدين تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية ويؤكد تضامنه مع المملكة. هيئة النقل تعلن سلامة طاقم سفينة إنسيليا بعد تعرضها لهجوم في البحر. سفير المملكة في بريطانيا يبحث تعزيز التعاون الدفاعي السعودي البريطاني. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرة مسيرة معادية إيرانية. الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على إيران رداً على استهداف السفن. مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع جمعية حياة بالمدينة لدعم المحتاجين طبياً. تجمع جدة الصحي الثاني يدشن مشروع كيرلينك بمجمع الملك عبد الله الطبي. بدء استقبال طلبات المشاركة في جائزة مائي لترشيد المياه عبر ثلاث مسارات. جامعة الجوف تفتح باب القبول الإلحاقي لبرامج الماجستير للعام الجامعي الجديد. الجامعة الإلكترونية تطلق دبلومي الثقافة وإدارة التسويق والاستثمار الرياض. إطلاق مبادرة متحف على الطريق لتعزيز التعاون بين المتاحف والمدارس. أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها. مهرجان فلفل شجرة السادس ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة على مدى 10 أيام. أمطار على الجنوب ورياح نشطة على الرياض وطقس حار على الشرقية. دوليا تسجيل أكثر من 5700 حالة وفاة بسبب موجة الحر في فرنسا. أخيرا في هذا الموجز، أوروبا تواجه جفافا حادا بفعل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مقهى ديرتي. في هذه الحلقة بنأخذكم من المقهى من القصيم لنبحر وإياكم في حديث ماتع بإذن الله، يحكي إرث وموروث، يحكي تراث ارتبط بماضي نفخر ونفاخر به، لنقدمه للحاضر بصحبة ضيوفنا هنا في المقهى، الأستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعات الفخارية، والأستاذ خالد الجدعي مؤسس ومالك قلعة جدعية بالرس. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعين الكرام من جديد من المقهى، وبالتأكيد نرحب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى. الأستاذ بداية الأستاذ عبد الله الصايغ، نقول حياك الله.
1: لا هلا والله وسهلا، يا مرحبا، الله يحييك ويسلمك،
0: نورتنا.
1: الله ينور أيامك، الله يجزاك خير.
0: أيضا الأستاذ خالد الجدعي، مؤسس ومالك قلعة الجدعية بالرأس، حياك الله أستاذ خالد.
2: هلا وسهلا، حياك الله أخوي سامي، أنت ضيفنا الكريم الأخ عبد الله ومستمعين الكرام، ونتمنى إن شاء الله نقضي وياكم وقت جميل وسعيد ومفيد للجميع إن شاء الله.
0: بإذن الله. نبدأ معك أستاذ عبد الله الصايغ، أكيد أنت أحد المهتمين بالصناعات الفخارية.

0: عبد الله الصايغ بالصناعة الفخارية؟
1: والله احنا بالبداية أسسنا هذا المشروع الحاجة والسوق، اللي هي قطعة تجزئة من الأواني بعدة المواد. وجدنا أنه اهتمام الناس بالصناعات اليدوية وأهمها صناعة الفخار، سهولة شرحه. احنا بالنسبة لنا تعمقنا وبدينا نسافر ونشوف يعني أغلب المعامل اللي موجودة حول العالم، كيف سهولة الفخار وتشكيله. وزرنا بعض الأماكن اللي موجودة بالسعودية. بالأشهر الأولى من المشروع عام 2019 تحولت أو تحول التركيز الفهم صناعة الفخار، كيف تحويله من شيء شعبي إلى شيء حضاري أو شيء مستحدث، كيف أنه سهولة وصول الفكرة الثقافية أو المسميات اللي على المنتجات بشكل سهل. ويعني في بدينا نشوف الناس أنها تفرق المنتجات وقاعدة تنشرنا بشكل أكبر. والله الحمد من الأشهر الأولى بدأت أتعلم هذه الصنعة، زور معامل، قابل فنانين، أجلس معهم، نحاول يكون في تعاقد. بدأنا بالصناعة، بدأنا بتعلمه، نسب بسيطة بدأنا نصنعه ونسب كبيرة مع الفنانين. فحنا بالنهاية يعني مشى المشروع على اهتمام بالصناعة الفخار، وأنشأنا بعض المنتجات هي اللي نشرت هذا الشيء. العميل قريب للطين، فالطين هذا سهل تشكيله، سهل صناعته. فولله الحمد التعمق خلى المنتج أنه سهل أن الشخص يميزه، وهذا اللي خلانا نركز بصناعة الفخار. يعني
0: جميل. يمكن أنتم بصناعة الفخار أو في مجالكم هذا يمكنكم قدرتوا تجردون شوي من التقليدية.
1: صحيح، حنا بإمكاننا أنه يعني تصدر معلومة ثقافية أو شيء من ثقافة السعودية يعني عن طريق هذا المنتج. ويوميا نطور المنتجات من مشاريع، مثلا مشاريع جملة أو شركات أو هدايا. أيضا الأفراد شبه يوميا قاعدين يعني نستلهم ويعني نصمم أشياء جديدة باستخدام جزء من التيم بالتصميم وجزء من التيم بالتنفيذ. عندنا حنا حاضنة أعمال للفنانات والمصممات. الحاضنة هذه أنشئت من ورش الفخار المقامة فرعنا بالقصيم وفرعنا بالرياض. العملية سهلة ومرنة، إنه العميل يدخل ويجرب صناعة الفخار، وبعدها إنه بإمكاننا حنا إننا نستقطبه للفريق.
0: جميل. طيب خلني أنتقل شوي للسيد خالد الجذعي. سيد خالد،
2: حياك الله. هلا وسهلا.
0: سيد خالد، قلعة جذعية برس، بداية الوجود كان في قصة صحيح؟
2: نعم.
0: ياريت تحكي لنا هالقصة أو تسمعنا ذا القصة.
2: القصة طبعا عزيزة على نفسي جدا. قبل أكثر من 20 عام بدأت الفكرة. الوالد غفر الله له أصيب في جلطة. الجلطة هذه عاقت نسبة كبيرة من الحركة لديه وجزء من النطق، فأثرت تأثير نفسي كبير على صحة الوالد وعلى ارتباطه الاجتماعي بالمجتمع. فالوالد كان أساسا أستاذ في بناء الطين قديما، فيحب الأشياء القديمة والمباني التراثية وكذا. من هنا انطلقت الفكرة. ما كان موجود الحقيقة يعني مكان في محافظة الرس عموما مكان تاريخي يجمع التراث ويكون فرصة للسائح والزائر والضيف أن يأتي إلى هذا المكان. بدأت الفكرة من هذا الجانب. بدأت في العمل وانتهيت من العمل ودعوت الوالد والأخوان، فأصبح كمفاجأة لأن ما كان أحد يعرف عن المشروع نهائي.
0: يا سلام.
2: من تلك اللحظة الحقيقة يعني ابتسمت السعادة على محيى الوالد غفر الله له، فأصبحت هي وجهته اليومية ومكان استقبال الزوار في نفس المكان. بفضل الله عز وجل

0: حتى يطلع الجميع على هذه المملكة الغالية وما كانت تحوي من إرث تاريخي جميل عاش فيها الأباء والأجداد في حقبة زمنية سابقة. نتمنى أن نحافظ عليها ليستفيد منها الجيل الحالي ويستنبط منها الجيل القادم بإذن الله تلك الحياة الكريمة التي عاش فيها الأباء والأجداد وكيف كانوا يعيشون في زخم من العسرة في الحياة من أجل الحصول على الرزق
1: بإذن الله. طيب بالنسبة لطراز المبنى كيف الطراز النجدي؟
0: طبعا أكيد استلهمنا أن يكون طراز النجدي قديم عند المجلس الأساسي ارتفاعه يزيد عن 10 أمتار للأعلى وهو من أعلى المباني الطينية في المملكة للمجالس مفتوح من الأعلى ب4 مصابيح وهو من أجمل الطراز النجدي قديما في البناء. ما كان يستطيع على ذلك إلا أصحاب المادة في تلك الفترة. ففعلا المكان جميل جدا. بعد تقريبا 3 سنوات من افتتاح القلعة وازدياد عدد الزوار والسياح وبدأت تلحق عدد باصات كبيرة من الضيوف للمكان تم إنشاء أيضا مجلس آخر جميل قمت ببنائه أنا والعامل اللي موجود عندي في نفس الموقع. المجلس يتسع إلى أكثر من 150 من الضيوف. وضعنا في خلوة تحت الأرض تستضيف أيضا أكثر من 100 من الضيوف في وقت واحد كله مبني من الطين الخالص بالطراز النجدي القديم وبالأثل وبالعسبان واستخدمنا الطين. طبعا يحكم منطقة القصيم مرور وادي الرمة وهو من أجود أنواع التربة لعمل البيوت والبناء.
1: جميل. أجل في ارتباط بينكم وبين الأستاذ عبد الله، في ارتباط كبير يعني من حيث القطع.
0: الهموم واحدة والأهداف واحدة والمحافظة على إرث جميل كان عليها الأباء والأجداد. وأنا أشكر حق عبد الله على فكرة إنشاء المصنع واهتمامه وحرصه على هذا النموذج الجميل. فعلا كان ينقص المنطقة عموما مثل هذا الشيء الجميل، الفكرة الرائدة في صناعة الفخار. وأنا زرت في أحد المعارض جزء من إنتاجهم الجميل لعمل الأكواب والفناجيل الفخارية وبعض الحصالات وما يستخدم للماء وللقهوة وزير الماء. كل شيء هذه الحقيقة لفتت انتباهي جميلة حتى أنها كانت تطلى بطلاء جميل. أنا لا أعرف الحقيقة ما دام موجود الأستاذ عبد الله أنا ما أستطيع أن أتعدى على بعض الأشياء، لكن أنا عجبتني المنتجات اللي قام فيها المصنع لديه.
2: الله يسلمك ويعافيك. هو الحقيقة حنا بداياتنا يعني كانت كنا من أول نلعب بالطين بحوش التراب، فكانت اللعبة أنك تأخذ طين وتنزله على كأنه تبنيه 3D. فهذا الربط بين الربط الطيني السابق، وأتوقع أنه أي واحد يطلع للبر أو أنه يلعب بالتراب يجي عندنا ويستمتع ويرجع بالذكريات ويشوف سهولة الطين وتشكيله وسهولة تعديل بعض الأخطاء. وممكن أنتم تلاحظون الطين مو هو زي السمنت يعني، فهذا الشيء اللي ولله الحمد الطين يساعدنا على تعديل بعض الأخطاء وسهولة ومرونة أنك تشتغل عليه. عادة التفنيشات النهائية اللي هي المواد الآمنة وكذا هذه سهلة، بس الأهم الفكرة، الأهم التميز بالبداية كتشكيل.
1: جميل. أستاذ خالد يمكن تسمع أستاذ عبد الله.
0: نعم نعم جميل.
1: نجعل من المقهى ورشة عمل.
0: ما شاء الله. أنا شاهدت عندهم كان مجموعة يقومون في برنامج حي مباشر لمجموعة من الفتيات المشاركات عند الأخ عبد الله يعلم الأطفال كيف الرسم على الفخار. صحيح. في أحد البرامج.
2: صحيح.
0: أنا أذكر بالمناسبة العمل بالطين وكذا، أنا أذكر قبل أكثر من 45 سنة طلب مني معلم التربية الفنية إنشاء مجسم لمرقب أشنان التاريخي في محافظة الرس. فاشتغلت على المجسم في البيت على أن الصباح إن شاء الله أشيله وديه معي للمدرسة.
1: يا سلام.
0: حاولنا 3 إخوان يشيلوا عجزنا من ثقله.
1: ما شاء الله.
2: مليان ما.
0: الفكرة من تلك اللحظة.
1: حلو جدا. جابينكم علاقة أنت وأستاذ عبدالله، علاقة طويلة. عندك الفكرة موجودة، عندك المبادئ.
0: والله يشرفنا.
2: وأي شخص ينحت وأي شخص يشكل هذا قاطع مشوار بصناعة الفخار.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.

0: ومثل ما ذكر الأستاذ خالد، ذكر عن ورش العمل، تكلم عن ورش العمل اللي تقومونها أنتم من خلال فريق جوتا.
1: صحيح.
0: تقوم بعض الفتيات بتعليم الأطفال، وهذه جميلة جدا يعني.
1: صحيح. هو إنشاء نموذج ورش العمل، إنشاء النموذج بما يتناسب مع المجتمع، قائم على المرونة والحفاوة والتعليم بشكل عملي، وجزء منها فعالية ترفيهية للعائلة الجميع فئات المجتمع. فحنا ندخل من 3 سنوات 4 سنوات وأكثر، الأطفال مبلغهم مدعوم مخصوم، يعني لتحفيز العوائل أنه يجيبون أطفالهم بوقات الفراغ أو أشياء بدائل عن الألعاب وما الألعاب، ونشوف نتائج مرة ممتازة وارتباط جيد بالمنتج. ورش العمل أفضل مساحة لاستقطاب الفنانات والفنانين الخطاطين الحرفيين، وجيد كأخذ يعني أخذ الأفكار جديدة من السوق. فالأستاذ خالد لو جانا يعني بنطلع بشيء جميل يعني.
0: بإذن الله إن شاء الله بنكون إحنا يعني بنربط بينك، وإن شاء الله نكون محل خير. ها أستاذ خالد،
2: الله يحييك، مبروك ساعة والله.
0: الله يعطيكم العافية جميعا، بنكمل أكيد وبالمقهى، لكن بنستأذنكم بناخذ فاصل وبنرجع إن شاء الله نكمل. مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد من هنا من المقهى بالقصيم في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي، واللي يسعدنا أكيد أن نرحب مجددا بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعات الفخارية، والأستاذ خالد الجدعي مالك ومؤسس قلعة جدعية بالرس. أستاذ خالد، خلنا نرجع شوي للقلعة. ما شاء الله تبارك الله، أعرف أن عندكم في القلعة وأنكم تفاعلون أكيد مع المناسبات الوطنية، الأعياد، أيضا فعاليات الصيف.
1: ممتازة، احنا عندنا فعاليات على مدار العام، من أجمل الفعاليات اللي ما يخص الوطن، والوطن غالي علينا جميعا. في فعاليات في اليوم الوطني، يوم العلم، ويوم التأسيس، وهناك أيضا فعاليات في الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك. ومن أجمل البرامج اللي ننفذها ويكون في تفاعل كبير من داخل المنطقة وخارج المنطقة، اللي هو برنامج فطور الأولين. هذا ينفذ سنويا في شهر رمضان المبارك، يصل عدد التردد إلى أكثر من 1000 ضيف.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: والبرنامج جميل ويغري، وكل من شاف التغطيات لبرنامج فطور الأولين يحرص على المشاركة في العام القادم، لمن لم يحرفه الحظ في الحضور. يعني من حين إقبال الشخص على القلعة أو محيطها يشاهد السيارات الكلاسيكية تملأ المكان، يدخل مع البوابة الرئيسية ويشاهد عدد من الطهاة سواء من الرجال أو النساء. هناك من يصنع القهوة، وهناك من يصنع الشاهي، وهناك من يصنع الأرز، وهناك من يعمل في الجريش والمرقوق والفول والشربة والدويف. فشكل جميل، الصغار والكبار يشاركون هذه الفعالية وهذه الفرحة، ويشرفنا سعادة محافظة الرس وعدد من الأعيان ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في هذا البرنامج. أجمل ما في الأمر أن الإنسان يحرص على أن يبدأ بأصدقاء الوالد رحمه الله، فيشاركون أيضا هذه الفرحة والحضور والمشاركة هم وأبناء.
0: جدا جميل، والجميل يمكن الموضوع، يمكن فطور الأولين حتى الموضوع يعني يرتبط بالماضي، القلعة بالماضي، سيارة كلاسيكية، أيضا حتى الفطور، أظن حتى الفطور جميعه شعبي. يعني
1: نحرص أن يكون كافة المشاركات بشكل شبه كبير أن تكون شعبية فعلا، ومن الموروث الجميل.
0: الناس تحب الارث، تحب الموروث، وتحب ترتبط بهذا الشيء على طول.
1: ممتاز، صراحة أننا نحط الشربيت بالزير يا أستاذ عبد الله، تسمح لنا ولا مخالفة؟
2: لا لا لا لا ماشي، لا لا فخار حبيب، عادي يدخل بأي شيء.
1: احنا نحط الشربيت الفيمته جميل طعمه بالزير.
2: ايه هطعم، لكن احنا نقول للعميل اذا انشطب كوبك خلوه فاز.

0: وإذا انشطب الزير خلوا نبتة، ويعني عادي كل شيء يدخل في شيء.
1: أنا
0: جميل.
1: كلهم بالروازن، كل الفخار اللي عندي يتلف أو يكسر أو كذا من سوء تصرف أو استخدام بعض الزوار، ما نرميه، نضعه في الروزن، نضعه في الكمر، نضعه في أي مكان مرتفع على الرف أو كذا ويبقى.
0: صحيح،
2: ما شاء الله تبارك الله. والتوت بالزير أجل ينكه بالتوت.
1: كل من قبلني الآن يقول لي الآن طعمه براسي عقب زير رمضان.
2: يا سلام، بونك هالطين ها؟
1: يا زينة بعد.
2: برجع لك سيد عبد الله، تكلمت أنت قبل شوي عن ورش العمل، زرتك أنا قبل في فريق أوتا، ويعني وشفنا يعني العمل المباشر لورش العمل. ذكرت لي أنت في حديث سابق بأن ورش العمل هذه طلعت منها بفنانين.
0: هو الفكرة، الجو العام، صناعة جو عام أو مجتمع يخلي العميل يرتاح كأنه بالبيت بالدار، فحنا مسمينا دار أوتا. فالعميل فقط نص ساعة يبدأ يتحرك بالمكان بكل سهولة، يعرف أماكن الأشياء، يقوم يخدم نفسه وكذا. حنا باللحظة هذه نشوف إبداعات، نشوف حسن تعامل، نقول له خلك، يعني ما في وقت محدود. هذه يخلي الفنانة والفنانات والمجتمع الفني في صعوبة بالتعاقد وكذا، فمن باب المفاوضة أنه نعرض عليه تجربة أخرى، يطلع إبداعاته بما يتناسب مع هويتنا وثقافتنا، نشوف يعني قابلية الفنان أن تنشئ منتج يتناسب مع العمل اللي ماشيين عليه، وحسن التعامل والأخذ والعطاء مع العملاء، فنستقطبه مع كفريق أوتا. بإمكانه أنه تجي بالأوقات اللي تناسبه وكذا، نصنع جدول معين للفنانات. فعندنا بالقصيم 14 فنانة متعاقدة، بالرياض وصلنا حاليا بما أنه فرع جديد 8 فنانات، وأيضا فنانين، يعني في خطاطين، في فنانين تشكيليين وكذا، يقدمون بعض الخدمات ويصنعون بعض المنتجات من داخل أوتا. في بعض الباقات اللي هي باقات التعليمية، اللي هي الكورسات، ومال الكورسات هذه أيضا منتهية بالتوظيف. فدائما حنا نقول إنه أوتا مكانكم الثالث بعد البيت والدوام، إنه الواحد يجي يقضي وقته، يجد ناس شبيهين أو مهتمين ب وطور نفسك زي ما اللي أنت تبي، يعني تبي قطع كبيرة، تبي قطع صغيرة، تبي ميداليات. فحنا قائمين على المرونة. أنا شخصيا سافرت المكان، يعني عند مشهورين بورشة العمل اللي هي لندن، وجدت أنه في التزام وفي تعليم مكثف وكأنك داخل مدرسة، وهذا ما يتناسب معنا كمجتمع. وأيضا إنه الكل ما يبي يتعلم، يعني بعضهم يبي يرفه نفسه، وبعضهم بيجتمع بعضهم. فحنا أنشأناه كنموذج مرن مستدام، أنت أنشأت شيء للمجتمع، ومظهر أوتها يوميا ولله الحمد مظهر جميل وطبيعي، حركة الأطفال
2: جميل، وجميل حركة الأطفال يمكن، وشفتها أنا عندكم يعني جميل جدا، ربط النش وهذا هذا الجيل الجديد جميل، ربطه جدا بالإرث والموروث والتراث، الطفل يصنع كوب، والطفل يصنع بعض الحاجات التراثية الجميلة.
0: أي صناعة الكوب، يعني لو تيجي الطاولة مثلا به طفل عمره 5 سنوات، وبها بنتين شابات، وبها مرة كبيرة الله يطول عمرها، تلقاها ما دخلت معهم لكن تساعد الطفل. المظاهر ذي احنا اعتدنا عليها، لكن المظاهر هذه مبهرة بالنسبة للناس، انه في حياة، يعني في شيء قاعد يصير، وهذا ولله الحمد هذا كان مستهدف وحققناه بوقت قياسي ولله الحمد.
2: جميل جميل جميل جدا. برجع لك استاذ خالد. استاذ خالد، لو تحدثنا عن بعض القطع الأثرية اللي تحتضنها قلعة جدعية بالرس، أبرز القطع الأثرية القديمة جدا قدمها عمر.
1: والله في مجموعة كثيرة قديمة جدا احنا نعتبره، يعني في شيء يسمى تاريخي وفي شيء يسمى تراثي.
2: جميل.
1: فهناك مثلا بعض المصاحف عمرها أكثر من 700 سنة،
2: ما شاء الله،
1: ومنها ما هو مخطوط في ماء الذهب،
2: ما شاء الله.
1: وهناك بعض القطع الخشبية التي تحولت إلى قطع حجرية، وهناك أركان متنوعة، مثلا ركن الجلديات، ركن الخشبيات، ركن النحاسيات، ركن مجموعة من المعادن، ركن العمولات، كذلك هناك جزء كبير من عن المخطوطات موجود، ومكتبة تراثية تحوي أكثر من 12,000 نسخة متنوعة، ومجموعة من الجرائد القديمة، مجموعة من الأصواف وأركان موجود، ولدينا سوق شعبي قديم زائر عندما يأتي سواء عاد من أطفال المدارس الصغار أو الشباب أو حتى ضيوف من خارج الوطن، يستطيع أن يستشعر ما كان عليها الأباء والأجداد قديما، كيف كانت الأسواق، مثلا محل النجار، محل الخصاف، محل الحسان أو الحجام أو الحلاق، العيادة الطبية قديما، الفصل الدراسي والمدرسة، البقالة، كيف كان الخباز أول، كيف كانوا يستخدمون الأشياء، كيف كانوا يطوعون هذه الأشجار إلى منتج جميل يستطيع أن يستخدمه في حياته اليومية. كل الأشياء هذه أنا أستغرب من شغف الناس لمعرفة الأشياء هذه بشكل كبير، سواء الكبار أو الصغار يستمتعون في الزيارة جدا بفضل الله، يستطيعون أن يكتسبوا معلومات ثرية عن ماض جميل عاش فيها الأباء والأجداد. كذلك شاركت أنا في عدة سنوات في مهرجان الجنادرية، المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وكان من خلاله أيضا تعريف في قلعة جدعية التراثية في تلك الفترة. الآن الحمد لله المكان معروف بشكل كبير وزورنا على مدار الساعة بفضل الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للقلعة، متى تفتح؟ اللي بيزور القلعة وشلون يزورها؟ أكثر وقت متاح للزيارة؟
1: والله هناك رقم تواصل في الموقع الرسمي في جوجل ماب، يستطيع الزيارة الشخصية لها وضعها، والزيارة الرسمية لها وضعها، والوفود الخاصة لها وضعها، فهناك رقم تواصل للتنسيق حتى يكون الاستضافة بشكل جميل للجميع.
2: جميل. قبل شوي أنت في ثنايا حديثك ذكرت أن من الزوار الصغار والكبار، من أكثر من يجيكم؟ كبار ممكن؟ كبار في السن؟ أو صغار يجون أيضا؟
1: غالبا تأتي عوائل بشكل كبير جدا، وكذلك بالنسبة للمدارس لديها برامج دورية لزيارة الموقع والاطلاع على القلعة وما تحويه.
2: جميل ربط النشأ والجيل الجديد بالإرث والموروث، جميل تعريفهم بالإرث. صغار لا جو، وش أكثر شيء يسألون عنه؟ وش أكثر شيء يحبون يستكشفونه؟ في شيء يركزون عليه معين؟ وش هذا وش هذا؟
1: كثير يسألون عنها ويستغربون يعني من الأسلحة، عندنا أكثر من 70 سلاح متنوع، معظمها شارك في توحيد المملكة العربية السعودية.
2: ما شاء الله.
1: الأسلحة يتفاجؤون منها، يعني كيف بالحجم هذا، يعني الطول يصل إلى 180 سنتي، يعني قريب من المترين، كيف كان الشخص يشيل البندقية ويطلع وكذا، لأن الآن أصبحت المسدسات هذه لا تتجاوز 20 سنتي.
2: جميل. خلني برجع لك أستاذ عبد الله، خلنا نتكلم عن توظيف بعض الرموز التاريخية عندكم في بعض الصناعات الفخارية.
0: جميل. احنا داخليا في بعض الرموز وبعض الاهتمامات، الاشياء المستهدفه بالرؤيه وكذا، انه عندنا بعض النقوش، انه كيف تتوظف، كيف نتخيل احنا على منتج فخاري. هي لو كانت على لوحه كانت اسهل، لكن جماليه الكوب، العميل من اللي بيشتريه، يعني احنا نوسع دائره العملاء، فتوظيف النقش او مثلا الابل، فعندنا احنا مثلا عندنا 12 منتج ابل خاص او للعملاء الافراد، غير المشاريع الشركات والشركات اللي اشتغلنا عليها ووظفنا مظهر الابل على الكوب. فهذه فيها صعوبه انك توسع الدائره، انه اكثر العملاء يشترونها، توازن الالوان وما الالوان، استخدام بعض المواد الطبيعية، مثلا احنا نستخدم الحجر على الكوب، فنضغط الحجر على الكوب عشان نشكل تشكيل طبيعي، وهذه ناخذها بالقصة، والعميل يحب القصة انه هذا الحجر قاعد ينشئ لهذا المنتج، ما في تكرار، حتى لو ضاع الحجر وقف المنتج ما في مشكلة، ما عندنا اشكالية بهذا الشيء. نستخدم الكرب مثلا لتأثير على الأكواب، لكن النقوش استخدام بعض النقوش الثقافية وبعض النقوش مثلا التراثية.

0: قديمة. فمثلا هيئة التراث قاعدة تساعدنا بالاستكشافات كل بين فترة وفترة. بعض المشاريع القادمة مثلا مشاريع حديثة أيضا تساعدنا بإيصال الفكرة وإنشاء المنتج، فأخذ المسميات وأخذ أهم الرموز اللي موجودة بالمشاريع واستخدامها على الأكواب، هذه تساعد. والناس يحبون الأشياء الليميتد، فحنا ننزل أشياء ليميتد مثلا 20 حبة 30 حبة، العميل يقتنيها يجمع كوليكشن كامل. أي كامل للمستقبل، كل واحد له قصته.
1: شفنا جبال العلا، شفنا جبال عسير، شفنا النخلة، شفنا النفود.
0: صحيح، هذا نحاول حنا بكل فرع انه يلهمنا. مثلا عندنا فرع بالعلا فيلهمنا بعض المنتجات وبعض المسميات المماليك هناك، مثلا بإثرة، مع بعسير، بقلعة طبب وهكذا. فحنا مثل قولة انه يساعدنا التنوع اللي موجود بالثقافة السعودية وبالجزيرة العربية وبالمملكة، تعطينا انك انت واسع مهما صنعت، ترى فيه شيء زيادة.
1: جميل جميل جدا. وبما اننا نتكلم ونتحدث ونسولف عن الارث والموروث والتراث، أسألكم جميعكم، استاذ خالد واستاذ عبد الله. استاذ خالد، ببدا بك. انت عادة قديمة تتمنى انها ترجع في بالك؟
2: البناء بالطين.
1: جميل.
2: والله شوف، البناء بالطين المشكلة في عزوف كبير من الشباب، والآن ما نجد إلا العمالة أو عدد بسيطة ومحدود جدا على مستوى المملكة. أنا أتكلم الآن عن البناء بالطين في منطقة نجد، لكن لما تأتي المنطقة الجنوبية طبعا يستخدمون حسب بيئتهم الحجارة.
1: جميل.
2: لكن في نجد أنا أتمنى تكثيف البرامج لتفعيل الشباب في المشاركة في البناء بالطين، سواء كانت جزئية أو كلية، لكن فيها متعة، إضافة المتعة فيها فائدة.
1: جميل.
2: للجميع.
1: جميل جميل. أستاذ عبد الله، عادة قديمة أتمنى أن ترجع؟
0: والله ممكن أسمي عادة قديمة، لكن ولا هدف عندي أنه كل بيت سعودي يكون فيه طقم أواني من الفخار. أهم شيء أنه هو يصنعه على استخدامها اليومي.
1: يعطيك العافية أستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعة الفخارية، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لكم.
1: الأستاذ خالد الجدعي، مؤسس ومالك قلعة جدعية بالرأس، شكرا لك.
2: الله يعطيك العافية وشكرا لك، وسعدنا في هذا اللقاء الجميل والسعيد الحق والثري. وأشكر أخي عبد الله أيضا على حرصه ونفسه الجميلة ومساهمته في حفظ الموروث في هذا الوطن الغالي.
0: الله يجزاك خير أستاذ خالد، الله يعطيك العافية.
1: شكر لكم جميعا، يعطيكم العافية. إذن مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هنا من المقهى من القصيم. شكرا لحسن استماعكم، ولعلنا قدمنا ما يرضيكم وما يثريكم. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم في حلقات قادمة بإذن الله. نترككم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
6: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم، ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: صوت من المستقبل.
9: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصا في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني، وأفخر بانتمائي لهذا الوطن وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: على إذاعة الرياض

0: الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. أصبحت السياحة اليوم أحد أهم القطاعات التي تسهم في بناء الصورة الذهنية للدول وتعزيز الاقتصاد وإبراز الهوية الوطنية. ومع ما تشهده المملكة من تطور متسارع في المشاريع السياحية وتنوع الوجهات الطبيعية والثقافية والترفيهية، يبرز دور المواطن بوصفه سفيراً لوطنه في الخارج وشريكاً في دعم السياحة الوطنية في الداخل. نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيلاته كافة مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود، المستشار في السياحة، أكثر من 25 سنة عمل في هذا المجال. مرحبا بك أستاذ عمر.
1: يا هلا والله وسهلا أخي عبد الرحمن، مساكم الله بخير جميعا. سعيد جدا بتواجدي بإذاعة الرياض وبهذا البرنامج المميز ومع شخصك الكريم.
0: الله يرضى عليك، طول عمرك. طبعا مسيرة طويلة جدا وأكثر ممكن من يعني قرابة باقي يمكن 4 دول وتكمل 100 دولة بزيارتها، 96 دولة.

0: الخلاصة التي خرجت بها من 96 دولة خلال 25 سنة؟
1: والله سؤالك صعب للأمانة.
0: طبعا يبي له حلقة كاملة لكن إيه نأخذ بشكل مختصر.
1: صحيح، لكن اللي طرع على بالي بأن غالب الدول شعوبها لطيفة مرحبة بالسياح، وبأن كل دولة من هذه الدول تمتلك مخزون سياحي يستحق الزيارة.
0: يا سلام، خلني بروح معك يعني للحالة التي يعيشها السائح السعودي في هذه الفترة. طبعا يمكن قبل 15 سنة كان اللي يسافر للخارج يعني يعد على الأصابع، وطبعا السفر إلى الخارج أصبح اليوم يعني بشكل أكبر ومضاعف بشكل فظيع. الحديث عن هذه الثقافة لماذا طرأت على المجتمع خلال 20 سنة الأخيرة؟
1: هي أنا أعزوها لوجود السوشيال ميديا طبعا. أي. أول وأهم شيء، ومن قبلها أيام المنتديات،
0: فضاء النت بشكل عام هو الذي فتح الباب
1: بشكل عام. بالضبط، هو الذي، وأنا أعتقد ذلك مو بس السياحة، في مجالات كثيرة هي اللي فتحت الآفاق للناس وجعلت الناس تقبل على السفر وتنوع بالوجهات. يعني أنت لو تذكر في قبل 20 سنة تقريبا كان أغلب السعوديين يسافرون لوجهات معينة، ماليزيا، القاهرة، بيروت، تمام. لكن شيئا ليش؟ لأنه كان السائح في هذاك الوقت ما عنده مخزون أو ما عنده مرجع،
0: نعم، معلومات يتجر...
1: بالضبط، خليه يتجرأ أنه يزور الوجهات الجديدة. لكن الآن مع وجود السوشيال ميديا، مع التثقيف اللي قاعد يصير، مع مشاركة الناس رحلاتهم، أصبح السائح أكثر جرأة في أنه يستكشف الدول ويزور دول جديدة أول مرة يروح لها. طبعا هنا التوازن مطلوب، لأنه السوشيال ميديا قد تصل بك إلى مرحلة أنك تدمن على السفر وترهق نفسك بالسفر، نعم، بالتكاليف، وهذا اللي ما نبغاه. مع أني أنا صاحب مكتب سياحي، وهذا كلام يمكن ضدي، لكن لا، كلمة الحق يجب أن تقال، يعني التوازن مطلوب.
0: خليني بروح معك أيضا يعني لقضية السياحة في العالم. هل تغيرت أصلا ثقافة السياحة في العالم، في كل دول العالم؟ على سبيل المثال كثير من الدول قاعدين نشوفها الآن يعني تروج للسياحة بمثلا بتأشيرات مخفضة، أو بخطوط طيران مثلا مخفضة، أو ببرامج سياحية، أو حتى بوصولها إلى الإعلانات. يعني في مثلا كأس العالم الأخير شاهدنا كثير من الإعلانات العامة لدول تعلن عن سياحتها وتجذب السكان. هل فعلا تغيرت ثقافة السياحة في العالم؟
1: نعم، وبقوة، لأن السياحة هي أحد ركائز الاقتصاد في أي دولة في العالم. لذلك اللهم لك الحمد والشكر، يعني تشوف الآن اللي إحنا فيه في المملكة، رؤية 2030 اللي جالسين نشوفه في قطاع السياحة، وأنا أكلمك أنا من داخل هذا القطاع.
0: أي.
1: نقلة نوعية ملموسة عندنا إحنا مقارنة مثلا قبل 5 أو 6 سنوات. يعني تجد في جروث في السياحة الداخلية عندنا في المكتب زاد لا يقل عن 12-13% مقارنة عن السنوات الماضية. فلذلك كثير من الدول تجد بأن إن التسويق السياحي لدولهم هو أمر ضروري جدا، لأنه حينعكس على اقتصاد البلد.
0: صح، فعلا هو الاقتصاد، يعني احنا يعني عارفين هذا الامر، لكن نتكلم ايضا عن الثقافة اللي هي المقصود فيها، انه بعض الدول يمكن مثلا تفتح تأشيرات مجانية لمدة مثلا 3 شهور. في بعض الدول سابقا كانت اصلا ما تسمح للسياح انهم يجون، منغلقة على ذاتها، لكنها الان اصبحت اكثر انفتاحا، مثل يعني كثير من دول شرق اوروبا.
1: اليابان اقرب، اليابان سابقا ما نقدر نسافر لها الا بتأشيرة، تاخذ وقت اقصد السفارة، لكن الان اونلاين على طول. هذا كلها تسهل، كلها انت تلاحظها.
0: أيه؟
1: كلها يعني مرونة أكثر لجذب السياح للبلد.
0: خلينا نروح معك النقطة مهمة جدا، وأجزم أنه كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات تستفز مثل هذه الأشياء، قضية يعني بعض الممارسات من بعض المواطنين الذين يمارسون بعض الممارسات سواء كانت الخاطئة أو يعني تخترق العادات والتقاليد مثلا في البلدان الأخرى، أو أحيانا حتى يعني ممارسات ترفيهية لكنها تنعكس بالسلبية، مثل يعني على سبيل المثال للحصر، اللي مثلا يشغلون شيلات ولا أغاني مثلا وطنية في مكان بلد آخر ويهزون

0: عليها ويرقصون وكذا في مكان عام. أبغى أسمع رأيك أولا بمثل هذه الممارسات، كيف معالجتها؟
1: هذه يعني طبعا للأسف يعني هذا شيء صراحة يعني الألف باء بالسياحة أنها ترفضه صراحة. أي شخص فاهم بالسياحة يقول لك هذا غلط، لأن إحنا نرجع نفس نقطة وجود السوشيال ميديا أصبح سلاح ذو حدين. فأنت كونك سافرت لوجهة أجنبية يجب أن تحترم هذه الوجهة وقوانين هذه الوجهة. أوكي أنا ممكن ناس يقول لك أنا ممكن أسوي شيء هذا في سبيل أني لا، غالب اللي يسوون ممارسات هذه لأنهم يصورون ينزلون في وسائل التواصل عشان المتابعين أو التفاعل أو حاجة كذا، لكن هذا فيها أثر شديد وسيء عليك أنت وعلى بلدك وسمعة بلدك. بالأخير البلد اللي أنت بتكون فيه إيش راح يقولون؟ ما راح يقولون فلان فلاني.
0: إيه طبعا
1: بيقولون سعودي. صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: لذلك يجب أن تكون خير وسفير للبلد في أي مكان في العالم.
0: صحيح.
1: طبعا هذه أنت ذكرتها أنه بعض الممارسات،
0: نعم،
1: لكن في مقابلها للأمانة حسب ما أنا أشوف وألمس هناك نماذج رائعة جدا من السياح السعوديين في أغلب دول العالم. بل أني أنا أشوف حتى كثير من السياح الأجانب إذا قرر يجي للسعودية يقول أنا شفت والله سائح سعودي كان موجود عندنا وتكلم عن البلد وأقنعنا، أو أني مثلا شاهدت حلقة وبرنامج يتكلم عن السعودية. فهل بالفعل أنت كسائح، لأنه في بعضهم يقول لك شو دعوة أنا ما يأثر الموضوع، هل بالفعل أنت كسائح تؤثر على سمعة البلد بهذه التصرفات؟ نعم نعم تأثر، لأنه لذلك يجب أن تنتبه لسلوكك أثناء السفر.
0: ممتاز ممتاز. ويعني والشيء الإيجابي أيضا أنه لما تدخل مثلا على سبيل المثال التعليقات تجد أن هنالك استنكار كبير جدا، لأنه المجتمع كله لا يقر
1: يرفض هذه. صادق.
0: نعم.
1: صادق.
0: نعم. صح. خليني أروح معك هذا النقطة أخرى، أبرز بلد أنت زرته يعني قرأت عنه لما زرته كان مختلف اختلاف جذري عما قرأت عنه.
1: دولتين جنوب أفريقيا وفيتنام.
0: وش كان الأثر يعني وش قريت وش شفت؟
1: جنوب أفريقيا أعتقد أنه إلى الآن في كثير من السياح قبل يروح جنوب أفريقيا قد يكون يخشى من زيارة جنوب أفريقيا، يعني بحكم أنه منها بلد أفريقي أو أن الأمان فيها ما هم كثير أو زي كذا. فأنا كنت رايح 2009 تقريبا أو 2010 أول مرة أيام كأس العالم كان رحت لجنوب أفريقيا وأنا حاط ببالي أن البلد يعني لا يستحق الزيارة وأنه لازم أنتبه وأنه ما في فنادق أو معالم سياحية تستحق الزيارة، وإذ بي أصعق أن أعشق هذه الوجهة. اليوم زرتها 14 مرة
0: وبعد الموضوع هذا يعني شوف سنوي
1: يعني صار البلد بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي من أفضل الوجهات في العالم. ليش؟ نظرا لامتلاكه أغلب المعالم والمقومات السياحية اللي يبحث عنها السائح الخليجي، سواء فنادق، مطاعم، لطافة الشعب، الأسعار المنطقية، الأجواء المناسبة. فدائما عليك بالقراءة ولكن لا توصل لمرحلة الإفراط. التوازن مطلوب، اقرأ استشر، وهناك جانب في رحلاتك يجب أن يكون استكشافي.
0: يا سلام، هذه مهمة جدا جدا.
1: نعم
0: جداً.
1: نعم.
0: طيب اسمح لي يطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ثقافة السياحة خارجيا وكيف يكون المواطن خير سفير لبلده في الخارج، مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. مرحبا بك من جديد.
1: يا هلا والله.
0: حياك الله.
1: سعيد جدا والله بتواجدك.
0: الله يرضى عليك وحييك، احنا نشكرك طبعا على قبولك دعوة البرنامج.
1: يا
0: خلني بروح معك ايضا لنقطة مهمة، انت ذكرت ايضا انه لديكم ايضا نشاط في الداخل، والسياحة الداخلية ايضا قفزات كبيرة، وهذا امر ملموس وهذا نذكره حتى يعني احنا كمواطنين نشوف هذا الشيء باعيننا، سواء كان في المناطق الرئيسة او حتى في يمكن المناطق الريفية. دعنا نتحدث عن قطاع السياحة واهميته في البلد ودعمه ايضا لرؤية المملكة 2030.
1: انا مثل ما ذكرت في بداية اللقاء لغة الارقام لا تخطئ. انا عندي هناك نمو في السياحة الداخلية بالأرقام من السياح الأجانب، وأنا أتكلم عن السياح الذين يزورون العلا، البحر الأحمر، اللي يزورون الرياض، اللي يزورون حايل. عندنا كابلز من جنوب أفريقيا يعشقون حايل بشكل مو طبيعي. ثلاث مرات تخيل زاروا حايل.
0: يا سلام.
1: نعم. الشيء هذا ملموس. أنا أقول لك يا في لغة الأرقام. فمن باب أولى المشاريع اللي ما شاء الله تبارك الله نشوفها الآن تطلق.
0: نعم.
1: الفنادق، فندق تلو الآخر يفتح الآن في مشروع البحر الأحمر. فالبراندات العالمية لن تفتح في وجهة إلا بأنها تستحق، لا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية أنها كوجهة سياحية.
0: جميل. خليني بروح معك برضو يعني لالتقاء السياحة بالترفيه، وهذا الأمر صار له أثر أيضا كبير جدا. عندما تتحدث عن سياحة فهي مقرونة بشكل مباشر لدى كثير من الدول بالترفيه. اليوم نشهد صناعتين متوازيتين يلتقيان في كثير من المنعطفات أيضا، يعني هذا الموضوع خاصة مثلا في المواسم وما إلى ذلك.
1: مكملين البعض. ليش؟ لأنك أنت تتكلم يعني على سبيل المثال المباريات البوكسنج اللي تصير عندنا بالرياض، هذه جلبت لنا إحنا عملاء أن هذولهم تارجت للترفيه.
0: أي.
1: جايين عشان المباراة. لكن في جزء من هذا العملاء عمل جولة سياحية بالسعودية عن طريقنا لمدن أخرى، فبالتالي الفائدة يعني أصبحت من الجهتين.
0: صحيح، ترفيه وسياحة.
1: فأنا أشوف الترفيه والسياحة مكملين للبعض.
0: وش القرار الأساسي اللي يعتمد عليه السائح الخارجي الذي يعني يأتي من الخارج للمملكة العربية السعودية؟ وش أكثر شيء ممكن يلفت
1: طبعا انتباه؟ يعتمد بشكل كبير على الانترست، الاهتمامات. إيش الأشياء اللي يجدها تجذبه في الوجهات هذا بشكل عام. بالنسبة لنا إحنا عندنا في السعودية عندنا موضوع التاريخ والحضارة اللي موجودة عندنا المختلفة في كل وجهة في السعودية. هذه من أكبر الأشياء الجاذبة للسياح عندنا. يعني إذا رحت أنت جهة الشمال غير الوسط غير الجنوب.
0: صح.
1: وأيضا من ناحية التضاريس، إضافة إلى جمال الشواطئ اللي موجود في البحر الأحمر وبالجهة الغربية اللي هو في البحر امتداد البحر الأحمر كامل إلى مشروع عمالة. جمال الشواطئ وجمال الغوص في هذا البحر يجذب نسبة كبيرة من السياح إنه يزور الوجهة.
0: طيب خلي بروح معك النقطة برضو أنا أشوف أنها مهمة للغاية. أنت تخصص بالسياحة وفي قلب أيضا السياحة في قلب المجال، كيف تنظر للإعلام؟ هل هو عنصر مساعد أم أنه لم يصل إلى مرحلة المساعدة للسياحة في المملكة العربية السعودية؟
1: يعني أنا أشوفه مميز. ولا تنسى ترى الإعلام كأنك تقول شركة بدون ذراع تسويقي. الإعلام لا مهم جدا، وأنا بالعكس أشوف الإعلانات اللي قاعدة تصير والتسويق اللي قاعد يصير في المعارض على سبيل المثال.
0: أي.
1: يعني أنا مثلا لو نتكلم عن المعارض اللي موجودة مثلا في لندن أو اللي نروح لها في كان أو اللي في فيغاس أشهر معرض في العالم تبع فرتوزو، إلا ما تجد تواجد وزارة السياحة فيه مشرف بشكل كبير جدا.
0: حلو.
1: وهذا أنا ما أقولها مجاملة، بالعكس، لأني إذا زرت المعارض وأنت مسافر تشوف بلدك، تشوف الإبداع اللي مسوينا وتلمس الأثر، كمية جذب السياح الأجانب للبوثات حقت السعودية أو لأماكن تواجد الإعلام عن
0: نعم.
1: السعودية. يا رجل تفتخر يا باللي تشوفه.
0: جميل. برضو في تجارب السياح نفسهم لما يجون المملكة العربية السعودية وخاصة منهم المدونين، تعرف اللي عندهم مثلا حسابات مؤثرة وما إلى ذلك، هذولا أيضا هل هم عنصر جاذب للسياحة حينما أحيانا تستقطبهم وتعطيهم كذا يعني جولات وتسهل لهم بعض الأمور لينقلوا تجربة لربما ملايين الناس؟ هل هذه تجربة أيضا مثرية؟
1: طبعا أنت تقصد كإنفلونسر كمشاهير؟
0: نعم
1: طبعا أكيد، لأنه هو بالأخير هو قناة.
0: هو
1: كأنك تجايب قناة تلفزيونية تنقل جمال وجهتك، فهو مهم. والأهم من ذلك اختيار المشهور المناسب اللي إحنا نستهدف شريحة المتابعين عنده.
0: جميل. لكن هذا عنصر برضو جاذب.
1: نعم جاذب جدا وملموس ترى. يعني احنا سبق ايضا جربنا، جبنا احد المغنين في بريطانيا.
0: ايه؟
1: وفتح الوجه، فتح عندنا العلا تحديدا سياح من بريطانيا كعدد ما هو سهل.
0: جميل. خليني بختم معك يعني بهذه يعني بهذا التساؤل. في المملكة العربية السعودية مستقبل واعد وكبير جدا ومشرق في قطاع السياحة، ولكنه ما زال يخطو خطواته الأولى. ما الذي تود أن توجهه من رسالة، سواء كان لمن يستمع إلينا من مواطنين وحتى من المسؤولين في القطاع السياحي؟
1: ما يلمسه السياح الأجانب عند زيارة السعودية من حفاوة من الشعب السعودي وترحيبهم للسياح، أتمنى أن يستمر. لأن ما تتخيل ما شاء الله تبارك الله كمية أثر هذا الأمر. أنا يخدمني في شركتي، يعني أجد أنه السياح اللي يطلعون إلى حايل أو يطلعون إلى عسير أو اللي يطلعون إلى العلا أو اللي يطلعون إلى كذلك إلى تبوك، أجد أن السائح جزء من رحلته أن احتك بالشعب ووجد الترحيب ووجد. فهذا الأمر أنا أشوفه جميل جدا ومساعد لتحقيق توجهنا والرؤية اللي فيها لها ركيزة أساسية في موضوع السياحة. فأنت كمواطن نحتاجك في باستمرار هذا المعاملة الجميلة اللي بالفعل لها أثر ملموس شاهدناه من الكثير من السياح.
0: جميل. أنا حقيقة أقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الوقت الذي قضيته معنا، مجيبا على كثير من التساؤلات اللي طرحناها في برنامج أبعاد. شكرا جزيلا.
1: أتشرف أي وقت، الله يحفظك.
0: شكرا لعمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، في رعاية الله.
3: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
4: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فرصة.
5: في كل مرة نسمع كلمة صدمة، نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار. لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا، أحياناً أيضاً

0: القديم كانوا العلماء دائما يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين. لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت. قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك انذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الانذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الانذار يعمل كل يوم كل ساعة كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين، ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائما قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط، بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة. كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت هل تجاوزت صدمتك أم ما تزال تعيش في أوغالها؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل؟

عظيم، من أحصاها دخل الجنة. باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء
لله عز وجل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
6: يلا جاهزين يا شباب،
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
7: حرف معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد
8: اللهجة.
4: أنا يرحمك بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مساجد تاريخية.
3: يعد مسجد الجلعود من المساجد التاريخية في محافظة سميرة بمنطقة حائل، ويعود تسمية هذا المسجد بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الجلعود في حائل. يعتبر من أقدم المساجد في المنطقة،

0: ترجع أهمية المسجد التاريخية إلى أن أقدم المساجد بالمحافظة اللي كانت تعتبر محطة مشهورة في طريق الحج، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة ويأتيه الناس من المناطق المجاورة. أعيد بناء المسجد عام 1347 للهجرة. مر المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة جنوب المحافظة، ويبعد 120 كيلو متر جنوب شرق مدينة حائل. يتميز ببنائه على طراز جميل، وكان بناءه من الطين والحجر، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، والسقف مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار. تبلغ مساحة المسجد قبل التطوير 227 متر مربع، ويتسع لنحو 80 مصلي. أما بعد تطويره فقد أصبحت مساحته 250 متر مربع، ويتسع ل 129 مصلي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: تخيل أنك تعيش يوم كامل بدون ماء، لا شرب، لا غسيل، لا استحمام، لا تنظيف. صعب طبعاً، لأن الماء مو بس عنصر مهم، هو عنصر أساسي في كل تفاصيل حياتنا. لكن للأسف كثير ناس يتعاملون مع الماء كأنه شيء ما يخلص. نترك الصنبور مفتوح وإحنا نغسل أسناننا، نستخدم الخراطيم لغسيل السيارة، وننسى نصلح تسريبات صغيرة، وكل قطرة من هالماء اللي نهدره تمر بمراحل طويلة ومكلفة عشان توصل لبيوتنا. المملكة من أكثر الدول اللي تعاني من شح المياه، ومع ذلك متوسط استهلاك الفرد فيها أعلى من المعدلات العالمية. المشكلة مو في نقص الماء بس، المشكلة في طريقة استخدامنا له. طيب وش نقدر نسوي؟ الترشيد طبعا يبدأ بخطوات بسيطة جدا. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل اليدين، استخدم دلو بدل الخرطوم في غسل السيارة أو تنظيف الحوش. اختر أدوات صحية موفرة للماء مثل الرشاشات الذكية أو صنابير التوفير. ري الزرع خله بالليل أو الفجر لأن التبخر يكون أقل. وفي شيء كثير يجهلونه، الماء الرمادي، يعني الماء الناتج من المغاسل والحمامات أكرمكم الله، ممكن يعاد استخدامه في ري الحدائق أو تنظيف الممرات لو عندنا نظام إعادة تدوير بسيط في البيت أو في المباني. التقنية موجودة والحلول أيضا موجودة، لكن الأساس هو الوعي. إذا كل بيت وفر 10% من استهلاك الماء الشهري، تقدر تتخيل كمية الماء اللي نوفرها على مستوى مدينة أو دولة. وما ننسى تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على الماء، لما يشوفونا نحرص راح يتعلمون يحرصونهم بعد، لأن حماية الموارد تبدأ من التربية ومن القدوة. ختاما، الماء نعمة عظيمة، والله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلا تستهين بقطرة، لأنها مع الوقت تصنع بحيرة. حافظ على الماء لأنه مستقبلنا ومصدر حياتنا.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. لما كنا صغار كنا نفرح بالعيد عشان لمة العيلة ونشوف كبار العيلة اللي يوزعون علينا عيديات نقدية من فئة الريالات والعشرات وأحياناً المئات، أحياناً ندخرها وأحياناً يتفق مجموعة من الأطفال بضم أموالهم سوا ويشتركون في شراء حاجة يحلمون فيها. هذا الادخار وجمع الأموال هو تخصص المالية. يعتبر تخصص المالية أحد أهم التخصصات في عالم المال والأعمال والقطاع الاقتصادي. المملكة العربية السعودية تولي اهتمام كبير نظراً لأهميته للقطاع المالي الاقتصادي في البلاد وكيفية استثمار الأموال وإدارتها واتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح في المستقبل.
2: معكم الطالبة رنيم فرح، تخصص المالية والأعمال المصرفية من جامعة جازان. تخصص المالية نعني به أنه يهتم بدراسة كيفية إدارة الأموال سواء على مستوى الفرد أو الشركات أو الحكومات. يتضمن التخصص فهم الأدوات المالية المختلفة والاستثمار وإدارة المخاطر أيضا، وتحليل البيانات المالية ووضع استراتيجيات مالية تساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية. يندرج تحت تخصص المالية تخصصات فرعية يشمل عدة تخصصات فرعية مثل التمويل الشخصي يركز على إدارة الأموال الشخصية والاستثمار والتخطيط المالي، أيضا الأسواق المالية ويهتم بدراسة الأسهم والسندات، أيضا فرع التحليل المالي يشمل تحليل البيانات المالية وتقييم الأداء المالي للشركات. كأي طالب تخصص مالي لازم أن يكون عنده مهارة التحليل الكمي والتفكير النقدي والتواصل وأيضا إدارة الوقت واستخدام التكنولوجيا بشكل متقدم. من التخصصات والمواد اللي لازم أن يتعلمها الطالب المالي الاقتصاد الجزئي والكلي، أيضا المحاسبة المالية وإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر، التمويل الدولي، التحليل المالي، القانون المالي. عادة ما يكون هناك تدريب عملي يكون للطالب الالتحاق به خلال فترة في الدراسة أو في شركات أو مؤسسات مالية. هذا التدريب يمكن أن يشمل العمل في البنوك أو شركات الاستثمار أو في أقسام المالية في الشركات الكبرى. يمكن للخريج تخصص المالية الالتحاق بعدة وظائف مثل محلل مالي، مدير مالي، محاسب، اسم استشار استثماري، مدير محفظة استثمارية، مدير علاقات مصرفية. يمكن أن يطلق عليه عدة ألقاب اعتمادا على الوظيفة اللي يشغلها مثل محلل مالي أو مدير مالي أو مستشار مالي أو محاسب أو مدير علاقات مصرفية.
1: يشتمل تخصص المالية مجموعة من الاستراتيجيات اللي تعتمد عليها المؤسسات والشركات سواء في السعودية أو في جميع دول العالم، حيث أن هناك عدة استراتيجيات عابرة للحدود تؤثر على القطاع المالي والاقتصادي لجميع الدول. تشتمل علو مكونات الإدارة المالية الدولية مثل سوق العملات الأجنبية الفوركس وإدارة الاستثمارات الدولية والتحليل المالي وإدارة النقد الدولي واستدامة تدفقه.
3: صالح سعود السليم، خريج جامعة الملك فيصل بالأحساء، كلية إدارة أعمال، تخصص إدارة مالية، وأمتلك الآن خبرة في القطاع المالي والمحاسبي تقريباً 4 سنوات. أهمية هذا التخصص، تخصص المالية يعتبر أساسياً في جميع الشركات والمؤسسات، حيث يعنى بإدارة الأموال وتوزيع الموارد وتحليل الأداء المالي. يعد التخصص مفتاحا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ويسهم في تحقيق أهداف النمو والاستدامة في جميع الشركات والقطاعات الحكومية. التدريب الوظيفي الذي يحتاج عشان أي شخص مالي يطور من نفسه، من المهم أن يحصل العاملون في المجال المالي على تدريب في التحليل المالي وفي إدارة الميزانيات والتخطيط المالي وتحليل البيانات. وضروري جدا انه اي شخص يفهم في القوانين الماليه المحليه والدوليه في انظمه مثلا زي انظمه الاي اف ار اس اللي هي المعايير المحاسبيه الدوليه. وضروري جدا لاي شخص مالي يكون متمكن جدا في الاكسل والبرامج المحاسبيه طبعا مثل ساب واوراكل. فهذه الامور اساسيه لنجاح اي شخص مالي ويتطور تطور كبير ان شاء الله. طلب مرتفع على مهنة المالية خصوصا في المملكة العربية السعودية، ومع التوسع الاقتصادي اللي جالسين نعيشه والمشاريع الكبرى مثل رؤية 2030، هناك حاجة ملحة لخبراء ماليين يمكنهم إدارة المشاريع الضخمة والاستثمارات ودخول شركات كبيرة جدا في القطاع في السوق السعودي. فهذا راح يخلق فرص وظيفية كبيرة جدا في القطاع المالي، ويكون الطلب مرتفع جدا على المالية. المجالات التي يعني يمكن أن يعمل فيها المختصين في المجال المالي منها التحليل المالي، الاستشارات المالية، التدقيق والمراجعة، والتخطيط المالي، وإدارة المخاطر، والاستثمار، وإدارة المحافظ. هذه المسميات والمجالات اللي ممكن يعمل فيها المختص المالي. الشهادات اللي موجودة طبعا اللي هي البكالوريوس في إدارة المالية طبعا، ومن أهم الشهادات المهنية المالية الموجودة في قسم المالية في عندنا شهادة CFA اللي هي شهادة المحلل المالي المعتمد، وهي تعتبر شهادة معترف بها دوليا، وهذه تعتبر من أقوى الشهادات في المجال المالي. وفيها أيضا 3 اختبارات يخضعون حاصلين هذا الشهادة على 3 اختبارات، واختبارات عالية الجودة وصعوبة فيها عالية جدا، لكن الشخص الذي يحصل عليها يصبح لديه مستقبل رائع جدا، وأنها مهتمة في التحليل المالي، وفي احتياج كبير جدا عندنا في السوق السعودي على شهادة CFA. طيب في عندنا شهادة ثانية لشهادة مدير المخاطر المعتمد، وهذه الشهادة أيضا مطلوبة بشكل كبير للأشخاص المختصين في المالية في إدارة المخاطر، فهذه الطلب عليها جدا كبير. وأيضا هذه الشهادة أصبحت تعادل درجة الماجستير، فهذه شهادة قوية جدا ومعترف بها عالميا. برضو من الشهادات المهنية شهادة المحاسب الإداري المعتمد، وهذه الشهادة برضو الأشخاص الماليين يتوجهون لها ويحصلون عليها، وأصبحت مطلوبة كثير في السوق. الهيئات والجهات المرتبطة بتخصص المالية طبعا هيئة سوق المال، مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة المحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهيئة الزكاة والضريبة. فهذه هي الهيئات والوزارات اللي دائما يصبح فيها بينها وبين الماليين كونكت خصوصا يعني، أو تواصل بشكل مستمر عشان يتم رفع القوائم بشكل صحيح وتم مراقبة، لأن هذه هي الجهات المعنية التي تراقب على أي قطاع مالي أو الشركات بشكل عام. رواتب الماليين تتراوح ما بين حسب الخبرة وحسب المؤهلات طبعا، لكن كبداية لشخص خريج تبدأ الرواتب تقريبا من 8000 ريال سعودي شهريا، وتصل إلى أكثر من 40000 ريال حسب الخبرة وحسب الشهادات مستقبلا إذا كان عندك خبرة، وتصبح من كبار المحللين الماليين ومعتمد ومن المدراء الماليين. وبرضه في إذا أصبحت مدير صندوق استثماري قد تكون رواتب تصل إلى أكثر من 60000. فالمجال المالي مجال قوي جدا، مجال مطلوب، في احتياج في السوق، والرواتب إن شاء الله راح ترتفع مع الوقت، فهذا يعطي إيجابية جدا في المجال المالي.
1: يمثل تخصص المالية أحد التخصصات الحديثة في إدارة الأعمال، فبفعل أهمية الوظيفة المالية في المنظمة وتزايد دور المؤسسات والأسواق المالية في الحياة الاقتصادية عموماً وفي اتجاهات منظمات الأعمال، برز تخصص المالية بقوة، كما أن تعقد العلاقات بين المنظمات والبنوك والأسواق المالية وشركات التأمين فرض التخصص في المالية لتخريج متخصصين يهتمون بهذه العلاقة ويضمنون استثمار الموارد المالية للمنظمة في الاتجاه الذي يمنحها الأفضلية التنافسية، وبما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كونوا معنا في حلقات قادمة مع تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
0: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: حمد معك ربع ساعة، ما جيت قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: يا حمد بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبنا المستمعين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عز النهار. لكم أجمل تحية من وعد الدوسري من الإخراج وأبو الغيث الحيدر من التقديم والإعداد.

حلقة الخميس اليوم، حلقة اليوم اللي الناس كلها تحب، الناس كلها تتغزل فيه، الناس كلها تنتظره. يعني رغم أن الخميس يعني يعتبر أنه يوم دوام، مو زي يعني مو إجازة صافي، ولكن الناس تحبه، الناس تتغزل فيه. خميس ومالخ القزعة، الخميس وناسة، خميس ابتسام، خميس سعادة. فاليوم الناس كلها تتجهز لهالإجازة، حتى تحس ان الدوام اليوم يكون مختلف على الموظفين. الواحد يطلع وهو في باله الإجازة، هو في باله متى وقت الخروج علشان أبدأ مسيرة الاحتفاء باليومين هذه اللي راح تجي، يومين الإجازة اللي راح تجي، اللي أبغى أنبسط فيها، أبغى أكافئ نفسي، أبغى أحس وأشعر أن الإرهاق اللي كان معاي من يوم الأحد، العمل الكثير، الدوام، الخروج بدري، الاستيقاظ على المنبه، النوم في وقت مبكر، كل هالأشياء خلاص أنا اليوم أبغى أكسرها. هو طالع من الدوام وهو في باله يقول خلاص أنا أبغى أكسرها، أبغى الروتين هذا اللي كنت ماشي عليه هاليومين، خلاص الحين جاء الوقت أني أتخلص منه، أني أعيش الحياة، عيش البهجة، عيش السعادة. لذلك يوم الخميس يوم مميز، يوم الخميس يوم جميل، يوم الخميس يعني ذكريات حلوة، ذكريات حلوة لما تجي تتكلم عن الخميس الماضي أو اللي قبله، أو تحس إن كذا فيه شيء من السعادة. هو يا كثر الجداول اللي في راسكم اليوم اللي ودكم إنكم تنفذوها، اللي عنده طلعة، اللي عنده اجتماع مع الأسرة، اللي عنده كذا جلسة حلوة وجميلة في البيت على التلفزيون، اللي قاعد يفكر ان اليوم والله ايش بأتفنن وايش بأطبخ وايش بأسوي، وين بأطلع كشتة وأمور حلوة وجميلة. فاليوم اليوم اليوم خميس، اليوم خميس

فقراتنا اللي دايما نبدأ فيها البرنامج فقرتين كالمعتاد، فقرة مشوارك وين اللي نتكلم من خلالها مع الناس اللي يسمعونا وهم طالعين ولا راجعين، المهم انهم في سياراتهم، ممكن هذا وقت خروج من الدوامات، فنسألهم وين رايح، من وين طالع، ليه طالع، ليه جيت، هالأمور كلها راح نسألها أو نسأل من خلالها في هذه الفقرة. عندنا الفقرة الثانية للناس اللي قاعدين في البيت، فقرة كم النسبة. كم النسبة هذه كل يوم أضيف لها أسئلة، هي تعتمد على أنه نسألكم سؤال ونقول لكم الشيء هذا كم نسبته عندك. يعني ممكن أقول لك ثقتك في ذاكرتك كم نسبتها، ممكن أقول لك ثقتك في إحساسك كم نسبتها، ممكن أقول لك تضيع أغراضك كم نسبتها، أنك تأجل عملك أيضا، أنك تحفظ الأسماء، لأن في بعض الأشخاص وأنا منهم الحقيقة عندنا مشكلة في الأسماء، فتجي واحد تقابل يقول لك كيف حالك أبو الغيث، إيش أخبارك، تمام، أنت ما تدري إيش اسمه، بس أنت عارف شكله وكذا، بس ما تحفظ. ففي ناس عندهم مشكلة في حفظ الأسماء. نعرف كم نسبتها عندك، كم نسبة أنك تكتم الزعل. في بعض الأشخاص يزعل بس ما يعلم أحد، يقول أنا أصبر على نفسي وكذا بس ما أعلم أحد أني زعلان. تعيش يومك كم نسبتها، في ناس يحب يعيش اللحظة، اللحظة عندهم شيء مقدس، يعني أنا حتى لو أن عندي شغل، حتى لو أن عندي مشاكل، بس طالما أن جت لحظة حلوة، لحظة جميلة، أنا بعيشها بكل تفاصيلها، ما راح أفكر في اللحظة اللي ممكن تزعجني. فكمان هذه من ضمن الأسئلة اللي راح نسألكم إياها في فقرة كم النسبة. أيضا العناد، كم نسبة العناد في شخصيتك أو في شخصيتك، هل أنت شخصية عنيدة ولا لا؟ الغيرة، كم نسبة الغيرة في شخصيتك؟ أنت شخص غيور أو أنت غيورة بمقدار كم؟ هل أشياء كلها بتكون في فقرة كم النسبة؟ لذلك اللي يحب يشاركنا من الآن يتصل على هاتف البرنامج، هاتف البرنامج 011-40-53، تكرر هاتف البرنامج 011-40-53. ما أدري واعد عندنا فاصل غناء الحين ولا باقي؟ يلا أجل نطلع لفاصل غنائي، وبعد هالفاصل نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53 في مشوارك وين وكم النسبة؟

0: يعني مشوارك وين؟ يعني النسبة كم؟ هل الفقرتين اللي راح نستقبل عليهم اتصالاتكم مستمعين الأعزاء على هاتف البرنامج 011-40-53. وأحب أقول إن اليوم طبعا أنا قاعد استبق الأحداث، بس علشان كذا أضيف نوع من أنكم تعرفوا يعني آخر الموضوع أو آخر الحلقة إيش بيكون اليوم. فقرة التحدي مرة صعبة، مرة صعبة، يعني أنا متأكد أن ما في أحد راح يتوصل لحل اللغز اللي بيكون في فقرة التحدي. الآن معنا فقرة مشوارك وين، معنا كم النسبة، اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. ومعنا نورة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يسعد مساك، كيف رغيت، ايش اخبارك؟
0: يا هلا ويا مرحبا ومسائك سعيد، حياك الله يا نورة.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية يا ربي.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: ايش اخبارك، تمام؟
1: والله الحمد لله. شكرا، بلغيت مرهق.
0: كيف؟
1: ايش فيك انت، احسك تقول انا مرهق مدريش ابرتاح في هذا اليومين.
0: لا لا، مو انا. انا اقول يعني الواحد مثلا لما يكون يشتغل من يوم الاحد وذا، فلما يجي يوم الخميس خلاص يبغى يعوض كل الارهاق، كل التعب، كل الـ يعني لما يصحى بدري، لما ينام بدري، كل هذه الاشياء يبغى يعوضها في الاجازه.
1: اي والله، الله صح من جدك، بس لازم الواحد يفكر ان ما جاء هذا التعب والارهاق كل شيء منه، لانه هو ساعه رزقه في حياته، يعني يسعد لجل يسعد حياته، يفكر
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح. أنا أعرف حلو. صحيح، أنا أعرف يا نورة أن أمس كان بيننا تحدي أنا وأنتي في سالفة. صح. أيوة، يلا صح. قولي لي إيش اللي صار منها. أول شيء ذكريني بالموضوع، إيش قلنا، وقولي لي إيش اللي صار منها وإيش اللي ما صار.
1: قلت لي في طلعة، قلت لك لا خلاص بكرة أنا راح أسألك.
0: صح.
1: والله ما طلعنا.
0: ما طلعتوا، طيب يعني أول شيء ما تحقق. طيب
1: في سؤال ثاني؟
0: أيوة، كان تقريبا أكثر من سؤال.
1: السؤال الثاني قلت له صراحة والله ما أكذب عليك، قلت له راح يجونك الضيوف، قلت لك لا.
0: أيوة.
1: وذات أختي كانت تحسبها من ضمن الضيوف، والله ما أدري.
0: إلا أحسبها ونص، أحسبها ونص.
1: أنت بتتحدى.
0: لا أحسبها ونص، يعني الحين واحد صفر.
1: واحد.
0: ولا واحد واحد.
1: واحد واحد.
0: واحد واحد، حلو.
1: أيوة.
0: إيه.
1: ما اذكر في شيء ثاني، والله ما اذكر.
0: فيه انك انت قلتي بتجي قهوه.
1: اي صح صح. لا قلت راح يجيك مشروب.
0: ايوه بيجيك مشروب. ما جاني مشروب،
1: ما جاني.
0: يعني مين الحين اللي فاز؟
1: انت.
0: انا يعني الحين النتيجه كم؟ 2-1.
1: واحد.
0: 2-1. طيب
1: مره ما جاك حتى لو مويه بارده،
0: ولا حتى مويه بارده، ما جاني شيء.
1: وي جالس ساعتين
0: يا ابو الغيث
1: من دون شيء.
0: لا انا عندي، بس ما حد جاب لي، انت قلتي احد يجيب لك. اي كانت موجوده عند القهوه زي الان، موجوده عند الماء.
1: يلا انت
0: تسالني. اي يلا الحين ايش عندك كمان من توقعات؟
1: توقعات والله ما عندي.
0: احنا قلنا على فكره هالكلام تكلمنا

0: لنا امس بخصوص انه عندك احساس، يعني تحسي بالاشياء او احساسك عالي بالاشياء، فكنت تقولي لي انا عندي احساس وكذا، وانا قلت لك كمان انا عندي احساس.
1: بس والله يا بلغيك، بس انت كنت صراحه انت موجود عندي في البيت، بس والله انا صار عندي توقع اقسم بالله انه ما اكمل ممكن 10 دقائق.
0: ما شاء الله،
1: اني والله العظيم اني ما كذبت. حطيت الجوال في الشاحن وقلت ممكن الان ماما تدق علي، وانا ما ابي اجلس جنب الجوال، راح اروح انا اتركه. قبل ما اتركه والله يا بغيت انه ما كمل 10 دقائق، الماما دقت علي قالت اختنا اختك بتجي. انا قلت لها والله ان توني بترك الجوال في الشاحن.
0: بس انك حسيتي انها بتتصل.
1: والله اني حسيت، سبحان الله
0: سبحان الله،
1: واصبح احساسي صحيح
0: سبحان الله. اجل يلا اعطيني احساس سريع
1: اليوم.
0: ايوه اليوم
1: ما فكرت، ما ادري ما فكرت انا فيش يعني ابي اجيب هذا الاحساس، ما فكرت
0: ما فيه،
1: ما فكرت يعني فيش احطه يعني زي ايش ما اعرف.
0: خلاص اجل الحلقات الجايه ان شاء الله.
1: يلا اعطيني اسئلتك اليوم.
0: بقول لك اسئلتي اليوم عن كم النسبه صح؟ كم نسبه العناد في شخصيتك؟
1: انا انا والله مره اكثر شيء ما اكون عنيده.
0: يعني كم تعطي النسبة؟ 50 60 40؟
1: لا أعطي 60. لا لا 40
0: يعني أقل من 40. النص.
1: إيه 40.
0: طيب تحفظ الأسماء، أسماء الناس؟
1: الأسماء؟
0: أسماء الناس.
1: إيوه أحفظ أسماء الناس، أحفظها.
0: كم النسبة؟
1: 50.
0: طيب تمام. أجل شكرا لك يا نورة.
1: أبغى
0: إيوه
1: شو ممكن الليلة راح تغير انت الجو؟ اكيد
0: ممكن راح اغير. ايش
1: جو
0: ممكن اغير جو؟
1: ايوه تطلع ممكن،
0: يعني في طلعه.
1: ايوه ممكن انت نفسك تطلع بعدين، بس راح تسحب عشان ما تبغى تطلع.
0: ايوه ممكن. اوكي نورة، طيب شكرا لك،
1: العافية،
0: حياك الله، هلا ومرحبا. فاطمة.
2: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: اهلا، كيفك؟
0: والله الحمد لله تمام، كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام.
0: ايش اخبارك؟ تمام
2: الحمد لله، كله تمام.
0: الله يسعدك يا فاطمة. احنا عندنا فقرتين، فقرة مشوارك وين وفقرة كم النسبة.
2: ايوه
0: ايش تحبي تشاركينا فيها؟
2: المشوار اول.
0: مشوارك وين
2: الان؟ رايحين على الدوام.
0: على الدوام؟
2: ايوه
0: الان طالع على الدوام.
2: ايوه كان بريك بس الحين راجعين للدوام.
0: يعني ما طلعتي كذا تاكلي وذا وبعدين رجعتي؟
2: ايوه بالضبط.
0: ايوه بريك عندكم كم ساعة ولا نص ساعة؟
2: ساعة.
0: اي حلو. ها
2: ايوه
0: حلو. واليوم كيف الدوام؟ علشان اخر يوم، يوم الخميس، كيف تحسي الاجواء؟ كيف تحسي النفسية؟
2: برواق مرة.
0: ايوه قاعد انت في الدوام وانت تفكري ايش بتسوي بعد الدوام.
2: بالضبط.
0: ايه طيب كم النسبة؟ نروح لكم النسبة؟ كم نسبة ثقتك في إحساسك؟
2: إحساسي 100%.
0: 100% دائما
2: دائما
0: ما يكذب إحساسك نهائيا
2: أبدا.
0: ممتاز. طيب تأجيل عملك كم النسبة؟
2: تأجيل العمل 90%.
0: يا الله. طيب تعيش يومك كم النسبة؟
2: ايش هو؟
0: كم نسبة تعيش يومك؟ يعني تعيش اللحظة بنسبة كم؟
2: يعني برضو 90 95.
0: ما شاء الله
2: مرتفعة نسبة. ايوه
0: ما شاء الله مرتفعة. اي والله انت على كذا متفوقة.
2: ايوه
0: شكرا جزيلا يا فاطمة.
2: شكرا.
0: تحياتنا لك. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. تهاني.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك أستاذ بالغيث؟
0: والله الحمد لله تمام، شو أخبارك؟
3: بخير الحمد لله.
0: طيب إن شاء الله
3: بخير الحمد لله.
0: تشاركينا في كم النسبة صحيح؟
3: إيه.
0: طيب كم نسبة حفظك للأسماء، أسماء الناس اللي تصادفيهم اللي حولك؟ هل أنت من النوع اللي مثلا تنسي، تقابلي ناس تنسي أسماءهم؟
3: لا ما أنسى. لا ما أنسى.
0: يعني تكوني عارفتهم بالشكل بس تقولي والله يا إني ناسي اسمه هذه، ما أدري إيش، ما تحصل معك صح؟
3: إيه لا لا الحمد لله أعرف ما أتذكر أنا.
0: حلو، طيب كم النسبة تعطي نفسك في هالموضوع؟
3: 100%.
0: ما شاء الله ما شاء الله. العناد
3: 90%.
0: 90% عناد؟
3: إيه؟
0: يا الله، ليش ليش يا تهاني؟
3: كذا عنيد.
0: ايش
3: كذا عنيد سبحان الله،
0: يعني على كذا تعذب الناس اللي معك صح؟
3: خصوصا يعني لا في الاشياء اللي تخصنا مثلا لا تسوين كذا تسوي كذا، فعند اللي اني اسويها.
0: حلو، طيب كم نسبة انك تضيع اغراضك؟ جوال شاحن؟
3: لا لا جوال شاحن لا، ممكن اغراض ثانيه.
0: اي كم تعطيها؟
3: 50%.
0: نص نص ها. حلو حلو تمام. طيب ثقتك في احساسك؟
3: 80%.
0: لا جميل جميل يا تهاني، شكرا لك.
3: عفوا يدك.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. سليمان
4: ابو الغيث
0: حبيبي،
4: يا مساء الوطن الجميل، مساء الأجواء الأجمل،
0: يا مساء يا مساء السعادة والعز، يا هلا ويا مرحبا.
4: اي والله عز يا مال الوطن اللي عزنا.
0: اي والله اي والله الحمد لله.
4: أمن وأمان وفخر
0: اللهم لك الحمد،
4: ما شاء الله تبارك الله، الله يديم علينا العز.
0: اللهم
4: الله امين قريب بهالمناسبة ان يشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين وان يغفر لنا ولكم ويوفق كل من قال آمين
0: آمين آمين. اللهم آمين يا حبيبي يا رب قلبك.
4: يوم خميس
0: إيه؟
4: وانت عطيتنا طاقة إيجابية
0: يا حبيبي. أنا حاسس أنك شوف، أنا حاسس أنك ما شاء الله فيك طاقة إيجابية ولله الحمد.
4: والله استمديتها منك ومن
0: يا صوتك. حبيبي يا حبيبي على رأسي والله. من وين تكلم؟
4: تبارك الله شعلة في هالإذاعة، بس الله سبحانه وتعالى أن يزيدك ويكفيك
0: شر. يا حبيبي من وين تكلمنا سليمان؟
4: من قلبك يا قلبي.
0: يا حبيبي يعني افتح قلبي واشوفك.
4: افتح. شكرا للمخرج المبدع وشكرا لمستقبل، شكرا كل من تواجد في هذا الاستديو الجميل.
0: والله وشكرا لك والله يا سليمان.
4: ترى احساسي انا خطير يا ابو الغيث.
0: حلو.
4: قل لي كيف؟
0: كيف؟
4: اول شيء طال عمرك.
0: طوف لي في عمرك.
4: احس ان الاستديو ثلجة.
0: ايه
4: شفت الاحساس كيف؟ احس انكم صوتك فيه يعني ما
0: فيه رجفه. ها فيه رجفه؟
4: فيه لا ما في، فيه رجفه الايمان.
0: ايوه ايوه كمل.
4: يعني في في في في برود عاليه جدا، هذا شيء. الشيء الثاني طيب. المويه في كل محل.
0: الايش؟
4: الماء الماء
0: الماء ايوه.
4: ها إيه؟ شفت كيف
0: سقيا ها.
4: مو لهالدرجه.
0: ايوه.
4: لا بس يعني سبحان الله يعني دائما في الصيف المويه تكون بشكل لكن انا اعتقد انكم ما تحطونه في الثلاجات، حاطين على على الطاولات بحكم برودة الجو.
0: لا احنا يمنع نحطها على الطاولات، عندنا اجهزه وكذا. ما
4: لا لا لا ما اقصد الطاوله اللي قدام الاستوديو.
0: اي طاولات خاصه يعني.
4: اي اي يعني اقصد ما بالثلاجه.
0: ايوه صحيح
4: هذا واحد
0: صحيح.
4: تبي احساس ثاني؟
0: ايوه
4: يا اخي العالم متشققه اليوم وانت من ضمنهم وانا من ضمنهم.
0: مبسوطه
4: يعني
0: مبسوطه صح
4: لدرجه انه من من حلو من حلو الخميس وخف دمه ما ودنا نجي للظهر.
0: ما ودنا فعلا، ودنا نقعد برا
4: نستغل ابوه.
0: طيب
4: سبحان الله شوف الجمعه اللي كانت ثقيله الدم اليوم طلعت اخف دم.
0: انت انت تدري ان احنا الحين اليوم بيكون موضوعنا في ترند الحلقه عن هالموضوع عن يوم الخميس وكذا. فانت كانك في الكلام كانك قاعد تستبق الاحداث ما شاء الله عليك من احساسك هذا.
4: لا والله انا قلت لك من الطاقه الايجابيه اللي استمديتها منكم.
0: يا حبيبي يا حبيبي
4: والله اتكلم جد يعني ما شاء الله انا فاتح الاذاعه ومبسوط.
0: الله يجعلها الله يعني يجعلها دوم.
4: رغم الزحمة ورغم الجو الحار إلا أني مستمتع ما ودي أوصل.
0: يا حبيبي
4: أنت تقول مشوارك
0: يا
4: أنا
0: حبيبي.
4: مشوارك ما ودي أوصل، ودي أخلص العلاقة.
0: يا حبيبي الله يسعدك الله يسعدك ويخليك وتوصل بالسلامة، وإن شاء الله يا رب دوم هالتفاؤل ودوم هالروح الإيجابية والحلوة يا رب.
4: الحمد لله في ظل هالوطن المعطاء
0: الحمد لله
4: اللي أعطانا من كل شيء.
0: الحمد لله الحمد لله. تحياتنا لك أستاذ سليمان، يا هلا.

يا مرحبا، حياك الله. احنا نتكلم اليوم عن مشوارك وين، الفقره اللي الان معنا مشوارك وين، ومعنا كم النسبه اللي ما عندهم مشوار، يعلمنا كم نسبه اشياء كذا معينه، يعني نسوي كذا حشريه بسيطه في شخصيته علشان نتعرف عليه اكثر. لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 0 11 40 5 3. نروح نسمع لفاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع معكم في برنامجكم عز النهار. عز النهار

عز النهار. عز النهار.

0: اهلا اهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في برنامجكم عز النهار وفي حلقة الخميس، الخميس الونيس اللي ان شاء الله نتمنى ان الكل يكون فيه مبسوط وسعيد وايجابي مثل اللي اتصل علينا قبل شوي سليمان. يا رب ان شاء الله يا سليمان تكون كل اوقاتك ايجابية وسعادة يا رب، اللهم امين. وايضا المستمعين الكرام، لذلك نحب تشاركونا أصواتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. نتكلم عن مشوارك وين وكم النسبة، ومعنا تهاني. حياك الله يا تهاني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنا حبيت أشارك لأول مرة، أنا طبعا أشارك. طبعا اليوم يوم جميل صراحة على كل الشعب، يوم إجازة ويوم ويكند.
0: إيه.
1: وطبعا مشواري أنا طالعة للمزرعة.
0: ما شاء الله. طيب مو بدري الحين طالع المزرعة الحين؟
1: لا، عشان نأخذ النهار منولة، المسبح والأطفال وكذا.
0: يا سلام، حلو. أنت طيب في الرياض ولا في غير الرياض؟
1: لا، في الشمال. في الشمال.
0: آها، الأجواء عندكم حلوة.
1: اي والله الحمد لله.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايش تسوون؟
1: حلوه ووطن امن الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. طيب ايش تسوون في المزرعه؟ ايش خططكم؟ طبعا هو اليوم خميس، بالتاكيد ان كل الخطط وذا موجوده فيه، بس بالعاده ايش تسوون؟
1: اكيد جمعه الاهل والاقارب والمناقشات العائليه طبعا. اكيد حصيله الاسبوع اللي نطلعها يوم الخميس.
0: ما شاء الله، يعني مو بس الاسره، لا حتى الاقارب يجتمعوا في المزرعه.
1: اكيد اكيد هي جوها كذا يوم الخميس.
0: ايوه. تتغدون هناك ولا تجون متغدين جاهزين؟
1: لا لا لا، اكيد الفعاليات كلهم صايمين، يتغدون هناك على طول.
0: غدا وعشاء؟ ها
1: اكيد.
0: تسوونه بنفسكم ولا؟
1: أكيد أكيد كلها يعني راح يكون تعاون ما بين حتى الرجال يعني معانا يشتغلون.
0: يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. فالأجواء اليوم يعني إن شاء الله حلوة والطلعة جميلة.
1: أي والله الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: والله يعطيكم العافية على هالبرنامج الرائع الأكثر من رائع.
0: الله يعافيك.
1: صراحة إحنا نفقد جيلنا الجديد، يفقد مهارة الاستماع صراحة. أنا لاحظته بأبنائي وبأحفادي.
0: صح، صدقتي.
1: اي والله الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك
1: ان شاء الله، من تقدم
0: لتقدم. الله يخليك، وتحياتنا لك وشكرا لك انك تقولي اول مره تتصلي، فيشرفنا الحقيقه هذا الشيء، وان شاء الله ما يكون اخر مره.
1: لا لا ان شاء الله، والله لي الشرف، كنت احاول لكن الحمد لله صادفني الحظ هالحين.
0: الله يسعدك يا تهاني، شكرا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. مسعود،
2: يا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: يلا
0: الله يسلمك ويخليك يا أم سعود،
2: وصيف سعيد إن شاء الله من الرياض، الحب الفياض.
0: الله الله الله يا أم سعود، أنا أحب الروح الحلوة دي.
2: أيوة نعم، الروح الحلوة، لولا الروح الحلوة ما قدرنا نعيش، لأن صح. الواحد لازم يتناسى كل شيء ويعيش اللحظة بسعادة.
0: صحيح. أنت شكلك في السيارة.
2: توني موقفة جوا البيت.
0: يعني لسه واصل البيت؟
2: اي لسه واصل البيت من مشواري.
0: ما شاء الله، يعني لحقناك على دخولك للبيت.
2: ايوه بالضبط.
0: الا لو دقينا بعد دقيقتين كان خلاص انت الحين في مكان ثاني. الحمد لله. طيب ايش تحب تشاركينا فيه؟ في مشوارك وين ولا كم النسبة؟
2: نسبة ايش؟
0: النسبة نسألك عن حاجات كذا عشان نعرف كم نسبتها عندك.
2: ايوه،
0: يعني مثلا
2: كل الاثنين حلوين ويشدون.
0: حلو، خلاص. اول شيء بنعرف وين طلعتي، فين كان مشوارك؟
2: والله كنت طالعه اجيب فطور، لاني مالي نفس اطبخ ولا اسوي شيء، فكذا قمت متاخره.
0: ايه.
2: وخلصت فقيت الحديقه واكلت طيوري، ولين الساعه 12 قلت يعني هذا وقت غدا، لكني انا يعني احب اخر فطوري، فرحت اجيب فطور من برا.
0: اول شيء كلامك فيه معلومات كثيره. اول أيوة. اول معلومه انك تقولي فطور بدل ما تقولي غدا.
2: ايوه،
0: علشان متأخر

0: متاخره تقولي لي يعني انت ما تحبي تفطري بدري؟
1: ايوه احب اخر الفطور.
0: ايوه فيعتبر انت عندك الغداء فطور.
1: ايوه غداء فطور يعني هي وجبتين في اليوم
0: بالضبط. وثاني شيء قلت طيوري، ايش الطيور اللي عندك؟
1: والله هذا قصة الطير. كنت رايحة بجيب فطور قبل 3 أسابيع وأنا داخل المحل طاح علي طير من فوق.
0: أيوة
1: طير كذا أبيض جميل.
0: محل إيش؟ محل إيش؟
1: الرود.
0: محل طيور؟
1: كنت باخذ لا أنا رايحة المحل باخذ فطور، باخذ خبز تميس. وأنا داخل التميس نزل طير تحت.
0: أيوة.
1: على الأرض وما يقدر يطير وتعبان.
0: تعبان.
1: ضميان وفي الشمس وكذا.
0: أيوة.
1: فقمت أخذته ومسكت بيدي ودخلت عند المطعم قلت أعطوني موية وشربت موية. بعدين أخذت معاي ورحت جبت له قفص وحبوب من المحل وحطيته في القفص. قلت يعني حرام أطيره هالوقت هذا الصيف، عز الصيف أكيد بيموت.
0: صح.
1: فبخليه لما يجي البراد وأطيره هذه يروح الحال سبيله.
0: ما شاء الله. قلت له وش اسمه هو الطير؟ إيش؟
1: الروز. ايوه بعدين رحت واشتريت له واحد صاحب له معاي يتوسعون صدرهم في مع بعض.
0: الله يجزاه خير.
1: الوحده مي زينه، ما احب الوحده انا.
0: الله يجزاه خير. الله يجزاه خير. والله ما قصر. طيب هو الروز هذا مش من انواع الببغاء ولا لا؟
1: الا هو قريب شكله زي الببغاء لكنه صغير، من انواع الطيور الصغيره، لكن نفس منقار الببغاء وشكل الببغاء وصوته مزعج مره صوته. يعني انا جبته حطيت بس اقول يلا انتظر الشتاء يجي عشان اطيره لانه يكون الوقت مناسب يقدر يطير وما يموت من الشمس.
0: اي يعني ما يخليك تنامي احيانا
1: الشتاء ان شاء الله.
0: احيانا يصحيك من النوم بصوته.
1: والله إذا تأخرت في النوم يعني لو أوصل 9 خلاص في الصالة حاطته عشان ما يكون عليه برد من المكيف ولا يكون عليه حر من ال... فوالله صحيني من النوم.
0: وتوافق مع خويه الجديد ولا ما توافق؟
1: والله أمس البارح فرقتهم شلته من محله وحطيته في القفص الثاني لأن جبت له قفص طلع صغير ضاق صدره. رحت مدلعته مرة وجبت له قفص كبير
0: ما شاء الله.
1: وأمس قاعدوا يتخانقون
0: صراحة
1: يعض وكذا لأنه وحشي شوي.
0: أي الضارب الضارب.
1: حطيت قفص صغير فرقتهم عشان أسبوع لما يتآلفون بعدين أرجعهم لبعض.
0: صحيح صحيح. حلو. طيب الحين تعرفنا على مشوارك وعلى الأمور، بنعرف الحين كم نسبة ثقتك في ذاكرتك يا أم سعود؟
1: يعني يمكن 80% تقريبا.
0: 80%؟
1: أيوة.
0: حلو. وثقتك في إحساسك؟
1: 90%. 95%.
0: 95؟
1: ايوه 95%.
0: باحساسك؟
1: انا عندي حاسه قويه صدق يعني صدقني. احيانا اقول اتوقع انه هذا كذا وكذا وهذا يعني بيصير كذا وكذا. والله العظيم ما لك علي حلف ان احساسي يجون يرجعون يقولوا لي صدق انت قلتي كذا وصار كذا.
0: يعني
1: اتوقع بس احساس.
0: يعني احساسك بالناس بالعالم بالدنيا مثلا. أيوة. إيه تقولي ايه فتضبط معك يعني.
1: اي والله الحمد لله 95.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ما في مره يعني كذا ما ضبطت؟ ما في مره كذا
1: الا فوتت؟ تجي يعني صعب انه ما تجي. لا تجي بعض الحين ما تضبط. لكن انا قلت 95 خليتها للي ما تضبط.
0: حلو. طيب انت تشتغلي ولا ما تشتغلي؟
1: كنت اشتغل.
0: حلو. كم نسبه حفظك للاسماء؟ الناس اللي تشوفيهم على طول تحفظي أسماءهم ولا لا تلاقي أحيانا الناس كيف حالك يا أم سعود أنت ودك تتذكري ما تتذكري؟
1: لا والله هذه مسببت لي إحراج 30% وصار لي مرة كثير مواقف.
0: إيش صار علميني.
1: والله كانت في واحدة في زواج شافتني وعرفتني وقالت لي أنا فلان الفلاني. قلت لها نعم وش تقولين؟ كأني قامة من النوم. فقامت تزعلت قالت الله أكبر
0: نسينا نسينا
1: تكبرين علينا. قلت والله مو تكبر لكن الله لا يبلات باللي فيني.
0: والله من جد احنا فعلا تحس انه في زهايمر مبكر.
1: هو أنا أذكر في أشياء تقعد في الذاكرة وفي أشياء لا ما تقعد. مثلا واحدة مثلا عرفتها تقرب الواحد مشهور طبعا من القدماء مو من مشاهير هالزمن، مشاهير اللي هم الشعراء الأدباء الكذا. فوالله ما أنساها على طول أشوف أعرفها. لكن لازم أنا عشان أذكر لازم يصير في شيء رمزي يذكرني.
0: أحس إن لك مواهب يا أم سعود. يعني يا ترسمي يا تقولي شعر يا احس في عندك كم موهبه.
1: والله ارسم
0: ايه
1: شعر
0: شفتي كمان إحساسي أنا؟
1: سبحان الله إحساسك ما شاء الله.
0: شفتي؟
1: بالله عليك ما شاء الله قوي.
0: وما أبغى أقول كمان، تري لسه كمان في عندي معلومات كثير بس ما أبغى أقولها.
1: والله يكون بس الله يستر. لا قلها قلها عشان أقول لك.
0: لا لا لا لا خلاص علشان ما ما ما يطلع إيه ما يطلع إحساسي غلط. إيه فتقولي لي شاعرة ما شاء الله ورسامة.
1: والله أنا عندي محاولات شعرية زمان ووقفتها فترة لأني شغلت، لكن عندي الحمد لله قصيدة ناوية أطلعها على إذاعة الرياض بإذن الله قريبا. يعني قلتها من زمان، يعني من حوالي 30-25 سنة، عن مكة المكرمة وعن القراء الأئمة الأئمة اللي هم السيف وشريم و اللي يصلون بالحرم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. لا هذه لازم لازم تطلع عندنا ان شاء الله باذن الله، انك تتصلي علينا ان شاء الله ونسمعها منك. أيوة. والله يا ام سعود
1: اي والله ضروري هذه اقولها، لانها ضروري. والله العظيم يعني كنت ابغى اروح احج هذيك السنه وكنت ابكي ابغى احج، وسبحان الله طلعت من مشاعر
0: سبحان الله.
1: وعندي قصيده في برج المملكة أول ما انبنى، يعني كان يعني انبهار وكذا، فكتبت فيه قصيدة
0: ما شاء الله
1: أهديها إن شاء الله، بهديها إن شاء الله للوليد إن شاء الله بن طلال الفترة الجاية
0: ما شاء الله.
1: ويعني بس كلها قديمات والله، يعني ترى أنا موقفة يعني الكلام والشعر
0: الكتابة من مبطي،
1: يعني انشغلت في أشياء وإن شاء الله أرجع.
0: خلاص أجل خلينا نتفق إنه كل حلقة تدق علينا وتسمعين قصيدة تمام.
1: أبشر أبشر أبشر.
0: الله يسعدك ويخليك
1: تامر تامر.
0: الله يخليك ما يمر عليك.
1: بعد الرياض هذه صديقة الطفولة، أنا من عمري 12 أهدتني الوالدة راديو ونجاح نجاح ليلة من نجاح، فعلقت على كتفي وصرت مشغلته وامشي في كل مكان أدور وأسمع كل شيء أسمع.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية والله يا أم سعود.
1: يعني أسمع إذاعة الرياض كانت يعني أعز إذاعة عندي.
0: الله يخليك، تحياتنا لك يا أم سعود وشكرا جزيلا. يا هلا يا هلا ومرحبا. حياك الله حياك الله عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وأنا أضم صوتي لصوت المشاركة اللي قبل كده، لأنه إذاعة الرياض هذه مسكنها في القلب من زمان. أنا دحين عمري 65 سنة، يعني شوف أنا من كم وكم أنا، وأنا عمري أظن 20 أو أكثر، وأنا متابع الاثنين، يعني إذاعة قصدي إذاعة الرياض، والرقم زي ما هو ما تغير.
0: صحيح،
2: يعني شوف ما تغير.
0: صحيح.
2: والحمد لله على كل خار على كل حال، وإن شاء الله للأمام بإذن الله تعالى
0: بإذن الله. يا أخي أنا أستاذ عبد العزيز أحس صوتك كذا كأن صوت معلق رياضي.
2: والله أنا كنت معلق رياضي في المدرسة، يعني أنا كنت ماسك القسم الرياضي والإذاعة، وأنا أحب الإذاعة وأحب يعني إيش يعني في الإذاعة هناك المدرسة، هم اللي مخليني يعني معاهم في جميع الأشياء، يعني في أشياء في الإعلانات في مع الطلبة، يعني حاجة جدا جميلة. بالعكس الإنسان يحس إنه لما يكون في الإذاعة إنه بيقدم حاجة للناس يعني تفرحها، وخصوصا يعني بعد عمر طويل كده، ولما تتقابل مع زي ما تفضلت انت مع طلبتي الا الان دكتور والا مهندس والا والا، فحاجه يعني كانت جدا جميله.
0: يا اخي والله انا الان قاعد اسمعك وانا كاني قاعد اسمع معلق مشهور، بس اني ناسي اسمه، معلق رياضي مشهور كان موجود قديما، فسبحان الله نفس الصوت، يعني ما باقي الا تقول ما شاء الله يلعب يعدي بالمرمى وقول.
2: والله ايوه هذا انا هناك لما كانوا يقولوا لي صوتك زي صوت علي داود.
0: ايوه ممكن ممكن صح
2: هذا
0: ممكن،
2: لكن ظاهر قلت الله يرحمه هذا كان رئيس المعلقين، يعني صوت كانت اصوات جهوريه تحس لما حتى ان يعني كنا ما في بعض المباريات احنا ما نشوفها نسمعها في الرادي.
0: ايه
2: ويقول لك في المنطقة رقم واحد اثنين في المربع الرابع في الخامس.
0: صحيح.
2: قول قول قول قول قول.
0: قول.
2: كانت أيام جميلة.
0: أيام حلوة.
2: والإذاعة هي اللي شجعتني صراحة، يعني إذاعة الرياض وإذاعة جدة. أيام زمان كان في برنامج اسمه ما يطلبه المستمعون.
0: مستمعون
2: يعني
0: فعلا.
2: أغاني وزي كده.
0: صح.
2: تكتب رسالة وترسلها.
0: صحيح.
2: ترسلها عن طريق البريد وتقعد نسمع أسماءنا كأننا بنسمع أسماء الناجحين. ولا ومن المستمع عبد العزيز بامويا يهدي الاغنيه لفلان وفلان وفلان
0: زي
2: كذا. فهذه الاشياء جميله
0: جدا.
2: الله يخلي لنا الاذاعه وانتم التاج على راسنا.
0: انتم التاج والله. يعني انتم التاج.
2: الجنود المجهولين اللي يعني انت الان جالس وفي ناس جالسين يعني رايحين على بيوتهم اللي زي ده في هذا الحر يخفف عليهم.
0: الله يخليك. الله يخليك. يسعدك استاذ عبد العزيز. والحقيقه شرفتنا والله.
2: لو سمحت انا بدون استاذ عبد العزيز احب ابو ريان.
0: ابو ريان انعم واكرم.
2: ايوه كذا احلى.
0: ابو ريان
2: عبد العزيز استاذ كبير كذا يعني.
0: ابو ريان حبيبي. ابو ريان حبيبي. ابو ريان الله يخليك يطول في عمرك. وتحياتنا لك يا ابو ريان. يا هلا ويا مرحبا ابو ريان. نايف
3: يا هلا والله. مرحبا. الله يحييك اخوي الغيث.
0: يا الله يسلمك ويخليك.
3: الخير لك وفريق العمل ويعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك ويحفظك يا نايف. كيف الحال؟
3: والله بشرك سرك الحمد لله.
0: شو الاخبار؟
3: والله تمام.
0: خميس وما لي خلق ازعل يا نايف.
3: خميس وما لي خلق ازعل. نعم.
0: مهما يستفزوني.
3: ما يستفزوني ابدا.
0: اي ولا يقدروا ها؟ كيف الطريق؟ وين رايح؟ وين جاي؟
3: والله طالع من الدوام رايح البيت.
0: أيوة
3: والله. والحمد لله الطريق ما في زحمة يعني. الرياض سبحان الله الأيام هذه يا طيب الغيث.
0: أي
3: الزحمة ما هي ذيك الزحمة اللي يعني اللي مع المدارس ومع
0: صح صح صح. لا وحتى لو كانت في زحمة بما أنه خميس عادي. حتى الزحمة ترى عادي عندنا إذا كانت خمس
3: عادي.
0: إيه؟
3: عادي. أما عندك بكرة جمعة وسبت هذا الحمد لله
0: بالضبط يعني. إيه بالضبط. إيه ما عندنا مشكلة حتى لو كانت زحمة. خميس يا حبيبي زحمة. إيه زحمة عادي بس. طيب زاد فضلك يا أخي. كنت بأسألك سؤال وراح من بالي والله. راح من بالي من من من حلاوة سوالفك يا نايف.
3: الله يطول عمرك.
0: الله يخليك. بس انت ايش بتشاركنا في مشوارك؟ وين ولا النسبه كم او كم النسبه؟
3: والله شوف كم النسبه. مشواري عرفته طبعا من الدوام للبيت.
0: صح.
3: بس النسبه تفضل.
0: النسبه انت كيف تحفظ الاسماء؟ كم النسبه لحفظك الاسماء اسماء الناس؟
3: والله يا ابو الغيث ما ادري عاد انا كبرت ولا بس يعني النسبة أنا أقول لي الأسماء تقريبا يمكن أقول لك 70% صراحة.
0: 70%. حلو. طيب
3: نعم.
0: حلو 70% مرة جميل.
3: أنا الحين اللي جيت مثلا عند العيال وكذا مثلا أنت بالغيت صح؟
0: أي
3: أروح أقول له الواحد اسمه ناصر يا بالغيت جيب الشاي وغلط أغلط بينهم.
0: أيوة
3: عندي هذه ما أدري شو السبب. ناصر ندي محمد ومحمد أنا يعني تعرف الأسماء يكون على بالي.
0: صح صح صحيح.
3: ما أدري يعني من السرعة وكذا. أنا طبيعي يعني اللي أني سريع شوي بالكلام والأسلوب عرفت. ما أحب أني أتأخر وكذا. هذا اللي يخليني على مقال.
0: تمام.
3: عندي اغنية الخالد ودي اغني سمك اياها في الغير.
0: ايوه ذكرتني. خلاص يلا قول ايش الاغنية.
3: هذا هو.
0: اي ذكرتني. لها صلة لها علاقة.
3: طبعا انا بسمك يا يم هاجر بحساس الخالد عبد الرحمن بيت او بيتين ماني مطول عشان متصلين.
0: خلاص حلو يلا.
3: اقول يم هاجر غبتي وخدتيني رقيق احساس والروح في وصلك لا ما تعرف الياس يا مهاجر غبتي واخذتيني رقيق احساس والروح في وصلك لا ما تعرف الياس ادري حياتي هم تعبت بوصلك ادري حياتي هم تعبت بوصلك طبعا بلغيت ودي
0: اطول
3: عشان متصلين.
0: الله الله الله الله عليك. الله عليك يا نايف. يعطيك العافيه
3: عشان خاطرك
0: يا حبيب. الله يسعدك. الله يسعدك. يعطيك الصحه والعافيه يا نايف. حبيبي تحياتنا لك. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا. أذكر بكلام الترند، أي بس الترند يبغاه الجلسة، أي أي نطلع بأغنية وبعدين نرجع نقول للناس الترند. بس عموما هو يتكلم عن يوم الخميس، تمام، لكنه يبغى له تفسير، يبغى له جلسة. لذلك راح نطلع مع هالفاصل الغنائي، وبعد الفاصل نرجع ومعنا فقرة الترند ومعنا أصواتكم في عز النهار.

كم عز وكل اوقاتكم يا رب، حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء في برنامجكم عز النهار. ونتكلم الان عن فقره ترند اليوم، واليوم خميس زي ما قعدنا نتكلم من بدايه الحلقه الى الان، ونقول اليوم الخميس ونهايه اسبوع، وبالتاكيد اكثر شيء يفكر فيه الواحد كيف يقضي وقت ممتع، كيف يكافئ نفسه بعد أسبوع طويل، كيف يغير الجو، يطلع من روتين الأيام. لأن أكثر عدو للإجازة هو الملل. هو إيش؟ هو الملل. الواحد ما يبغى يحس أنه دخل الإجازة وطلع منها وهو ما سوى شيء، وهو ما استانس، وهو ما انبسط. لا، وإحنا ولله الحمد عندنا كل وسائل الترفيه، عندنا المنصات، عندنا الجوال، عندنا الألعاب، عندنا الطلعات، عندنا المقاهي، عندنا أماكن حلوة. ومع ذلك أحيانا كثير الواحد مثلا يكون طفشان أو يحس بالملل. لذلك بيكون موضوعنا اليوم هو الملل. بس إيش بنتكلم عن هذا العدو عشان نعرف نحاربه في الإجازة، عشان نعرف كيف نحاربه في الإجازة، عشان نكون مستعدين له استعداد تام وبكل الأسلحة. وراح نعرف منكم أنتم مستمعينا كيف تحاربوا الملل، وإيش هي أسبابه، وإيش أكثر شيء يطرد عنك الملل. يعني لما تكون طفشان وإيش أكثر شيء تسويه، وأيضا إيش المخططات اللي اليوم راح تسويها. يعني في ناس الحقيقة تكلموا معنا من بدري وقالوا لنا على أنهم طالعين للاستراحة، في ناس طالعين للمزرعة. فإيش مخططاتك لليوم بما أنها بداية إجازة؟ كل هذا وأكثر راح نسمع منكم بإذن الله على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: معنا أفراح، حياك الله يا أفراح.
1: الله يحييك ويبقيك. يا هلا والله أستاذة بالغيث،
0: كيف الحال؟
1: والله الحمد لله، أخبارك؟
0: شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام
1: الحمد لله بخير. كيفك بحالك؟
0: الله يسعدك ويخليك يا رب.
1: الله يسعدك يا رب.
0: اليوم حديثنا يا أفراح عن الملل، هل أنت تجيك أوقات تحس فيها بملل؟
1: والله شوف، الملل إذا كنت يعني تعبانة من شغل، تعبانة من حاجة كذا، يعني يكون معايا، بس أحاول قد ما أقدر يعني إنه ما يطول. طيب.
0: أيوة طيب.
1: لكن الملل، أي هلا تفضل.
0: لا لا كملي تفضلي.
1: لكن الملل في الإجازة يعني نحاول قدر المستطاع، يعني بالذات مع أبناء، أنا مع أطفال، أنا شيء في كذا، نحاول قد ما نقدر إنه ما يكون موجود. يعني مثلا في طلعة، في جمعة أهل، خلاص نخطط لها إنه تكون فيها فعاليات، تكون فيها أشياء، تكون فلة يعني.
0: أنت طيب، في لك خطط هالأسبوع؟ مخططة على شيء؟ في عندك طلعة ولا مخليتها للوقت إن كل شيء في وقته حلو؟
1: والله شوف، أنا أمس كنت في الطائف، طيب طلعت
0: ما شاء الله
1: مع بيت عمي زي كذا، طلعنا كذا وصلنا على المغرب ورجعت مع اللي رجعوا، عشان أنا ما أبغى أقعد، في ناس قعدت، رجعت وصلنا مكة كذا على الساعة 5:30 الفجر.
0: كم ياخذ الوقت من مكة للطائف؟
1: ساعتين.
0: آه.
1: وعلى الهدى ساعة إلا ربع تقريبا.
0: يعني أنت رحت ساعتين رجعت ساعتين، قعدت هناك كم؟
1: والله جلسنا كذا، يعني وصلنا عند عمتي الله يحفظها وطول في عمرها، قعدنا معاهم وزي كذا، انبسطت مع البنات. بعدين كذا على الساعة 10 خلاص طلعنا كذا الهدى، شوينا انبسطنا زي كذا.
0: يا سلام، حلو. ف يعني كأنك أنت كأنك أنت راجعة من إجازة. يعني مع الشيء اللي صار كأنك راجعة من إجازة.
1: أيوة، اليوم أنا بخطط أروح مهرجان، في مهرجان فتح كذا عندنا في مكة، أبغى أروح أشتري من هناك أشياء لأني عارفة ما حلاقيها إلا في ذاك المكان. طيب بكرة إن شاء الله في جمعة أهل وحتكون في بيتنا.
0: حلو حلو. طيب طيب، شكرا لك يا فراح.
1: العفو يا هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. نتكلم اليوم عن الملل، ها؟ كيف تحارب الملل في نهاية الأسبوع أو بشكل عام؟ وإيش هي الخطط اللي أنت تستخدمها للإجازة؟ وإيش مخططاتك اليوم؟ وين بتطلع؟ وين بتروح؟ وين بتجي؟ معنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساك الله بالخير، طال عمرك.
0: يا مساء النور، طول اللي في عمرك.
1: شخبارك؟ طيب ان شاء الله.
0: والله بخير، الله يسعدك يا محمد، يطول في عمرك.
1: اول شيء طال عمرك، اول حاجه تكسر الملل هو اني ادخل معك على الخط واسلم عليك.
0: يا حبيبي يا حبيبي،
1: هذه اول تغييره روتين بالنسبه
0: لي. يا حبيبي يا حبيبي، والله عزيز وغالي يا محمد.
1: قال عمرك طويل، وقلتكم دائما والله انا اتعالج مواضيع كثيره.
0: طول اللي في عمرك حبيبي. من وين تكلمنا محمد؟
1: انا اكلمك من حول الجبيل او العينه الدرعيه.
0: كيف الاجواء هناك؟ كيف الحراره؟ درجات الحراره؟
1: والله انا الحين قاعد اشوف قبلون السياره 46.
0: اها 46
1: للاسف يعني.
0: يعني خلنا نقول 45 او 44 ونص عشان السياره تزود شوي.
1: اي السياره تزود.
0: اي يعني نفس اللي عندنا.
1: الله الله،
0: طالع من الدوام انت الان؟
1: اي الله الله، انا طالع من الدوام وقاعد اسمع الراديو.
0: عشان كذا النفسيه حلوه، ها؟ طيب قل لي، انت راجع البيت، ها؟ باذن الله، ايش اللي منتظرك في البيت؟ يعني قل لي مثلا منتظرك، يعني ايش حاط في بالك؟ يعني انت الان ماشي كذا بخط البيت، عقلك وخيالك ايش يقول لك بتحصل؟ يعني تبغى غدا ولا تبغى جلسة بلاي ستيشن ولا ايش؟ قل لي.
1: والله الغداء الحمد لله بشرك، قد مريت على الطريق وتغديت يعني.
0: سلام.
1: الفقرة الأولى.
0: سلام. حلو حلو.
1: إيه الله الله.
0: حبيت.
1: والله أنا مفكر يعني مثلا اليوم بما أن اليوم خميس أزور قريب لي في منطقة ثانية.
0: أيوه.
1: مي بعيد منه يعني حوالي 50-60 كيلو. مجرد نفسك الخط لحالها وتطلع من منطقتك إلى منطقة ثانية. تغير البيت يعني، يعني الواحد كان انه يجلس نفس الروتين، بجلس نفس البيت، هذا يجيب الملل.
0: صحيح.
1: اغير اروح البيت ثاني، اروح شخص ثاني اجلس معه. يعني الزياره بحد ذاتها بالذات سبحان الله، الزياره في الله يعني الله جل جلاله يجعل فيها اجور عظيمه، ومنها ادخال السرور على اخيك المسلم.
0: صحيح بالفعل.
1: الزيارة بحد ذاتها الحمد لله هذه من
0: الأشياء الحلوة فعلا.
1: الأشياء الحلوة.
0: صحيح.
1: يعني الله يطول عمرك. جميل. غير مثلا لو كان في روحة. هذا خميس يعني لازم الواحد، معليش البيت له من الأحد لين الخميس، أما اليوم لا معليش.
0: صحيح. اليوم اليوم يوم الطلعات،
1: يوم الطلعة، أما دود، أما قهوة، أما محل شاهي، أما زيارة قريب مثل ما قلت لك. أهم شيء لا تبعد نفس الروتين.
0: صحيح.
1: جمعة وسبت والله العظيم، عشان إذا جاء يوم الأحد ذلك نشيط للعمل.
0: صح صح صح حلوة. صح فعلا.
1: لازم تعالج الملل طيلة الأسبوع في هاليومين هذه.
0: نشهد نشهد. لا لازم والله. تاخذ ثارك من الملل في هالفترة، في هاليومين.
1: سبحان الله. أيوه. يومين سبحان الله، يومين يعني كثيرة أنها ترجع لك نفسيتك. لكن أنت خلك ذيب، لا تروح عليك لو
0: إيه إيه إيه
1: نعم، هذا والله اللي قدرت أشارك.
0: يا حبيبي يا حبيبي، مشاركة جميلة منك والله يا محمد.
1: الله يجزاك
0: خير. طولنا في عمرك.
1: شوف نراكم إن شاء الله الخميس القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله على خير بإذن الله.
1: نعطيكم فكرة جديدة حقة الأسبوع الجاي.
0: بإذن الله بإذن الله يا غالي، تحياتنا لك.
1: الله يجزاك خير. شكرا لك يا
0: أخي. حياك الله. هلا مرحبا هلا مرحبا هلا مرحبا. خالد.
2: مساء الخير لك يا أبو الغيث.
0: يا مساء النور. يا مساء النور والسعادة.
2: عاصمة التمور الألبان. طبعا اليوم عندنا مهرجان التمور.
0: من وين من وين؟ معليش
2: من الخرج. اكلم اخوي بالغيت
0: من الخرج.
2: اي نعم.
0: اي هلا ومرحبا. لا يكون خالد الخرجاوي.
2: اي نعم طال عمرك.
0: حياك الله حياك الله. هلا ومرحبا.
2: الله يبقيك.
0: دائما مشاركاتك فيها فعاليات.
2: الله يسلمك يا ابي، خلي بطيبك اخوي البرغيث.
0: الله يخليك، تفضل خالد.
2: تفضل. بالنسبه والله انا طبعا دلال بمصر احد دائما اكون متواجد فيها شبه يومي، طبعا شبه على اهل، شبه على اقارب الاحباب، سبب في وجبه الغداء.

0: العشاء، اجتماعات مناسبة الأعياد، مناسبة العادية يعني أي ملوك جمعة سبت. فالله وكل حمد طبعا أحب أغير يومي في أجد المتعة في المزرعة صراحة يا أبو الغيث.
1: إيه حلو. نعم. كأنك تكلمت قبل شوي عن الرطب أو شيء ما أدري والله.
0: والله طبعا المحافظة اليوم تحتضن فعاليات مهرجان التمور اللي سيقام بدأ من اليوم وحتى تاريخ 27 من شهر يوليو الحالي في المحافظة. طبعا أنواع التمور الخارجي اللي هي الصقعي والبرحي والخلاص ونبوت السيف. طبعا شارك جميع المزارعين بمنتجاتهم الزراعيه في انواع التمور. اي نعم. برضو عندنا برضو ايضا اخوي بلغيت لقطه كلامك برضو عندنا مهرجان الجمال جمال المره. طبعا هناك سيقام في قصر قاعه القصر تاريخ من غد بكره الجمعه ان شاء الله لا يوم 28 شهر الحالي ايضا.
1: ما شاء الله. مهرجان التمور وين مكانه؟ في الخارج.
0: موقع سلمك الله لك والأخوة المستمعين، دعوة لك والأخوة المستمعين. الموقع طبعا على طريق الملك عبد الله مقابل مدارس الجامعة الأهلية.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا خالد. والله يا خالد انت رائع دائما.
0: الله يسلمك.
1: والله رائع، والله رائع. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي خالد. شكرا شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لنا المشاركة لأماكن بلغاية
1: يا حبيبي. الله يخليك، الله يخليك. يعني خالد ما شاء الله عليه كأنه مراسل دائما في مشاركاته، كأنه مراسلي ينقل لك الأشياء الموجودة في الخرج. ما شاء الله عليه. نتكلم اليوم عن الملل وكيف تحارب الملل هذا في إجازة نهاية الأسبوع، أو بشكل عام إيش الخطط، إيش البرامج اللي أنت مجهزها لهذا اليوم. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. معنا رينات.
2: ألو.
1: ألو
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
1: أنت من محاربي الملل والطفش ولا لا؟
2: يعني
1: كيف بتسوي طيب في الإجازة؟
2: صدق أنا أول شيء يعني ناظر مسلسلات وبس.
1: إيش؟
2: أشوف مسلسلات وبس.
1: بس شوفي مسلسلات
2: الصراحة وطلعت يعني خفيفة.
1: أي يعني للكافي، الحاجات زي كذا قريبة للمول.
2: قريبة أي عشان الزحمة.
1: صح صح. طيب أنت من وين؟ من الرياض ولا من غير الرياض؟
2: لا من الرياض.
1: من الرياض. أي عشان كذا قلت الزحمة.
2: أي
1: وتشتغلي صح؟
2: لا.
1: يعني أمورك تمام طبيعية.
2: إيه بس إني مرة عشان الزحمة فما أروح أماكن بعيدة يعني.
1: طيب أنت بشكل عام كيف تحارب الطفش؟ لما تطفشي يا ريناد إيش تسوي؟ يعني أنت أطلع. من النوع اللي
2: أحيانًا
1: تطلع
2: أطلع أحيانًا أقعد في البيت. صدق على حسب يعني إذا كان الطفش مرة مداهمني في وقت العصر أقعد في البيت لأن العصر مستحيل أطلع في الشارع.
1: أي يعني مو أنت ما أنت من النوع اللي مثلا يقول خلني أروح أسوي طبخة، خلني مثلا أروح أسوي الشغلة الفلانية، نظف مكان كذا، يعني ما تحب تسوي؟
2: لا صراحة ما
1: أسوي. إذا طفشت طلعتي
2: بالضبط.
1: طيب الجوال كيف في حياتك مع الطفش؟ ينفع ولا ما ينفع
2: الجوال؟ أي طبعا
1: ينفع. ها
2: أصلا.
1: أي الأفلام مسلسلات
2: إيه بس عاد مو على الجوال، على التلفزيون، على اللابتوب، على الآيباد.
1: صح. أي مسلسلات تابعيها؟ مصرية خليجية؟
2: أنا أحب الخليجي الصراحة.
1: حلو تمام. يعطيك العافية يا رينات.
2: شكرا
1: شكرا جزيلا لك. هلا مرحبا أحمد.
3: أرحب يا هلا.
1: البقى يا هلا ومرحبا. كيف الحال؟
3: الله يبقيك. طيبين
1: شخبارك؟ طيب. تمام.
3: إيه رايحين.
1: من وين تكلمنا يا أحمد؟
3: أكلمك من الأحساء الحبيبة.
1: من الأحساء؟
3: نعم.
1: يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا.
3: الله يجزيك.
1: الله يخليك يسلمك يا رب. كيف الأجواء عندكم؟
3: والله يعني شوي على الفحم.
1: والتمور كيف التمور؟
3: والله يعني الحين داخلين على الموسم رطب كثير في السوق على أيام يعني.
1: سلام.
3: ما شاء الله.
1: سلام سلام. حلو حلو.
3: من جميع الأنواع يعني.
1: حلو.
3: اللي هو الفليزي والإخلاص والغار.
1: الله.
3: السوق مشل. ما شاء الله. الله.
1: أنت تكلمني وأنت في السيارة صح؟

0: الملل بالفسيولوجيا للجسم حلو.
1: أيوة.
0: افضل شيء انا جربته وسمعته زين.
1: ايش
0: دائما مهما قلب عليك الملل ما في الا شيء واحد يفكه، سواء متضايق او في مشكله صايره عندك في البيت او في شيء زعجك او ما في شيء تسوي، هل قطعا يعالج كل شيء. تشوف نفسك في الطبيعه، روح الطبيعه، اي مكان في طبيعه،
1: روح الطبيعة،
0: البحر، البر، البحر، عندك المزرعة، روح أنا ساعات أروح المزرعة أشغل اللي هو البركة، تمام؟
1: إيه.
0: صعب الماء وأخذ لي الجح،
1: يا سلام،
0: أو تمون حب أو بطيخ،
1: صح صح صح، إيه.
0: وقعد أسبح وانبسط، ما في روح البحر، ما في بحر، البر ما في بر، الجو حار عندك، حاول تشوف نفسك في مكان مكسوح يعني، يكون مثلاً مزرعة مكيفة، بزاز وكذا. وشوي طيبة
1: ونفس طيبة
0: ترجع زي الحلاوة.
1: انت اصلا علشان هذه الاجواء تضرب 3 ساعات من الرياض،
0: صح.
1: علشان هالاجواء يا حبيبي، الاجواء اللي فيها طبيعة، الان انت وانت توصف لنا احنا قاعدين نبتسم، فما بالك ما شاء الله انت اللي عايش اللحظه وجايب الاغراض، جايب الامور لا الموضوع سعاده وسعاده ما شاء الله.
0: ولازم شوف، وعشان تجمع الطبيعه اجمع اكل الطبيعه. يعني مثلا محلي زين، عندك مثلا مال المدينه، احنا عندنا هنا الحسا مشهوره بليمون الحسا زين،
1: صح.
0: خذ لك منتجات الرطب احنا سامي تكلمنا، وجيب لك كيسة ثلج كذا وقعد اكل وانبسط وعيش الاجواء.
1: سلام.
0: يعني لا مو الجو يهيئلك، انت يهيئلك الجو، لان الصيف الصراحه متعب، لما انت بتقعد تمشي مع الصيف بتحترق، بس انت تقاوم الصيف بالاشياء.
1: ما شاء الله ما شاء الله، والله اجواء حلوه، ويا رب ان شاء الله يديم عليك السعاده والابتسامه والروح الجميله يا احمد.
0: الله يخليك يا حبيبي، شرف ونور الحسا وشوف الخيرات اللي فيها.
1: منور بأهله والله، منور بأهله، ولي الشرف والله يا أحمد، الله يسعدكم يا رب ويخليكم.
0: اللهم آمين. اللهم
1: حبيبي،
0: أنا عاد نصيحتي للجميع، دور نفسك في الطبيعة.
1: صحيح صحيح، فعلا فعلا. تحياتنا لك يا أحمد.
0: الله يخليك يا
1: حبيبي، جازة سعيدة، يا هلا ويا مرحبا، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. كيف تحارب الملل في نهاية الأسبوع، أو بشكل عام إيش هي الخطط، إيش هي الحاجات اللي أنت محضرها مجهزها، الأسلحة اللي أنت مجهزها في مجابهة هذا الطفش أو مجابهة الملل أو الزهق. من ضمن الأشياء اللي بالمفروض تكون أسلحة لمواجهة الطفش أنك تسمع فاصل غنائي من وعد. نسمع فاصل غنائي ونرجع نكمل معكم برنامجكم مع عز النهار. هات في البرنامج 011 40 53.

0: أهلا أهلا ومرحبا بالمستمعين الأعزاء في عز النهار. واليوم خميس ودائما نتكلم نقول نبغى النفسية تكون حلوة وجميلة ورائعة، فلذلك اليوم المتصلين ما شاء الله عليهم نفسيتهم جميلة ورائعة، وإحنا أيضا موضوعنا يتكلم عن هالشيء أنه كيف نحارب الملل في نهاية الأسبوع وفي إجازة نهاية الأسبوع، وش الخطط وش الترتيبات وش الأشياء اللي إحنا مجهزينها لهاليوم علشان نحارب، أو لهالأيام عشان نحارب فيها الطفشات. في البرنامج 011-40-53 ومعنا حسن.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله.
0: يا مساء النور.
1: يا أخبارك؟ طيب.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: مريتك أولا توديك المدينة ما لقيتك.
0: مو أنت قلت إنه ما فيها مخالفة؟
1: اي والله اي والله.
0: خلاص لما قلت المخالفة خلاص
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويخليك يا حبيبي. يعني أنت الآن في المدينة صرت؟
1: لا رجعت.
0: رجعت.
1: أمس كنت العصر في المدينة.
0: ما شاء الله.
1: مسجد قباء ورجعت، أنا قريب الخارج إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: إيه الله يسلمك.
0: قريب للخارج يعني راجع الرياض ولا قريب للخارج هناك مستقر؟
1: توي متعدي الرياض بس ما رح داخل الرياض، إحنا نطلع من طريق البراني.
0: حلو.
1: برا على طريق الخريط.
0: حلو.
1: إيه
0: طيب العادة. كيف من خلال تنقلاتك أنت كم لك سنة في السعودية؟
1: إذا بتحسبها أنا من 30 سنة، بس الحين هني 10 سنوات.
0: من 30 سنة؟
1: أشتغل في الخط من 30 سنة. من 94.
0: ما شاء الله.
1: أنا شغال على خطوط السعودية.
0: ما شاء الله.
1: من 94.
0: طيب كيف
1: وحين 10 سنوات مع الشركة؟ 10 سنوات، إحنا مشي 11 سنة في الشركة.
0: يا سلام يا سلام.
1: أي نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: كيف توصف يعني معرفتك بالطرق، بالشوارع، بالأماكن، بالأحياء، بالمدن؟
1: الحين صارت سهالات.
0: أيوة.
1: قبل 94 لا تلفونات ولا عندك هذا الجوجل ولا عندك
0: صح. بالوصف دبر نفسك. اي دبر نفسك.
1: المنطقه اول مره بتروحها بتسال المحطه،
0: صح؟
1: وقفت تسال انا رايح فلان رايح جده. يوصف لك خلاص، مره ثانيه خلاص يعني سهله. اما الحين لا،
0: صحيح.
1: الحين كانك طالع من بيتك وراح بجارك. المسافه ما تنحسب يعني.
0: فعلا. طيب تاخذ اجازه؟ تاخذ اجازه نهايه الاسبوع ولا
1: لا؟ والله احنا 24 يوم لك اسبوع اجازه، 6 ايام.
0: يعني انت
1: يعني بكره عندي رحله الامارات.
0: ما شاء الله. خلاص هذه نعم. إجازتك يا حسن.
1: هذه هي شغل وهي إجازة وهي سياحة وهي كل شيء.
0: بالضبط بالضبط.
1: كل شيء يعني شغلنا هذا، حر نفسك وكلها يعني سياحية.
0: ما شاء الله.
1: ما حد عليك ولا تأخذ حملك تطلع، خلاص ما حد لك، روح سالم وتعال سالم ولا تسوي مشاكل، أنت بخير وسلامة.
0: ما شاء الله. والله الله يوفقك. الله يوفقك يا حبيبي حسن.
1: يوفق الجميع إن شاء الله ويحفظكم إن شاء الله.
0: يطول في عمرك وتحياتنا.
1: مستمتعين بدعاتكم يعني وما في ملل يعني.
0: يا حبيبي الله يخليك. والله لنا الشرف.
1: مستمتعين بخطكم والولادة والأمان، والله يدوم الأمان على الخليج وعلى البحرين وعلى السعودية إن شاء الله كلها إن شاء الله.
0: اللهم
1: الله يحفظكم ويطول عمركم إن شاء الله.
0: الله يخليك يحفظك.
1: يحفظكم إن شاء الله.
0: طول في عمرك حبيبي.
1: الله يحفظكم.
0: هذا مع السلامة. حسن من البحرين. هذا حسن من البحرين، يعطيك الصحة والعافية حسن. أبو بتال.
2: يا هلا ومرحبا.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: كيف أخبارك؟
0: والله بخير. حي الله أبو بتال.
2: الله يحييك، أنا أول مرة أشارك معك.
0: والله على الرأس والعين والله أبو بتال.
2: لكن من أمس وأنا أسمع مواضيعكم.
0: أي
2: ما هو من أمس، والله من قبل لي فترة يعني.
0: أي
2: يا أخي ودي أشارك وما ودي.
0: يا حبيبي لنا الشرف والله أبو بتال.
2: لكن المراعاة طبعا موضوع كنت اليوم بخصوص الملل.
0: الملل كيف نحارب يا أبو بتال في إجازة نهاية الأسبوع؟ كيف ما نخليه يجينا
2: الملل؟ الحركة.
0: أي في الحركة بركة.
2: أصنع يومك يا أخي.
0: أي
2: مهما يعني في شوف فيه، ما أقول لك تمل، أحيانا التكرار يجيب الملل. الشيء المتكرر بحكم انه ما عندنا يعني، احنا اهل تبوك يعني.
0: ما شاء الله.
2: ما عندنا اماكن كثيره يعني تروح وتيجي فيها.
0: ايه
2: الأماكن لابد أنك تصنع لنفسك يعني. حاول
0: يا أخي. يا أخي كيف ما عندكم أماكن؟ والله يا أهل تبوك عندكم أماكن كثيرة حلوة.
2: أماكن موجودة لكن لأنها عادة أصابع. ما ظنت أن أنت لونك جيت تبوك بتعرف.
0: عندكم عندكم على البحر، عندكم على الجبل، عندكم أماكن كذا سياحية.
2: لو بروح كل إجازة على البحر ما راح أمل.
0: قصدك
2: حربة الملل. تكرر يجيب لك الملل. ما في شيء جديد مستحدث.
0: هو شوف هو احنا ودنا نجيكم علشان الاماكن اللي عندكم، بس انتم علشانكم في نفس المكان فخلاص تشوفوه انه خلاص صار طبيعي.
2: صحيح. هذا اللي انا
0: اقصده. صحيح. طيب يا ابو بتال انت كيف نظامك؟ يعني كيف تخطط؟ كيف ترتب لهاليومين؟ ايش بتسوي؟
2: والله اليومين هذا حاول استغل وقتي قدر المستطاع. بالعكس لأن طول الأسبوع حنا بالعمل داومين وضغط عمل. خلاص الخميس هذا حاول أوفر لنفسي وقت استغل الوناس.
0: أيوة وش تسوي؟ وين تروح؟
2: أتمشى غير جو مثلا. رغم أن الليل قصير الحين لكن نحاول حاول نطلع يعني مثلا نروح نتابع مباراة مثلا نمشي في عندنا الممشي.
0: الحين ما عاد في مباريات إلا ودية. ما أدري
2: الحين ما في إلا ودية، بس الودية مهمة خاصة الأهلاوية يعني.
0: إيه عشان كذا تقولي مهمة. ها
2: مهمة.
0: تأخذون الدوري هالمرة
2: ممكن، ليش لا؟ وإن شاء الله نحقق القارة حنا أهم شيء.
0: اي انتم ما حد قدكم خلاص. اي واحد تكلم عليكم قلت احنا محققين القاره.
2: احنا بنحقق القاره،
0: محققين اسيا.
2: الدوري مو مهم مثل القارات يعني.
0: صح. والنخبه ها النخبه حققين النخبة مرتين.
2: السنه هذه ما ظنيت لنا ظهر للهلال النخبه. متوقعين ذلك.
0: اي تقولها من البدايه علشان ما حد يقول لك شيء.
2: منافس تلندية مشكلة.
0: يا حبيبي يا أبو بتال.
2: لكن الواحد لازم يصنع. نرجع للموضوع، الواحد الملل لا تعطيه فرصة. أنت مكن منك الملل أو خلاص أنت بتستسلم. فيصير يومك كل ممل.
0: أي طيب قل لي، تعرف تطبخ يا أبو بتال ولا؟
2: لازم يا أخي. الإنسان اللي ما يعرف يطبخ ولا يعرف ينظف ولا يعرف يغسل ما عنده سعر.
0: يعني انت حريف في هالموضوع.
2: والله نبدا.
0: اذا طفشت ولا شيء
2: تعلم من اليوتيوب في الارض.
0: انت متزوج ولا لا يا ابو بتال؟
2: والله متزوج.
0: يعني تخدم نفسك اذا مثلا والله طلعت بر ولا طلعت اماكن كذا تخدم نفسك؟
2: والله اخدم نفسي انا في البيت وخارج البيت. احيانا يكون على ام العيال واحيانا يكون علي.
0: ايوه يا سلام،
2: تبادل الادوار يعني.
0: يا ما شاء الله.
2: وبالعكس اذا كنت طفشان اصنع لعيالي مثلا نسوي لنا نشاط.
0: اي تقوم اخر الليل طق في الم في الم في الم في المطبخ. صح.
2: تسوي نشاط. وجبه اضافيه.
0: يا سلام يا سلام.
2: نغير. وبعدين الواحد لازم يغير. التغير ترى زين. والله التغير
0: حلو.
2: غير من نفسك. غير يا اخي. اليوم رحت المزروع، بكره احنا نقول له مزروع طبعا اللي هي
0: حديقه. طبعا
2: اليوم رحت المزروع بكره طلع بر. يا اخي طلعت اليوم البر بكره حديقه حيوان. غيرت حديقه حيوان. غير
0: انت
2: خلف مكان معين.
0: انت ما شاء الله عليك يا ابو بتال ما عليك خوف. انت عارف ايش تبغى. انت باين عليك انك عارف ايش تبغى. امورك في السليم ان شاء الله باذن الله يا رب.
2: الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نوجه للناس المستمعين.
0: صحيح.
2: حاولوا انهم التغيير حلو ترى.
0: صحيح.
2: لان في ناس انا لاحظت، انا معليش على الاطاله، لكن انا لاحظت فعلا في ناس كل خميس تلقاهم في البر، كل خميس تلقاهم في نفس الموقع في الحديقه. هذا الشيء هو اللي يجيب الملل.
0: صحيح بالفعل. الله يعطيك الصحة والعافية أبو بتال. يا حبيبي.
2: ومشكرين. الله يعطيك العافية.
0: يا حبيبي.
2: يعني ما تخيلت اني راح شو اسمه اشارككم.
0: حبيبي والله عزيز وغالي، وان شاء الله ما تكون اخر مشاركه يا غالي.
2: ان شاء الله يا رب. واعذرني ترى انا قاعد اكلمك واسوق.
0: لا ابد
2: مخالفه.
0: لا ان شاء الله ما في مخالفات. تحياتنا لك ابو بتال.
2: الله يعطيك العافيه.
0: يا هلا ومرحبا. عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: هلا مساك الله بالخير.
0: يا مساء النور والسعاده. اهلا ومرحبا.
3: ودي أشارك معكم.
0: أي أكيد يعني. أكيد تفضل.
3: الله يجزاك خير.
0: أول شيء من وين يا عبد الله؟
3: والله من القصيم.
0: من القصيم ما شاء الله تبارك الله، يا هلا ويا مرحبا.
3: الله عمير يحليك يحليك.
0: حياك الله، تفضل.
3: الله يحفظك.
0: الله يخليك.
3: لا الملل هذا ممكن الناس سفر فوه يعني متفريج له.
0: ينفع في له السفر.
3: يا أيها الذين آمنوا اضربوا في الأرض، يعني هذا سبحانه يذهب الحزن ويفرج الهمزين.
0: صح، شكلك أنت تكلمنا وأنت مسافر.
3: صحيح، أي والله جاي من الرياض.
0: أيوة. وين وين مسافر؟ ليه للقصيم؟ صح صح قلت للقصيم.
3: إيه
0: إيه، من الرياض طالع القصيم.
3: صحيح، إيه هذا حين صرت القصيم، حين بالقصيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تروح هناك عند مين؟ عند الوالد ولا عند مين؟
3: لا عند الوالد، أجلس كل فترة.
0: يا سلام.
3: بس إني مستقر بالقصيم خلاص، استقريت قعدت عليه.
0: أها أها. يعني يعني ما تروح مثلا علشان تشوف الأهل والأقارب وكذا وتقعد معهم وتقضي معهم إجازة نهاية الأسبوع ولا كيف؟
3: بالرياض لا خلاص، بالرياض الحين بالقصيم بس زيارات منا ومنا. ايوه اروح اسافر لمكة احيانا ومنا سفريات.
0: صحيح،
3: اي توسع الصدر زي.
0: اي أيوة والله والله من جد السفر اكيد يوسع الصدر. مع انه متعب شوي، الواحد يتعب في الطلعة، يتعب في الروحة، يتعب في الأشياء اللي يأخذها، يتعب أحيانا حتى في الدفع أنه يدفع هنا ويدفع هنا، لكن في النهاية الأمور تمام.
3: يقطع وقت السير يعني عنده، وبالليل ترى يا أخي الكريم يسافر بالليل ممكن أنه أبرد له شوي.
0: صح صحيح،
3: يصير خروجه بالليل.
0: صادق.
3: أي والله، الله يحفظك يا
0: أخي، الله يخليك يطول في عمرك يا حبيبنا.
3: شكرا لك،
0: شكرا لك، شكرا لك يا غالي، هلا ومرحبا.

يعني ما شاء الله تبارك الله اليوم التنوع في الاتصالات وفي الأماكن اللي الناس اتصلوا منها الحقيقة لفت انتباهي. يعني ما شاء الله جميل، في ناس اتصلوا علينا من جدة، في ناس اتصلوا علينا من الخرج، في ناس اتصلوا علينا من مكة، من تبوك، من الأحساء، من القصيم، من المدينة. فيعني ما شاء الله جميل هذا التنوع. اليوم موضوعنا عن محاربة الملل، الطفش، كيف نقضي عليه في اليومين هذه؟ تمام، احنا اليوم مو إجازة، إجازة لا يجينا طفش، صح ولا لا؟ خلاص إذا أنت معاي اتصل على هاتف البرنامج 011 40 53. نسمع الآن أغنية حلوة ورائعة وجميلة ونرجع من بعدها نكمل عز النهار.

يا هلا ويا مرحبا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. والمخرجة تقول لي حان الآن موعد التحدي. التحدي لليوم أتحداكم، مو بعقل، أتحداكم من جد. يعني إيش أقول؟ يعني لو السالفة ما فيها غش، أتوقع أن هذا اللغز بيستمر أسبوعين قدام. أسبوع الشيء، أي حاجة بتسووها ما راح توصلكم لحل اللغز هذا. حل اللغز هذا حكاية. فلذلك أنا أتوقع أن ما راح أحد يتصل، لأن بيعرف أن مهما قال راح يكون الموضوع خطأ غلط. طيب بقولها تقول لي وعد، قول أقول الحين بجاوبه. طيب يا وعد، أنت والمستمعين الكرام اسمعوا، في واحد، ها، في رجال دخلوه غرفة، خلوكم مركزين معي، دخلوه غرفة. الغرفة هذه فيها مفاتيح، ها، مفاتيح لتشغيل لمبات، مفاتيح لتشغيل لمبات، ثلاث مفاتيح لتشغيل لمبات. اللمبات في الغرفة الثانية، يعني لما يشغل لمبة ما يعرف هذه اللمبة إيش، يعني هذه اللمبة رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاثة. لا، هذه لغز مع هو القصة كذا. يعني أنا الحين قاعد، لا قاعد أجهز لكم الموضوع. كيف يعرف الرجل هذا أي مفتاح يشغل أي لمبة، رغم أنه ما عنده إلا مرة واحدة بس يدخل هالغرفة؟ ها، كيف بالنية؟ طيب بقوله لكم بشكل مختلف، يعني الآن أنا قلته بتفسيري، الآن بقوله لكم بكتابة اللغز زي ما هو. دخل رجل غرفة فيها ثلاثة مفاتيح كهرباء، وخارج الغرفة ثلاث لمبات مغلقة، ولا يسمح له بدخول الغرفة إلا مرة واحدة. كيف يعرف أي مفتاح يشغل أي لمبة؟

0: يعني أتحداكم بقوة. أنا أصلاً أنا عارف أني غلطت أني قلت هاللغز لأن ما حد راح يتصل. يمكن الحين تقريباً بيكون معي ما أدري يمكن 10 دقائق يمكن بكون أنا الحالي قاعد أتكلم فيها، فغلط. بس هل غلط كذا يحسسك بشيء داخلي يعني كذا بانتصار أنه ما في أحد عرف اللغز ولا حتى فكر؟ يعني شوفوا كل حلقة وعد دائما تقول لي كذا كذا، هالحلقة سكوت، صمت صمت صمت هالحلقة، يعني هالحلقة شغل بس قاعدة تشتغل. تقول لي حمد على الهواء، حياك الله يا حمد.
1: يا مرحبا يا مرحبا
0: يا هلا يا هلا ومرحبا حياك
1: الله. أنا سمعت طرحك للغز، لكن أعتقد أني أنا لو كنت في مكان المسؤول خلاص أدخل وبشغلهم مرة واحدة، أنا لي مرة واحدة دخول. لكن بالنسبة للفياش ما قالوا تشغل فيش واحد، فشغلهم ثلاثة ثم خلاص يشتغلون
0: بالضبط. صح، بس هو يقول لك كيف يعرف أن هذه الأفياش الثلاثة، يعني رقم واحد الفيش رقم واحد يشغل أي لمبة، رقم اثنين يشغل أي، هو يبغى يعرف أن هذه الثلاثة لأي لمبة، تمام؟ فكيف يعرف مع أن عنده بس دخول واحد فقط مرة واحدة يدخل؟
1: والله هذا يبي له مهندس كهرباء.
0: بعدين شوف حمد، يعني هي المفاتيح في غرفة واللمبات في غرفة ثانية، يعني حتى اللي سوال اللمبات ترى ما عنده سالفة.
1: نعم صحيح، هذه صعبة طال عمرك على القناص.
0: اي والله
1: صعبة على القناص.
0: طيب ايش تقول يا حمد؟
1: والله أنا بس إذا سمحت لي، أنا كنت تتكلمون عن موضوع الطفش فخطر في بالي يعني كلمتين بس. الله يعطيك العافية،
0: تفضل.
1: أنا عاشرت الكبار في السن بحكم أبائنا،
0: صحيح،
1: فكانوا هذول ما عندهم موضوع طفش بسبب شيء واحد، أنهم كانت حياتهم بسيطة، تطلعاتهم بسيطة، وفي نفس الوقت يشغلون وقتهم بالطاعة.
0: يا سلام،
1: من هذه ترى من القضايا اللي الإنسان يغفلها، لأنك أنت مهما تكون سعيد السعادة في حد ذاتها شيء مؤقت، ما هو شيء على طول دائم إلا بالطاعة. الطاعة سبحان الله تخلي الواحد على طول متألق، بالإضافة إلى كان حرصهم على إيش؟ حرصهم على موجبات السعادة. وش هي موجبات السعادة؟ الصحة، اللي يعني تلاقي سقف التوقعات دائما منخفض عندهم، النوم الكافي، يعني في عوامل كثيرة أكثر من الإمكانيات. قد يكون الإنسان عنده إمكانيات يسافر يروح يجي، لكن ما عنده إمكانية شلون يسعد نفسه، لأنه يكون مقصر في قضايا من
0: صحيح
1: في قضية من القضايا اللي تؤدي.
0: صحيح، والله جزاك الله خير أستاذ حمد، والله يعطيك الصحة والعافية، ما قصرت يا غالي.
1: الله يبارك فيك. إضافة بسيطة، أنا لي قريبة
0: إيه، بس بشكل سريع علشان ما عندنا إلا وقت بسيط للاتصالات في هالفقرة التحدي.
1: في قريب الله يطول بعمرك، يعني قاربة 90، ما شفتها متمدن ليش؟ أن 24 ساعة تحفظ قرآن
0: ما شاء الله،
1: تسمع قرآن
0: ما شاء الله.
1: الله يعطيك العافية،
0: الله يعافيك يا حبيبي،
1: دائما من السعادة.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. شكرا لك، شكرا
1: حبيبي. سلام عليكم.
0: أبو عادل، طولنا شكلنا على أبو عادل، معليش أبو عادل، آسفين. طيب، دخل رجل غرفة فيها 3 مفاتيح كهرباء، خارج الغرفة 3 لمبات مغلقة، ولا يسمح له بدخول الغرفة إلا مرة واحدة، كيف يعرف أي مفتاح يشغل أي لمبة؟ يعني أنت، أقول لكم أنا، يعني هاللغز يمكن يستمر معنا لمدة 2-3 أسابيع وما راح أعلم، أنا ما راح أعلم بالحل، لأن الحل شرح زي ما قالت قبل شوي وعد، تقول هذه قصة. إيه قصة وطلعناها في النهاية، قالت بالنية، ها صح؟ قلت بالنية، جاوبتي وعد. إيه بالنية، قالت بالنية. واحد جاء دخله لغرفة، الغرفة هذه فيها 3 مفاتيح، ركزوا معاي ترى يمكن تجيك إجابة. أنا عارف أنك ما راح تفوز بس يمكن تمام. دخلوا هالغرفة فيها 3 مفاتيح، الغرفة الثانية فيها اللمبات، فيها 3 لمبات، يعني هو لما يشغل لمبة هو ما يقدر يشوف أي لمبة اشتغلت، ها ما يقدر، بس في عنده حاجات ممكن يعرف من خلالها. ترى اللغز ما فيه شيء، يعني ما في مثلا كلمة ممكن تقلبها تصير كذا أو حرف ممكن تحذف يكون الإجابة، لا لا لا، اللغز شيء عملي، علشان كذا أنا حبيته، يعني شيء عملي فعلا أنت لو سويته الأمور معك راح تضبط، وممكن يجي في بالك حل لهذا اللغز مش مكتوب بس إنه حل صحيح. ثلاث مفاتيح طيب للمبات هذه، أنا أبغى أعرف المفتاح الأول اللمبة اللي في السقف ولا اللي في الجنب الأيمن، المفتاح الثاني للمبة اللي في اليسار ولا اللمبة اللي في السقف، المفتاح الثالث لأي لمبة فيهم. ففيه بعض الحركات أنت تسويها، أنت ما عندك إلا دخول واحد، لو عندك ثلاث مرات فرح تشغل لمبة وتطلع تناظر، ها أي لمبة، آه هذه اللمبة السقف، حلو حلو ارجع مرة ثانية شغل الثانية، آه هذه اللمبة على اليمين تمام، الثالثة خلاص بتعرفها لو شغلت الثنتين. لكن في حركة تقدر من خلالها تعرف، آه تعرف كل لمبة وكل وين مفتاحها وانت بس داخل مرة واحدة. وزي ما قلت لكم حبيت والله الحل. ترى ما عندنا وقت، اللي يحب يتصل هاتف البرنامج 011 40 5 3، يعني انت لو اتصلت الحين ممكن تتصل وتكون انت اخر المتصلين، ناخذ اجابتك وتكون انت اخر المتصلين، مع اني زي ما قلت لكم انا بالمفروض ما احط هاللغز علشان صعب الإجابة، وعارف أنكم الآن قاعدين تفكرون. ماجد
2: يا مرحبا، هلا
0: هلا ماجد،
2: يا هلا فيك، حياك
0: والله ما أصدق أن فيه جاء أحد يبغى يحل اللغز. يلا يا ماجد إيش تقول؟
2: لا أنا لها
0: يلا إيش تقول؟
2: طيب يحق للشخص أنه يدخل مرتين للغرفة؟
0: لا مرة واحدة بس،
2: مرة واحدة
0: إيه.
2: طيب يشغل اللمبة الأولى،
0: حلو،
2: يشغل المفتاح الأول ويكتب عليه مثلا رقم واحد ويخليه شغال لمدة مثلا 10 دقائق أو 15 دقيقة أو 20 دقيقة مثلا،
0: حلو.
2: طيب يطفيه،
0: تمام.
2: يشغل المفتاح الثاني ويكتب عليه رقم 2،
0: تمام،
2: ويدخل الغرفة.
0: لا هو داخل الغرفة ولا قصدك يروح الغرفة الثانية حق اللمبات؟
2: يشغلهم من برا بعدين بعد العملية يدخل الغرفة عشان يشوف الأنوار.
0: إيه تمام،
2: يدخل الغرفة يشوف نور مشغل، هذا رقم 2،
0: هذا رقم 2، حلو.
2: يلمس اللمبة الأولى، اللمبة اللي حارة، هذا رقم 1.
0: بس بس بس خلاص خلاص خلاص، الله الله الله عليك يا ماجد. ماجد بالله كيف جبت الحل؟
2: والله سمعته قديم، لغز قديم،
0: رهيب رهيب يا ماجد. ايوه كذا، ايوه كذا كذا الناس يا حبيبي. انا احب الناس اللي يقعدون يسمعون البرنامج وكمان يعني يعرفون. اي خلاص، اي شكرا لك يا ماجد واجابه صحيحه،
2: شكرا، يعطيكم العافيه
0: حبيبي. الله يعافيك، الله. اخذتم الان يا وعد عبد الحميد. اي خلاص، يلا عبد الحميد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كان نفس حلك نفس ماجد؟
3: وبحياتي انه كان نفس الحل
0: يا حبيبي، يا حبيبي.
3: وقسم بحياتي الله انه كان نفس الحل.
0: الله يخليك، والله مصدق، والله مصدق، والله مصدق، الله يسعدك يا حبيبي.
3: ويكند سعيد على الجميع
0: حبيبي. الله يخليك عبد الحميد، يعطيك الصحه والعافيه عبد الحميد.
3: جدا جدا ممتع،
0: الله يطول في عمرك، الله يطول في عمرك،
3: يعطيكم العافيه
0: يا حبيبي. تحياتنا لك، تحياتنا لك. اجازه سعيده لكم مستمعين الاعزاء، يقولها لكم ابو الغيث الحيدر، تقولها لكم وعد الدوسري. نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم وانتم بصحه وسعاده وعافيه وخير، في امان الله.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده. خلال اتصال مع ولي العهد، رئيس الوزراء الباكستاني يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثية على سفينة سعودية في البحر الأحمر. المملكة وأمريكا توقعان اتفاقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأخيراً، الخارجية العمانية تؤكد العمل مع الأطراف في المملكة واليمن على استئناف المسار السياسي. أهلاً بكم إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس المصري. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وفي بداية الاتصال، جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثية على سفينة سعودية وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قبل ذلك، صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة إنسيليا التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وتعد هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. وقعت حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة. أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة الست جرى اعتراضها وإسقاطها مساء أمس. أكمل الجيش الأمريكي الموجة 12 على التوالي من الضربات على إيران، مستهدفا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي وبنية تحتية لوجستية عسكرية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة مع بلاده في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها ستدفع ثمنا باهظا في أعمالها العدائية. كما أكد روبيو أن إيران زجت بالحوثيين في هذا الصراع، معربا عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات. تمارس ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها انتهاج سياسة التجويع كسلاح ممنهج لإخضاع اليمنيين وسط تزايد حاد في معدلات الفقر والتسول. يتضمن هذا النهج القمعي ممارسات رئيسة تشمل نهب المساعدات واحتجاز القوافل، تعمد الجماعة احتجاز مئات ناقلات القمح والمساعدات الغذائية القادمة من المحافظات الأخرى في المنافذ البرية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: مثقلة بالجوع والقهر والخوف وطوابير الاحتياجات الأساسية الغائبة، هكذا تبدو شوارع العاصمة اليمنية المخطوفة صنعاء وسائر المحافظات الواقعة في قبضة ميليشيا الحوثي. من اتساع دوائر الفقر إلى انقطاع المرتبات وانعدام الخدمات، يختصر هذا المشهد كلفة سنوات من الانقلاب الحوثي على الدولة. وكلما ارتفعت أسئلة الداخل مطالبة بمعالجة هذه الأزمات، اتجهت بوصلة الميليشيا نحو التصعيد إلى الخارج.
2: الأزمة التي تعيشها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها من أزمات صحية، تعليمية، استحقاقات للموظفين من رواتب، من دفع الرواتب.
1: غير أن هذه الأزمات بحسب مراقبين لم تدفع ميليشيا الحوثي إلى مراجعة أولوياتها بقدر ما دفعتها إلى توسيع دائرة التصعيد. فكلما ضاقت هوامش الداخل، اتسعت ساحات التوتر في الخارج في نهج يرى مراقبون أنه يهدف إلى تجاوز الاستحقاقات الشعبية.
3: نحن أمام أزمة حقيقية اليوم بوجود هذه الميليشيات، فلا استقرار ولا أمن ولا تمكين في هذا البلد إلا بإزاحة هذه الجماعة.
1: بين استحقاقات الداخل ومحاولات جر البلاد إلى جولات جديدة من الصراع، يقف اليمنيون أمام معادلة قاسية. فكلما اتسعت الحاجة إلى السلام، اتسعت معها دوائر التصعيد. فتهديدات ميليشيا الحوثي الأخيرة للملاحة البحرية في البحر الأحمر استدعت مواقف رافضة من مجلس القيادة الرئاسي والمملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية، التي أكدت أن أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية خط أحمر ولا يمكن أن تكون رهينة للتصعيد، كما أكدت أنها سترد على أي تهديدات بقوة وحزم.
0: محليا، حافظت المملكة على المركز الأول للمرات الرابعة على التوالي بنسبة نضج مرتفعة جدا بلغت 99% في التقييم العام للمؤشر، في إنجاز يعكس استدامة نضج الحكومة الرقمية في المملكة وتقدمها المتواصل على المستوى الإقليمي. وتصدرت المملكة المؤشر الذي شمل قياس 17 دولة، واستند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية. أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر يونيو 2026، واستعرض التقرير إصدار المركز أكثر من 18 ألف ترخيص لأعمال البنية التحتية، منها 9877 رخصة نشطة، وكذلك أيضا قيد التنفيذ، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة منذ البداية عام 2026 أكثر من 100 ألف رخصة. كما بلغت أطوال الطرق المشغولة بأعمال مشاريع البنية التحتية 796 كيلومترا. واستقبل المركز خلال شهر يونيو أكثر من 8000 بلاغ. ووضح التقرير أن الفرق الميدانية بالمركز رصدت عددا من الملاحظات في مواقع المشاريع. أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط بين خزان المياه بغران ومحطة تعبئة المياه الأشياب بمحافظة خليص، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية في منظومة توزيع المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكدت الشركة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها التشغيلية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية عبر تنفيذ حلول سريعة ومستدامة تسهم في رفع مستوى الخدمة وموثوقية التوزيع المائي. وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خط مياه بطول يتجاوز 8000 متر طولي ليخدم أكثر من 10000 مستفيد في غران بمحافظة خليص، مبينة أنه سيسهم في تقليص مدة تعبئة الخزان التشغيلي إلى أقل من 24 ساعة بعد أن كانت تستغرق من 3 إلى 4 أيام. خبرنا الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة ونجران، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض الشرقية، الحدود الشمالية والجوف. وتوالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على شرق وأجزاء من وسط المملكة حين تلامس 50 درجة مئوية. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده. خلال اتصال مع ولي العهد، رئيس الوزراء الباكستاني يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثية على سفينة سعودية في البحر الأحمر. المملكة وأمريكا توقعان اتفاقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كانت لكم أبرز عناوين نشرتنا التي قدمناها لحضراتكم في إذاعة الرياض. فترتنا الإخبارية مستمرة في أسواق ومؤشرات.

حياكم الله من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة نهاية الأسبوع هذه اللحظات بتذبذبات حدثت في جلسة هذا اليوم من خلال الانخفاضات وكذلك أيضا الارتفاعات، ولكن في النهاية وصلنا إلى مستويات طبعا التي نتحدث من خلالها في هذه اللحظة. طبعا السوق السعودي ينهي هذه الجلسة اليوم مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.27%، أي بواقع 28.65 نقطة. وصلنا إلى مستويات 10804.11. لدينا مجموعة من الشركات التي أغلقت على ارتفاع وكذلك أيضا مجموعة توازيها أغلقت على انخفاض. نتحدث عن 153 شركة أغلقت على ارتفاع.

ارتفاع. علم كابلات الرياض وعناية من 4 إلى 3% ارتفاع. هذه أبرز الشركات التي أغلقت على ارتفاع في جلسة هذا اليوم. بينما الأكثر انخفاضا لدينا رؤوم أغلقت على انخفاض 4.43%، دار الأركان 3.27%، جمجوم فارما 2.86%، المطاحن الرابعة 2.70%، وجرير 2.44%. طبعا بالنسبة للحجم لدينا طبعا أرامكو اليوم تتصدر الشركات الأكثر تداولا بالحجم، تقريبا حوالي 13 مليون سهم تم تداوله بشركة أرامكو. يليه الصناعات الكهربائية تقريبا 12 مليون سهم تم تداوله في الصناعات الكهربائية، ثم بترو رابغ 10,700,000 سهم. بالنسبة للقيمة، القيمة أيضا أرامكو كانت هي الأكثر، حيث بلغت طبعا قيمة التداولات 347 مليون ريال، الراجحي 340 مليون ريال، بنك الأهلي 195 مليون ريال، الصناعات الكهربائية 173 مليون ريال. عندنا طبعا مجموعة الصفقات، البحري اليوم يمكن هو الأكثر، مع رغم طبعا انخفاضه 1.69% إلا أنه يعتبر الأكثر بعقد الصفقات 14,136 صفقة، تلي أرامكو السعودية 13,708 صفقات. قدمنا لحضراتكم مستمعين الكرام فترة إخبارية اشتملت على نشرة الأخبار المفصلة وكذلك أيضا قراءة في سوق الأسهم السعودي في جلسة نهاية الأسبوع. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار وأيضا في التنفيذ والإخراج وعد الدوسري، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم، معكم الطالب هشام الحاضر، طالب في الصف الثالث ثانوي وباحث في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، تحديداً إنتاج الهيدروجين الأخضر. بدأت الفكرة عام 2024، وقتها دخلت البرنامج البحثي الأكاديمي في جامعة الملك سعود عن طريق موهبة. هناك قبل دكتوري العزيز دكتور فاروق عادل، واللي أخذ بيدي عبر شتى أنواع العلوم، كيمياء، فيزياء، علم مواد، طاقة شمسية، أنواع كثيرة من العلوم. وقتها أشتعل شغفي في قراءة الأوراق. بعضكم ممكن يسأل ليه الهيدروجين؟ ليه فصل الماء؟ بكل بساطة أنا لاحظت أن هذه من الحلول اللي ممكن تحل أكبر مشكلة أو المشاكل الأكبر اللي تواجه البشرية واللي تزيد كل ما زاد الوقت، ألا وهي الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري يؤثر على الحياة البشرية بأكثر من طريقة، من أهمها ارتفاع حرارة الكوكب وسوء جودة الهواء حولك اللي تتنفسه كإنسان عادي. كيف ممكن تحل هذه المشكلة؟ الهيدروجين هو عملة الطاقة أو هو مصدر طاقة، والطاقة هي عملة الكون حالياً. أنا سألت نفسي بكل بساطة ليش الاحتباس الحراري موجود بالأساس؟ اكتشفت أنه الإجابة واضحة، ألا هي الوقود الأحفوري. ليش نستعمل الوقود بالأساس؟ لأن نحتاج طاقة. زي ما قلنا الطاقة هي عملة الكون حالياً. ويوم بحثت بعد قراءتي الكثيرة في الأوراق عدة، لاحظت أن الهيدروجين عنصر بطبيعته نقي وطاقته نقية جداً، لأن لما يدخل في عملية إنتاج الطاقة ما يصدر لنا مواد ثانوية أو باي برودكت إلا بخار الماء فقط، بدلاً من اللي تطلع من الإكزوست أو الشكمان، ألا وهي ثاني أكسيد الكربون، غازات ثاني أكسيد الكربون اللي تعزز من الاحتباس الحراري. فأنا وش سويت؟ اشتغلت في جامعة الملك سعود، وبعدين في عام 2025 في الصيف اشتغلت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع دكتورتي العزيزة نوال العباس على محفز يساعد في فصل الماء ألا هو الـ H2O إلى هيدروجين وأكسجين. من وين ممكن تنتج الهيدروجين؟ أبسط مثال الماء، والماء يغطي 71% من نسبة الكوكب. مشكلة المحفزات حالياً أنها ما تقدر تفصل الماء المالح أو ماء البحر واللي هو موجود بشكل وفير، بل ما تستطيع أنها تفصل إلا الماء النقي، وهذا اللي يحد من فعالية هذه التقنيات. فأنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد سنة كاملة من الدراسة في جامعة الملك سعود قدرت أني أطور محفز مو بس ينتج هيدروجين، بل يستعمل تقنية أنا ودكتورتي اللي استحدثناها اللي تنتج لنا مادة البنزالديهايد كعنصر جانبي أو كمادة جانبية. هذه المادة قيمة جدا لدرجة أنها تستعمل في صناعة العلاجات. فالبحث أو المشروع اللي سويناه له أكثر من طابع أو أكثر من قدرة اقتصادية أو قيمة اقتصادية. أهمها اللي هي ثنتين، إنتاج الطاقة على شكل هيدروجين وإنتاج اللي هو المادة البنزالديهايد اللي تستعمل في تصنيع العلاجات عالمياً. أبرز التحديات اللي واجهتني، طبعاً تحديات عدة وأحب أسميها تحدي وليست مشكلة، لأن التحدي ممكن التغلب عليه، وهذا اللي علمتنا يا موهبة، علمتنا يا الطريقة العلمية في صنع الأبحاث. أبرز التحديات اللي أذكرها كانت من أهمها أني يوم بديت أنا في أول ثانوي وأشتغل في مجال أو مستوى لا يقارن إلا بالدكتوراه في الأبحاث من هذا المجال وهذا القبيل، فأحتجت أني أقرأ بشكل أقل ما يقال عنه نهم. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، بل حتى ليس المجال الدقيق بل المجالات المجاورة عشان أقدر أخذ فكرة شاملة عن المشروع ذات نفسه. وبالتالي أول سنة من عمري في البحث تقريبا كانت فقط مرسخة، وفقط كانت القراءة بحث. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، واللي في النهايه ساعدني اني اسوي البحث اللي طلعت فيه وكانت نتائجه جدا جباره لله الحمد. رؤيه 2030 للمملكه العربيه السعوديه واللي تترسخ وتظهر لنا في رؤيه قادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في اكثر من محور واكثر من نقطه، من اهمها تقليل الاعتماديه على الوقود الاحفوري او النفط ورفع الاعتماديه على البدائل النظيفه نفس الهيدروجين والطاقه الشمسيه. وبحثي يشارك ويساعد بشكل مباشر في هذا الهدف. اليوم السعوديه تستعد انها تكون مورد اساسي للهيدروجين الاخضر، وقد كانت من قبل مورد اساسي للهيدروجين الازرق لاكثر من دوله، وكانت مخططه وتخطط انها تستعمل الهيدروجين الاخضر لتشغيل مدينه ذا لاين، واليوم بشكل كامل 100% على الهيدروجين الازرق. اليوم نشهد القرار ان السعوديه تستعد انها تورد الهيدروجين الاخضر بشكل مباشر لليابان، وهذا من الاشياء اللي بيعزز قيمه بحثي اقتصاديا وبيخليه ذو منفعه اكبر للدوله وللعالم بشكل كامل. وان كثرت الانجازات او فزنا بمسابقات عالميه باسم الوطن او اتقننا اي نوع من انواع العلوم، فما هو الا محاوله رد معروف لقدرتنا الكرام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز. سهلوا لنا تسهيلات كثير، من اهمها هذا البحث موهبه الجامعات، فكطالب في اول ثانوي يشارك في جامعه ما بشيء بسيط، فما نقول الا شكرا لكم.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين خط الإنسان أثرا على جدار كهفه لم يكن يدرك أنه يؤسس لغة خالدة تتجاوز الزمن والكلمات. كانت تلك الخطوط البدائية أكثر من مجرد رسومات، كانت صوتاً صامتاً وشعوراً يبحث عن شكل مختلف. بدأت رحلة الفن التشكيلي رحلة الإنسان في ترجمة روحه إلى لون، وفكرته إلى شكل، وحلمه إلى لوحة. في عصور ما قبل التاريخ ظهر الفن التشكيلي في أبسط صوره، حيث رسم الإنسان الحيوانات ومشاهد الصيد على جدران الكهوف. لم يكن الهدف جمالا بحتا، بل كان تعبيرا عن الحياة اليومية وربما طقوسا روحية. كانت تلك الرسومات بداية الوعي البصري وبذرة الفن التي ستنمو عبر القرون.
8: طبعا البدايات كانت من فن الكهوف، بداية التعبير انه كيف الانسان يبغى يتواصل مع المجتمع اللي كان موجود فيه. البداية طبعا كانت من الكهوف، وكانت من الاف السنين وقبل الميلاد، يعني بالاف السنين. فهذه البداية كانت اساسها ليست لضرورة فنية يعني لمتعة او جمالية، لا، كانت ضرورة معيشة. يعني الإنسان كان يستخدم

0: للفن عشان يتكيف مع الحياة، يعني هو يستخدم الحفر أو النحت أو التصوير، ولكنها يعني لها انعكاسات على نتيجة الأحداث اللي يمر فيها، بحيث أنه يتكيف مع البيئة ويتعايش مع هذه البيئة، يلبس يعني أن الفن في البدايات ما كان مستهدف أنه يكون للجمال بقدر ما أنه يعني للضرورة اللي كان يحتاجها الإنسان.
1: مع نشوء الحضارات الكبرى في مصر القديمة وبلاد الرافدين، أصبح الفن أكثر تنظيماً وارتباطاً بالمعتقدات في مصر. كان الفن يخدم فكرة الخلود، فظهرت الجداريات والتماثيل التي تجسد تلك الفترة، بينما في حضارات أخرى كان الفن وسيلة لتوثيق الحياة والإنجازات. تميزت هذه المرحلة بالرمزية والالتزام بالقواعد.
0: الحضارات لها يعني مراحل تطورت من العصر الحجري القديم، من العصر الحجري المتوسط إلى العصر الحجري المتأخر، وطبعا هذه تمر في يعني حياة الإنسان، برسم الحيوانات، برسم حياته اليومية، يعني بالتفاصيل اللي تمر عليه إلى علاقتها الروحية، يعني لها علاقة أيضا عقدية يعني في الفنون اللي كانت السابقة. لكن إذا كنا نتكلم عن هذه العلاقة بين الرمزية والسلطة، طبعا الحضارات القديمة يعني كان عندها شيء كبير جدا، الرمزية اللي ترمز للدين، وكانوا يستخدمون الفنون يعني لهذه الرموز، لها رمزية ترتبط بالدين، وكانت أيضا يستخدمون الفنون لتحقيق السلطة، يعني كنشر سياسة، كتأكيد على قوتهم في هذه السياسة أو على تأكيد قوتهم في السلطة. فكانوا يستخدمون التماثيل الضخمة جدا عشان يبهرون فيها الآخرين، عشان يعطون نفسهم يعني جانب من القوة.
1: في الحضارة اليونانية والرومانية بدأ الفن يتجه نحو الواقعية وإبراز الجمال المثالي للجسد البشري. ظهرت المنحوتات الدقيقة، واهتم الفنانون بالتوازن والنسب، ليصبح الفن انعكاساً للفلسفة التي تمجد الإنسان والعقل.
0: العصور الكلاسيكية هذه مرحلة مذهلة في التاريخ، هذه مرحلة تعتمد على الجمال المثالي أو على التركيز الكامل على المثالية، يهتمون بالتوازن، يهتمون بالواقعية، بالتشريح للجسم البشري. فنشطت كثير يعني في اليونان وفي الرومان، وكان لها يعني نضج فكري معين ولها قيم. المثالية يعني الواقعية اللي يبان فيها كل التفاصيل من شدة اهتمامهم بالقواعد الهندسية الصارمة، وطبعا هذا عشان يعني اهتمامهم هذا أيضا يكثف عليهم الجهد إنه كيف يسوون الانسجام بين الجانب الهندسي والانسجام اللي البصري، يعني المتلقي كيف يتلقى هذا المنتج أمامهم، ويركزون على الشخصيات الرياضية. ليه؟ لأنهم كانوا يهتمون بقوة الجسم، فلذلك من كثر ما هم يهتمون بالقوة والكمال كانوا يركزون على المثالية في إبراز هذه القوة والجماليات.
1: في هذه المرحلة سيطرت النزعة الدينية على الفن، خاصة في أوروبا، حيث أصبح وسيلة للتقرب من أشياء أخرى. تميزت الأعمال بالرمزية والروحانية، وغابت الواقعية لصالح التعبير، فكانت اللوحات تحكي قصصا مختلفة وتغرس قيما متنوعة.
0: العصور الوسطى طبعا لها ميزة يعني تختلف شوي. طبعا احنا قلنا انها في الكلاسيكي كانت قوية جدا، انهم يدققون على الاشياء المثالية والواقعية بشدة، يعني الشغل بالفسيفساء والمخطوطات المزخرفة، فالالوان كان لها تركيز، الرموز لها سردية قصص، يعني كانت اماكن مقدسة، وطريقة التعبير عنها أو عن الشخصيات حتى المقدسة اللي يشتغلون يعني في التعبير عن يعني التركيز عليها جانب أبرز طرز يعني

0: فنية معمارية طز قوية جدا، بحيث أنهم يقوون الجانب الديني. رمزية والأسلوب التجريدي كان يعني يهدف إلى أنهم يميلون للتصوير بدقة أكثر من أنهم يكون فيها يعني رمزية.
1: في فترة ظهرت فيها ثورة فنية حقيقية، حيث عاد الفنانون إلى دراسة الطبيعة والإنسان. برز الفنانون من مختلف أنحاء العالم الذين جمعوا بين العلم والفن وأبدعوا أعمالاً خالدة. عاد الاهتمام بالتشريح والمنظور والضوء، مما أعاد للفن عمقه الواقعي.
0: أصل النهضة كان نقلة نوعية، طبعاً هو اشتهر في إيطاليا واليونان، وإيطاليا بالذات كانت محضن للمبدعين والمميزين، ويعني يجمعون بين الابتكار، يعني عمليات الذهن عندهم عالية، عمليات الأداء عندهم عالية. ليوناردو دافنشي كان هذا يعني حير العالم، هذا يعني متخصص في الهندسة، في الرياضة، في الموسيقى، في الرسم، يعني كان من الناس اللي أسسوا، إلى درجة أنه خصص اليوم العالمي للفن 15 أبريل يوم عالمي للفن، يعني خصصته اليونسكو تقديرا للأشياء اللي أسسها في عصر النهضة، وكان سبب للتغير والتحول في تاريخ الفن في العالم.
1: مع دخول القرن التاسع عشر بدأ الفن يتحرر من القيود التقليدية، فظهرت مدارس متعددة، فمثلا الانطباعية التي ركزت على الضوء واللحظة والتعبير الذي اهتم به من خلال المشاعر. لم يعد الفن مجرد نقل للواقع، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الذات.
0: طبعا أنا بسميها اتجاهات فنية، لأنها هي كانت في وقت من الأوقات يسمونها مدارس، هي تسميتها هي اتجاهات، هي تجمع مجموعة من الفنانين يضعون لهم أفكار ورؤى ويمارسونها وينتجون وتأخذ اتجاهها، فأنا بسميها اتجاه فني. طبعا كل اتجاه فني له رؤية، له أفكار، له تغيير. أهم شيء أنهم يعني في البداية بدأوا بالكلاسيكية الحديثة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير، إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية، إلى أنهم طلعوا للمخابز، طلعوا للمزارع، طلعوا للأماكن اللي يشوفون فيها الناس على طبيعتهم، ويبدون يترجمون الأعمال الفنية ويطلعون من حدود اللوحة التقليدية. يعني البورتريه ما عاد هو نفس البورتريه العادي، لا، في ضربات الفرشات تطلع، فيها معالجات لونية، صار في دراسات للون، يعني مثلا التأثيرية والتكعيبية، وحتى في مدرسة اسمها الدادية. الدادية كانت هذه نكسة، يعني كانت عكس لكل الاتجاهات، وهي اللي طورت من قيمة كيف أنك تستعيد أو كيف تسترجع الأشياء المهملة، كيف تحولها، تحول القبيح إلى نفيس أو إلى جميل. فهذا يمكن من محاسن هذه المدرسة. كلاسيكية الحديثة، الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير، إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة، إلى رسم الحياة اليومية.
1: في القرن العشرين وما بعده انفجرت الساحة الفنية بأساليب متعددة، من الفن التجريدي إلى المفاهيمي، فبرز فنانون مختلفون أعادوا تشكيل مفهوم الصورة وفتح آفاق جديدة للإبداع. أصبح الفن مساحة حرة تتداخل فيها الأفكار والثقافات.
0: طبعا احنا قلنا الفن مر بمراحل كثيرة مرة، يعني من وقت الشدة انه لازم الكلاسيكي 1+1 يساوي 2 من شدتهم، بعدين جو الى التجارب اللي صارت في الاتجاهات الفنية إلى أن جاء الفن المعاصر. طبعا قبل الفن المعاصر كانت في شيء مسمى الفن الحديث اللي هو المراحل اللي جت بعد الأشياء المقننة مرة. جاء الفن اللي يكون فيه تجارب الفنان يمارس التجربة، يعني يطلع من القيود التقليدية وينتج ويتبادل بأفكاره. هذه سوت طفرة شوي حضارية وسوت بعد آخر لقيمة الإنسان. الفن المعاصر من يعني مرحلة السبعينات صار فيها نقلات، صار فيها تحول في اختيار المواد، في اختيار الأساليب، في اختيار المفاهيم. طلعوا من الإيديولوجية الشديدة اللي كانت الدين كان يعني يقيد في الأعمال والإنتاج الفني، إلى أنهم طلعوا إلى حدود أخرى. صار فيه مسميات جديدة، صار فيه شيء اسمه فن الأرض، صار فيه يعني طلعوا من كل الحدود اللي كانت تحدهم وطلعوا لمسميات فن التركيب، فن الأداء، فن الفيديو، فن يعني فنون يتعايشون معها بشكل يومي. فنون حتى طلع فيه مسمى اسمه الفن المفاهيمي اللي هو نطلع من الفكرة إلى العمل المادي، وهذا غير من وجود الفنان. رحلة يعني رحلة طويلة عريضة للفنان يتغير فيها ويتجدد ويبرز مشاعره وأحاسيسه. ليه؟ لأن الفن شكل من أشكال النشاط الإنساني.
1: دخل الفن التشكيلي عالما جديدا مع التكنولوجيا، فأصبحت اللوحات ترسم رقميا، وظهرت الفنون التفاعلية والواقع الافتراضي، فلم يعد الفنان بحاجة إلى فرشاة بل إلى شاشة وأدوات رقمية، مما وسع حدود الإبداع بشكل غير مسبوق.
0: آخر مرحلة من الفن المعاصر إنه طلع عندنا الفن الرقمي، يعني هو يسمون أصلاً الوقت هذا هو العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. طبعاً قبلها أمريكا يعني يمكن من أكثر من 60 أو 70 سنة بدأت هذه الخطوة بالفن الرقمي. المملكة لها تقريباً 20 سنة أو أكثر يعني خطت هذه الخطوة. في البدايات كان في تحدي. طبعاً لما نقول الفن الرقمي أنا ما أقول الفن الرقمي ألغى الفن التقليدي ولا مجالات الاتجاهات، لا، بس هذا اتجاه وهذا اتجاه. يعني استبدلت اللوحة بالشاشة واستبدلت الفرشاة بالفارة أو بالماوس، بالتالي صار في تطبيقات الآن تطور وصار في نمو، صار ممكن تنتج عمل كامل بالجوال. يعني ما عاد أني لازم أحتاج حتى الكمبيوتر، يعني صرنا في والذكاء الاصطناعي الآن تعطيه أوامر وتعطيه أفكار وممكن تزوده بصور، هم من ينتج لك شيء خارج عن سقف التوقعات أو فوق سقف التوقعات. فبالتالي إحنا في نمو وتطور. أهم شيء ترسيخ القيم، أهم شيء ترسيخ الاعتبارات، أهم شيء إن نكون مع الوزارة اللي تعبت وأنشأت 16 قطاع، أحد قطاعاتها قطاع الثقافة المعني بهذه القيم، بهذا الاتجاه، بهذا الأداء اللي يطور من قيمة المملكة ويخليها تواكب العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تحقيق رؤية المملكة 2030. الفن الرقمي جانب من هالجوانب هذه وله الدور، خاصة أن هذا العام عام الذكاء الاصطناعي، والفنون يعني لا تنفصل عن العالم، خاصة أن دولتنا عززت من هذه القيمة. يعني أنا كل ما أراجع مقولة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان ويقول أنا أحب الفن وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا يجب أن يحب الفن ويقدره.
1: هكذا تمتد رحلة الفن التشكيلي من جدار كهف مظلم إلى شاشة مضيئة في عالم رقمي. إنه تاريخ الإنسان حين يحاول أن يرى ذاته وأن يخلد إحساسه في شكل يبقى وفي لوحة مضيئة مهما اختلف الأسلوب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الدكتورة منال الرويشد الفنانة التشكيلية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: فرض الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله،

ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وسعيد جدا بأن ألقاكم مرة أخرى على فيتامين، برنامج فيتامين على إذاعة الرياض، وأيضا سعيد جدا بالحوارات معكم وأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم، وسعيد جدا الحقيقة بأن يكون هناك يعني شريحة كبيرة من متابعي هذا البرنامج من مختلف مناطق المملكة وحتى من دول الخليج ودول أخرى. فنحن في إذاعة الرياض سعيدين جدا بأن تكون برامجنا قريبة للمستمع وتحقق أمنياته وتطلعاته. اليوم مستمعي الكرام بحدثكم عن موضوع صراحة مختلف، وحقيقة جلست أفكر كيف أقدر أوصل لكم المعلومة لأنها شوي معقدة لكن لأنها مهمة، والحمد لله يعني مستوى الوعي دائما عند مستمعينا الكرام يعني عالي جدا. فسأشرح هذه الفكرة وهذا الموضوع اللي مرتبط جدا جدا بصحتكم وصحة أبنائكم وأسركم. فهذا دائما دكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم يرحب بكم، وزميلي من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. بنكون سعيدين جدا باستقبال استفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053، وأيضا بمتابعة هذا البرنامج على تطبيق سعودي راديو بلس. وأشكركم الحقيقة على متابعة الحلقة الماضية، ما شاء الله حقق البرنامج مركز متقدم جدا في تطبيق الإذاعات السعودية، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بمتابعتكم للبرنامج من خلال التطبيق. دائما نشجع مستمعي الكرام يعني متابعة برامجنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. بنتكلم اليوم عن المناعة وأسباب ضعف المناعة وكيف نقويها، ونتكلم عن بعض المعلومات الخاطئة اللي أسمعها حقيقة منتشرة عند بعض الناس. يعني هناك من يقول إن سبب ضعف المناعة وكثر الأمراض هي تطعيمات كورونا، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح. في ناس يقولون والله بسبب يعني الأمراض ولا شيء منتشر، يمكن وزارة الصحة ما علمتنا عنه أبدا. هذا الكلام غير صحيح. طيب ليش هذه الأمراض بدأت تنتشر؟ وش اللي صاير؟ اللي صاير جزء إيجابي وجزء سلبي. ما هو جزء الإيجابي؟ الإيجابي زيادة وعي الناس وبالذات مع وسائل التواصل الاجتماعي، فصرنا نستمع ونعرف أمراض كثيرة ونشعر أن الناس الشعب كله مريض، وهذا الكلام غير صحيح أيضا. الجانب السلبي حقيقة خلونا نعترف، نمط حياتنا خلال خلنا نقول 5 سنوات الماضية غير جيد، يحتاج إلى تحسين ويحتاج إلى تعزيز ويحتاج إلى تصحيح. فالنقطة اللي ودي أنبه عنها أولا أن سبب هذه الأمراض لا علاقة له بتطعيمات كورونا، ما عندنا أي دليل أن يقول والله إن هذا هو السبب ولا حتى شك. فعشان بعض الناس قد يبحث عن شماعة لوجود المرض، يبحث له عن مسبب خارج عن يعني مسؤوليته، لا، سبب الأمراض وضعف مناعتنا وكثرة الأمراض سببها نمط حياتنا، يجب أن نعترف في هذا ونصححها. الأمر الآخر، لا تصدقون أبدا أبدا أبدا من يدعي أن هناك غذاء أو دواء أو عشبة أو مكمل غذائي يقوي المناعة. أبعيد لأن الموضوع مهم، ما فيه دواء ولا غذاء ولا عشبة أو خلطة أو مكمل غذائي يقوي المناعة، وإنما هي مجموعة من العوامل اللي بتكلم عنها اليوم. الأمر الثالث، ترى قوة المناعة ليست مدح، لا نقول والله مناعته قوية، لا، احنا ما نبحث عن المناعة القوية ولا المناعة الضعيفة، نتكلم عن المناعة المنضبطة، لأن المناعة الضعيفة تسبب الأمراض والمناعة القوية تسبب الحساسية والالتهابات. فإحنا نبغى نصير متوازنين، كيف نحققه؟ هذا اللي بنناقشه في حلقة اليوم، كيف نعزز مناعتنا وش الطرق المناسبة لتحسين المناعة وتجنب الأمراض. فخلوكم معنا مستمعين الكرام، ذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. الله يحييكم على أي سؤال متعلق بنمط الحياة، ولكن موضوعنا اليوم عن المناعة، فلا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.

طيب مستمعي الكرام، خلونا نفهم وش المناعة. المناعة موضوع معقد جدا وعجيب جدا، وللأسف إحنا كمختصين في الصحة والطب ما نتكلم عنه بالطريقة السليمة. أنا أعتقد أن كثير من الأمراض اللي نشوفها، سواء أمراض حساسية، أمراض مزمنة، غدد، ارتفاع أو انخفاض سكر، مشاكل ضغط، أو حتى يعني طبعا السكر بكل أنواعه، أمراض الكلى، الجهاز المناعي، أمراض الجهاز الهضمي، ما يسمى بالقولون العصبي، التلبكات الموجودة، وحتى نصل إلى الالتهابات الجيوب الأنفية اللي يعاني منها كثير من الناس، ومن الجهة الأخرى أنواع من السرطانات، لها ارتباط قوي جدا جدا بالمناعة. يعني بعض الناس يقول اللي سبب المرض السكر أكل السكر، هذا مو بصحيح. اللي سبب ارتفاع ضغط الدم تناول الملح، غير صحيح. طبعا في مسببات كثيرة، لكن اليوم نقول ترى لها علاقة بالمناعة، وإحنا دورنا اليوم في هالحلقة نوضح إيش هي المناعة وكيف نعززها. عشان أبسط الموضوع، المناعة نوعين. فيه مناعة طبيعية سهلة اللي هي تمنع دخول المواد الممرضة والبكتيريا والفيروسات غيرها، مثل الجلد، مثل الخلايا الخارجية، مثل الأنف، مثل الأذنين، مثل الجهاز أو التبطين المبطن، الغشاء المبطن للجهاز الهضمي، أو حتى بعض أنواع الكريات الدم البيضاء. هذه تحارب وتكافح المعتدي، سواء كان فيروس أو بكتيريا أو مادة مسببة للحساسية، سواء من الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو غيرها، أو حبوب اللقاح. وهذه حقيقة أمثلها بحرس الحدود. يعني حرس الحدود يحاولون يمنعون دخول المعتدين ودخول التهريب ودخول الأشياء الضارة، ولكن ما عندهم قدرة إنهم يحاربون الطائرات والمدافع. وهذه مسؤولية من؟ مسؤولية وزارة الدفاع. وزارة الدفاع في الجهاز المناعي تسمى الخلايا التائية والبائية، وهذا جهاز معقد جدا يتعرف على

0: البكتيريا اللي دخلت أو الفيروس أو المادة المسببة الحساسية أو المادة اللي تسبب مرض، ويحللها ويكتب عنها تفاصيل دقيقة جدا، ويتعرف عليها ويبحث عن المادة التي تقتلها ويسجلها في المخ، بحيث أنها لو عادت مرة ثانية يقول أيوه أنا أعرف هذه المادة وأعرف اللي يقتلها. فهذا الجهاز المناعي الداخلي هذا جدا رهيب ومعقد وللتفاصيل كبيرة جدا، ولو حقق يعني خصصنا لحلقات وحلقات فقط نتكلم عن معجزة خلق الله في الخلايا البائية والتائية، وكيف أنها تستطيع التعرف على العدو وتشخصه ثم تقتله، يعني شيء عجيب. ولكن إذا زادت لسبب، أذكر بعض الأسباب، لسبب ما، فهي ستهاجم الخلايا الجسم الطبيعية، ومن هناك ممكن تحدث الأمراض، ممكن يصير السرطان، ممكن يصير يعني أنواع الأمراض المزمنة مثل السكر النوع الأول، مثل كثير كثير من الالتهابات، أمراض الجهاز المناعي أو يعني الأمراض المناعية الذاتية احنا نسميها، قد يكون نوع من يعني الأمراض اللي لها علاقة بالاستجابة، استجابة الجسم يعني للحساسية وللفيروسات أو الأشياء الممرضة، ثم تحدث كثير من الاضطرابات اللي قد تصل إلى تخثر الدم، يعني الدورة الدموية، المشاكل، الالتهابات، وقد تصل إلى مشاكل التليف ومشاكل الاضطرابات الأوعية ومشاكل في مسألة التئام الجروح، وأيضا تكلم عن أيضا في الإصابات المتكررة والبكتيريا، وقد تصل إلى بعض الأمراض المناعية الذاتية مثل مرض جريفيثز مشهور، أو الذئبة الحمراء، أو هيشاموتو، أو الروماتيزم. ترى الروماتيزم أيضا من الأمراض المناعية. طيب خلونا ناخذ ابو عبد الله عشان ما نتاخر عليه ونعود نكمل هذا الموضوع. اخوي ابو عبد الله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور.
0: اهلا وسهلا.
1: هذا الحين دكتور انا سؤالي بخصوص ما يتعلق بالمناعه.
0: نعم.
1: الان يعني انا سمعت انه الكورتيزون اللي بالجسم ايضا يؤدي دور، يعني ما الفرق بينه وبين خلايا الدم البيضاء من ناحيه المناعه للجسم؟
0: يا سلام.
1: والثانية الآن أنا يعني سمعت إنه الكورتيزون، الشخص إذا أخذ الكورتيزون إنه يعطل الجهاز المناعي الخاص بالكورتيزون الطبيعي بالجسم، ويظل المريض يحتاج إلى الكورتيزون باستمرار.
0: جميل.
1: والنقطة الأخيرة بخصوص مثلا الآن فيتامين سي، مثلا هم يقولون الآن يزيد عدد كريات الدم البيضاء. طيب الآن الواحد إذا زادت جرعة فيتامين سي وزادت كريات الدم البيضاء، يعني هل يصير كريات الدم البيضاء الله يستر يعني تتحول إلى سرطاني أو شيء، يعني يصير فيه انقسام أو زي كذا، يعني يصير تهاجم نفسه؟
0: يا سلام يا سلام إيه عليكم عبد
1: الله. وإذا في إمكانية دكتور إن مثلا تعرج على الموضوع الأمريكي اللي كان يسوي الثري، هذا اللي كان يسوي يوميا فحوصات وجاه مرض مناعي. أنا سمعت أحد التعليقات إنه قالوا إنه خلايا الدم البيضاء لم تجد ما شيء تهاجمه فهاجمت نفسها.
0: نعم.
1: ما أدري هل هذه صحيحة ولا.
0: أبشر أبشر. شكرا أبو عبد الله يا أخي. شكرا لك، الله يعطيك العافية يا أخي أبو عبد الله. يا أخي نفخر بأبو عبد الله بهذه الثقافة وهذا الوعي دائما من المستمعين الكرام. طيب الأخ محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا مرحبا.
2: الله بالخير دكتور.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: كيف الحال؟
0: الله يسلمك يبارك فيك.
2: وتشرفنا بكم والله. حنا بحاجة زي المواضيع المهمة اللي المجتمع بحاجته.
0: إن اللي والله نتشرف بكم مستمعين وبهم مستوى الوعي والثقافة والحرص والمتابعة.
2: أي والله. وإذا دخلنا الآن على المواقع، على التيك توك وعلى ما تشتعل بالطيبات.
0: نعم.
2: أي والله، برنامج الطيبات، والناس كثير يسمعون منهم، يسمعون من الناس اللي يعانوا من الأمراض، وتشافوا متابعة برنامج الطيبات. هذا
0: نعم.
2: أولا.
0: نعم.
2: ثانيا إن إنه الآن

0: يعني يا طول العمر ما نسمع القنوات قنواتنا البرامج الصحية يعني بينما البرامج الرياضية مالت الأفاق على ما قال.
1: جميل.
0: يا ليت تكون يا طول العمر البرامج

الكورتيزون ما يستخدم إلا في الأوقات الحرجة، لأن الجسم يصل إلى مرحلة التهابية ما يعرف سبب الالتهاب. فإحنا نتكلم عن تدخل طارئ لوقف مثل هذه الالتهابات اللي لا تستجيب للكورتيزون. طبعا الكورتيزول مادة طبيعية تفرز الجسم في بأسباب مختلفة يعني وبكميات مختلفة، فإحنا بقدر الإمكان ودنا نعتمد على الكورتيزول الطبيعي. ولكن ترى فيه أحيانا حالات التهابية معينة وتغييرات معينة لا تستجيب للدواء، والطبيب لا يمكن يبدأك بالكورتيزون مباشرة إلا بعد ما استنفذ طرق العلاج الأخرى اللي ما استجاب الجسم لها. السؤال الأخي أبو عبد الله بالنسبة لفيتامين جيم، فيتامين جيم مفيد جدا وهو موجود في الأغذية اللي سأذكرها بالترتيب، في البرتقال والحمضيات، والأفضل منه الكيوي، والأفضل منه الفلفل البارد الأخضر والأصفر والأحمر، والأفضل منهم كلهم الجوافة. فكثير من الناس يظن أن البرتقال هو الأساس، لكن ترى الجوافة فيها كميات كبيرة، والحمد لله فيتامين جي موجود في كل الخضار الطبيعية والفواكه في كلها، حتى التمر موجود فيه فيتامين جيم. فيتامين جيم أو فيتامين سي لا يقوي المناعة ولا يزيد كريات الدم البيضاء كما يعتقد البعض. فيتامين جيم يحسن صحة الخلية، كأنه يضبط الخلية بحيث أنها تحسن المناعة. إحنا دائما نقول ما نبغى نقوي المناعة أكثر من مطلوب، نبغى نعززها، نبغى تكون في الوضع الطبيعي. وأيضا أبو عبد الله تكلم أيضا عن كرة الدم البيضاء، عشان بس أوضح لكم أن كرة الدم البيضاء هي صمام الأمان الأول للمرض والالتهابات. فطبعا عدد كريات الدم البيضاء يتراوح بين 5 إلى خلنا نقول 12 أو 13، وقد يصل إلى 14 خلية في الميكروليتر. هذا هو الوضع الطبيعي. الناس اللي يصير عندهم التهابات بدءا من الزكمة والإنفلونزا أو دخول فيروس معين أو كذا، تراه يزيد إلى 15 16 20. مجرد نشوف 20 يقول عندك التهاب، وش هو ما ندري، بس عندك التهاب، وبعدين الطبيب بيفحص. لما توصل كرة الدم البيضاء هذه إلى رقم كبير جدا، 40,000 50,000، هذا احتمال فيه مشكلة التهابية كبرى، وقد تكون أورام أو سرطانات. فمجرد أن الرقم أن كرة الدم البيضاء ترتفع، هذا أحد المؤشرات اللي يجب التأكيد عليها. فهي يعني طبعا هي كرة الدم البيضاء أنواع، لكن نتكلم عن المجموع النهائي الكرة الدم البيضاء بين 5,000 إلى 11 أو 12,000، وقد تصل للنساء إلى 15,000. بالنسبة للأخ محمد تكلم عن الطيبات، وذكرنا يعني خصصنا حلقة عن الطيبات، وذكرنا أن نظام الطيبات الموجود حاليا كما هو يعني لا يعتبر نظام صحي، وحذرت منه الجمعيات الطبية وحذرت منه وزارة الصحة. وذكر الأخ محمد أن في ناس تشافوا، ونعم أي أحد كان عنده نظام ملخبط في الحياة وبدأ يعدل فيه بيتحسن، ولكن هذا التحسن سيكون مؤقت. يعني لا شك أن نظام الطيبات له فوائد في البداية، ولكن ليس تشافي، وإنما تحسن في الباطنية زي ما نقول، يعني تقل الغازات، تقل التلبكات مع ترتيب الأكل وتقليل الأكل والصيام وكذا، قد تتحسن الجيوب الأنفية وتحسن البشرة، بلا شك هذه الفوائد. ولكن احنا مشكلتنا مع نظام الطيبات اللي هو ما هو أساس، يعني نظام الطيبات اللي بناه ما بناه من نفسه، وإنما أخذه من نظام قديم جدا بدأ من 2001 اسمه فودماب، اللي هو أغذية اللي تكافح الحساسية ولها العلاقة بموضوعنا. فلكن المشكلة هو شو، أضاف أغذية من عنده بلا دليل، يعني مثلا قال توقفوا عن الخضار، توقفوا عن الورقيات، توقفوا عن الدجاج، توقفوا عن البيض، ممكن تأكلون سكريات، ممكن تأكلون حلويات، ممكن التدخين ما يضر. يعني هذه اللخبطة، لو كان التوقف عن الأغذية اللي تسبب التلبكات اللي تسمى فودماب ما نختلف فيه. فالنظام الطيبات مفيد في يعني لبعض الناس لتحسين بعض الأعراض المؤقتة، ولكن للأسف بعد فترة طويلة يكون هناك تأثيرات، من ضمنها قتل البكتيريا النافعة اللي تقوم على الخضار والفواكه اللي منعها نظام الطيبات. وطبعا الخطر الكبير اللي حذرت من وزارة الصحة

واللي أيضا حذرت منها، أنا شفت حالات من في عيادتي أن بعض الناس اتكلوا أو يعني على الأنظمة اتبعوا هذا النظام الغذائي وتركوا أدويتهم، وهذا لا يمكن قبوله أبدا أبدا، كأنك تنسف الطب وتأتي بشيء ما عليه دليل. فإحنا دائما فكرتنا خذ المعلومة من الشخص المختص، من الجهة الموثوقة، وابحث عن أي، الآن ممكنك تبحث عن تخصص أي شخص يتحدث في موضوع وسائل التواصل، لأن سهل الإنترنت ممكن تعطيك هذا الشخص تخصصه ماذا. فأنا الإنسان اللي مكسورة يده أو عندك كسور نوديه لطبيب العظام، ما نوديه لطبيب القلب. فمن عمل هذا النظام تخصصه يعني عناية مركزة وتخدير، فبالتأكيد سيكون في خطأ. احنا يعني أنا لا أتكلم في من وضع النظام، أتكلم في النظام نفسه. وذكر الأخ محمد أيضا نقطة جدا جميلة اللي هو زيادة البرامج الصحية. أبشركم في ذاعة الرياض في عندنا أكثر من برنامج، في عندنا برنامج عن مخصص لاستضافة بعض الأطباء، وأيضا واسم البرنامج طبيبك، وأيضا هذا البرنامج برنامج فيتامين. ولكن كما ذكرت أخي محمد لازلنا في حاجة إلى المزيد والمزيد من البرامج الصحية. طيب خلونا نستمر على يعني موضوعنا المناعة. احنا تكلمنا عن دور الكريات الدم البيضاء والتعرف على الشيء اللي يدخل، لكن نتكلم عن الدفاع الداخلي اللي تسمى الخلايا التائية والبائية، وكيف لها علاقة بمسألة التخلص والقدرة على قتل البكتيريا والفيروسات والمسببات الحساسية، وبين أنها ما تصل إلى مرحلة قوية جداً يكون فيها حساسية وفرط حساسية بحيث أنها تبدأ تقتل نفسها، وقد تسبب الأمراض الالتهابية الكبرى والسرطانات وغيرها. ولهذا نحتاج إلى ضبط الجهاز المناعي، وضبط الجهاز المناعي مثل ما قلت في بداية الحلقة لا يوجد له علاج واحد أو غذاء واحد أو خلطة واحدة. فلا تصدقوا أبداً من يدعي أن هذا أن هناك غذاء يقوي المناعة، ولكن فيه مجموعة من الأغذية سأذكرها في نهاية الحلقة. الناس يختلفون، الشخص اللي يناسب هذا الغذاء ما يناسب هذا الغذاء. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي مختلف، الجهاز المناعي دقيق جدا، ويعني لما يدخل مادة تزعجه أو لا تتناسب معه يكتب عليها هذه المادة ممنوعة ولا بد أن تعالج بهذه الطريقة بالمادة الكيميائية التي تقتلها. فيبدأ الجسم يقتلها، وهذه المادة يمكن تضر شخص وما تضر شخص آخر. وش السبب؟ لأن الأجهزة المناعية مختلفة تماما. تخيلوا أن كل واحد منا له بصمة مناعية مختلفة عن كل الناس، فالذي يناسبك ترى ما يناسب غيرك. إذا كان هناك مشكلة في معك في غذاء معين، فالمشكلة ليست في الغذاء، وإنما المشكلة في استعداد جسمك للتعامل مع هذه المادة. يعني مثلا نتكلم عن الحساسية، حبوب اللقاح، في ناس عادي يأخذون حبوب اللقاح ما تضرهم، في ناس لا، في ناس يأخذون مثلا اللوز أو الجوز أو بعض المكسرات أو السمك أو البيض ويضرهم، وفي ناس لا. هل العيب المشكلة في البيض ولا المشكلة في السمك ولا المشكلة في المكسرات؟ لا، المشكلة هناك عدم قبول. وترى حقيقة هذا لا يعتبر عيب، لا يعتبر فيك أنت مشكلة أن جسمك لا يتناسب مع الغذاء الفلاني، وإنما يجب أنك تفهم جسمك. أنت طبيب نفسك، لابد أي شيء يسبب لك تلبكات أو غازات أو يزيد القولون العصبي أو يسبب لك مثلا حتى التهابات في الجيوب الأنفية اللي دائما يعني منتشرة، قد يكون غذاء. فنتكلم عن أن المعدة بيت الداء، ويعني رأس العلاج هو الحمية. والحمية لما نتكلم عن الحمية لا نقول أنك تحتمي وتمتنع عن كل شيء، بل تمتنع عن كل ما يضرك، كل ما يثير جهازك المناعي بحيث أنه يصل بك إلى هذه الأمراض اللي ذكرت. كيف أعرفها؟ عندنا في العيادات عندنا طرق مختلفة، وفي تحاليل معينة ممكن نعرف فيها هذه

0: حساسية، ولكن في تحليل يسمى حساسية الغذاء وهو مشهور كثير، وللأسف حتى بعض المستشفيات الخاصة قاعد يطبقونه، يعطونك ورقة أو أوراق 10 ورقات تقريبا وما أدري كم، فيها لون أحمر ولون برتقالي ولون أخضر، وتراك أنت هذه اللون الأحمر هذه تسبب لك حساسية واللون الأخضر ما تسبب لك حساسية. وأنا أقول بكل وضوح أن هذا التحليل غير معترف فيه، غير معترف فيه، وإحنا طبيا ما نعترف فيه لأنه غير دقيق. ولكن هناك اختبارات الحساسية، حساسية الأطعمة وحساسية النباتات أو الحيوانات موجودة في المستشفيات وطرق معتمدة وسليمة. ولكن في الأخير دائما احنا نعتمد على المراجع، ما نبقى المريض المراجع، احنا نسأله بعض الأسئلة ونسأله وش طبيعة أكله، وين أكله، هل يتعامل مع حيوانات، هل يتعامل مع زهور أو نباتات أو شيء أو غبار أو غيرها، هل سبق لنا صار تأثر من مواد معينة ولا من أغذية معينة بحيث أن سببت لها الحساسية. كل هذه مع اختبار معين، اختبار عبارة عن لاصق يوضع على الجلد لمدة 3 أيام ثم يتم تحليله ومعرفة المسببات، أو اختبار يعني الأجهزة المناعية اللي تسمى IgE و IgA، ويعرفونها الأطباء ويستطيعون تحليل يعني إمكانية الحساسية. فكثير من الناس يقول والله أنا عندي حساسية وما أعرف أبدا، يعني العلم الحمد لله ميسر في هذه المواضيع، وعلاجها قد يكون مثل ما قال أخوي أبو عبد الله بداية بالكورتيزون لبعض الحالات، ولكن العلاج هو وقف التعرف، أول شيء التعرف على المواد اللي تسبب الحساسية وتجنبها، هذا هو العلاج الأساسي اللي بيخلصك من كثير من الأمور اللي يعني أزعجتك، اللي رحت الأطباء واستخدمت أدوية وحاولت يمين ويسار ولا تحسن شيء. يمكن يصير التحسن مؤقت ثم ترجع لوضعك الطبيعي. لماذا؟ لأن لا زال المسبب موجود مهما استخدمنا من الأدوية، ومسبب الحساسية ومسبب المادة اللي تثير الجهاز المناعي موجودة، فالدواء ما راح يفيدك. فإحنا اليوم أمام يعني أمور، يعني جهاز مناعي معقد، يمكن صعب علينا جدا إن إحنا نعرف وش الأشياء اللي تثيره، ولكن أنا ممكن أسجلها. لما تحس إنك لما تأكل شيء ترتفع عندك درجة الحرارة، وقد يكون عندك احمرار في البشرة، وهذا طبعا نادر، كثير من الناس يتوقع الحساسية أنها احمرار في الجلد، وهذا أحد الأسباب لكن ليس السبب الرئيسي، ولكن قد تكون كتمة، قد تكون صعوبة في التنفس، قد تكون زيادة ضربات القلب، قد تكون مغص وآلام، قد تصل أعزكم الله إلى إسهال وغيره. فهذه لابد أني أسجل لما صار عندي في اليوم الفلاني هذه الأعراض. طيب اللي قبله، اليوم اللي قبله أو الدقائق حتى اللي قبله أسجلها، لأن الحساسية تحدث مباشرة بعد تناول الغذاء، ولكن فيه شيء اسمه عدم تحمل المادة الغذائية هذه اللي ربما تأخذ عدة ساعات. فلما تصير عندي أعراض وتتكرر أحاول أتذكر ماذا أكلت، تعاملت مع ماذا، هل تعاملت مع أي نوع من الحيوانات الأليفة، الأرانب أو القطط أو الطيور، هل دخلت في حديقة أو مثلا فيها زهور أو حبوب لقاح، هل تعرضت للغبار، هل تعرضت لمسببات كيميائية، مسببات حساسية، مثلا المعطرات الجو، هذه اللي الحقيقة أنا دائما أحذر منها، سواء كانت البخاخات العادية أو الكهربائية، هذه يعني كثير من الناس بلا شك أنها تعطي يعني رائحة جيدة لكن للأسف قد تكون من مسببات الحساسية. خلونا نأخذ الأخت منار. السلام عليكم أختي منار.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
1: دكتور، الموضوع جدا جميل
0: ومهم.
1: لو سمحت أسأل يعني على كذا نقطة. النقطة الأولى على الكيتو دايت، مش كرجيم، كعلاج خصوصا في حالات الحالات المناعية، لأنه أنا عندي كذا مشكلة مناعية، واحدة منها اللي الغدة الدرقية. يعني الشيء الثاني يمكن شوي سؤال يكون مركب، يعني كان من فترة قرأت كتاب Never Be Sick Again، مش فاكر اسم المؤلف، بس كان يتكلم على هذا الموضوع، انه كيف انه الجسم ما يقدر يعالج نفسه مع انه هو مخلوق انه هو يعالج نفسه، وتكلم على تقريبا على افتكر 6 اسباب، كان واحدة منها السبب الغذائي، انه الغذاء

0: يدخل الجسم غلط بسبب مشاكل، وواحدة منها الجانب الوراثي، وواحدة الجانب النفسي، وكان المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية بشكل عام، الكيميكال، الأشياء الكيميكال بشكل عام، وما عندي فاك الباقي. السؤال تحديدا دحين الأغذية يعني تقريبا ما نقدر نتحكم فيها كثير، هذه نقطة. النقطة الثانية العامل الوراثي، يعني هنا مشكلة، يعني مهما الواحد حاول، يعني أوكي دحين أنا عارف إن هذه مشكلة مناعية وتعملي مشاكل فلازم أنتبه. أتكلمت على كيف إنه نعزز المناعة أو نزيد المناعة. أغلب الحالات الحساسية أو الأمراض المناعية على ما فهمت يعني، أو أنا كنت فاهمة إنه خلل مناعي أكثر من إنه زيادة في المناعة، مع إنه أنا عارفة إن في ناس تقول لا هو زيادة المناعة اللي تخلي الجهاز المناعي يهاجم الجسم. كيف نعزز جهاز المناعة بدون ما نخليه العكس يزيد ويصير يهاجم الجسم؟
1: تمام.
0: يعني أوكي، يعني أنا كفي بارد الحين صدمت أو تلخبطت في الكلام، إنه أوكي جالس أنتبه للأكل، جالس أنتبه للكيميكال، جالس أنتبه للأشياء اللي ممكن تعمل مشاكل مناعية، بس يعني حضرتك نبهت لنقطة إنه زيادة المناعة، إنه أنا خايف إنه أنا كده العكس جالس أزيد المناعة وأزيد المشكلة.
1: يا سلام، شكراً.
0: هذه النقطة ما سألتك لو ممكن توضحها.
1: أبشري، شكراً أختي منار، وشكراً ما شاء الله على الثقافة وهذا الوعي. شكرا لك اختي منار. طيب خلونا نجاوب الاخت منار. اولا حمية الكيتوجينيك حمية معتمدة طبيا للمساعدة في علاج الناس المصابين بالصرع بالذات عند الاطفال وتصلب اللويح المتعدد وبعض انواع السرطانات، وتحت اشراف طبي وهي دقيقة جدا، وهذه علمية ومعتمدة. أما حمية الكيتو المشهورة اللي نسمع فيها وسائل التواصل الاجتماعي فليس لها أساس صحي، وهي عبارة عن زيادة الدهون وتقليل النشويات. طبعا هل هذه تنفع لتخفيف الوزن؟ الجواب نعم في الفترة القصيرة، ولكن تأثيراتها أخطر من تقليل الوزن، يعني تسبب مشاكل في الأجهزة الدورية والأوعية الدموية وتسبب جلطات. فإحنا لا ندعو أبدا لحمية الكيتو، حتى ولو كان لها تأثيرات مؤقتة في الثلاثة أشهر الأولى بضبط السكر وتقليل الدهون وتقليل الوزن، ولكن عندنا بديل أفضل منها اللي هو تعديل نمط الحياة. فأنا يمكن اللي تابعني وكذا يعرف أني ضد الحميات، وأنا أتكلم باسمي شخصيا يعني عملي أو تشرفي برئاسة الجمعية السعودية للتغذية السريرية. فالنظام الكيتو اللي يدعى له نظام غير معتمد لهذه الأمراض. تكلمت الأخت منار في كتاب اسمه يعني لا تمرض مرة أخرى، يعني المفروض أنك ما تمرض، للمؤلف اسمه ريموند فرانسيس. الله عز وجل خلقنا أصحاء، ويعني ربما بعض الناس يكتب الله عليهم المرض، يعني لا نعتقد أن واحد مهتم بصحته ولياقته وكذا أنه ما يمرض، يعني هذا المرض قضاء وقدر. ولكن في كثير من الأمراض للأسف هي بسبب يعني بسببنا أنفسنا، بسبب نمط حياتنا إحنا اللي وقعنا فيها. يعني نمط حياتنا بالذات، ويمكن ذكرتها الأخت منار، هو أحد الأسباب. يعني الأصل أنك ربي يرزق، يعني أنك تعيش سليم، متى؟ إذا اتبعت المنهجية الإلهية التي خلقك الله عليها، بمعنى أن تأكل من الأغذية الطبيعية باتزان اللي خلقها الله، لا تبالغ لا زيادة ولا نقصان، وبتوازن. أن تنام وقت الليل، وجعلنا الليل سكنا. أن تبتعد عن مسببات التوتر والقلق وتصير إنسان متسامح مطمئن متوكل على الله هادئ. كل هذه لها علاقة بالتخلص من التوتر، لأن كثير من الأشياء الأمراض النفسية مرتبطة بالأمراض الجسدية. هذه فعل أسباب، إحنا مطلوب منا فعل الأسباب، وأنا أعتقد أن في هذا الجانب مقصرين صراحة. صرنا نأكل من الأغذية المعلبة والمطاعم والمقليات واللي نسميها التسالي، دائما اللي حذر منها التسالي زي الشبسات والحلويات، وحذرت وبكل وضوح من الحلويات اللي باللون الأحمر والأزرق، بالذات لأنها يصعب تصنيعها من أشياء طبيعية، وربينا عيالنا على هذه الأغذية والشربات الجاهزة والأشياء اللي فيها مواد مصنعة، وبالتالي قاعدين نرسب داخل أجسامهم أشياء تؤذي وتحطم وتدمر الجهاز المناعي، وبعدين ممكن تصير الأمراض. ولكن إذا الله كتب على الإنسان مرض فهو يعني يرضى به. الأخت منار تكلمت عن موضوع مرة مهم اللي هو المسألة الوراثية. الكلام اللي بقوله شوي يعني خطير شوي، وإن شاء الله بحقق له يعني أخصص له حلقة. الآن أجدادنا الحمد لله ما كان عندهم أمراض، لا سكر ولا سمنة، لأن عندهم أكلهم قليل وعملهم يشتغلون وكذا. الجيل اللي بعدهم جاء وبعدين أصيب بالطفرة، صاروا الناس لا يشتغلون ويأكلون من النعم، فبدأت فيهم الأمراض، ومن ضمنهم الأمراض المزمنة السكري والضغط والغدد وغيرها. للأسف هؤلاء ورثوا لأبنائهم وبناتهم لأطفالهم هذه الأمراض المزمنة. يعني الشخص اللي صار له 3 أولاد، يعني لما نقول أولاد بنين وبنات يعني تشمل البنين والبنات، وكان ما كان سمين وكان صحته كويسة، غالبا بيصيرون صحيحين يعني لأنهم ما يرثون منه المرض. ولكن عندما يصاب هو بالسكر أو يصاب بالسمنة أو يصاب بأي مرض، ثم يأتي له أولاد آخرين بنين أو بنات، فللأسف سيورث لهم هذه الأمراض. طبعا الوراثة ليست كل شيء، حتى لو كان أبوك أو أمك أو عندهم مرض، أنت صحيح معرض، أنت معرض، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مصاب. بمعنى أنك حتى لو كان أبوك وأمك عندهم أمراض وأنت اتبعت نظام صحي أو شبه صحي، ما نقول عشان ما نشدد على الناس، فأنت بمشيئة الله ربي بيقيك من المرض. لكن لا تجمع استعدادك الوراثي واتباعك النظام غير الصحي. ولا نريد أن نلقي باللائمة على أبائنا وأمهاتنا، إحنا نستطيع أن نختار، لأن هذا إحنا مخيرين في هذه المسألة. في بعض الأمراض نعم قد تكون وراثية، يعني نسبة انتقالها وراثيا عالية، ولكن أتكلم عن أمراض المزمنة المعروفة. دور الوراثة موجود، ولكن دور نمط الحياة هو الأساس عشان تصير مسألة يعني واضحة في هذا الموضوع. طبعا احنا نتكلم عن أمراض بدأت تجي عندنا جديدة، يعني سواء أمراض نفسية، ثنائي القطب أو تصلب الويحي أو التوحد أو فرط الحركة، يعني في أمراض هي موجودة، ولكن زادها سوء نمط حياتنا. يعني أضرب مثال آخر، السل. أنا ما ودي أخوفكم مستمعي الكرام، ترى السل موجود عند ناس كثير بس ما يدرون عنه. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي متوازن، يعني مثل ما قالت أخت منار، أنا ما أبغى أقول أقوى من الطبيعي، متوازن. فإذا صار متوازن يكون قوة الجهاز المناعي يقضي على هالسل، ما يخلي له فرصة. ولكن لما تضعف المناعة بسبب كثرة الأمراض أو تكرارها أو وجود أمراض مختلفة يظهر السل. مهم معنى أنه أصيب بالسل، لا، السل موجود. فإحنا يومنا إحنا نتكلم عن كيف نقوي مناعتنا بشكل مستمر. وعشان بس يعني باقي دقيقة أو دقيقتين على نهاية الحلقة، فأنا وعدتكم بأن أتكلم عن نظام غذائي شامل. النظام الغذائي هذا جيد ولكن لا يكفي الوحدة. فأولا نبتعد عن المسببات التي تضعف المناعة، وبذكرها بسرعة. السهر، قلة النوم، ركزوا عليه، لأن هذه من ضمن النقاط اللي بلينا بها، وللأسف حتى صاروا أطفالنا عندهم هذه السهر ونقول ليش يمرضون. السهر ليس مجرد قلة نوم، وإنما مدمر للصحة والحالة النفسية والمناعة. الأمر الآخر الضغوط النفسية المستمرة، يعني بلا شك إن كلنا نمر بتوتر وقلق، ولكن لا تعيش طول العمر في قلق وتوتر. حاول تحل وتواجه وتراجع وتبحث عن ناس يساعدونك في الطب النفسي أو العلاج السلوكي. سوء التغذية يمكن ذكرناه، تكرار الإصابات بالالتهابات، يعني لا تعرض نفسك للأمراض وللحساسية. عندك حساسية معينة، لا يعني حاول تتجنب مسببات هذه الحساسية. ضعف اللياقة، ضعف النشاط البدني، ما أقولك رح ألعب كرة، لكن ضعف النشاط البدني. السمنة، التدخين، الإجهاد والإرهاق بالذات هالأيام مع ارتفاع درجة الحرارة، ضعف النظافة الشخصية، وهذه دائما نكرر ما تتخيلون دور غسل اليدين بشكل مستمر كيف يقي أنفسنا وأطفالنا من الالتهابات والمشاكل. بعض الأدوية يمكن ذكرها بعض المستمعين اللي قد تسبب ضعف المناعة، التعرض للتلوث، تلوث العوادم السيارات، تلوث الكيماويات، ويمكن ذكرت اللي هي المواد المنظفة في المنازل أو المعطرات هذه اللي تسبب حساسية. والنقطة الأخيرة وهي مهمة في اللي هو جفاف الجسم، انتبهوا من قلة الماء، وعزكم الله مقياسا لا يكون البول أصفر. هل فيه أغذية تقوي المناعة؟ هي مجموعة من الأغذية بذكرها باختصار، كل الخضار والورقيات والفواكه الطازجة تقوي المناعة، وكل ما نوعت وشكلت من ألوانها كلما قويت مناعتي. أيضا في بعض الأشياء مثل الحبة السوداء، الواحد يأخذ مجموعة من الحبة السوداء يجرشها بين أسنانه ويمضغها لمدة 5 دقائق، الكركم، الزعفران، الزنجبيل، الشاي الأخضر، الحبوب مثلا مكسرات، الذرة، العسل الطبيعي بالذات المحلي، المنتجات الألبان المتخمرة زي اللبن والزبادي وغيرها، القرفة، الأغذية الطازجة، الدواجن المحلية والبيض المحلي، كل هذه الأشياء مجموعها تقوي المناعة. ولكن لا يوجد غذاء معين يقوي المناعة، وإنما هي سلسلة من نمط الحياة. مستمعي الكرام، للأسف انتهى الوقت. شكرا لمتابعتكم لحلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أنكم استفدتم منها. الموضوع ذو شجون، يحتاج إلى كلام كثير، لكن حاولت اختصره بالنقاط اللي ذكرت. وصحتك بين يديك. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل علي بن جدوع، نشكركم على استماع حلقتنا، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. أصبحت السياحة اليوم أحد أهم القطاعات التي تسهم في بناء الصورة الذهنية للدول وتعزيز الاقتصاد وإبراز الهوية الوطنية. ومع ما تشهده المملكة من تطور متسارع في المشاريع السياحية وتنوع الوجهات الطبيعية والثقافية والترفيهية، يبرز دور المواطن بوصفه سفيراً لوطنه في الخارج وشريكاً في دعم السياحة الوطنية في الداخل. نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيلاته كافة مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود، المستشار في السياحة، أكثر من 25 سنة عمل في هذا المجال. مرحبا بك استاذ عمر.
3: يا هلا والله وسهلا اخوي عبد الرحمن، مساكم الله بخير جميعا. سعيد جدا بتواجدي باذاعه الرياض وبهذا البرنامج المميز ومع شخصك الكريم.
2: الله يرضى عليك، طول عمرك. طبعا مسيره طويله جدا، واكثر يمكن من يعني قرابه باقي يمكن 4 دول وتكمل 100 دوله بزيارتها، 96 دوله خلال 25 سنة. خليني بدخل معك مباشرة قبل يعني نغير نمط البرنامج شوي، يعني ما هي الخلاصة التي خرجت بها من 96 دولة خلال 25 سنة؟
3: والله سؤالك صعب للأمانة،
2: طبعا يبي له حلقة كاملة لكن نأخذ بشكل مختصر.
3: صحيح، لكن اللي طرع على بالي بأن غالب الدول شعوبها لطيفة مرحبة بالسياح، و بأن كل دولة من هذه الدول تمتلك مخزون سياحي يستحق الزيارة.
2: يا سلام. خليني بروح معك يعني للحالة التي يعيشها السائح السعودي في هذه الفترة. طبعا يمكن قبل 15 سنة كان اللي يسافر للخارج يعني يعد على الأصابع، وطبعا السفر إلى الخارج أصبح اليوم يعني بشكل أكبر ومضاعف بشكل فظيع. الحديث عن هذه الثقافة، لماذا طرأت على المجتمع خلال 20 سنة الأخيرة؟
3: هي أنا أعزوها لوجود السوشيال ميديا طبعاً. أي. هذا أول وأهم شيء، ومن قبلها أيام المنتديات،
2: فضاء النت بشكل عام هو الذي فتح
3: بشكل الباب. عام بالضبط هو الذي، وأنا أعتقد ذلك مو بس السياحة، في مجالات كثيرة هي اللي فتحت الآفاق للناس و جعلت الناس تقبل على السفر وتنوع بالوجهات. يعني انت لو تذكر في قبل 20 سنة تقريبا كان اغلب السعوديين يسافرون لوجهات معينة، ماليزيا، القاهرة، بيروت، تمام. لكن شيئا فشيئا، ليش؟ لانه كان السائح في هذاك الوقت ما عنده مخزون او ما عنده مرجع،
2: نعم، معلوماتي
3: اي بالضبط، خليه يتجرأ انه يزور الوجهات الجديدة. لكن الان مع وجود السوشيال ميديا، مع التثقيف اللي قاعد يصير، مع مشاركة الناس رحلاتهم، أصبح السائح أكثر جرأة في إنه يستكشف الدول ويزور دول جديدة أول مرة يروح لها. طبعا هنا التوازن مطلوب، لأنه السوشيال ميديا قد تصل بك إلى مرحلة إنك تدمن على السفر وترهق نفسك بالسفر بالتكاليف، وهذا اللي ما نبغاه. مع إني أنا صاحب مكتب سياحي، وهذا كلام يمكن ضدي، لكن لا، كلمة الحق يجب أن تقال، يعني التوازن مطلوب.
2: خليني بروح معك أيضا يعني لقضية السياحة في العالم. هل تغيرت أصلا ثقافة السياحة في العالم، في كل دول العالم؟ على سبيل المثال كثير من الدول قاعدين نشوفها الآن يعني تروج للسياحة بمثلا بتأشيرات مخفضة، أو بخطوط طيران مثلا مخفضة، أو ببرامج سياحية، أو حتى بوصولها إلى الإعلانات. يعني في مثلا كأس العالم الأخير شاهدنا كثير من الإعلانات العامة لدول تعلن عن سياحتها وتجذب السكان. هل فعلا تغيرت ثقافة السياحة في العالم؟
3: نعم، وبقوة، لأن السياحة هي أحد ركائز الاقتصاد في أي دولة في العالم. لذلك اللهم لك الحمد والشكر، يعني تشوف الآن اللي إحنا فيه في المملكة، رؤية 2030 اللي جالسين نشوفه في قطاع السياحة، وأنا أكلمك أنا من داخل هذا القطاع، نقلة نوعية ملموسة عندنا إحنا مقارنة مثلا قبل 5 أو 6 سنوات. يعني تجد في جروث في السياحة الداخلية عندنا في المكتب زاد لا يقل عن 12-13% مقارنة عن السنوات الماضية. فلذلك كثير من الدول تجد بأن إن التسويق السياحي لدولهم هو أمر ضروري جدا، لأنه حينعكس على اقتصاد البلد.
2: صح فعلا، هو الاقتصاد يعني احنا يعني عارفين هذا الأمر، لكن نتكلم أيضا عن الثقافة اللي هي المقصود فيها، أنه بعض الدول يمكن مثلا تفتح تأشيرات مجانية لمدة مثلا 3 شهور. في بعض الدول سابقا كانت أصلا ما تسمح للسياح أنهم يجون، منغلقة على ذاتها، لكنها الآن أصبحت أكثر انفتاحا، مثل يعني كثير من دول شرق أوروبا.
3: اليابان أقرب واليابان. اليابان سابقا ما نقدر نسافر لها إلا بتأشيرة، تأخذ وقت أقصد السفارة، لكن الآن أونلاين على طول. هذه كلها تسهل، كلها شو تلاحظها كلها يعني مرونة أكثر لجذب السياح للبلد.
2: خلينا نروح معك النقطة مهمة جدا، وأجزم أنه كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات تستفز مثل هذه الأشياء، قضية يعني بعض الممارسات من بعض المواطنين الذين يمارسون بعض الممارسات سواء كانت الخاطئة أو يعني تخترق العادات والتقاليد مثلا في البلدان الأخرى، أو أحيانا حتى يعني ممارسات ترفيهية لكنها تنعكس بالسلبية، مثل يعني على سبيل المثال للحصر اللي مثلا يشغلون شيلات ولا أغاني مثلا وطنية في مكان بلد آخر ويهزون عليها ويرقصون وكذا في مكان عام. أبغى أسمع رأيك أولا بمثل هذه الممارسات، كيف معالجتها؟
3: هذه يعني طبعا للأسف يعني هذا شيء صراحة يعني الألف باء بالسياحة أنها ترفض صراحة، أي شخص فاهم بالسياحة يقول لك هذا غلط، لأن إحنا نرجع نفس نقطة وجود السوشيال ميديا أصبح سلاح ذو حدين. فأنت كونك سافرت لوجهة أجنبية يجب أن تحترم هذه الوجهة وقوانين هذه الوجهة. أوكي أنا ممكن الناس يقول لك أنا ممكن أسوي شيء هذا في سبيل أني غالبا اللي يسوون ممارسات هذه لأنهم يصورون ينزلون في وسائل التواصل عشان المتابعين.

0: الجميل هو التفاعل وحاجة إيه؟ كذا، لكن هذا فيها أثر شديد وسيء عليك أنت وعلى بلدك وسمعة بلدك. بالأخير البلد اللي أنت بتكون فيه إيش راح يقولون؟ ما راح يقولون فلان فلاني
1: إيه طبعا
0: بيقولون سعودي. صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لذلك يجب أن تكون خير وسفير
1: يا سلام.
0: للبلد في أي مكان في العالم.
1: صحيح.
0: طبعا هذه أنت ذكرتها أنه بعض الممارسات،
1: نعم،
0: لكن في مقابلها للأمانة حسب ما أنا أشوف وألمس، نعم، هناك نماذج رائعة جدا من السياح السعوديين في أغلب دول العالم. بل أني أنا أشوف حتى كثير من السياح الأجانب إذا قرر يجي للسعودية يقول أنا شفت والله سائح سعودي كان موجود عندنا وتكلم عن البلد وأقنعنا، أو أني مثلا شاهدت حلقة وبرنامج يتكلم عن السعودية. هل بالفعل أنت كسائح، لأن في بعض يقول لك شو دعوة أنا ما يأثر الموضوع، هل بالفعل أنت كسائح تؤثر على سمعة البلد بهذه التصرفات؟ نعم نعم تأثر، لأنه لذلك يجب أن تنتبه لسلوكك أثناء السفر.
1: ممتاز ممتاز. ويعني والشيء الإيجابي أيضا أنه لما تدخل مثلا على سبيل المثال التعليقات تجد أن هنالك استنكار كبير جدا، لأنه المجتمع كله لا يقر
0: يرفض هذه. نعم. صادق صح.
1: خليني أروح معك أيضا لنقطة أخرى، أبرز بلد أنت زرته يعني قرأت عنه لما زرته كان مختلف اختلاف جذري عما قرأت عنه.
0: دولتين جنوب أفريقيا وفيتنام.
1: وش كان الأثر يعني وش قريت وش شفت؟
0: جنوب أفريقيا أعتقد أنه إلى الآن في كثير من السياح قبل يروح جنوب أفريقيا قد يكون يخشى من زيارة جنوب أفريقيا، يعني بحكم أنه منها بلد أفريقيا وأن الأمان فيها ما هو كثير أو زي كذا. فأنا كنت رايح 2009 تقريبا أو 2010 أول مرة أيام كأس العالم كان
1: اليوم،
0: رحت لجنوب أفريقيا وأنا حاط بالي أن البلد يعني لا يستحق الزيارة، وأنه لازم أنتبه وأنه ما في فنادق أو معالم سياحية تستحق الزيارة، وإذ بي أصعق أن أعشق هذه الوجهة.
1: يا سلام.
0: اليوم

0: إيه يعني صار البلد بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي من أفضل الوجهات في العالم. ليش؟ نظرا لامتلاكه أغلب المعالم والمقومات السياحية اللي يبحث عنها الساحل الخليجي، سواء فنادق، مطاعم، لطافة الشعب، الأسعار المنطقية، الأجواء المناسبة. فدائما عليك بالقراءة، ولكن لا توصل لمرحلة الإفراط. التوازن مطلوب، اقرأ، استشر، وهناك جانب في رحلاتك يجب أن يكون استكشافي.
1: يا سلام، هذه مهمة جدا جدا.
0: نعم
1: جدا.
0: نعم.
1: طيب اسمح لي يطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ثقافة السياحة خارجيا، وكيف يكون المواطن خير سفير لبلده في الخارج، مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود، الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. مرحبا بك من جديد.
0: يا هلا والله.
1: حياك الله،
0: سعيد جدا والله بتواجدك.
1: الله يرضى عليك وحيك، وحنا نشكرك طبعا على قبولك دعوة البرنامج. خلني بروح معك أيضا لنقطة مهمة. أنت ذكرت أيضا أنه لديكم أيضا نشاط في الداخل، السياحة الداخلية أيضا قفزات كبيرة، وهذا أمر ملموس، وهذا نذكره حتى يعني إحنا كمواطنين نشوف هذا الشيء بأعيننا، سواء كان في المناطق الرئيسة أو حتى في يمكن المناطق الريفية. دعنا نتحدث عن قطاع السياحة وأهميته في البلد ودعمه أيضا لرؤية المملكة 2030.
0: أنا مثل ما ذكرت في بداية اللقاء، لغة الأرقام لا تخطئ. أنا عندي هناك نمو في السياحة الداخلية بالأرقام من السياح الأجانب، وأنا أتكلم عن السياح الذين يزورون العلا، البحر الأحمر، اللي يزورون الرياض، اللي يزورون حايل. عندنا كابلز من جنوب أفريقيا يعشقون حايل بشكل مو طبيعي، 3 مرات تخيل زاروا حايل.
1: يا سلام.
0: نعم. فالشيء هذا ملموس، أنا أقولك يا في لغة الأرقام. فمن باب أولى المشاريع اللي ما شاء الله تبارك الله تشوفها الآن تطلق.
1: لا.
0: الفنادق، فندق تلو الآخر يفتح الآن في مشروع البحر الأحمر. فالبراندات العالمية لن تفتح في وجهة إلا بأنها تستحق، لا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية أنها كوجهة سياحية.
1: جميل. خلني بروح معك برضو يعني لالتقاء السياحة بالترفيه، وهذا الأمر صار له أثر أيضا كبير جدا. عندما تتحدث عن سياحة فهي مقرونة بشكل مباشر لدى كثير من الدول بالترفيه. اليوم نشهد صناعتين متوازيتين يلتقيان في كثير من المنعطفات أيضا، يعني هذا الموضوع خاصة مثلا في المواسم وما إلى ذلك.
0: مكملين البعض. ليش؟ لأنك أنت تتكلم يعني على سبيل المثال المباريات البوكسينج اللي تصير عندنا بالرياض، هذه جلبت لنا إحنا عملاء أن ذولهم تارجت للترفيه.
1: أي.
0: جايين عشان المباراة. لكن في جزء من هذا العملاء عمل جولة سياحية بالسعودية عن طريقنا لمدن أخرى، فبالتالي الفائدة يعني أصبحت من الجهتين.
1: صحيح، ترفيه وسياحة.
0: فأنا أشوف الترفيه والسياحة مكملين للبعض.
1: وش القرار الأساسي اللي يعتمد عليه السائح الخارجي الذي يعني يأتي من الخارج للمملكة العربية السعودية؟ وش أكثر شيء ممكن يلفت
0: طبعا انتباه؟ يعتمد بشكل كبير على الانترست، الاهتمامات. إيش الأشياء اللي يجدها تجذبه في الوجهات هذا بشكل عام. بالنسبة لنا إحنا عندنا في السعودية عندنا موضوع التاريخ والحضارة اللي موجودة عندنا المختلفة في كل وجهة في السعودية. هذه من أكبر الأشياء الجاذبة للسياح عندنا. يعني إذا رحت اتجاه الشمال غير الوسط غير الجنوب.
1: صح.
0: وأيضا من ناحية التضاريس، إضافة إلى جمال الشواطئ اللي موجود في البحر الأحمر وبالجهة الغربية اللي هو في البحر امتداد البحر الأحمر كامل إلى مشروع عمالة. جمال الشواطئ وجمال الغوص في هذا البحر يجذب نسبة كبيرة من السياح، إنه إنه

0: لم يصل إلى مرحلة المساعدة للسياحة في المملكة العربية السعودية؟
1: لا لا، أنا أشوفه مميز. ولا تنسى ترى الإعلام كأنك تقول شركة بدون ذراع تسويقي. الإعلام لا مهم جدا، وأنا بالعكس أشوف الإعلانات اللي قاعدة تصير والتسويق اللي قاعد يصير في المعارض على سبيل المثال.
0: أي.
1: يعني أنا مثلا لو نتكلم عن المعارض اللي موجودة مثلا في لندن، أو اللي نروح لها في كان، أو اللي في فيغاس أشهر معرض في العالم تبع فرتوزو، إلا ما تجد تواجد وزارة السياحة فيه مشرف بشكل كبير جدا.
0: حلو.
1: وهذا أنا ما أقولها مجاملة، بالعكس، لأني إذا زرت المعارض وأنت مسافر تشوف بلدك، تشوف الإبداع اللي مسوينه، وتلمس الأثر، كمية جذب السياح الأجانب للبوثات حق السعودية أو لأماكن تواجد الإعلام عن
0: نعم.
1: السعودية، يا رجل تفتخر باللي تشوفه.
0: جميل. برضو في تجارب السياح نفسهم لما يجون المملكة العربية السعودية، وخاصة منهم المدونين، تعرف اللي عندهم مثلا حسابات مؤثرة وما إلى ذلك، هذولا أيضا هل هم عنصر جاذب للسياحة حينما أحيانا تستقطبهم وتعطيهم كذا يعني جولات وتسهل لهم بعض الأمور لينقلوا تجربة لربما ملايين الناس؟ هل هذه تجربة أيضا مثرية؟
1: طبعا أنت تقصد كإنفلونسر كمشاهير؟
0: نعم
1: طبعا أكيد، لأنه بالأخير هو قناة، هو كأنك تجايب قناة تلفزيونية تنقل جمال وجهتك، فهو مهم. والأهم من ذلك اختيار المشهور المناسب اللي إحنا نستهدف شريحة المتابعين عنده.
0: جميل. لكنه هذا عنصر برضو جاذب.
1: نعم جاذب جدا وملموس ترى. يعني إحنا سبق أيضا جربنا، جبنا أحد المغنين في بريطانيا، وفتح الوجه، فتح عندنا العلا تحديدا سياح من بريطانيا، عدد ما هو سهل.
0: جميل. خليني بختم معك يعني بهذه يعني بهذا التساؤل. في المملكة العربية السعودية مستقبل واعد وكبير جدا ومشرق في قطاع السياحة، ولكنه ما زال يخطو خطواته الأولى. ما الذي تود أن توجهه من رسالة، سواء كان لمن يستمع إلينا من المواطنين وحتى من المسؤولين في القطاع السياحي؟
1: ما يلمسه السياح الأجانب عند زيارة السعودية من حفاوة من الشعب السعودي وترحيبهم للسياح، أتمنى أن يستمر. لأن ما تتخيل، ما شاء الله تبارك الله، كمية أثر هذا الأمر. أنا يخدمني في شركتي. يعني أجد أنه السياح اللي يطلعون إلى حايل، أو اللي يطلعون إلى عسير، أو اللي يطلعون إلى العلا، أو اللي يطلعون إلى كذلك إلى تبوك، أجد أن السائح جزء من رحلته أن احتك بالشعب ووجد الترحيب ووجد. فهذا الأمر أنا أشوفه جميل جدا ومساعد لتحقيق توجهنا والرؤية اللي فيها لها ركيزة أساسية في موضوع السياحة. فأنت كمواطن نحتاجك في باستمرار هذا المعاملة الجميلة اللي بالفعل لها أثر ملموس شاهدنا من الكثير من السياح.
0: جميل. أنا حقيقة أقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الوقت الذي قضيته معنا، مجيبا على كثير من التساؤلات اللي طرحناها في برنامج أبعاد. شكرا جزيلا لك.
1: تشرف أي وقت، الله يحفظك.
0: شكرا لعمر أرشود، الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترم ونسينا أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم اليوم في برنامج هوا بلادي، ونتمنى لكم أوقات ماتعة إن شاء الله. درب السلامة لكل المتوجهين منازلهم وبادين إجازة نهاية الأسبوع، وأيضا نتمنى للبقية أنهم كذلك يعني ينهون مهامهم اليوم، أعمال، مشاوير، أشياء، حتى يستمتعوا بإجازة نهاية الأسبوع مع أسرهم مثل ما يحبون. احنا نمسي عليكم من هوا بلادي، وندعوكم لقضاء وقت معنا من الآن حتى الثامنة بإذن الله. لدينا العديد من الأخبار والموضوعات، بالإضافة لجولات زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى سؤال الحلقة وفقرة المستمعين والمستمعات، واستقبال آراءكم في موضوع اليوم من هوا بلادي.

طبعا احنا نرحب بالجميع، تقدروا تشاركوا معنا على 011-40-53. طبعا موضوع حلقة اليوم بنتكلم فيه عن موضوع وش مخطط لنهاية الأسبوع. دردشة، علمنا وش بتسوي، وش ما راح تسوي. هل أنت من الناس اللي تنتظر اتصال محمول مكفول تطلع معنا نروح نيجي المطعم الفلاني المكان الفلاني، ولا من الناس اللي تخطط وترتب وتجمع وتحاول كذا أنه يكون في مخطط لقضاء نهاية الأسبوع، أو من الأشخاص اللي مقطع خلاص تطلعون بنروح بنجي كل واحد يدفع قطته أو يجيب شيء معه، وبالتالي نقدر أنه إحنا طبعا نستمتع بإجازة نهاية الأسبوع مثل ما نحب. باختصار سؤالنا، وش بتسوون في نهاية الأسبوع هذا تحديدا؟ إيش مخططاتكم؟ تقدروا تشاركونا فيها على 011-40-53. طبعا إحنا نرحب بالجميع، وكذلك التحية موصولة لفريق عملنا من الإعداد عايشة الزير وهبة العمران، من التنفيذ منور البريك طبعا الإخراج، وأنا معكم من خلف المايك تهاني عطيف. حياكم الله.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. منور دخلت جو مع الفاصل. يا الصدق انه عاجبني مره، يعني ان شاء الله انه يكون دائما. نرحب فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. اليوم موضوعنا عن طلعتكم في نهاية الأسبوع، إيش المخطط؟ إيش بتسوون؟ يعني بمعنى أصح، هل أنت من الناس اللي تنتظر أحد يتصل عليك يعزمك تعال معنا محمول مكفول بنروح للمطعم الفلاني بالكشتة الفلانية، أو من الناس اللي لا، أنا لازم أخطط، أنا لازم أرتب، أنا اللي أجمع الناس وعادي ما عندي مشكلة، يعني أنه أنا أدفع، بس أهم حاجة أنه يطلع الويكند زي ما أنا أبغى بالضبط. أو من الأشخاص اللي قطة ولا كل واحد يجيب معه شيء وبالتالي الكل يكون مبسوط ومستانس، وفي نفس الوقت يكون طبعا استمتع بإجازة نهاية الأسبوع. علموني شو مخططين لها الأسبوع بإذن الله على 011 40 5 3 وهاشتاج هوا بلادي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، ونبدأ جولتنا معاكم في برنامج هوا بلادي، ووقفتنا الأولى مع زميلنا سامي الشبرمي من القصيم. حياك الله يا سامي.
1: حياك الله تهاني، مساء الخير والسرور، مساء الخير لكلك ولكل من يستمعنا عبر الأثير.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا سامي، تفضل. اليوم وين متواجد بالضبط؟
1: يزيد فضلك. تهاني، أتواجد اليوم أنا في متحف العقيلات التاريخي. هذا المتحف الذي أنشئ مؤخرا، وهو طبعا متحف يعني ناشئ لكنه كبير في محتويات. هذا المتحف اللي يجمع التاريخ، يتحدث عن حقبة زمنية ماضية، يتحدث عن رجال عقيل وتاريخ رجال عقيل، تلك الرجال اللي كانوا ينطلقون من هنا من القصيم، وتحديدا من سوق الجردة من مدينة بريدة. طبعا هنا الكثير والكثير من تاريخ عقيل، هنا المكاتبات، هنا عقود بيع، هنا جوازات المرور، هنا كمبيالات الشيكات، وكلها أصلية على ما يقولون أورجينال. بناخذكم أكثر وأكثر في هذا الجانب الكبير والعميق في التاريخ، أكيد مع الأستاذ بدر الوهيبي، مؤسس ومالك متحف الوهيبي أو متحف العقيلات التاريخي هنا بمدينة بريدة. حياك الله دكتور بدر ومساك الله بالخير.
2: الله يحييك، أهلا مرحبا، وشرفتونا اليوم متحف العقيلات التاريخي.
1: الله يشرف مقدارك. خلنا نتحدث عن متحف العقيلات التاريخي، وش يقدم متحف العقيلات التاريخي؟ اللي يزور متحف العقيلات التاريخي وش راح يشوف؟
2: اولا، متحف العقيلات التاريخي انشاته انا طبعا بعد ما خلصت الدراسات العليا والابحاث الاكاديميه عن تاريخ العقيلات، ورسالتي موجوده هنا بالمتحف، تحكي تاريخ العقيلات سواء التاريخ السياسي او التاريخ الاقتصادي او التاريخ العسكري أو التاريخ الثقافي أو التاريخ الطب الشعبي أو الشعراء أو المعاملات التجارية والبنكية والكمبيال وسباقات الخيل بميدان هليوبلس، وكل ما يعنيه التاريخ، مصنف تصنيف أكاديمي طبعا بالمتحف هنا.
1: جميل، خلينا نتحدث عن أبرز الموجودات في المتحف.
2: والله المتحف كله بارز، ما في جانب أهم من جانب، كله نادر جدا، ولا توجد الوثائق دي بأي مكان سواء داخلي أو خارجي، وفيها وثائق طبعا على مستوى العالم لا توجد إلا هنا، وحيدة طبعا، وتحكي تاريخ العقيلات الفعلي من غير تفخيم ولا تقليل، التاريخ الصحيح اللي نستفيد منه حنا كدراسات أكاديمية وبحوث لننشر للجيل الحاضر و

0: والقادم بإذن الله تعالى ما هم رجال العقلات، ما هو تاريخهم، ما هي أعمالهم، ما هي الصعوبات اللي واجهوها بحياتهم، ما هو الطموح اللي كانوا عليه بحيث أنهم يصلون إلى المستوى ويكون تاريخهم بالشكل المطروح الآن.
1: جميل. الحين ما شاء الله تبارك الله إحنا وياك نتجول داخل المتحف، نقف أمام نقول صفحات من التاريخ العقلات قدام الشيكات. نعم. طبعا هذه كلها أصلية.
0: نعم أصل، وحضرت جزء منها حضرت من الدول العربية، من السودان، مصر، الأردن، العراق، سوريا، الكويت، البحرين، قطر، عمان، البلاد الأوروبية، طلعت ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا، إيطاليا، وكلها اليونان، وكلها وثائق أصل وتحكي تاريخ مهم جدا جدا. ما كنا قبل نتوقع أن العقلات هم الامتداد العظيم هذا والقدرة على العمل هذا.
1: اللي يلفت نظري نشوف في بعض الشيكات هنا والكمبيالات مطبوعة طباعة.
0: اي نعم، هذه
1: وهي لها يمكن اكثر من 100 سنة.
0: نعم، بعض الوثائق دي من عام 1910 و1908 وهي كلها وثائق اصل طبعت هنا على كليريك للعرض. والمتحف يحتوي على 6400 وثيقة كلها اصل، كلها تعني التاريخ بصفحاته طبعا. ومن ضمن الصفحات المهمة جدا اللي ما كان أحد يتوقع، كان لهم باع طويل جدا بسباقات الخيل ميداني هليوبوليس، وشاركوا باليونان بسباقات الخيل، ومنهم عقيل الآن موجود صورته ووثيقته وكل ما يخصه من تاريخ. حصل على كأس بريطانيا العظمى عام 1938 ميلادي.
1: جميل. نحن الحين يعني نقف أمام هذه الكتيبات الصغيرة اللي تعني وتتحدث عن تاريخ الخيل في إيه، إلى تحدثنا عنها يعني بتفصيل أكثر.
0: هذه لها قصة عظيمة جدا جدا وصعب لكني حصلت عليها، توصلت الفرنسي مدينة نيس فرنسا وتابعت سيرة حدود 4 أو 5 سنوات إلى أن

0: والحمد لله يسر الله الوثائق هذه الموجودة الكلندرات، وهي الوحيدة على مستوى العالم لا توجد إلا هنا بالمتحف عندنا، وهي من عام 1910 إلى 1954، وفيها أسماء العجلات كلهم وأسماء خيلهم وتاريخ المشاركة والنتائج والجوكي والخي كل شيء يخصهم. لكن مع هذا كله في ملمح جميل عنهم، كانوا السياس عندهم والجوكية كانوا كلهم خواجات، كلهم مجانب يعني.
1: جميل. طيب بالنسبة لي يحب يزور المتحف، كيف يزور المتحف؟ كيف يكون التواصل لكي يطلع هالصفحات العظيمة من التاريخ؟
0: المتحف يوميا يعمل من الساعة 10 الصباح إلى 12 الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة المغرب يوميا هذا، وأنا متواجد العصر، قهوتنا جاهز، نقول للجميع الله يحييكم وهلا ومرحبا.
1: موجود على جوجل المتحف؟
0: نعم نعم موجود.
1: الله يغنيك ويكرمك، وجهود في كل أمانة تذكر وتشكر. شكرا دكتور بدر الهيبي.
0: الله يطول عمرك، شكرا لك، وبلدنا يستاهل أكثر.
1: الله يعطيك العافية. أكيد أكيد. شكرا دكتور بدر الوهيبي، مؤسس ومالك متحف العجيلات التاريخي هنا بمدينة بريدة، متحدثا عن هذا المتحف ومحتويات هذا المتحف، واللي مثل ما ذكرنا تحكي صفحات من التاريخ عن تاريخ عجيل.
2: الله يعطيكم العافية زميلنا سامي، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم. ويمكن المتاحف عادة في مثل هذه الفترة من السنة ينشط الزوار والسياح في زيارتها، معرفة تاريخ المنطقة، تعرف أيضا على كثير من القطع النادرة، فشكرا لك على هذه الوقفة، وأيضا الشكر موصول لضيفك.
1: يعطيك العافية.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم نتكلم فيه عن مخططاتك لإجازة نهاية الأسبوع، كيف راح تقضيها، إيش أشياء اللي خططتها، هل يعني من الناس اللي تحب تخطط ولا يجي كل شيء جاهز؟ شاركونا على 011 40 5 3.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. نتمنى لكم أوقات ماتعة معنا في البرنامج، وما زلنا طبعا في ساعتنا الأولى، وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا الكرام، وكذلك راح يناقشونها زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات طبعا في حلقة اليوم. وما ننسى نذكركم بموضوع الحلقة اليوم، نتحدث عن إجازة نهاية الأسبوع، كيف ناوي تقضيها؟ أنت من الناس اللي تنتظر عزيمة ومحمول مكفول وخلاص تريح راسك، ولا من العالم اللي تخطط وتدفع وترتب، أو أنت من الناس اللي كل شيء قطة ما في مشكلة، نطلع نروح نجي بس كل واحد يجيب معه شيء أو يدفع المبلغ الفلاني؟ علمونا مخططاتكم لقضاء نهاية الأسبوع على 011 40 53.

0: مستمعينا ننتقل بكم من الرياض إلى المنطقة الشرقية مع زميلتنا ياسمين سهيمي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله تهاني، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله ياسمين، تفضلي.
1: طبعا أنا الآن موجودة في محافظة القطيف، وراح نتكلم اليوم عن موسم حصاد عسل المنغروف اللي يعتبر من واحد من المواسم المنتظرة في المنطقة الشرقية، سواء عند النحالين أو حتى عند محبين العسل، خصوصا عسل المنغروف، لأن عسل المنغروف له مميزات كثيرة، طعم، جودة، فوائد، تخليه من أكثر أنواع العسل طلب خلال الموسم. فبنتكلم أكثر عن عسل المنغروف مع عضو الجمعية التعاونية للنحالين بالمنطقة الشرقية النحال صالح الميلاد. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، الله يعطيكم العافية بخير، إن شاء الله شرفتونا.
1: في البداية قبل ما نتكلم عن زيادة نمو إنتاج عسل المنغروف، في ناس لسه ما يعرفون وش هو عسل المنغروف أو أشجار المنغروف، فكلمنا عنها.
2: طبعا أشجار المنغروف في غابات متواجدة من آلاف السنين على الساحل الخليجي العربي، وخصوصا المنطقة الشرقية في محافظة القطيف ممتدة الأشجار هذه، وننتج منها عسل المنغروف.
1: طبعا هي لها أماكن وبيئة معينة.
2: نعم، الأشجار هذه تقوم من الطبيعة طبيعية، واحد طبيعية تتواجد على في البحر، تعيش في البحر، وطبعا هي بيئة للطيور وبيئة حافظة للأسماك والكائنات الفطرية متواجدة. الطيور المهاجرة لما تهاجر من دول العالم في المواسم تجي وتسكن في الغابات هذه، فتعتبر منطقة محمية لها، وجود المرعى والأسماك أسفلها، وجود لها عدم الإنسان إزعاج الطيور هذه أو اصطيادها، فتكون مأوى للطيور المهاجرة. ثاني حاجة تكون مأوى للأسماك، الأسماك معروفة الكبير يأكل الصغير، فتعتبر منطقة محمية للأسماك، السمك الكبير يجي بيض تحتها أسفل في الجذور حقها، ويتكاثر السمك هذه الصغيرة وتكبر للربيان والأسماك كانت البحرية تتكاثر، فتعتبر بيئة بحرية وبيئة الحيوانات الفطرية.
1: جميل. طب متى بالعادة يبدأ موسم عسل المنغروف؟
2: طبعا عسل المنغروف يبدأ من شهر 5 لين نهاية شهر 6، طبعا تنسيق مع وزارة الزراعة. نعم.
1: طيب هالسنة ما شاء الله كيف تقيم موسم حصاد عسل المنغروف؟ لأنه أنتوا ذكرتوا في أحد من الأخبار أنه هالسنة بالذات صار في زيادة في نمو إنتاج عسل المنغروف.
2: طبعا عسل المنغروف هي يعتمد على العوامل الجوية والمناخية، طبعا ما شاء الله بتوفيق الرحمن السنة هذه العوامل الجوية حصلت لنا عوامل طيبة، يعني الحرارة كانت جدا مرتفعة، ونسبة درجة الرطوبة جدا ممتازة، وعدم تواجد الرياح الحارة. إذا ارتفعت الحرارة مع الهواء الحارة تجف الزهرة بسرعة، إذا كان الهواء ما تواجد الحار طول فترة التزهير فيزود إنتاج النحل من العسل والرحيق، لأن تظل زهرة متواجدة والرحيق متواجد فيها فترة طويلة، فينتج النحل ينتج كميات كبيرة. وتوفيق الرحمن الموسم هذا حصاد طيب أعلى من المستوى العام الماضي،
1: ما شاء الله.
2: وقلية الهواء الحار السنة هذه ما جاء عندنا، ما يعني السنة هذه موسم الصيف نسبة الهواء الحار قليل جدا.
1: طبعا بالعادة المواسم تختلف، يعني في كل سنة عن سنة تختلف، فوش أبرز العوامل اللي تصنع الفرق بين موسم، يعني موسم ناجح في زيادة إنتاج عسل المنغروف، وموسم ممكن يصير فيه أقل إنتاجية؟
2: هي تعتمد عدة عوامل، يعني منها النحال ومنها العوامل الجوية. واحد العوامل الجوية هي تلائم الجو وتوافر الرطوبة، المنغروف يحب الرطوبة وقلة الهواء الحار. اثنين النحال، قوة خلاياه وتنسيقه وتنظيمه، وقت نزوله ووقت خروجه وفرز العسل، فهذه تعطي قوة إنتاج قوية.
1: الوزارة خصصت هذا الموسم عدد من المواقع للنحالين في المنطقة الشرقية، إيش هذه المواقع وكيف إن شاء الله يعني راح يعكس وجودها على عمل النحالين؟
2: طبعا وزارة الزراعة، طبعا زي ما نعرف المنغروف تعتبر منطقة محظورة ممنوع الاقتراب منها، فوزارة الزراعة بارك الله فيها عملت لنا التصاريح الرسمية وشار رسمية من قبل وزارة الزراعة وهي قيادة حرس الحدود لتمكين النحال من الاقتراب من غابات المنغروف، مما سهل لنا النحال انه ينتج عسل المنغروف في مواسم ان احنا تقل عندنا الازهار في المزارع، فهنا تتوفر عندنا الرحيق وتوفر عندنا الازهار وننتج كميات كبيره من العسل هذه.
1: في تحديات تواجهونا خلال الحصاد؟
2: نعم في تحديات طبيعية. واللي هي منها اللي هي الرياح الشديدة تطير الخيمة وتطير الخلايا والهواء الحار اللي يضرب النحل. فالحمد لله السنة هذه الرياح كانت نسبتها ضعيفة ما كانت قوية والحرارة كانت معتدلة وتوفير الماء باستمرار للنحل، لأن دائما نعرف المنقروف على ساحل البحر ما في مصادر مياه، فيوجب على النحال توفير المياه باستمرار.
1: طيب صالح، يعني ما تقدروا نسووا لها زي المحمية عشان مثلا تحفظونها من الرياح؟
2: نعم نسوي لها يعني اللي هي خيمة أو مظلة أو بالعريش بالساعة النخيل نعمل لها، لكن هي المقصود بها الرياح يعني على الخلايا وعلى النحلة لما تخرج فترة السروح.
1: إيه؟
2: تخرج النحلة فترة السروح تجيب الرحيق، هذه يتعبها الرياح اللي صارت حارة يتعب النحلة.
1: إيه؟
2: فيقل إنتاجها ما تنتج.
1: طيب الحين موسم الحصاد، حصاد عسل المنقروف انتهى، وش أبرز الخطوات اللي تضمن المحافظة على جودة العسل إلين ما يوصل للمستهلك؟
2: نعم طبعا جودة العسل تعتمد على النحال نفسه وطريقة عمل النحال، منها نضوج النحل، النحال إنه يترك النحل العسل يكتمل نضوجه داخل الخلايا. اثنين هي فرز العسل في أماكن نظيفة صالحة. ثلاثة بعد الفرز والانتهاء من فرز عملية الفرز هي طريقة حفظ العسل، يجب حفظ العسل في مناطق باردة تتكون درجة حرارتها 24 درجة وتكون محل معتدل في الحرارة، والأواني المستخدمة التي يحفظ فيها العسل مثل عندنا احنا نسمي البرميل اللي هو نسميه المنضج، منضج العسل، أو في العلب الزجاجية ويكون المحل المحفوظ فيه درجة برودة 24 درجة.
1: كيف تشوف الإقبال المستهلك على عسل المنقروف خصوصا أنه له فوائد كثير ومميزات كثيرة؟
2: طبعا عسل المنقروف يعتبر من العسال النادرة والفريدة وحصل عدة جوائز عالمية، ويتميز على العسال البرية، كل عسال تعتبر على اليابسة. المنقروف لا، على العسال العربي ينتج من الطبيعة وساحل من الطبيعة وعدم تدخل فيه الإنسان، وينتج عسل مميز طعم ورائحة ولون مميز جدا.
1: كيف الإقبال؟
2: والإقبال عليه ما شاء الله عليه كل سنة يتضاعف على السنة ضعفها.
1: لأن شكل الناس كل ما عرفوا عن عسل المنقروف أكثر زاد الطلب عليها أكثر.
2: طبعا عمل لي بعوث في الجامعات وما الجامعات لأن عمل لي دراسة فاكتشفوا أنه الآن قوي لمفكر خلايا سرطان الثدي بنسبة عالية جدا أقوى من العسال الثانية. نعم.
1: يعطيكم العافية ونتمنى لك ولكل النحالين التوفيق، وإن شاء الله يعني يستمر إنتاج عسل المنقروف كأحد المنتجات اللي تميز المنطقة الشرقية وثروتها الطبيعية. شكرا لك.
2: طبعا الجهود هذه نود نكلم كلمة شكر إلى وزارة الزراعة والمياه، لولا وزارة الزراعة والمياه لما استطعنا ننتج العسل المنقروف. زي ما نعرف ونعرف أن المنطقة محظورة ممنوع الاقتراب منها، وزارة الزراعة سهلت للنحال في المهام هذه بحصولنا على التصاريح اللازمة وتحديد المواقع التي ينزل فيها النحال، مما سهل على النحال إنتاج هذا العسل المميز والفريد من نوعه.
1: إذن شكرا لعضو الجمعية التعاونية للنحالين بالمنطقة الشرقية النحال صالح الميلاد، واللي حدثنا عن زيادة نمو إنتاج عسل المنقروف. الآن عودة للزميلة هاني في طاقم الاستديو.
0: الله يعطيك العافية زميلتنا ياسمين، شكرا لك وكذلك لضيفك الكريم، ويومكم جميل إن شاء الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا أعزائنا المستمعين بدينا مع القصيم ورحنا للمنطقة الشرقية، الحين بنروح العسير مع زميلتنا نورة مروعي. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك وبالمستمعين وبجميع الزملاء في الاستديو في أجواء جميلة وتحت فعالية متميزة سماء أرضك منطقة عسير.
0: الله يحفظك يا نورة، بس إن شاء الله بس ما في مطر عشان ما يخرب عليك الرسالة.
1: والله الظهر جاء جهة السودة مو عندنا.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيكم. الله يهنيكم يا رب. تفضل يا نورة.
1: اللهم آمين يا رب. طبعا تهاني، اليوم احنا في قلب مدينة أبها، في حي من أقدم الأحياء القديمة اللي ارتبطت بالذاكرة الأبهوية في منطقة عسير، من المفتاحة اللي تشهد حراك ثقافي متنوع وكبير جدا يمتد إلى الهوية، إلى التراث العمراني، إلى الحرف اليدوية، إلى الذاكرة الفنية التي تتميز بها منطقة عسير. سعيدة جدا بوجود ضيفي مدير المشروع في قرية المفتاحة الأستاذ بسام القحطاني. حياك الله.
2: الله يعافيك وحياكم الله، ونشكر لكم البرنامج الأكثر من رائع في إبراز الفعاليات الموجودة في المنطقة. نكلمكم شوي عن المفتاحة.
1: بسام، قبل كل شيء وش شعورك كنت بالمفتاحة؟ أنا أحس أنك صراحة مستمتع زائر وانت موظف، وهذه الإطلالة الجميلة يعني شعور مختلف.
2: والله للأمانة هو شعور يعني بأنك واحد من الناس اللي أشتغلوا في هذا المكان التراثي اللي له تاريخه وله اسمه، فهذا بحد ذاته شعور يعني لا يمكن واحد أنه يوصفه.
1: ما الجديد في المفتاحة في هذا الموسم؟
2: بخصوص الجديد اللي في المفتاحة، طبعا المفتاحة اللي معروف عنها أنها كانت عبارة عن مراسم قديما و وتراثية فنية تشكيلية. المفتاحة الآن صارت عبارة عن مجتمعات. المجتمعات يعني فيها أكثر من حرفة وفيها أكثر من نشاط، فالزائر اللي بيجي بيلاقي شيء هو يهواه كذا يعني
1: إلا ما يجذب،
2: إلا ما يجذب شيء. فعندنا المجتمع الأول هو مجتمع الحرفيين أو الحرف اليدوية، وعندنا المجتمع الثاني فهو المجتمع الثقافي أو مجتمع القراء، المجتمع الثالث فهو يتكلم عن الموسيقى والتعليم، المجتمع الرابع فهو يتكلم عن الفن وعن الرسم، والمجتمع الخامس فهو يتكلم عن التصوير. طبعا في كل المجتمعات هذه تقام فيها ورش تفاعلية أو ورش تعليمية للشيء اللي جالس يصير. الورش زي الحرف اليدوية، فكل الحرف اليدوية احنا جالسين نقدم لها ورش للتعليق للحرف
1: تفاعلية حتى مع الناس،
2: تفاعلية مع الناس بالضبط. الثقافي فهو شريك في النادي الأدبي أساسا. الموسيقى فالمكان بالكامل مجهز بالأدوات بالأغراض بكل شيء، فيه ورش تعليمية عن الموسيقى كاملة يعني. الرسم فهو متكون من ورش، متكون من معرض فنون تشكيلية، ناس قدامى من اللي كانوا في المفتاحة فمجهزين لهم مكان. التصوير كذلك، فإحنا مجهزين فيه مكان للتصوير، مجهزين فيه معدات، مجهزين فيه أغراض. كمان فيه أنه المفتاحة نفسها فيها نادي يسمى بنادي حبكة. النادي هو أكبر نادي في منطقة عسير، يضم حائكات أو الفن الكورشيه. في النادي في أكثر من 230 حائكة.
1: ما شاء الله.
2: الأعمار تتراوح ما بين 6 إلى 70 سنة.
1: ما شاء الله.
2: فالنادي مكون من فئة كبيرة جدا، وكلهم هنا عندنا موجودين، والفن اللي موجود جالس يطلع من المفتاحة كما هو معروف عنها.
1: جميل بسام، اليوم المفتاحة وسابقا واليوم هي حاضنة، بيئة حاضنة للثقافة والمثقفين بجميع فئاتهم الفنية، ولكن أنتم أيضا ما غفلتوا جانب الإيواء الفلكلور والتراث والإيقاع، وعندكم اليوم منضمين فرقة من البنات ما شاء الله الصغار اللي لابسين ملابس العسيرية ويقدمون لوحات فلكلورية جميلة.
2: بالضبط. ما كان تركيزنا كامل على أنه تكون حرف وتكون هذه، برضو في الفنون الشعبية والفلكلورات في أكثر من فن، فيه الينبعوية، فيه الشعبية تخص المنطقة، فيه البنات الصغار. فزي ما ذكرت لك الزائر اللي بيجي بينبسط إلى أبعد درجة.
1: طبعا إذا تحدثنا عن المفتاحة كإدارة مشروع، أنتم لم تكتفون فقط في موسم الصيف، وهذه ميزة، أنتم كنتم تشاركون أو تقدمون أعمال حتى في موسم الجاكرندا، موسم رمضان، لإحياء هذا المكان بشكل يتلائم مع ثقافة المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة إلى موسم الجاكرندا اللي ما شاء الله يصبح يعني مرتاد حتى على المستوى العربي والخليجي والأوروبي.
2: بالضبط، زي ما ذكرت لك أستاذة نورة، المفتاحة كانت معروفة عنها أنها مواسم بس وخلاص تقفل. لا، احنا أخذناها دائم، صار المفتاحة مكان دائم طول السنة،
1: يعني بشكل دائم. اليوم خلاص أجي ألاقي المفتاحة موجودة، لأنه لشوف بسام مع فعاليات عسير كثيرة وما شاء الله منتشرة في عسير كلها، سواء كانت في موسم الشتاء أو موسم الصيف، ولكن تبقى المفتاحة في الذاكرة وأجواءها ومجتمع المثقفين اللي كانوا يجلسون في الحديقة الخارجية، يلقون الشعر، يتبادلون الحديث الثقافية، ينتقدون، يتحاورون في تاريخ وثقافته. تبقى المفتاحة غير وجهة أساسية لأي مجموعات سياحية، خصوصا أن موقعها متوسط. يعني نتمنى استمراريتها بشكل
2: دائم. لا لا، بإذن الله نوعدكم بالشيء القادم إنه بيكون مذهل بإذن الله.
1: عطينا وصف للشكل الخارجي والمدخل اللي أنا جيت ما شاء الله تبارك الله، التنظيم، الترتيب، المداخل، التوزيعات حاليا مع الفعالية الجديدة تبع الجرس.
2: طبعا حاليا فيما يخص التنظيم، فالموقع يتكون فيه يعني أكثر من مدخل، يقدر الواحد في أكثر من باركينج، في مواقف متعددة يعني.
1: منعاني مشكلة المواقف ترى.
2: لا ما عليك، مجهزين لكم كل شيء. بخصوص التنظيم، فتبدأ رحلة الزائر عندنا من أنه يدخل مع البوابة فيه ورشة تصوير، يأخذ صورة، تمام، بعدين ينطلق يجلس في مكان يتابع شيء، تبدأ عند العروض، تبدأ عند الأشياء، بعدين في منطقة المطاعم، بعدين إذا بيعيش تجارب مثلا في التجارب هذه حقة الورش، فهي منوعة كاملا. عندنا اليوم احنا مسوين تفعيل اللي هو الرسم، فعندنا ممرات كاملة فيها رسامين،
1: رسم تفاعلي
2: في رسم لايف وفي عرض.
1: جميل،
2: فهذه كاملة اليوم متوفر.
1: اليوم في حفلة وكل يوم في حفلة، صح؟
2: اليوم
1: فرق شعبية
2: بإذن الله. أكيد.
1: متى موعد الفرقة اللي بعد شوي؟
2: هي تنطلق من الساعة 5 لين الساعة 10.
1: الناس ينتظرون دائما وش الموجود في المفتاحة.
2: لا هي يوميا
1: رسالتك اللي تقولها للناس، مع أن المفتاحة زحمة ما شاء الله، يعني الأسبوع الماضي كان المدخل مع القرية الأوروبية فكان في صعوبة في الدخول، لكن نقول لهم اليوم إيش نشوفهم، نقول لهم تفضل المفتاحة ماذا تجهزون لهم عشان يجون.
2: نوعدكم إن شاء الله بما هو مذهل كل يوم، مو بس الفترة الجاية، يوميا
1: تبقى المفتوحة دائما في الذاكرة، في ذاكرة أهالي عسير وذاكرة من يزور منطقة عسير بكل ما فيها من هوية وتراث وجمال وعمران، بالإضافة إلى الفعاليات التفاعلية والفنون والفلكلور، فاحتفظت بهويتها التي أصبحت بطاقة تعريفية لكل من يزور منطقة عسير. تهاني، شكرا لكل الزملاء، يرجع لك المايك مرة ثانية.
0: الله يعطيكم العافية زميلتنا نورة، شكرا لك وأيضا لضيفك الكريم، والله وحمستونا نزور قرية المفتاح، لكن إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله.
1: مرحبا، ألف نقول لكم السماء أرضكم.
0: هلا ومرحبا،
1: حياك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: مع عكرمة ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أهلا بكم مستمعينا إلى موجز السادسة. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده. ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان هاتفيا جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. إدانات دولية واسعة لاستهداف الحوثيين سفينة سعودية. ترامب يحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات التي شنها الحوثيين في البحر الأحمر. المملكة وأمريكا توقعان اتفاقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية. وزارة الدفاع الكويتية تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بمسيرات أسفر عن وقوع أضرار مادية. الخارجية العمانية تؤكد العمل مع الأطراف في المملكة واليمن على استئناف المسار السياسي. سفير المملكة في بريطانيا يبحث تعزيز التعاون الدفاعي السعودي البريطاني. الجيش الأردني يسقط 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على إيران رداً على استهداف السفن. وفي الأخبار المحلية، المملكة اليوم إقليمياً في نضج الخدمات الحكومية الرقمية للمرة الرابعة. تشغيل أكثر من 360 موقف مدفوع في الشريط التجاري بحي العلية اعتباراً من السبت القادم. الهلال الأحمر يباشر أكثر من 1,400,000 بلاغ خلال عام 2025. الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط مائي بمحافظة خليص لخدمة أكثر من 10,000 مستفيد. نهاية الموجز، شكراً لكم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي، ونذكركم بموضوعنا اليوم. نستقبل اتصالاتكم لمعرفة مخططاتكم لقضاء نهاية الأسبوع أو إجازة نهاية الأسبوع. وش مخططين اليوم؟ بتطلعون، بتروحون، بتجون، وين بتروحون؟ إيش المخطط بشكل عام؟ وأيضا هل أنت من الأشخاص اللي ينتظر أحد يتصل عليه يعزمه محمول مكفول يروح ينبسط يستانس ويرجع البيت، أو ولا من الأشخاص اللي يحب يخطط يرتب ينجز كثير من المخططات في نهاية الأسبوع، أو من الأشخاص اللي أوكي نتفق وكل حاجة بس كل واحد يدفع قطته، الموضوع مقسم بيناتنا بكذا الكل يستمتع وأيضا ما يكون في تكلفة على أحد. شاركونا على 011 40 53.

0: ونبدأ مع اتصالاتكم. ومعنا شيخة، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا يا شيخة، وعليكم السلام.
1: أخبارك تهاني؟
0: أنا بخير حبيبتي، من وين تكلمين يا شيخة؟
1: كلمت من القصيم من برايك.
0: يا هلا ومرحبا بأهل القصيم. يلا، وش مخططاتك نهاية الأسبوع؟
1: تخطيط نهاية الأسبوع. عندي حفل زواج الولد خالتي بروح له.
0: ما شاء الله، حلو.
1: الله يتمم زواجك على خير.
0: يا رب الله يسهل له ويوفقه بإذن الله، وحياة سعيدة نتمناها له.
1: والله يسعدكم، الله يسعد منور اللي وصلني لكم، الله يجزاك خير.
0: الله يحفظك يا شيخة. طيب شيخة، هذا الحفل متى؟ أي يوم؟
1: يوم الجمعة.
0: يوم الجمعة اليوم. طيب ما عندك مخطط؟
1: اليوم لا، ربط على الحديقة، يوم صديقاتي نستانس نسولف.
0: ما شاء الله متعودين.
1: ما يكلف أنا، كل تجيب أكلها بسيطة.
0: يا سلام يا سلام، حلو.
1: يدرجنا على جد الشخص.
0: لا، هو هذا الأفضل ترى يا شيخة، علشان ما يكون يعني فيها تكلف الطلعة، وبالتالي كذا مبالغ وأشياء على كم ساعة.
1: قهوة، شاي، مشروب.
0: يا سلام يا سلام،
1: دائما
0: نجتمع أنا وصديقاتي. إيه هذا المطلوب، هذا عز الطلب يا شيخة. ويوم السبت
1: أقول الإنسان يستانس يسعد نفسه.
0: صح صح بالضبط، هو كل إنسان قادر إنه يسعد نفسه أكيد.
1: يسعد نفسك، يسعد اللي حاضر، الله يجزاك خير، مع السلامة.
0: الله يحفظك يا شيخة، شكرا جزيلا لك. طولت عليها بالأسئلة الظاهر، قاعدة باخذ منها أفكار. أبو مازن.
2: أفا. أهلا أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا يا أبو مازن.
2: أهلا أخت هاني، كيف حالك؟
0: بخير، جعلك بخير. من وين تكلمنا يا أبو مازن؟
2: والله أنا أكلم، أنا ساكن في الرياض، أنا أكلم من القصب قريبة من الرياض. طبعا نهاية الأسبوع دائما عادة أنا أقضيها في القرية حقتنا في القصب، عندي استراحة وعندي بيوت شعبية
0: ما شاء الله
2: تراثية مرممة وفيها مدرسة قديمة.
0: يا سلام.
2: دائما عادة أنا أكون في القصب.
0: ايه؟
2: في ديرتي، أطلع من الرياض، أنا طبعا من سكان الرياض، وبعد ما تقاعد ضبط لي استراحة، وتقريبا معظم إجازات نهاية الأسبوع تكون في الاستراحة، وتكون في البيوت التراثية حقة الأجداد.
0: أي.
2: وزي ما قلت فيها مدرسة تراثية للبنات، افتحت عام 1388 إلى عام 1394، والآن هي مدرسة مفتوحة للزيارة، ومتحف من المتاحف الموجودة في القرية التراثية بالقصب.
0: ما شاء الله تبارك الله. أبو مازن، تحب نعم. توجه دعوات للناس يجونك يزورونك بالمزرعة؟
2: اي طبعا طبعا، عندنا روشن في الدير القديمة، ويجينا زوار دائما موجودين من الساعة 4 العصر لين تقريبا الساعة 10، من تقريبا من الخميس والجمعة والسبت نستقبل الزوار دائما، اي زوار يجوا للقرية الشعبية التراثية بالقصب يجون عندنا يزورون.
0: ابو مازن، اول مرة تكلمنا في البرنامج؟
2: لا والله سبق اني كلمت برنامجكم لاول مره، برنامجكم
0: اول مره. اي انا اقول ما سبق وعزمتنا على المزرعه.
2: والله انا اصلا اتصلت عشان اعزمكم الان.
0: الله يحفظك ابو مازن،
2: والله جد احييكم.
0: الله يحييك، تسلم.
2: قم البرنامج الان، ترى القريه يعني قريبه، مركز القصب قريب للرياض 140 كيلو.
0: أيه.
2: وتابع محافظه شقره، والآن الرطب موجودة وتجون قهويكم. الله يحييكم.
0: الله يحفظك أبو مازن، ما تقصر، وشكرا لك على هذه المشاركة.
2: معليش نقطة ثانية بس جديرة بالإشارة، فيه الآن في شقرة، محافظة شقرة، فيه الآن مهرجان الفلفل.
0: إيه هذا ضروري، أنا أهم شيء عندي ذا المهرجان ترى.
2: فلفل شقرة الآن. شقرة طبعا تبعد عن القصب حول 25 كيلو غرب، يعني على الرياض تقريبا حول 175.
0: إيه.
2: وعندهم مهرجان الآن، وملي بالأسر المنتجة، والبرامج الثقافية للأطفال، والندوات الثقافية. وأنشطة عدم الأنشطة، فاللي عنده فرصة هذه مناسبة لافتتاح اليوم، تقريبا لمدة أسبوعين، فجدير بالزيارة. واللي يزور مهرجان شقرة الله يحييه، يزورنا في القرية التراثية في القصب، والساعة المباركة لكم ولجميع المستمعين.
0: الله يسعدك يا أبو مازن، شكرا لك على هالمشاركة ويعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. هاجر.
3: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا. مساء النور.
3: مساء النور والسرور.
0: يا هلا يا هاجر، من وين تكلمينا؟
3: من حايل.
0: الله يبعد حي، حياك الله يا هاجر.
3: حياك. الحقيقة أني من أهل جدة، بس أني في حايل الحين. يعني
0: ليه طيب كذا تقولين لي حايل بعدين تقولين جدة؟
3: خلاص سكنت بحايل فلازم نصير من أهلها.
0: طيب ولا يهمك يا هاجر، تنورين اي مكان تسكنين فيه، يلا شاركينا.
3: منورك يا روحي. المشاركة حابة أقول أول حاجة لا تيأسون، أنا اليوم داني أفضل خبر في الحياة بعد ما صار عندي يأس لسنين وما توقعت إني أوصل ووصلت
0: ما شاء الله.
3: حابة أقول للجميع مهما كان عمرك، أنا عمري 25 ووصلت لشيء أنا ما تخيلته ولا اللي حولي تخيلوه. حابة أقول للجميع يعني كونوا دائما قريبين من الله ودعواتكم ولا تيأسون، ودائما تخيلوا النجاح عشان يصير.
0: الله يحفظك ومبروك ان شاء الله على الشيء اللي وصلتي له يعني، ويا ريت يعني تعلميني الطريقه على الخاص عشان انا في شيء بوصل له.
3: ابشر يا بعد حقيقي.
0: الله يحفظك، شكرا لك يا هاجر، يومك جميل حبيبتي.
3: شكرا لك هلا.
0: يا هلا. ابو سميه.
4: نعم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سلم على خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان آل سعود، وكذلك الحكومة الرشيدة والشعب السعودي.
0: الله يسلم.
4: أما من يما كل غايب إن الله يرد له أهل السالف.
0: آمين.
4: بعيد ولا قريب أدعي لهم في هاليوم المبارك إن الله كل واحد يسعى مسعى خير إن الله يرد له أهل السالف.

0: شعبنا.
1: الله يحفظك يا أبو سمية.
0: أمان الله، الله يحفظ الجميع.
1: تسلم منكم. تسلم ولك طولة العمر. شكرا لك يا أبو سمية. طيب مستمعينا، احنا معاكم ما زلنا في برنامج هوا بلادي، موضوعنا اليوم عن مخططاتكم لقضاء إجازة نهاية الأسبوع. شاركونا على 011 40 53.

0: وتقضي إجازة نهاية الأسبوع. من الناس اللي تنتظر عزيمة ولا تخطط ولا كل واحد يطلع باللي معاه وقطة والكل مستانس ومبسوط وينبسط بالإجازة. شاركونا على 011-40-53 ومعنا عايشة. حياك الله.
1: يا هلا والله.
0: أهلا وسهلا عايشة.
1: أين؟
0: من وين تكلميني؟
1: من تبوك.
0: من تبوك. يا هلا ومرحبا. يلا شاركينا.
1: والله صراحة في الإجازة القريبة هذه إجازة الأسبوع متفقين نروح، إذا تعرفون دير سياحية اسمها الديسة. أيوة. هناك منطقة مرة حلو.
0: الله يا سلام.
1: أيوة. فمجموعة قطة تقريبا كذا.
0: حلو. قطة يعني مو أحد اللي يسوي الجمعة ويدفع ويتكلم.
1: لا كل ذكية مع بعض.
0: يا سلام حلو ممتاز. أيوة. عايشة هذا متى؟ بكرة؟
1: لا إن شاء الله يوم ال إيه بكرة يوم الجمعة صح؟
0: يوم الجمعة إيه. طيب إيه اليوم؟
1: اليوم صراحة ما عندنا جدول.
0: ما عندكم جدول؟ أنت موظفة عايشة؟
1: لا والله صراحة مو موظفة.
0: يعني ما يفرق معك خميس من جمعة صح ولا غلطانة؟
1: إيه.
0: طيب إن شاء الله. شوفي بقول لك هالشيء، يعني ترى هذه أيام ماتعة انبسطي فيها. لأنه إذا جاء اليوم اللي تحسبين فيه اليوم الخميس والجمعة صدقيني بيمر الخميس والجمعة وأنت ما استمتعتي فيها.
1: أي والله صادقة.
0: الله يحفظك عايشة، شكرا جزيلا لك.
1: يا أهلا والله.
0: معنا خالد، حياك الله.
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا خالد.
2: أهلا. مساء الخير. مدري اليوم كان السؤال عن إذا كان في طلعة مع الشباب أو طلعة مع الأخوان.
0: أي وش مخططاتك لقضاء إجازة نهاية الأسبوع؟
2: أنا من الفئة الثالثة اللي هي إذا يعني إذا فيها قطة طلعت، ما فيها قطة ما طلع.
0: أيوة.
2: يعني أنا أيد أشتغل لأني أحس إني أجلس بشيء يخصني أنا، يعني أفضل من إني أطلع معزوم. أيه؟ أو إني أطلع على قولهم محفول مكفول. لا أحب إني أكون يعني جالس بحقي على قولهم.
0: حلو. يعني ما حد له كلمة عليك.
2: نعم. حتى لو كانوا عيال عمي أخواني أنا أحب الشيء ذا سبحان الله، ما أحب الله إني أكلف على أحد أو شيء.
0: يا سلام يا سلام. خالد
2: تفضل.
0: طيب طلعتكم هذا الأسبوع وين؟
2: والله حنا نبغى نطلع طال عمرك الشفا. أنا ساكن في
0: الطايف.
2: أي في الطايف، جهة منطقة الشفا يعني.
0: حلو.
2: بإذن الله.
0: الله يعني عاد يقولون النجوى ما شاء الله مرة.
2: الله أكبر. أمطار من أمس. وأخذ العائلة ونطلع، وأفضل طلع لي مع العائلة حقيقة يعني.
0: يا سلام والله. يعني ما شاء الله تبارك الله. أنا شفت صور يعني للمنطقة من الطائف والأمطار والضباب والجمال الأجواء الحقيقة ما شاء الله.
2: الخطة الثانية نطلع الباحة إن شاء الله كم يوم برضه.
0: يا سلام.
2: إن شاء الله يعني فرصة للأولاد والإجازة
0: صح
2: وللمدام تغير جو في نفس الوقت.
0: بالضبط. استمتع.
2: الأصحاب ملحوق عليهم بعدين يعني ما في مشكلة.
0: أي والله ملحوق عليهم. خالد نتمنى لك أوقات جميلة ولا تنسى عاد تسمعنا وتشارك معنا.
2: إن شاء الله باستمرار بحول الله.
0: أكيد أكيد. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
2: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا. مع السلامة.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
2: مع السلامة.
0: معنا يا منور سندس.
3: يا مرحبا. السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا يا سندس، حياك الله.
3: بخير، كيف الحال؟
0: بخير جاك بخير. من وين تكلمين يا سندس؟
3: من جدة. وبحلة جدة.
0: يا السلام يا جدة، أجل عندك جدول حافل.
3: لا والله أنا واحدة توي طالعة من الدوام.
0: أيوة.
3: يعني طبعا الويكند كله بيكون عبارة عن تشيلنج وراحة.
0: أيوة.
3: ولأن دوم السبت بعد.
0: دوم السبت كمان. الأوف حقك يوم واحد
3: للأسف بس يوم الجمعة.
0: يعني شوفي يعني ودي أواسيك الصدق بس يعني لا يوم واحد ما يكفي.
3: أبدا. وأنا طالعة يوم الخميس الساعة 6 يعني مرة ما يكفي. بس حبيت أشارك.
0: بس شوفي معك حق أنه أنت تاخذي هذا اليوم للراحة.
3: طبعا احتياج صراحة.
0: بالضبط. يعني انت تنتجين ما شاء الله تبارك الله 6 أيام في الأسبوع، فطبيعي انك انت تحتاجي يوم عشان كده تسترخين، تكونين بعيدة عن الصجة الازعاج، بعيد عن هذا الزحمات اللي برا اللي توتر.
3: فعلا.
0: والشيء الثاني اللي يعني بهنيك عليه انه ما دام انك تعملين يعني هذه المده كلها وقاعده تتكلمي معي بهذا الصوت، معناته انت من الاشخاص اللي قاعد يحب عمله.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونذكركم بموضوعنا اليوم. نتكلم فيه عن مخططك لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، كيف ناوي

0: وإذا حبيت عملك تقدر أنك تأدي فيه وتنجز ولا لا يا سندس؟
1: صحيح والله صحيح.
0: هذا من صوتك ترى.
1: لا مبسوطة بس يعني بس عشان إحقاق للحق مو كل الأسابيع أداوم 6 أيام.
0: أيوة.
1: عندي أسابيع يومين أوف.
0: حلو.
1: يعني الحمد لله.
0: لا حلو معناته إنه في يعني في مرونة خلينا نقول.
1: إيه الحمد لله بس هذا الأسبوع يعني انجلت بما فيه الكفاية فأحتاج أرتاح.
0: طيب يا سندس أتمنى لك أوقات راحة جميلة إن شاء الله تقضينها هذا الأسبوع.
1: شكرا
0: لك يعطيك العافية. ليان.
2: هلا.
0: هلا ومرحبا.
2: أهلا كيف حالك؟
0: بخير جعلك بخير. من وين يا ليان؟
2: من أبها.
0: من أبها يا سلام. صوتك في برد.
2: إيش؟
0: صوتك في برد أقول.
2: والله يعني.
0: كيف الأجواء في أبها يا ليان؟
2: فوق الخيال.
0: ما شاء الله تبارك الله. هذه الأجواء اللي الواحد يتمناها بالصيف. يلا قولي لنا وش مخططاتكم؟
2: والله أبد قاعدين بالمجمع الحين منتجع الماندا.
0: أنتم من أهل المنطقة أصلاً؟ من أهل أبها ولا جايينها زيارة؟
2: لا زيارة.
0: جايينها زيارة حلو مع الأسرة مع الأهل يعني.
2: أيوة.
0: مبسوط يا جل لكم حق تروحون وتنبسطون تستانسون ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب اليوم موجودين فين قلتيني؟ مجمع؟
2: لا بمنتجع الألماندا. منتجع
0: ممتاز. بكرة؟
2: بكرة إن شاء الله طالعين نفطر بعدين راح نتغدى.
0: ايه
2: نشوف ايش الأماكن الموجودة يعني نروح لها.
0: يا سلام يعني بتاكلون وتتمشون كذا كثير يا ليان.
2: الحمد لله.
0: عليكم بالعافية حبيبتي شكرا لك.
2: الله يعافيك.
0: يا هلا ومرحبا. مين يا منور ما سمعتك؟ سلطان.
3: أهلين السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا حياك الله.
3: مساء الخير.
0: مساء النور. من وين سلطان؟
3: والله من الطايف.
0: من الطايف. عندكم أجواء حلوة تدقون علينا تخربون علينا.
3: كذا
0: غش غش يا سلطان.
3: تنورون الطايف والله.
0: الله يحفظك سلطان. يلا شاركنا.
3: والله مستمتعين بالأجواء في الطايف ما شاء الله. أجواء أمطار وأجواء باردة. بين المزارع والحدائق والكافيات والمطاعم والحمد لله الناس من كل الدول من كل المدن متواجدة في الطايف في هذه الفترة. والطايف مزدهرة فيهم ومرحبة فيهم والله.
0: طيب سلطان أنت من سكان الطايف أصلا؟
3: من منطقة الغربية جدة.
0: أي يعني أنت جاي الطايف زيارة؟
3: على طول الطايف يعني تعتبر أبو جدة مدينة.
0: أنا
3: واحدة.
0: فاهمة بس المقصد أنك أنت مو ساكن فيها فتجي عشان تنبسط بالأجواء وكذا صح؟
3: أكيد طبعا الطايف عروس المصايف ومصيف المملكة.
0: مع مين رايح يعني. للطايف؟
3: والله مع الأهل.
0: مع الأهل. آه. الموضوع في قطة ولا ما في قطات وأشياء؟
3: لا محفولين مكفولين.
0: ما شاء الله أنت جل من المحمول يعني. أشوف أنا هذا الأشخاص اللي كذا يعني يوجهون هذا النوع من الدعوات هذولي لهم مكانة خاصة يعني.
3: أكيد من فوت الفرصة.
0: أكيد سلطان يعطيك العافية يومك جميل.
3: الله يحييك والله.
0: يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا. معنا عساف حياك الله. ألو عساف.
4: ألو هلا.
0: أهلا وسهلا يا عساف. من وين تكلمني؟
4: أعرفيك.
0: من وين تكلمني؟
4: أنا من أبها.
0: من أبها ما شاء الله رايحين تتمشون أبها يا عساف؟
4: إيه.
0: ما شاء الله أنت وين للحين؟
4: منتجع.
0: في منتجع. من موديكم بابا؟
4: إيه.
0: ما شاء الله تبارك الله. عساف من متى أنتم في أبها؟
4: بعد 5 أيام.
0: ما طب ليش ما قلتوا لي أروح معاكم يا عساف؟
4: وأمطرت علينا الرجال.
0: إيه أمطرت علينا عرفتنا التغشيش. عساف لا ما قلتوا لي تعالي معنا من أول. عساف

0: المرة الجاية نيجي مرة
1: الجاية. أي المرة الجاية بابا اشترى لك آيس كريم ولا بليلة ولا وشو؟
0: كل شيء.
1: كل شيء؟
0: إيه.
1: بالعافية عليك إن شاء الله. شكرا لك يا عساف.
0: الله يعافيه.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا للعساف واللي عنده يغششه طبعا وقاعد يقهرني بالمطر، لكن الله يهنيكم بالأجواء الجميلة. اليوم موضوعنا عن مخططاتك لقضاء إجازة نهاية الأسبوع. شاركونا على 011 40 5 3.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وطبعا باقينا تقريبا من الآن ساعة ونص، ما زال لدينا أيضا في فقرة المستمعين والمستمعات نص ساعة ننتظر فيها آراءكم على موضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن مخططاتك لقضاء إجازة نهاية الأسبوع. من الناس اللي تحب محمول مكفول يدقون عليك يعزمونك تطلع معاهم، ولا من الأشخاص اللي يخططون ويجهزون وكل حاجة ويعزم الناس، ولا أنت من الأشخاص اللي ما يطلع إلا بقطة خلاص كلنا قطة وانتهى الموضوع؟ شاركونا على 011-40-53. نرجع للاتصالات معنا عبد الهادي.
1: حياك الله يا أختي.
0: أهلا وسهلا، حياك يا عبد الهادي، من وين؟
1: من منطقة تبوك.
0: من تبوك، يا هلا ومرحبا، تفضل.
1: هلا الله يزيد فضلك. بالنسبة والله إجازة نهاية الأسبوع أغلب نقضيها يعني في منطقة الديسة أو في الساحل البحر الأحمر.
0: أي ما شاء الله تبارك الله، تستمتعون بالأجواء.
1: الوكند اللي راح رحت جزر شورى.
0: أيوة،
1: اللي بأملج.
0: ما شاء الله
1: صراحة تجربة ممتعة، والأسعار في متناول أيدي الجميع صراحة.
0: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. اللي بسألك عنه، تروحون قطة ولا واحد يتحمل الروحة ولا إيش؟
1: والله أحيانا واحد يتحملها، أنا طبعا أطلع بالعائلة.
0: إيه
1: يعني أقولتهم
0: يعني أنت اللي تشيل كل شيء.
1: الله الله، أنا شايل الحمل كله.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: طيب علمني بكرة وش مخططكم؟
1: والله شوف، احنا متفقين ان بكرة بنطلع في البر كشتة برية.
0: كشتة برية
1: من العصر وورا، يعني
0: فيها ذبايح وشياء كذا ولا لا؟
1: اوكي، دادي لابد منها ما فيه.
0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله تبارك الله، اتمنى لكم اوقات جميلة ان شاء الله يا عبد الهادي.
1: امين، احنا وياك.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. الموضوع نتكلم عن كيف تحب تقضي إجازة نهاية الأسبوع، أيضا تحديدا بكرة راح تكون مع مين، بتطلعون مع مين، بتروحون وتجون وين، تنتظر أحد يعزمك ولا أنت ترتب كل حاجة؟ شاركونا على 011-40-53 ونروح النايف. حياك الله.
2: الله يبقيك يسلمك.
0: يا هلا ومرحبا يا نايف، من وين تكلمنا؟
2: أكلمك من الزلفي طال عمرك.
0: ما شاء الله تبارك الله، يا هل الزلفي، يلا وش عندكم، وين بتروحون وين بتجون؟
2: والله رايحين المزارع نبرد فيها الوكم، وبعدها نرجع للزلفي إن شاء الله.
0: طيب يعني عائلية ولا مع الأصحاب؟
2: لا شباب، ما في عائلة.
0: شباب، طيب من اللي يتحمل مصاريف الطلعة؟
2: معك شخصيا كفيل الطلعة.
0: الله الله الله الله، ما شاء الله، على حسابك.
2: على حسابي كل شيء. نعم
0: ما شاء الله، الله يرزقك ويزيدك من نعيمه، بس ترى الراتب باقي عليه كم يوم يعني.
2: امين يجزاك. لا ابشرك فيه مصادر دخل غير الراتب.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحه والعافيه وما تقصر ان شاء الله، ويهنيك انت واصحابك.
2: الله يعافيك.
0: تسلم، شكرا جزيلا لك يا نايف.
2: مرحبا يا مرحبا.
0: تسلم. من معنا يا نور؟ سلمان. سلمى.
3: سلمى،
0: اهلا يا سلمى.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاي سلمى، من وين تكلمينا؟
3: اكلمك من الرياض.
0: يا هلا.

0: لو مرحبا بأهل الرياض، وين رايحة يا سلمى؟
1: حاليا رايحة لدكتور الأسنان بإذن الله، جاهز للسفر.
0: أيوة
1: الأسبوع الجاي إن شاء الله نتوكل على الله.
0: يا سلام يا سلام، وين بتروحون؟
1: للمالديف بإذن الله.
0: كذا ولا تعزمون ولا شيء ولا تقولون، وأنا قاعدة
1: أبد
0: بالاستوديو
1: حياك،
0: أنتظركم.
1: أبد حياك.
0: لا زعلت. الرحلة عائلية يا سلمى؟
1: عائلية.
0: من اللي متكفل فيها؟
1: أمي الله يطول بعمرها.
0: يا ربي خليها لكم إن شاء الله، بس قولي لها المرة الجاية تحسب حسابي. الله يحفظك يا سلمى. طيب كم يوم عشان كذا أحسدكم؟ صح
1: 5 أيام.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدكم إن شاء الله، وأوقات سعيدة وماتعة في المالديف إن شاء الله تقضونها وتنبسطون، وإذا رجعتي إن شاء الله لازم تدقين على هوا بلادي وتقولي لي إيش سويتوا.
1: بإذن الله.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك يا سلمى.
1: شكرا.
0: أبو مشعل.
2: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا ابو مشعل، من وين تكلمني؟
2: الله يعافيك شيخ، يا بسألك عن خالد، ما يتكلم صوته ولا في شيء.
0: من خالد؟
2: انا في شيء، مكان بالاذاعي.
0: ما اعرف طلال النفيسه، ما اعرف خالد انا.
2: طلال
0: إيه؟ طلال يجي ببرنامج اللي يجي بالليل.
2: ها؟
0: برنامجه بالليل الساعة 10 طلال.
2: بالله؟
0: ايه.
2: والله ما عمري سمعت
0: صوته،
2: انا ما عمري شاركت معك.
0: لا ابو مشعل لازم تصير تشارك معنا.
2: الله يعطيك العافيه.
0: طيب ما قلت لي وين بتروحون وين تجون ايش بتسوون؟
2: والله انا الحين طالع للبر.
0: ما شاء الله.
2: تتمشى عند الحلال.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: وهذه طلعات، انا ما عندي طلعات بعيده.
0: يا سلام، لا ابد، حتى هذه الطلعات ما دام انت مستانس فيها ومبسوط خلاص امورك طيبه.
2: الله يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك يا ابو مشعل.
2: هلا بسلام. هلا سلمي على طلال.
0: سم
2: طلال سلمي عليه
0: يصل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك.
2: هلا بسلام.
0: يا هلا فيك. طيب معنا اتصال. الو الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عرفني عليك.
3: معك عبد الرحمن الشراري من الجوف.
0: يا هلا ومرحبا، نعم واكرم يا عبد الرحمن.
3: أول شيء الله يعطيكم العافية على أموركم الطيبة هذه، والله جميعا
0: الله يسعدك،
3: دائما مستمتعين معكم. أي والله،
0: والله يا أبد هذا واجبنا يا أخ عبد الرحمن.
3: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: يلا شاركنا،
3: وش كان موضوعكم؟ نسيت أنا بس
0: موضوعنا. وش مخططاتك لقضاء نهاية الأسبوع؟ تنتظر أحد يعزمك ولا أنت تعزم الناس ولا قطة ولا إيش؟
3: لا والله إحنا معروف إحنا شماليين، عاد دايم بالبر،
0: دايم بالبر. طيب حتى البر يحتاج يعني عزيمة صح؟
3: لا احنا بالعادة يعني تكون يعني ما هي عزيمة لكن يعني تكون اخوان كلنا.
0: الاخوان من اللي طيب تكفل فيها؟
3: والله عاد ادناهم حلاهم، اقرب واحد
0: ان شاء الله تبارك الله، الله يحفظه.
3: احنا نكلمكم اصلا الحين احنا بالبر. اي والله
0: انتم بالبر الحين ما شاء الله، حلو التغطية عندكم كويسة،
3: وأجواءنا كويسة بعد، احنا شماليين يعني معروف أجواءنا كويسة.
0: طيب ما يحتاج، اصلا انتم يعني اذا كانت الراحة النفسية كويسة كل شيء زين معها.
3: اي والله.
0: ولا لا يا عبد الرحمن؟ طيب تقعدون في البر لمتى؟
3: والله احنا يوميا نروح ونرجع العشاء كذا ان شاء الله.
0: هذا مو طلعة، هذا كانها دوام.
3: بالضبط، هذا احلى دوام اصلا، يا ريت الدوامات كلها كذا.
0: الله يعطيك العافية يا عبد الرحمن، يومك جميل.
3: الله يعطيكم العافية جميعا، ما قصرتوا.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مين؟ عين. لين؟
4: لينا.
0: لينا، اهلا وسهلا.
4: اهلين، هلا وغلا، هلا وسهلا في الصوت.
0: يا هلا ومرحبا يا لينا، انا والله سعيدة بسمع صوتك اليوم، ما اذكر شاركتي معنا من قبل.
4: لا لا والله اول مرة طايحة فيكم هالاسبوع، توني اكتشفكم.
0: توك تطيحين فينا؟
4: اي والله يا حبي لك والله. والله مبسوطين، سمع اراء ما شاء الله قلت له بالله، الناس مرة حلو، انبسطنا كأن احنا نعيش اجواء.
0: يا سلام يا سلام. هاي لينا، من وين تكلمين اول شيء؟
4: انا والله اكلمك من الرياض، من العاصمة الرائعة.
0: يا سلام.
4: صحيح الاجواء حارة الظهر، بس بالليل ما شاء الله رائعة، جنن رائعة. وبعدين ما شاء الله حجوزات مطاعم كافيات ما شاء الله، ما نقعد لين عاد ما يجي موعد سفرتنا.
0: أيه.
4: يعني أنت... ما نمل بالرياض صراحة.
0: طيب حلو لينا،

0: انت من اي منطقه جايتنا؟
1: انا من الرياض. كيف من اي منطقه جايتكم؟
0: انا انت
1: من
0: تقولين الرياض. انا تخلص اجازتنا
1: الى يعني قصدي لين ما نسافر.
0: لما تسافرون يعني في سفره. أيوة. في الموضوع.
1: اي ان شاء الله. وبعدين انا موظفه هذه اجازتي.
0: يا سلام عليك. طيب متى بتسافرون؟
1: ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: وين بتروحون تخلونا؟
1: تو بنتي كلمتك.
0: ها
1: ما ان شاء الله. البنات يحبون التان ما يستغنون عن التان قبل المناسبات. الله يحفظهم.
0: يعني انت دق لينا الحين علشان تكملين اللي قالتها لي بنتك.
1: اقول لك يلا تعالي معانا.
0: يا حبيبتي الله يهنيكم ويسعدكم يا رب.
1: امين امين امين حبيبه قلبي. البنات يحبون التان وينبسطون. والمالديف فيها صراحه روقان.
0: انا اتحسس من التان ما يصلح
1: ولا شيء. كيف
0: ما اتحسس من التان ما يصلح لي. دور شيء ثاني فعليه ثانيه.
1: يا حبي لك. روقان روقان روقان خلاص. لا حجوزات مطاعم ولا مدابك ولا اسواق. هدوء مره. تصفيه تصفيه الذهن. بس نرجع نقول العاصمه الرياض خيال.
0: أكيد
1: خيال.
0: أكيد يا حبيبة خيال. قلبي الله يسعدكم. أيوة. إن شاء الله ورحلة سعيدة أتمناها لكم يا رب.
1: تسلمين حبيبتي. شكرا لك وشكرا للجميع وكل القائمين ما شاء الله. تسلمون. ألف شكر لكم حبيبتي.
0: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
1: يلا مع السلامة.
0: يا هلا ومرحبا. تقول توها تطيح فينا. وين البقية؟ وين اللي طحوا فينا من أول؟ طيب عايش.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا حياك الله يا عايش.
2: بارك الله فيك أخت تهاني. ودائما تقدم الحق برامج مميزة وممتعة تجبر على المتابعة والمشاركة.
0: الله يسعدك.
2: عندما كنت زمان في الصباح والآن بالبرامج المسائية دائما تتحفنا بالبرامج الجميلة.
0: من ذوقك يا أخ عايش تفضل.
2: طبعا أنا أحدثك أنا من المدينة المنورة. طبعا في المدينة إذا أردت أن تقضي وقت نهاية الأسبوع تحتار وين تروح ما شاء الله من كثرة الأماكن.
0: صح
2: لكن هذا الأسبوع الحقيقة عندنا طلعة بحرية بحكم يعني الأجواء فكت شوي صار بالليل يعني الجو طيب على الأماكن البحرية.
0: السلام.
2: فعندنا منطقة جميلة قريبة من المدينة اللي هي الرائس تبع محافظة بدر تبع تقريبا 150 كيلو عن المدينة. طبعا طريق سريع يعني في ساعة وربع وانت واصل ما شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك.
2: فاخترنا هذا الأسبوع أن نقضي في البحر في صيد الأسماك والتمتع بالأجواء البحرية الجميلة.
0: السلام الله يهنيكم إن شاء الله بالأجواء الجميلة يا عايش. طيب الرحلة عائلية؟
2: لا والله لا أحد شباب طبعا مجموعة من الأصدقاء وطالعين. طبعا بعد شوي حنطلع اللنش نستنس الأجواء تهدى شوي. طبعا الأجواء جميلة
0: ما شاء الله.
2: بنطلع شوي لين يعني تقريبا إلى الساعة 10 ليلا
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب من اللي يدفع؟
2: تعرفين الشباب القطة نظام أحسن نظام هذا.
0: يا سلام حلو. يعني كلن يدفع نصيبه
2: هو مخطط له ومحسوب التكلفة وعند رئيس أمين الصندوق والتكاليف وكل شيء وكل واحد عنده مهمة يقوم فيها.
0: يا سلام.
2: يعني الأدوار موزعة حتى يعني الشيف حقنا بعد ما نطلع من البحر جاهز لي إعداد مائدة العشاء. فبالتالي يعني الأمور الله يحييكم لو كنتم قريبين.
0: الله يحفظك عايش وأوقات ما تعي إن شاء الله.
2: تهاني طبعا مهما كانت الأجواء طبعا الأماكن عندنا سواء في المدينة أو في الأماكن المحيطة فيها الحقيقة يعني جهود جبارة. يمكن في كورنيش الرائس في هذه المنطقة اللي احنا يعني الآن فيها ما شاء الله تبارك تم تطوير وأصبح الآن من أجمل الأماكن للعوائل للزوار إنه هي بأماكن جلوس بممشى على طول امتداد هذا الكورنيش. بالتالي أيضا القوارب البحرية الدبابات المائية يعني هي حتى السكن سواء استراحات أو فنادق أو شقق خدمية. هذه الحقيقة يعني من الأشياء اللي يعني تساعد إن الواحد لما يذهب يجد هذه الأماكن يرتاح يعني من عناء السفر. فالحقيقة يعني أنا أحدثك يعني حتى في المدينة يعني ما شاء الله الآن أصبحت السياحة الريفية في المدينة المنورة أصبحت المزارع وهيئت بالأماكن بالتبريد يعني يساعد في تلطيف الأجواء. ومناطقنا ما شاء الله تبارك الله جميلة بكل حالاتها بكل أجواء بكل فصولها السنة.
0: الله يعطيك العافية عايش وقت ما تعتمناها لك ولأصحابك ورفقتك إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: شكرا مقدر تحت الفرصة.
0: شكرا لك.

0: نرجع اتصالاتكم معنا. عبد الرحمن حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حياك الله عبد الرحمن.
1: انا مشاركتي بس بخصوص نايف اللي قبل شوي كلمته.
0: ايه
1: ترى كلام غير صحيح. عارف الشخصيه هو اللي اذا كان الموضوع فيه قطه ما يجي يصير خمول يصير بيتوت ما يطلع كلام يتكفل والغلط هذا غير صحيح.
0: انت صاحبه يا عبد الرحمن؟
1: نعم.
0: وداق عشان تقول كلامه غير صحيح؟
1: نعم عشان أعلمك من يدخل.
0: طيب أنت تدفع قطة ولا ما تدفع؟
1: أنا صار قطة ولا تكفل
0: هذا. ما شاء الله عليك كريم.
1: الله يطول عمرك.
0: يعطيك العافية عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. تصفون حساباتكم يا شباب على الهواء. نصفيها تحت الهواء ما عندي مشكلة. فاضية لكم. بس على الهواء ممنوع. من هو قلت متعب؟ متعب.
2: عليكم.
0: يا هلا ومرحبا.
2: البقى كيف حالك؟ طيبة.
0: بخير. جعلك بخير يا متعب.
2: الحمد لله بخير. حاليا أنا بالطايف. قبل كنت في الرياض ساكن في الرياض وستيت الطايف بعد رحت مكة بعد الحين بالطايف.
0: ما شاء الله تبارك الله. شلون أجواء بالطايف؟
2: والله كويسة. نصيحة أخوانك بروحوا بالليل بعد صلاة العشاء أو الصباح مكة.
0: يا سلام.
2: هذا أوقات كويسة يعني.
0: حلو ممتاز. طيب المتعب وش مخطط البكرة؟
2: والله شوف الحين مخططنا شوي بنروح الحديقة عاد الله أعلم يعني قريب من الشفا نص ساعة من الطائف. الشفا نص ساعة.
0: ما شاء الله. أنتم مين رايحين؟
2: مع الأهل كلنا.
0: مع الأهل. من اللي يدفع؟
2: الله الله الوالد الله يحفظه.
0: الله يحفظه ويخلي لكم إن شاء الله يا متعب.
2: آمين آمين. جزاك الله خير.
0: يلا تحياتنا لك ولأسرتك الكريمة. شكرا لك.
2: عفواً.
0: يا هلا. مستعجل متعب بيلحق هلا قبل ما يروح نخلونا. أبو محمد.
3: هلا والله. هلا فيكم. مساء الخير عليكم على جميع المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا يا أبو محمد تفضل.
3: أول شيء أحب أقدم دعوة لجميع اللي موجودين في نجد. جدة بعيدة في نجد. يجون ويسيرون على مصيف وعروس الرياض اللي هي الخرج.
0: يا سلام.
3: الخرج اي الخرج ترى على فكرة يعني كانت مصيف الملك عبد العزيز الله يرحمه موجود إلى الآن المكان اللي كان يجي ويصيف فيه. أجواءنا في الليل أجواء خيالية
0: ما شاء الله.
3: نعم درجة الحرارة يعني توصل عندنا ويمكن كثير من الناس ما يدرون عنها توصل عندنا إلى 29 يعني بالحرارة هذه. وعندنا مزارع عندنا فعاليات جنب يعني برج الخرج. يعني حتى أسعارنا ترى مش مثل الأسعار اللي في الرياض وفي أبها وفي جدة. يعني تروحين في أبها كأنك مسافرة باريس بالأسعار ما شاء الله. الكافي الواحد يوصل
0: موسم موسم يا أبو محمد موسم عموما يعني.
3: نعم موسم بس حنا في الخارج لا أسعارنا بسيطة.
0: ندعوكي.
3: أنا أنا أنا أنا صاحب كافي في الخارج
0: ما شاء الله.
3: ما راح أذكر اسمه عشان لا تقولين دعاية.
0: يا سلام عليك. مضبوط.
3: أنت واللي استقبلني في هذا الدعوة لكم مجانية القهوة وعشاء. ها يلا على حسابنا.
0: وزميلنا على القيسي موجود معنا بالاستوديو عزمه معنا.
3: يا مرحبا بكم. الله تنورونا.
0: الله يحفظك ابو محمد. شكرا جزيلا لك.
3: الله
0: تسلم. شكرا لك. يعني فعلا هي عموما الاماكن موجوده. انت كل واحد ترى يختار المكان اللي يتناسب مع ميزانيته. على فكره انت مسافر تعمل حسابك على مبلغ السفره. إيش الأشياء اللي ناوي تختبرها في هالسفرة؟ مو عشانك مسافر داخل المملكة معناته بكل شيء يجيك بلاش. يعني الناس هذا موسم فالناس تسترزق في المواسم وأنت تروح لمدن تعتبر من أهم مدن المصائف فلازم يكون في كده ميزانية محسوبة مرتبة. أفضل لك أنك تدفعها في مكان أنت تعرف أن هذا المكان وش الخدمة اللي بيقدمها لك أفضل من أنك تسافر وما تدري وش اللي بيقابلك هناك. يعني هذا باختصار. أبو محمد شكرا لك على الدعوة. ومثل ما قال أبو محمد الخرج كذلك يعني فيها أماكن جميلة للزيارة في هذه الفترة. أبو سعود. مسعود. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مسعود.
4: الله يحييك إن شاء الله.
0: تفضل يا مسعود، من وين تكلمنا؟
4: انا حاب اتكلم عن السياسه.
0: عن ايه؟
4: معلش ما
0: تفضل. شكلك غلطان. اي ما ادري يعني. من هو؟ الو الو،
5: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نتعرف عليك.
5: مساكم الله بالخير ابو محمد، الله يحفظكم.
0: اهلا وسهلا يا ابو محمد، حياك الله.
5: الله يبقيكم ويعافيكم، كلكم من الرياض.
0: اهلا وسهلا يا ابو محمد، ها وش مخطط؟
5: والله هي التخطيط هين، عاد انتهينا من التخطيط، لكن انا مما يبدو لي اني فهمت انه يعني عن غلاء الاسعار وما شابه ذلك.
0: لا لا لا، عن وش مخطط لقضاء نهايه الاسبوع فقط.
5: نهاية الأسبوع، والله الأسبوع دائما نخليها عشوائية زي ما تجي تجي، لأنه لو صار الواحد مقيم تجي زي ما تجي، يعني على ما قال يكسر القاعدة الإنسان ما يخطط.
0: ممتاز. طيب تروح تطلع مع مين عادة؟
5: والله عادة مع العائلة ولا مع الأحباب والأصحاب، أو أحيانا والله أفرغ نفسي أجلس أنا أتكي، يعني واحد يراجع ذهنه ويراجع نفسه ويراجع مثلا وقته ويستجم شوية بالحالة، لأنه الهدك والضغط والاجتماعات والروحات والجيت تكدس شوي، خاصة في منطقة الرياض. صحيح. يعني احترام شديد مع بعد المشاوير والروحات والجيات مع الأجواء الجميلة ما شاء الله تبارك الله، يعني واحد يريح شوي،
0: يحاول أنه هو فعلا يبحث عن متنفس. طيب أبو محمد بسألك، إذا جيت بتطعم مع أصحابك شلون نظامكم في الطلعة؟ قطة ولا واحد يشيلها ولا تنتظر يعزمونك ولا إيش؟
5: والله شوف، عاد الإنسان اللي يفكر في هذه الأمور يعني تختلف هي من شخص لشخص، يعني أنا شخصيا لا والله بالعكس، أنا أحب اللي يجي ويعزني ويقدرني، والله لو أشيل على رأسي ولو أخطر رأسي كله.
0: ما شاء الله تبارك.
5: أهم شيء يكون إنسان مرح، يكون إنسان يعني ذو خلق عالي مع احترام شديد، يكون إيجابي ما يكون سلبي، ولا يكون محبط ولا يكون يعني، والطلعة أساسا إذا كلها ترويح عن النفس يعني. أما يعني مثلا جيب قطتك ما تكلف على الإنسان، لأنه فعلا الناس الآن بدأت تحسس من هذه الأمور.
0: طيب يا ابو محمد الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
5: حياكم الله. شكرا.
0: نوال
6: مرحبا، السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا يا نوال، من تكلمينا؟
6: كيف حالك يا تهاني؟
0: بخير جدا. كيف
6: حالك؟ من الشرقيه.
0: من الشرقيه،
6: حياك الله.
0: يلا علميني وش بتسوون؟
6: ايش نسوي؟ كل شيء خير موجود، بحر
0: بر بس بحر بر يعني. يعني ليش متواضعه كذا مره؟
6: وش تبغيني أقول لك يعني؟
0: هي كثيرة ما شاء الله تبارك الله. لا الجود من الموجود.
6: أنا قلت لك في مزارع، في منتجعات.
0: أي بالضبط.
6: إيه أنا قلت لك إحنا نسمي الاستراحات مزارع عندنا هنا في السيهات في القطيف.
0: ما شاء الله تبارك الله.
6: إيه نقول مزارع.
0: المقصد إن الخير عندكم كثير، هذا هو المقصد.
6: الحمد لله. في يعني مثلاً هنا في السيهات وفي القطيف مناطق اللي هي الأثرية مثل تاروت ودارين. عندك في الأحساء ما شاء الله يعني حدث ولا حرج من
0: سلام.
6: المناطق السياحية
0: التراثية
6: بعد وايد ما شاء الله، الخير الله وايد
0: ما شاء الله ما شاء الله.
6: يمكن من الحر الواحد ما نخلق يعني يروح مكان.
0: لا هو شوفي الحر يعني يخرب عليك أشياء كثيرة، بس على الأقل يعني في بدائل.
6: أنا الزحمة أنا ما دانيها والله، ما تحملها، تعكر مزاجي وايد.
0: عندكم زحمة؟
6: في كل مكان الزحمة أختي.
0: لا ما أظن زي لندن.
6: لا والله في كل مكان الزحمة، يعني ما في مكان يخلى من الزحمة، قليل جدا إذا حسيتين إن في أماكن زحمتها قليلة.
0: طيب نوال شلون تتفقون على الطلعة؟
6: كيف نتفق على الطلعة يعني قصدك؟
0: إي شلون؟
6: إي عادي يعني، إحنا ترى مرة يعني فجأة كذا، وش رايكم نطلع؟
0: حلو، من يدفع؟
6: ما في والله، شوفي إذا معانا أطفال أكيد إحنا الكبار اللي ندفع. فالطلعة هي كلها حق الجهال
0: يعني، قطة الموضوع.
6: لا والله ساعة أخيت شهيد.
0: واضح واضح واضح من الله يعطيك العافية. الله يا نوال،
6: أنا تشرفت فيه شيتهاني إن أول مرة أكلم.
0: أبد حياك الله حبيبتي.
6: زميلاتش ما شاء الله، باقي بس أنتين قد خلنا شارك عشان يعني أسجل.
0: شرفتيني الله يسعدك يا نوال، شكرا جزيلا لك.
6: العافية، تحياتي للجميع.
0: يا هلا ومرحبا فيك. شكرا مستمعينا، طبعا خلصنا الموضوع، وأوقات ماتعة إن شاء الله تقضونها برفقة من تحبون، نتمنىها لكم فيها وبلادنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

تصبيغها

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفظ شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: حديثنا حول الأدب الذي يعد حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، وكيف تتحول الثقافة إلى ممارسة مجتمعية تتجاوز حدود المؤسسات والفعاليات. من هذا المنطلق يسعدنا أن نستضيف الأستاذ خالد الصامطي، مدير عام الإدارة العامة لقطاع الأدب في هيئة الأدب والنشر والترجمة، للحديث حول مبادرة الشريك الأدبي في نسخته الخامسة. حياك الله أستاذ خالد.
1: أهلا ومرحبا أستاذ هاني، وشكرا على الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ خالد. بداية، كيف ترون حصاد النسخة الخامسة من الشريك الأدبي بشكل عام؟
1: طبعا تعكس النسخة الخامسة محطة نضج استراتيجي لهذه المبادرة. طبعا من مسماها فهي المرة الخامسة التي تقوم فيها فعاليات الشريك الأدبي، واتضح من خلالها ومن عدد من الأرقام المتميزة في هذه النسخة مدى نجاعة هذه الفعاليات التي يقوم بها الشركاء خلال تحت مظلة الشريك الأدبي. طبعا الشريك الأدبي هي خلال هذه النسخة حققت أكثر من 11 ألف مبادرة، منها 4000 مساهمة أكثر من 7000 فعالية. استفاد منها أكثر من 1,000,000 مستفيد على مستوى الوطن العربي في أكثر من 57 مدينة في 13 منطقة إدارية جميعا. فهذه المبادرة لا زالت تحصد الأرقام وتحقق النجاحات، وإن شاء الله تستمر.
0: جميل جدا. النسخة الخامسة توجد بإطلاق 4 مسارات جديدة، كيف تنظرون إلى أهمية هذا التنويع في تصميم المسارات؟
1: طبعا في بعد نهاية كل نسخة نقوم بدراسة الأثر، ونقوم بدراسة الوضع الراهن، ونأخذ ونجتمع بالشركاء والمهتمين بالمبادرة، ونأخذ منهم النقد البناء ومواطن القوة ومواطن الضعف، بناء على ذلك نقوم بتصميم النسخ التالية. في النسخة هذه قمنا بتصميم 4 مسارات إضافية بناء على هذه المعطيات التي تعطى لنا في نهاية كل نسخة، وأضفنا إليها مسار الأندية الثقافية ومسار الجمعيات ومسار دور النشر ومسار المساحات المشتركة. الأثر كبير، والدليل هو هذه الأرقام من الفعاليات، التوسع والانتشار في كافة مناطق المملكة، وردود الفعل الإيجابية التي تأتي من المشاركين والمستفيدين في هذه المبادرة، الأعداد الكثيرة من الكتاب الجدد الذين وجدوا المنصات التي تستضيفهم. جميل. الكتاب الناشرون الجدد لكتبهم وجدوا جمهورا يتحدثون عن كتبهم، النقاد حتى كبار المثقفين في البلد يشاركون في هذه الفعاليات، فهي منصات لنشر المعرفة والثقافة، وهي تحقق الكثير من مستهدفات الرؤية. والدليل على ذلك دعم برنامج جودة الحياة لهذه النسخة مشكورا.
0: جميل جدا. ما أنك تتحدث عن الأثر، دعنا نقف قليلا، كيف رأيتم هذا الأثر أو أثر هذا البرنامج على الشركاء والمستفيدين؟
1: طبعا الشركاء باختلاف مساراتهم، المسارات الجدد لا أستطيع التحدث عن الأثر، لأن قياس الأثر سيكون بعد نهاية الحفل الختامي وهو بالغد مشيئة الله. ولكن أتحدث عن تجربتنا السابقة مع هذه المسارات، مع المقاهي ومع الأندية الثقافية والجمعيات، فإن أعداد المهتمين بالمعرفة والأدب تتزايد إليهم، عدد الفعاليات المدعومة لوجستيا وماديا ازداد لديهم. أيضا الأثر الاقتصادي لدى هذه المقاهي ارتفع بمعدلات متميزة من خلال الترويج لهذه المقاهي تحت مظلة مبادرة الشريك الأدبي. فحتى الأثر الاقتصادي والأثر المعرفي والأثر الثقافي جميعها تصب في مصلحة الشركاء، وازدادت نموها، وذلك بناء على المعايير والمعطيات والفيدباك أو التغذية الراجعة التي تأتي إلينا من هذه من الشركاء.
0: أستاذ خالد، ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة اللي تودون إيصالها طبعا للشركاء في ختام النسخة الخامسة؟
1: أول شيء أشكر الشركاء الأدبيين بكافة مسارات هذه المبادرة على ما قدموه خلال هذه النسخة، الأرقام جبارة وتتحدث عن نفسها. نشكرهم على كل ما بذلوه خلال 9 أشهر الماضية، وهي مدة الموسم، من فعاليات نوعية ومبتكرة قاموا بها وتقديمها في قوالب جميلة.

0: جديدة. نشكر الشباب واليافعين المشاركين في هذه المبادرة، نشكر كذلك الزوار والمستفيدين من هذه المبادرة الذين يعني يحضرون ويلبون دعوات هؤلاء الشركاء ويحضرون الفعاليات ويتفاعلون معها. نشكر المثقفين الذين يقبلون الدعوات ويشاركون في هذه الفعاليات في مناطق أحيانا تكون غير حتى بعيدة عنهم، ولكن يذهبون إليها ويشاركون ويلتقون بجماهيرهم هناك.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ خالد، شكرا لهذه المبادرات ووجود مثل هذه الفعاليات وتسليط الضوء على طبعا الشريك الأدبي. أيضا الشكر موصول لك على قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا اليوم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نحييكم من جديد في برنامج هو بلادي. نتحدث اليوم عن السياحة، تحديدا حينما تفتح أبوابها للجميع فإنها لا تكتفي بالتعريف بالمكان، بل تعكس قيمة وثقافة وإنسانية الأشخاص في هذا المكان. وفي المملكة يشهد القطاع السياحي تطورا متسارعا نحو تجربة أكثر شمولا تراعي احتياجات مختلف الزوار وتعزز إمكانية الوصول إلى الوجهات والمعالم السياحية. ومن هذا التوجه مستمعينا تبرز لغة الإشارة بوصفها إحدى وسائل التواصل التي تسهم في جعل التجربة السياحية أكثر قربا وثراء للأشخاص الصم وضعاف السمع. نأخذ تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي الأستاذ أحمد الفهيد، مستشار تمكين ذوي الإعاقة ومترجم لغة إشارة. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك، أول شيء يحييك أستاذة تهاني والقائمين على برنامج هوا بلادي.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية، كيف تنظرون لمفهوم السياحة الشاملة، وما أهمية أن تكون الوجهات السياحية مهيئة لتلبية احتياج جميع الزوار؟
1: أول شيء خليني يعني أبسط موضوع مفهوم السياحة الشاملة للسادة المستمعين، وطبعا هي أن تكون السياحة سهلة الوصول لكل الفئات والشرائح عندنا في المجتمع، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي لمن يأتون زيارة لزيارة المملكة ومعالمها السياحية الرائعة. وبالتالي يعني احنا اليوم ممكن من المفاهيم الخاطئة عند بعض يعني بعض الداخلين على أو المستثمرين في القطاع السياحي، أنه يعتقد أنه وجود منحدرات فقط ودورات مياه مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة هذا كافي، بينما مفهوم السياحة الشاملة هي أعم وأشمل من ذلك بكثير. تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بتعدد فئاتهم، تشمل الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، تشمل أيضا الأشخاص اللي عندهم اضطرابات أو إعاقات ذهنية. فإحنا نتكلم عن تقريبا عن أكثر من 27 تصنيف إذا جينا للتصنيفات الدقيقة بالنسبة أو الرئيسية للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا المفهوم هو اللي إحنا نتكلم عنه، أنه كيف أنا أبسط السياحة من نقطة دخوله للمملكة إلى زيارة للمعلم السياحي إلى دخوله إلى أبعد نقطة محتملة أو متوقعة يصل إليها السائح، ثم خروجه من هذه الدائرة إلى توديع المنطقة والذهاب إلى منطقة أخرى. هذه الرحلة اللي تصمم يجب أن تكون مصمم بعناية عالية، بحيث أنها تكون شاملة وسهلة الوصول لجميع الفئات اللي ذكرتها قبل شوي.
0: ممتاز. بالحديث عن يعني قطاع السياحة، شهدنا في السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بتطوير القطاع السياحي في المملكة. خلينا نتحدث عن الجهود أو المبادرات التي أسهمت في تعزيز تجربة الأشخاص الصم داخل الوجهات والمعالم السياحية.
1: جميل. يمكن أبرز ما يذكر في هذا الباب هو أنه جامعة الملك سعود مشكورة بدعم من القيادة الرشيدة وبدعم من الدولة، فتحت مسار في كلية السياحة والآثار لتدريس أو تعليم الصم كيف يكونون في هذا التخصص حتى يتم تخريجهم للعمل في هذا القطاع.
0: جميل.
1: خرجت ما شاء الله عدد من الدفعات من الجنسين من الذكور والإناث، وبدأوا ما شاء الله ينطلقون كمرشدين سياحيين. ويمكن كلنا نذكر لقاء صاحبة السمو نائب وزير السياحة في قبل سنتين، لما داخل واحد من الصم قال أنا خريج كلية السياحة لكن ماني قادر أحصل على رخصة يعني مرشد سياحي. فوجهت مشكورة على أنه يجب أن يتم شمل الأشخاص الصم وضعاف السمع لأن يكونوا مرشدين سياحيين. اليوم حنا نتكلم أنه هذا أصبح واقع، عندنا مرشدين سياحيين موجودين في مناطق المملكة، عندنا في الأحساء، عندنا في المدينة المنورة، عندنا في مكة، عندنا في الجنوب. وأيضا على ذلك نذكر أيضا جهود مثلا الجهات الرسمية والمشرعة لترتيبات والترتيبات التيسيرية لأشخاص ذوي الإعاقة، على رأسهم وزارة الموارد البشرية، أيضا هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الشريكة لهم في وضع الإطار العام والأنظمة اللي تساعد على أن تكون المجالات السياحية مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا حنا نتكلم عن تشريع يمكن نزل قبل سنتين ويعتبر نظام الأشخاص وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي صدر بالمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية أيضا اللي صدرت لاحقا بعد ذلك بعدد من الأشهر. نتكلم أنه هذه اللوائح تعتبر الآن في طور التطبيق. هيئة السياحة مشكورة أيضا قاعدة تبذل جهد كبير. أنا أقول أنه الحقيقة هذا الجهود كلها لن يعني تتوج إلا بجانب آخر من المستثمرين. المستثمرين اللي عندنا في القطاع السياحي مشكورين، يعني جزء منهم قائم بتسهيل الوصول، لكنه أنا أعتقد أنه إذا أوجدت لوائح إجبارية أو إلزامية لأن تكون كل المعالم السياحية والمناطق السياحية والمدن السياحية مهيئة رحلتها كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أعتقد هنا يعني يتوج هذا كل الجهود تتوج بهذا المخرج.
0: ممتاز جميل. طيب في مفهوم الحقيقة يمكن منتشر كثير بين الناس ونبغى نعرف حقيقته أو مدى صحته، أنه لغة الإشارة هي لغة عالمية، هي نفسها نفس اللغة في المملكة العربية السعودية، في أمريكا، في بريطانيا، في غيرها طبعا من بلدان العالم. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل إذا كان طبعا غير صحيح، هل هناك طريقة لاكتساب كل لغات العالم وترجمتها بشكل مباشر بالنسبة للصم وضعف السمع؟
1: خلينا أخذ الإجابة على شقين. الشق الأول، هل هي لغة الإشارة وحدة في العالم؟ لا، يمكن أفتمك بهذه الإجابة. لكل بلد لغة إشارة
0: صحيح،
1: ولغة الإشارة تتأثر بثقافة هذا البلد، سواء ثقافة دينية، الثقافة المعيشية الاجتماعية. وبالتالي إذا من ثقافاتنا مثلا في الغذاء أكل رز باليد، يقول لك اضرب خمس. فلغة الإشارة نستخدم إشارة الرز لما نسويها كأننا نشيل الرز باليد. لكن هل الرز هذا من ثقافة مثلا الصم في بريطانيا؟ لا، وبالتالي ما يستخدمون هذه الإشارة. الثقافة الدينية عندنا مثلا، إذا جينا على تمثيلنا في الثقافة الدينية، عندنا الأعياد الموسمية، عندنا عيد الفطر وعيد الحج، وهي مرتبطة بالثقافة الدينية، وهذا من دستورنا وشرعنا. هل هذه لها إشارة؟ طبعا عيد الأضحى وعيد الفطر، لكنها غير موجودة مثلا ودارجة عند الصم في أمريكا لأنها ليست من ثقافتهم. وبالتالي هناك يجي جوهر الاختلاف. فلغة الإشارة السعودية تختلف تماما عن لغة الإشارة الأمريكية، تختلف عن لغة الإشارة البريطانية. الشق الثاني من الإجابة، كيف يتعاملون الصم في العالم بلغة واحدة؟ لغة الإشارة من يتعامل معها ويتعلمها يصبح عنده إدراك كبير جدا لقراءة لغات الإشارة الأخرى، لأنها تحاكي طبيعة المعيشة. يعني لو أنا أشير لك أني ماسك الكرافتة، كان يلبس الكرافتة بلغة الإشارة، مع أني ماني لابسها الآن، لكن أشيرها بطريقة كأني أزين أو أضبط أو أشد الكرافتة، هذه إشارة الكرافتة. لو أسويها أنا ويسويها واحد جاي من أمريكا، أنا أفهم لأني أعرف ومطلع على ثقافة بشكل كافي أني أفهم لغة الإشارة. أيضا موضوع الآخر، أنه في عندنا حنا ما يسمى بإنترناشونال سان لانجوج، اللي هي لغة الإشارة الدولية، فيها تقريبا عدد كبير من لغات الإشارة، والنصيب الأكبر فيها هي لغة الإشارة السياحية، إشارة الطيران، إشارة مبنى الطيران، إشارة الأشخاص.
0: جميل.
1: إشارة المطعم، إشارة وانت بترامى دورة المياه. فكل الإشارات اللي محتملة أنها تستخدم في الجولات السياحية أو في السفر هي موجودة في الانترناشونال سان لانجوج.
0: جميل جميل جدا. سؤال مهم أيضا، التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، التطبيقات الخاصة بالترجمة، إلى أي مدى ممكن أنها تساعد لتوحيد هذه اللغة أو جعلها مفهومة بشكل أكبر، خصوصا للمرشدين السياحيين والزوار الصم من مختلف الجنسيات؟
1: طبعا التطبيقات الحالية أصبحت تخدمنا بشكل كبير. يعني أنا كمترجم لغة إشارة، إذا جانا واحد للسياحة الدينية، وأنا يعني في سنوات ماضية كنت أشتغل في الحرم المكي، اشتغل فيها سنتين تقريبا، وكنت أخدم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة كما يسمى في حدود الحرم. فكنا نواجه مشكلة، يعني تخيلي أنك تنتقلين، طبعا الكلام هذا قبل 25 سنة، تنتقلين من شمال البوابة الشمالية للبوابة الجنوبية ومن البوابة الجنوبية إلى حتى تقدم الخدمة. الآن بضغطة زر يتصل علي الأصل أقدم له خدمة، بل أنه حتى يعني جلسات مثلا المحاكم، حتى الزيارات. يعني واحد من الصم ضاع في سريلانكا، لما بادرنا احنا في انشاء مركز وطني لتقديم الترجمه عن بعد، ضاع في سريلانكا ودق علينا قال انا ماني عارف كيف اتعامل مع السواق، هو اصم، فترجموا لي معاه وقالوا له يوديني للسفاره على اساس اني ابغى اعرف وين السكن حقي، حتى العنوان مو معي، فسهلنا له الوصول للسفاره واخذ الخدمه اللي يحتاجها. فالتقنيه اليوم اصبحت يعني جزء كبير من الحل عندنا في خاصه في القطاع السياحي. العام الماضي يعني بوجود التقنيه اصبح حتى الوصول للصم وتسويق المنطقه وتسويق المعالم السياحيه سهله. يعني الاسبوع ما قبل الماضي كان في ضيافتنا الصم جايين من فرنسا، كان عندهم سياحه دينيه هم مسلمين، وجبناهم في الرياض وخذوا سياحه كافيه. يقول احنا تاثرنا بالسوشيال ميديا وتاثرنا بالمعالم اللي تنشر بشكل كبير، وكان مدعمه بلغه الاشاره، يعني حتى المعالم اللي احنا نتكلم عنها كنا نترجمها، بعض الفيديوهات تترجم، عندهم شوق انهم يزورونها يعني شخصيا. ايضا جونا صم من روسيا قبل تقريبا 3 أسابيع، كان عندهم زياره للرياض. الان وانا اكلمك عندنا سائحه مؤثره جدا وعندها متابعين بالالاف من اليابان.
0: جميل.
1: جاي للرياض وقاعده، اي نعم، حتى ثقافتنا الدينيه، طريقه الوضوء، الصلاه، لبس الحجاب، المعالم، مصورتها في حساباتها وعليها تفاعل جدا كبير، لغه الاشاره. فأصبحت التقنية حل. طبعا الذكاء الاصطناعي حاليا هو جزء من سهولة الوصول كبيانات وأرقام، لكنه كترجمة لغة إشارة ما زلنا الآن في طور بناء حلول تقنية بالذكاء الاصطناعي.
0: جميل جدا. سؤالي الأخير لك، ما الذي يحتاجه القطاع السياحي اليوم لتعزيز حضوره بوصفة طبعا قطاع شامل يرحب بالجميع؟
1: مثل ما أشرت أنا في المحور الأول، أنه حتى تتوج كل هالتشريعات والأنظمة وجهود هيئة السياحة وجهود الدولة وجهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وجهود كل الجهات التشريعية والمنظمة، أعتقد أنه يجب أن يوضع المعايير هذه معايير إجبارية لكل المستثمرين على أرض الواقع، أنه عندك هذه المعايير 1-2-3-4-5-6-20 معيار لازم تطبقها حتى تعطيك رخصة معلم سياحي أو أعطيك رخصة دور ضيافة سياحية ممكن تخدم المنطقة حتى تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد، شكرا لك طبعا هذه المعلومات الحقيقة المثرية في قطاع السياحة للجميع. شكرا لتواجدك معنا اليوم وقبولك دعوة البرنامج.
1: الله يحييك وشكرا لك أستاذة هاني والقائمين على البرنامج.
0: يا هلا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. طبعا وصلنا لدقائقنا الأخيرة ونختم معاكم حلقة اليوم بجولة زميلتنا نورة المالكي من حفل إطلاق مبادرة متحف على الطريق. نستمع ونعود لكم.

يا هلا فيكم مستمعينا الكرام. اليوم من مدينة الرياض تنطلق مبادرة متحف على الطريق. طبعا هي أول مبادرة من نوعها تقدم تجربة متحفية متنقلة تنقل المعرفة والثقافة إلى الطلاب داخل مدارسهم من خلال معرض تفاعل.

0: تفاعلي وورش تعليمية مرتبطة بالمناهج الدراسية. طبعا تأتي هذه المبادرة تحت رعاية من هيئة المتاحف، مشكورين على هذه المبادرة الجميلة التي تقدم يعني صورة جميلة عن الفن وطريقة مبتكرة أيضا في ترسيخ دور المتاحف كمساحات تعليمية تفاعلية تسهم في تنمية الفضول المعرفي والإبداع طبعا لدى الأجيال الناشئة. والتقينا مستمعينا الكرام مع الدكتورة تغريد السراج، مديرة عام التعليم وتنمية المواهب بهيئة المتاحف. أهلا وسهلا فيك دكتورة معنا وحياك الله اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: اليوم ما شاء الله هذه المبادرة أو مشروع متحف على الطريق، الفكرة التي طبعا انطلقت منها طبعا هذه أو هذا المشروع، وأيضا ما هي الفئات المستهدفة؟
1: مبادرة متحف على الطريق هي مبادرة من هيئة المتاحف، فيها شاحنة متنقلة بها معروضات تحاكي متحف متنقل يذهب إلى المدارس لجميع الفئات العمرية ابتدائي ومتوسط وثانوي. اخترنا القطع الموجودة داخل المتحف المتنقل بعناية وبمواءمة مع مركز تطوير المناهج على أساس أنه نخدم الطالب في الرحلة التعليمية.
0: جميل. طيب رأيك دكتورة يعني هذا أو هذا المشروع يعني كيف ترين أنه يسهم اليوم يعني في تعريف الطلاب بالبيئة المتحفية، أيضا تعزيز ارتباطهم بها؟
1: الطالب لما يدخل المتحف المتنقل هيروح بعد ما يخلص من هذه الجولة والاكتشاف القطع اللي فيها بصاحبها ورش عمل تفاعلية حية، ويشتغل في فرق جماعية لبناء متحف صغير. فهذا المتحف يساعد إنه التجربة اللي زاروها يعززها الورش التعليمية. فلما الطالب يروح البيت بيحكي أهله على أساس إنه التجربة اللي حصل عليها في المدرسة من قبل المتحف المتنقل، فالأهالي يجوا ونستقطبهم كمان، يصير مع الطلاب وأخوانهم يجوا مرة تانية عشان يزوروا المتحف. فعرفنا مو فقط الطفل ولكن عرفنا الأهالي كمان وكسبناهم لزيارة المتحف.
0: اليوم قاعدين نجري لقاء دكتورة في نفس هذه الشاحنة الجميلة، صراحة جهود تشكرون عليها مثل هذه المبادرات وأيضا الفكرة. كيف يعني راح تتحول هذه الشاحنة أو المشروع أو الفكرة إلى نقدر نقول إلى تجربة متحفية متكاملة داخل البيئة المدرسية؟
1: الطلاب لما يدخلوا المتحف المتنقل بيتعرفوا على القطع، وبعدها لما بيخرجوا بيسووا الورش العمل بيتفاعلوا مع القطع اللي كانت موجودة وكمان قطع تانية نديهم، هي يكونوا متحف مصغر ليهم. فهذا المتحف هو اللي ياخدوه بيتهم كتذكار. فعرفنا الطالب انه كيف يقدر يصنع او يسوي تخطيط لمتحف بحيث أنه يكون تجربة الزائر في المتحف والتنقل في المتحف، لأنه فيه جدران وفيه حوائط فاضية وهو يملي عليها ويلزق عليها القطع. فيقوم يعرف الطالب أنه كيف عموما المتحف يكون، أنه القطع معلقة، كيف السرد المتحفي يكون. فهذه تعرفه بالبيئة المتحفية، فلما يروح المتحف يقدر هذا الشيء ويقعد يدور عليه.
0: جميل. الآن طبعا احنا في فترة الإجازة للطلاب، يعني ماذا تقدمون اليوم غير طبعا هذه المبادرة أو هذا المشروع لطلابنا والاستفادة أيضا من أوقاتهم؟
1: إن شاء الله الأسبوع الجاي هيكون عندنا معسكر صيفي يكون في بيت الثقافة بالرياض. نشكرهم كمان على تعاونهم في استضافة المعسكر عندهم، ونشكر هيئة المكتبات بأنهم استضافونا. بدون التعاون بين الجهات المختلفة لما وصلنا لتحقيق رؤية 2030 لتحقيق مجتمع حيوي.
0: دكتورة تغريد السراج، شكرا لك، مدير عام التعليم وتنمية المواهب بهيئة المتاحف، شكرا لك على هذا الحديث الجميل وأيضا على هذه الجهود المبذولة.
1: شكرا، تسلم على الاستضافة.
0: أيضا نعود لكم زملائنا بالاستوديو من متحف على الطريق من مدينة الرياض.
2: كل الشكر لزميلتنا نورة المالكي وأيضا لضيفتها الكريمة. أيضا الشكر موصول لفريق عملنا من الإعداد عايشة الزير وهبة العمران، ومن التنفيذ والإخراج منور البريك، وأنا كنت معكم من خلف المايك تهاني عطيب. إجازة نهاية أسبوع سعيدة أتمناها لكم إن شاء الله، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: حمد معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: يا حمد بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: يعطيكم العافية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مقهى ديرتي. في هذه الحلقة بنأخذكم من المقهى من القصيم لنبحر وإياكم في حديث ماتع بإذن الله، يحكي إرث وموروث، يحكي تراث ارتبط بماضي نفخر ونفاخر به، لنقدمه للحاضر بصحبة ضيوفنا هنا في المقهى، الأستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعات الفخارية، والأستاذ خالد الجدعي مؤسس ومالك قلعة جدعية بالرس. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا الكرام من جديد من المقهى، وبالتأكيد نرحب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى. الأستاذ بداية الأستاذ عبد الله الصايغ، نقول حياك الله.
1: لا لا والله سهلا، يا مرحبا، الله يحييك ويسلمك،
0: نورتنا.
1: الله ينور وياك، الله يجزاك خير.
0: أيضا الأستاذ خالد الجدعي، مؤسس ومالك قلعة الجدعية بالرأس، حياك الله أستاذ خالد.
2: هلا وسهلا، حياك الله أخوي سامي، أنت ضيفنا الكريم الأخ عبد الله ومستمعين الكرام، ونتمنى إن شاء الله نقضي وياكم وقت جميل وسعيد ومفيد للجميع إن شاء الله.
0: بإذن الله. نبدأ معك أستاذ عبد الله الصايغ، أكيد أنت أحد المهتمين بالصناعات الفخارية. خلنا نتحدث في البداية عن البداية لعلاقة عبد الله الصايغ بالصناعات الفخارية.
1: والله احنا بالبداية أسسنا هذا المشروع الحاجة والسوق، اللي هي قطعة تجزئة من الأواني بعدة المواد. وجدنا أنه اهتمام الناس بالصناعات اليدوية وأهمها صناعة الفخار، سهولة شرحه. احنا بالنسبة لنا تعمقنا وبدينا نسافر ونشوف يعني أغلب المعامل اللي موجودة حول العالم، كيف سهولة الفخار وتشكيله. وزرنا بعض الأماكن اللي موجودة بالسعودية بالأشهر الأولى من المشروع عام 2019، تحولت أو تحول التركيز الفهم صناعة الفخار، كيف تحويله من شيء شعبي إلى شيء حضاري أو شيء مستحدث، كيف أنه سهولة وصول الفكرة الثقافية أو المسميات اللي على المنتجات بشكل سهل. ويعني في بدينا نشوف الناس أنها تفرق المنتجات وقاعدة تنشرنا بشكل أكبر، والله الحمد من الأشهر الأولى بديت أتعلم هذه الصنعة، زور معامل، قابل فنانين، أجلس معهم، نحاول يكون في تعاقد. بدأنا بالصناعة، بدأنا بتعلمه، نسب بسيطة بدينا نصنعه ونسب كبيرة مع الفنانين. فحنا بالنهاية يعني مشى المشروع على اهتمام بالصناعة الفخار، وأنشأنا بعض المنتجات هي اللي نشرت هذا الشيء. العميل قريب للطين، فالطين هذا سهل تشكيله، سهل صناعته. فولله الحمد بتعمق خلى المنتج انه سهل ان الشخص يميزه، وهذا اللي خلانا نركز بصناعة الفخار. يعني
0: جميل. يمكن انتم بصناعة الفخار او في مجالكم هذا يمكن انكم قدرتوا تجردون شوي من التقليدية.
1: صحيح، احنا بامكاننا انه يعني تصدر معلومة ثقافية او شيء من ثقافة السعودية يعني عن طريق هذا المنتج. ويوميا نطور المنتجات من مشاريع، مثلا مشاريع جملة أو شركات أو هدايا. أيضا الأفراد شبه يوميا قاعدين يعني نستلهم ويعني نصمم أشياء جديدة باستخدام جزء من التيم بالتصميم وجزء من التيم بالتنفيذ. عندنا حنا حاضنة أعمال للفنانات والمصممات. الحاضنة هذه أنشئت من ورش الفخار.

0: فخار المقامة فرعنا بالقصيم وفرعنا بالرياض. العملية سهلة ومرنة، أنه العميل يدخل ويجرب صناعة الفخار، وبعدها أنه بإمكاننا حنا أننا نستقطبه للفريق.
1: جميل. طيب خليني أنتقل شوي للأستاذ خالد الجذعي. أستاذ خالد،
2: حياك الله. هلا وسهلا.
1: أستاذ خالد، قلعة جذعية برس، بداية الوجود كان في قصة صحيح؟
2: نعم.
1: ياريت تحكي لنا هالقصة أو تسمعنا ذا القصة.
2: القصة طبعا عزيزة على نفسي جدا. قبل أكثر من 20 عام بدأت الفكرة. الوالد غفر الله له أصيب في جلطة. الجلطة هذه عاقت نسبة كبيرة من الحركة لديه وجزء من النطق، فأثرت تأثير نفسي كبير على صحة الوالد وعلى ارتباطه الاجتماعي بالمجتمع. فالوالد كان أساسا أستاذ في بناء الطين قديما، فيحب الأشياء القديمة والمباني التراثية وكذا. من هنا انطلقت الفكرة. ما كان موجود الحقيقة يعني مكان في محافظة الرس عموما مكان تاريخي يجمع التراث ويكون فرصة للسائح والزائر والضيف أن يأتي إلى هذا المكان. بدأت الفكرة من هذا الجانب. بدأت في العمل وانتهيت من العمل ودعوت الوالد والأخوان، فأصبح كم

0: سلام.
1: من تلك اللحظة الحقيقة يعني ابتسمت السعادة على محيى الوالد غفر الله له، فأصبحت هي وجهته اليومية ومكان استقبال الزوار في نفس المكان. بفضل الله عز وجل استمر الوالد في هذا المكان بشكل شبه يومي في الحضور. بدأت تستقطب عدد كبير من الزوار والسياح والضيوف وأصدقاء الوالد والجيران، فبدأنا في الاهتمام في اقتناء القطع التراثية حتى وصلنا بفضل الله إلى أكثر من 35,000 قطعة تراثية موجودة الآن في الموقع. يزورنا بشكل شبه يومي عدد كبير من الزوار سواء من داخل المملكة أو من دول الخليج أو الدول العربية أو حتى الدول الصديقة، ونسعد ونسر في زيارة الضيوف. ليلة البارحة كان عندي ضيوف الحقيقة من العراق،
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نسعد في الضيوف والزوار حتى يطلع الجميع على هذه المملكة الغالية وما كانت تحوي من إرث تاريخي جميل عاش فيها الأباء والأجداد في حقبة زمنية سابقة. نتمنى أن نحافظ عليها ليستفيد منها الجيل الحالي ويستنبط منها الجيل القادم بإذن الله تلك الحياة الكريمة التي عاش فيها الأباء والأجداد، وكيف كانوا يعيشون في زخم من العسرة في الحياة من أجل الحصول على الرزق
0: بإذن الله. طيب بالنسبة لطراز المبنى كيف الطراز النجدي؟
1: طبعا أكيد استلهمنا أن يكون طراز النجدي قديم عند المجلس الأساسي، ارتفاعه يزيد عن 10 أمتار للأعلى، وهو من أعلى المباني الطينية في المملكة للمجالس، مفتوح من الأعلى بأربع مصابيح، وهو من أجمل الطراز النجدي قديما في البناء. ما كان يستطيع على ذلك إلا أصحاب المادة في تلك الفترة. ففعلا المكان جميل جدا. بعد تقريبا 3 سنوات من افتتاح القلعة وازدياد عدد الزوار والسياح وبدأت تلحق عدد باصات كبيرة من الضيوف للمكان،

0: أنواع التربة لعمل البيوت والبناء.
1: جميل. أجل في ارتباط بينكم وبين الأستاذ عبد الله، في ارتباط كبير يعني من حيث القطع.
0: الهموم واحدة والأهداف واحدة، والمحافظة على إرث جميل كان عليها الأباء والأجداد. وأنا أشكر حق عبد الله على فكرة إنشاء المصنع واهتمامه وحرصه على هذا النموذج الجميل. فعلا كان ينقص المنطقة عموما مثل هذا الشيء الجميل، الفكرة الرائدة في صناعة الفخار. وأنا زرت في أحد المعارض جزء من إنتاجهم الجميل لعمل الأكواب والفناجيل الفخارية وبعض الحصالات وما يستخدم للماء وللقهوة وزير الماء. كل شيء هذه حقيقة لفتت انتباهي جميلة، حتى أنها كانت تطلى بطلاء جميل. أنا لا أعرف الحقيقة ما دام موجود الأستاذ عبد الله، أنا ما أستطيع أن أتعدى على بعض الأشياء، لكن أنا عجبتني المنتجات اللي قام فيها المصنع لديه.
2: الله يسلمك ويعافيك. هو الحقيقة احنا بداياتنا يعني كانت كنا من أول نلعب بالطين بحوش التراب، فكانت اللعبة انك تاخذ طين وتنزله على كأنه تبنيه 3D. فهذا الربط بين الربط الطيني السابق، واتوقع انه اي واحد يطلع للبر او انه يلعب بتراب يجي عندنا ويستمتع ويرجع بالذكريات ويشوف سهولة الطين وتشكيله وسهولة تعديل بعض الأخطاء. وممكن أنتم تلاحظون الطين مو هو زي اسمنت يعني، فهذا الشيء اللي والله الحمد الطين يساعدنا على تعديل بعض الأخطاء وسهولة ومرونة أنك تشتغل عليه. عادة التفنيشات النهائية اللي هي المواد الآمنة وكذا، هذه سهلة، إنها بس الأهم الفكرة، الأهم التميز بالبداية كتشكيل.
1: جميل. أستاذ خالد يمكن تسمع أستاذ عبد الله.
0: نعم نعم جميل.
1: نجعل من المقهى ورشة عمل.
0: ما شاء الله. أنا شاهدت عندهم كان مجموعة يقومون في برنامج حي مباشر لمجموعة من الفتيات المشاركات عند الأخ عبد الله، يعلم الأطفال كيف الرسم على الفخار. صحيح. في أحد البرامج.
2: صحيح.
0: أنا أذكر بالمناسبة العمل بالطين وكذا، أنا أذكر قبل أكثر من 45 سنة طلب مني معلم التربية الفنية إنشاء مجسم لمرقب الشنانة التاريخي في محافظة الرس. فاشتغلت على المجسم في البيت على أن الصباح إن شاء الله أشيله وديه معي للمدرسة.
1: يا سلام.
0: حاولنا ثلاث إخوان يشيلوا عجزنا من ثقله.
1: ما شاء الله.
0: انتهت الفكرة من تلك اللحظة.
1: حلو جدا. جاب بينكم علاقة أنت وأستاذ عبدالله، علاقة طويلة، عندك الفكرة موجودة، عندك المبادئ.
0: والله يشرفنا.
2: وأي شخص ينحت وأي شخص يشكل هذا قاطع مشوار بصناعة الفخار.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ومثل ما ذكر الأستاذ خالد، ذكر عن ورش العمل، تكلم عن ورش العمل اللي تقومونها أنتم من خلال فريق جوتا.
2: صحيح.
1: تقوم بعض الفتيات بتعليم الأطفال، وهذه جميلة جدا يعني.
2: صحيح. هو إنشاء نموذج ورش العمل، إنشاء النموذج بما يتناسب مع المجتمع، قائم على المرونة والحفاوة والتعليم بشكل عملي، وجزء منها فعالية ترفيهية للعائلة الجميع فئات المجتمع. فحنا ندخل من 3 سنوات 4 سنوات وأكثر، الأطفال مبلغهم مدعوم مخصوم يعني لتحفيز العوائل أنه يجيبون أطفالهم بوقات الفراغ أو أشياء بدائل عن الألعاب وما الألعاب، ونشوف نتائج مرة ممتازة وارتباط جيد بالمنتج. ورش العمل أفضل مساحة لاستقطاب الفنانات والفنانين الخطاطين الحرفيين، وجيد كأخذ يعني أخذ الأفكار جديدة من السوق. فالأستاذ خالد لو جانا يعني بنطلع بشيء جميل يعني.
1: بإذن الله إن شاء الله بنكون إحنا يعني بنربط بينك، وإن شاء الله نكون محل خير. ها أستاذ خالد.
0: الله يحييك، مبارك ساعة والله.
1: الله يعطيكم العافية جميعا. بنكمل أكيد وبالمقهى، لكن بنستأذنكم بناخذ فاصل وبنرجع إن شاء الله نكمل. مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من هنا من المقهى بالقصيم في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي، واللي يسعدنا أكيد أن نرحب مجددا بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ عبد الله الصايغ المهتم بالصناعات الفخارية والأستاذ خالد الجدعي مالك ومؤسس قلعة جدعية بالرس. أستاذ خالد، خلنا نرجع شوي للقلعة. ما شاء الله تبارك الله، أعرف أن عندكم في القلعة وأنكم تفاعلون أكيد مع المناسبات الوطنية، الأعياد، أيضا فعاليات الصيف.
1: ممتازة، إحنا عندنا فعاليات على مدار العام، من أجمل الفعاليات اللي ما يخص الوطن، والوطن غالي علينا جميعا. في فعاليات في اليوم الوطني، يوم العلم، ويوم التأسيس، وهناك أيضا فعاليات في الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك. ومن أجمل البرامج اللي ننفذها ويكون في تفاعل كبير من داخل المنطقة وخارج المنطقة، اللي هو برنامج فطور الأولين. هذا ينفذ سنويا في شهر رمضان المبارك، يصل عدد التردد إلى أكثر من 1000 ضيف.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: والبرنامج جميل ويغري، وكل من شاف التغطيات لبرنامج فطور الأولين يحرص على المشاركة في العام القادم لمن لم يحرفه الحظ في الحضور. يعني من حين إقبال الشخص على القلعة أو محيطها يشاهد السيارات الكلاسيكية تملأ المكان، يدخل مع البوابة الرئيسية ويشاهد عدد من الطهاة سواء من الرجال أو النساء. هناك من يصنع القهوة، وهناك من يصنع الشاهي، وهناك من يصنع الأرز، وهناك من يعمل في الجريش والمرقوق والفول والشربة والدويف. فشكل جميل، الصغار والكبار يشاركون هذه الفعالية وهذه الفرحة، ويشرفنا سعادة محافظة الرس وعدد من الأعيان ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في هذا البرنامج. أجمل ما في الأمر أن الإنسان يحرص على أن يبدأ بأصدقاء الوالد رحمه الله، فيشاركون أيضا هذه الفرحة والحضور والمشاركة هم وأبناء.
0: جدا جميل، والجميل يمكن الموضوع، يمكن فطور الأولين حتى الموضوع يعني يرتبط بالماضي، القلعة بالماضي، السيارة الكلاسيكية، أيضا حتى الفطور، أظن حتى الفطور جميعه شعبي. يعني
1: نحرص أن يكون كافة المشاركات بشكل شبه كبير أن تكون شعبية فعلا، ومن الموروث الجميل.
0: الناس تحب الارث، تحب الموروث، وتحب ترتبط بهذا الشيء على طول.
1: ممتاز، صار حنا نحط الشربيت بالزير يا استاذ عبد الله، تسمح لنا ولا مخالفه؟ لا
2: لا لا لا لا لا فخار حبيب، عادي ادخل باي شيء.
1: حنا نحط الشربيت الفيمتو، جميل طعمه بالزير.
2: اي هطعم، لكن حنا نقول للعميل اذا انشط بكوبك خلوه فازه، واذا انشط بالزير خلوه نبته، ويعني عادي كل شيء يدخل بشيء.
1: جميل، كلهم بالروازن، كل الفخار اللي عندي يتلف أو يكسر أو كذا من سوء تصرف أو استخدام بعض الزوار ما نرميه، نضعه في الروزن، نضعه في الكمر، نضعه في أي مكان مرتفع على الرف أو كذا ويبقى.
2: صحيح،
0: ما شاء الله تبارك الله. والتوت بالزير جل ينكه بالتوت.
1: كل من قبلني الآن يقول لي الآن طعمه براسي عقب زير رمضان.
0: يا سلام، بونك هالطين ها؟
1: يا زينة بعد.
0: برجع لك سيد عبد الله، تكلمت أنت قبل شوي عن ورش العمل، زرتك أنا قبل في فريق أوتا، يعني وشفنا يعني العمل المباشر لورش العمل. ذكرت لي أنت في حديث سابق بأن ورش العمل هذه طلعت منها بفنانين.
2: هو الفكرة، الجو العام، صناعة جو عام أو مجتمع يخلي العميل يرتاح كأنه بالبيت بالدار، فحنا مسمينا دار أوتا. فالعميل فقط نص ساعة يبدأ يتحرك بالمكان بكل سهولة، يعرف أماكن الأشياء، يقوم يخدم نفسه وكذا. حنا باللحظة هذه نشوف إبداعات، نشوف

0: له خلك يعني ما في وقت محدود، هذه خلي الفنانه والفنانات والمجتمع الفني في صعوبه بالتعاقد وكذا، فمن باب المفاوضه انه نعرض عليه تجربه اخرى يطلع ابداعاته بما يتناسب مع هويتنا وثقافتنا، نشوف يعني قابليه الفنان انه تنشئ منتج يتناسب مع العمل اللي ماشيين عليه، وحسن التعامل والأخذ والعطاء مع العملاء، فنستقطبه ما كفريق أوتا بإمكانه أنه تجي بالأوقات اللي تناسبه وكذا، نصنع جدول معين للفنانات. فعندنا بالقصيم 14 فنانة متعاقدة، بالرياض وصلنا حاليا بما أنه فرع جديد 8 فنانات، وأيضا فنانين يعني في خطاطين، في فنانين تشكيليين وكذا يقدمون بعض الخدمات ويصنعون بعض المنتجات من داخل أوتا. في بعض الباقات اللي هي باقات التعليمية اللي هي الكورسات وما الكورسات، هذه أيضا منتهية بالتوظيف. فدائما حنا نقول أنه أوتا مكانكم الثالث بعد البيت والدوام، أنه الواحد يجي يقضي وقته يجد ناس شبيهين أو مهتمين وطور نفسك زي ما اللي أنت تبي، يعني تبي قطع كبيرة تبي قطع صغيرة تبي ميداليات، فحنا قائمين على المرونة. أنا شخصيا سافرت المكان يعني عند مشهورين بورشاة العمل اللي هي لندن، وجدت أنه في التزام وفي تعليم مكثف وكأنك داخل مدرسة، وهذا ما يتناسب معنا كمجتمع، وأيضا أنه الكل ما يبي يتعلم، يعني بعضهم يبي يرفه نفسه وبعضهم بيجتمع بعضهم، فحنا أنشأناه كنموذج مرن مستدام. أنت أنشأت شيء للمجتمع ومظهر أوتا يوميا ولله الحمد مظهر جميل وطبيعي، حركة الأطفال
1: جميل وجميل، حركة الأطفال يمكن وشفتها أنا عندكم يعني جميل جدا، ربط الناشئ وهذا هذا الجيل الجديد جميل ربطه جدا بالإرث والموروث والتراث، الطفل يصنع كوبه، الطفل يصنع بعض الحاجات التراثية الجميلة.
0: أي صناعة الكوب، يعني لو تيجي الطاولة مثلا به طفل عمره 5 سنوات وبها بنتين شابات وبها مرة كبيرة الله يطول بعمرها، تلقاها ما دخلت معهم لكن ساعد الطفل. المظاهر ذي احنا اعتدنا عليها، لكن المظاهر هذه مبهرة بالنسبة للناس انه في حياة، يعني في في في شيء قاعد يصير، وهذا ولله الحمد هذا كان مستهدف وحققناه بوقت قياسي ولله الحمد.
1: جميل جميل جميل جدا. برجع لك استاذ خالد. استاذ خالد، لو تحدثنا عن بعض القطع الأثرية اللي تحتضنها قلعة جدعية بالرس، أبرز القطع الأثرية القديمة جدا قدمها عمر.
2: والله في مجموعة كثيرة قديمة جدا احنا نعتبره يعني في شيء يسمى تاريخي وفي شيء يسمى تراثي.
1: جميل.
2: فهناك مثلا بعض المصاحف عمرها أكثر من 700 سنة،
1: ما شاء الله،
2: ومنها ما هو مخطوط في ماء الذهب،
1: ما شاء الله.
2: وهناك بعض القطع الخشبية التي تحولت إلى قطع حجرية، وهناك أركان متنوعة مثلا ركن الجلديات، ركن الخشبيات، ركن النحاسيات، ركن مجموعة من المعادن، ركن العملات، كذلك هناك جزء كبير من عن المخطوطات موجود، ومكتبة تراثية تحوي أكثر من 12,000 نسخة متنوعة، ومجموعة من الجرائد القديمة، مجموعة من الأصواف وأركان موجود، ولدينا سوق شعبي قديم الزائر عندما يأتي سواء عاد من أطفال المدارس الصغار أو الشباب أو حتى ضيوف من خارج الوطن يستطيع أن يستشعر ما كان عليها الأباء والأجداد قديما، كيف كانت الأسواق مثلا محل النجار، محل الخصاف، محل الحسان أو الحجام أو الحلاق، العيادة الطبية قديما، الفصل الدراسي والمدرسة، البقالة، كيف كان الخباز أول، كيف كانوا يستخدمون الأشياء، كيف كانوا يطوعون هذه الأشجار إلى منتج جميل يستطيع أن يستخدمه في حياته اليومية. كل الأشياء هذه أنا أستغرب من شغف الناس لمعرفة الأشياء هذه بشكل كبير سواء الكبار أو الصغار، يستمتعون في الزيارة جدا بفضل الله، يستطيعون أن يكتسبوا معلومات ثرية عن ماض جميل عاش فيها الأباء والأجداد. كذلك شاركتنا في عدة سنوات في مهرجان الجنادرية، المهرجان الوطني للتراث والثقافة،

0: وكان من خلاله أيضا تعريف في قلعة تدعية تراثية في تلك الفترة. الآن الحمد لله المكان معروف بشكل كبير وزورنا على مدار الساعة بفضل الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للقلعة متى تفتح؟ اللي بيزور القلعة وشلون يزورها؟ أكثر وقت متاح للزيارة؟
0: والله هناك رقم تواصل في الموقع الرسمي في جوجل ماب، يستطيع الزيارة الشخصية لها وضعها والزيارات الرسمية لها وضعها والوفود الخاصة لها وضعها، فهناك رقم تواصل للتنسيق حتى يكون الاستضافة بشكل جميل للجميع.
1: جميل. قبل شوي أنت في ثنايا حديثك ذكرت أن من الزوار الصغار والكبار، من أكثر من يجيكم؟ كبار ممكن؟ كبار في السن؟ أو صغار يجون أيضا؟
0: غالبا تأتي عوائل بشكل كبير جدا، وكذلك بالنسبة للمدارس لديها برامج دورية لزيارة الموقع والاطلاع على القلعة وما تحويه.
1: جميل ربط النشأ والجيل الجديد بالإرث والموروث، جميل تعريفهم بالإرث. صغار لا جو، وش أكثر شيء يسألون عنه؟ وش أكثر شيء يحبون يستكشفونه؟ في شيء يركزون عليه معين؟ وش هذا وش هذا؟
0: كثير يسألون عنها ويستغربون يعني من الأسلحة. عندنا أكثر من 70 سلاح متنوع، معظمها شارك في توحيد المملكة العربية السعودية. الأسلحة يتفاجؤون منها، يعني كيف بالحجم هذا، يعني الطول يصل إلى 180 سنتي، يعني قريب من المترين، كيف كان الشخص يشيل البندقية ويطلع وكذا، لأن الآن أصبحت المسدسات هذه لا تتجاوز 20 سنتي.
1: جميل. خلني برجع لك أستاذ عبد الله، خلنا نتكلم عن توظيف بعض الرموز التاريخية عندكم في بعض الصناعات الفخارية.
2: جميل. احنا داخليا في بعض الرموز وبعض الاهتمامات الاشياء المستهدفه بالرؤيه وكذا، انه عندنا بعض النقوش، انه كيف تتوظف، كيف نتخيل احنا على منتج فخاري. هي لو كانت على لوحه كانت اسهل، لكن جماليه الكوب العميل من اللي بيشتريه، يعني احنا نوسع دائره العملاء. فتوظيف النقش او مثلا الابل، فعندنا احنا مثلا عندنا 12 منتج ابل خاصه او للعملاء الافراد، غير المشاريع الشركات والشركات اللي اشتغلنا عليها ووظفنا مظهر الابل على الكوب. فهذه فيها صعوبه انك توسع الدائره.
3: معكم في اذاعه الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هند السالم.

0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان

آن سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علم جميل منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع، وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال. تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما: كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صغيرة؟

0: لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكرون في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. تساعد فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة، كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل. وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل. وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: تمام 9 من إذاعة الرياض، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع.

بعد يوم غد السبت بدء تشغيل أكثر من 3600 موقف مدفوع في الشريط التجاري بحي العليا. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، جدد من خلاله رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها. بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية وآخر المستجدات حيالها. جدد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن فارس العتيبي تأكيد المملكة على أهمية حماية حرية الملاحة البحرية وضمان سلامة خطوط الإمداد الدولية. أكدت جميع دول مجلس التعاون الخليجية والأردن في بيان مشترك أن اعتداءات إيران المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما جددت التأكيد على الالتزام بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما رحب البيان بقرار رئيس الحكومة العراقية بحصر السلاح في يد الدولة للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. أدانت كل من الإمارات والكويت والبحرين والأردن واليمن وبريطانيا الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأمن وحرية الملاحة البحرية. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي ولجنة الاتحاد الأفريقي للهجمات التي تبناها الحوثيون ضد ناقلات النفط في البحر الأحمر. أدان الاتحاد الأوروبي اليوم التهديدات الأخيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أنها تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي وتصعيدا خطيرا في المنطقة. تعهدت الولايات المتحدة بتصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران وحلفائها الحوثيين عقب استهداف ناقلات نفط وملاحة مرتبطة بالمملكة في البحر الأحمر في تطور دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع الحاد، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هجمات الحوثيين، محذرا من أن طهران وحلفائها سيواجهون عقابا عسكريا كبيرا. إلى آخر التطورات في دول الخليج العربية، حيث أعلنت الدفاع الكويتية عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي اليوم لاعتداء جديد بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني اليوم اعتراض وإسقاط 3 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي البلاد خلال 24 ساعة الماضية دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، فيما سقط صاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان. وفي الشأن المحلي، اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم بمقره في الرياض برنامج التدريب القانوني في مجال محاربة تمويل الإرهاب الذي نفذ بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمشاركة 25 متدربا من فلسطين وتشاد. ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزيتها القانونية والمؤسسية لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب وفق المعنى.

المعايير والالتزامات الدولية. واصلت المملكة ريادتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 بحفاظها على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نضج مرتفعة جدا بلغت 99% في التقييم العام للمؤشر. حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق والتي تمتد لأكثر من 73,000 كيلومتر، مما أسهم في تعزيز الربط بين المدن والمحافظات وخدمة مستخدمي الطرق وتسهيل حركة تنقلهم. وأوضحت هيئة الطرق أن منطقة الباحة تتمتع بشبكة طرق متطورة تمتد لأكثر من 1777 كيلومتر، وتشكل شريانا حيويا يعزز مكانة المنطقة بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية في المملكة. أعلنت مواقف الرياض عن تشغيل أكثر من 3600 موقف مدفوع في الشريط التجاري بحي العليا اعتبارا من السبت المقبل، ويشمل نطاق التشغيل شارع العليا من طريق العروبة حتى طريق مكة المكرمة باتجاه الجنوب وطريق الملك فهد من طريق مكة المكرمة حتى طريق العروبة، إضافة إلى عدد من الشوارع التجارية الداخلية في المنطقة. تشهد صناعة الطيران والنقل الجوي في المملكة قفزات استراتيجية متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تمضي المملكة بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد يربط الشرق بالغرب ويفتح أفاقا جديدة للسياحة الدولية الفاخرة عبر تطوير وجهتها الفريدة وتوسيع شبكة ربطها الجوي مع العالم. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف أداء الشكاوى للناقلات الجوية الوطنية والمطارات استداداً إلى عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين في شهر يونيو 2026، مبينة أن الخطوط السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بمعدل 39 شكوى لكل 100 مسافر، فيما حصل مطار الملك خالد الدولي على المركز الأقل من حيث شكاوى بما نسبة 0.4% لكل 100 ألف مسافر. وفي مؤشر المطارات الداخلية جاء مطار الملك سعود كأقل المطارات شكاوى بنسبة 3% لكل 100 ألف مسافر. أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي النسخة 6 من مبادرة السبت البنفسجي لتشجيع المتاجر والمنشآت التجارية والخدمية على تقديم الخصومات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب رفع مستوى الوعي باحتياجاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. إلى أخبارنا العربية، حيث زار رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن اليوم، واطلع خلال الزيارة على ما يوفره المستشفى من رعاية صحية متكاملة للمستفيدين، مؤكدا أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان يجسد نموذجا للشراكة التنموية بين السعودية اليمنية، وشاهدا حيا على الأثر المباشر للدعم السعودي. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره ورفضه اقتحام آلاف المستوطنين المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن تصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأشهر الأخيرة يعكس مخططا متواصلا لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا، محذرا من خطورة هذا النهج وما قد يترتب عليه من
من تداعيات خطيرة، إلى آخر أخبارنا، حيث أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحام الاستعماري.

الأوسع نطاقا منذ أشهر الذي نفذه اليوم أكثر من 3000 مستعمر لباحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية. بيان خليجي أردني يؤكد أن اعتداءات إيران المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة. بعد يوم غد السبت بدء تشغيل أكثر من 3600 موقف مدفوع في الشريط التجاري بحي العلية. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا، إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ترند،
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير، يا مساء السعادة على كل متابعينا حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج ومنفذ الحلقة علي جدور. وكالعادة أحاول قدر المستطاع أني في برنامج ترند أجيب المواضيع الترند المتداولة اللي ناقشها في بيوتنا مع عيالنا مع زملائنا في العمل، وكذلك نتصفحها على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم برنامجي حبيت أسمي الحلقة بالإنسان الآلي. ليش الإنسان الآلي؟ لأنه إحنا عايشين في زمن يتغير كل شيء فيه بسرعة جنونية، بيوتنا، المدن، الشوارع، الأدوات التكنولوجية، كل شيء قاعد يعاد تشكيله بطريقة مختلفة، حتى في التواصل والتفكير. التسارع هذا يخلينا قدام واقع جديد يفرض علينا أسئلة كثيرة هامة، وساعات بعض الأسئلة اللي يطرحوها علينا عيالنا نوقف شوي كذا في لحظة صمت، نحاول نستجمع ونتذكر إيش ممكن نجاوب عليهم جواب مقنع يليق بعقلية الجيل الجديد الواعي المفتح للعالم، وبنفس الوقت يحافظ على هويتنا العربية الأصيلة اللي فيها عادات وتقاليد وقيود وواجبات وأعراف لازم أننا نحافظ عليها. احنا ما زلنا نتحكم ساعات في خياراتنا، ولكن ساعات نحس انه النمط الاستهلاكي ووسائل التواصل الاجتماعي اصبحت توجهنا بشكل غير مباشر. خلوني اطرح معاكم اليوم عدة مواضيع اثرت التكنولوجيا فيها على حياة الانسان بشكل او باخر، وبما اننا اصبحنا قرية صغيرة اذا احنا كل الأمور اللي تصيب يعني أقصى بقاع الأرض نلقاها مو في بلدنا، مو في ديرتنا، مو في منطقتنا، لا نلقاها في بيوتنا، في عقر دارنا. بتكلم معاكم عن أكثر المواضيع اللي تحتمل أو هي already دخلت فيها التكنولوجيا والتطور والواقع الافتراضي، ودخلت فيها المشاعر الحقيقية اللي إحنا قاعدين نحاول نحافظ فيها على قيمنا وأصالتنا. ولكن كالعادة في البداية شو نسوي؟ exactly المسج.
2: جيت حطيتني

ترند. أول واحد من المحاور اللي دخل فيها التطور والتكنولوجيا على حياتنا ويعني نوعا ما صارت راودنا بعض الأسئلة عنها اللي هي موضوع المحتوى والقدوة الجديدة. المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي تحولوا إلى القدوة الأساسية للجيل الجديد، وهذا الشيء إحنا ما نقدر نقول إنه كله سلبي، في أكيد جزء من الإيجابية. هل نجح المؤثرون في تقديم نماذج ملهمة للشباب؟ هذا هو السؤال المهم اللي لازم إحنا نطرحه على أنفسنا ونطرحه بين وبين أبنائنا، بين الجيل اللي قاعد يعتبر هذا القدوة أنه من الألف إلى الياء هو على صواب وهو صح وهو مثال يحتذى به. لازم نطرح هذا السؤال، هم حولوا أسلوب حياتنا إلى واقع ولا حولوا أسلوب حياتنا إلى غير واقع؟ كيف أثروا على معايير النجاح والفشل، على معايير جودة الحياة إن صح التعبير، على حتى القيم والمبادئ اللي إحنا قاعدين نحاول قدر المستطاع أننا نحافظ عليها؟ هل المؤثرون هذول اللي في وسائل التواصل الاجتماعي قدروا يقدموا قدوة حسنة للأبناء إيه ولا لا؟ وطبعا إحنا أكيد أنه لازم نعرف أنه العالم الافتراضي هذا شئنا أم أبينا وداخل في حياتنا، داخل في أدق تفاصيل حياتنا. العلاقات الافتراضية اللي هي ممكن الأشخاص يكونوها من خلال البرامج والتكنولوجيا، هل هي بتغنينا فعلا عن الصداقة؟ هل الشخص اللي أنا أتابعه من خلال السوشيال ميديا هل هو إنسان أثر فيني بشكل إيجابي أو سلبي؟ طيب إذا أنا تعلقت بهذا الشخص واتخذت منه قدوة، وهذه الأسئلة لازم إحنا لما نطرحها على أنفسنا لازم يكونوا أطفالنا معانا، لازم أبنائنا والمراهقين والشباب اللي عندنا اللي إحنا تحت مسؤولية، هم تحت مسؤوليتنا، لازم نسمعهم هذه الأسئلة علشان نعرفهم إنه إحنا لازلنا ما حنا رافضين ولا حنا قابلين، إحنا لازلنا نتساءل عن الموضوع، وهذا الشيء يعطيهم حماس إنهم هم برضو يبحثوا عن الإجابات معنا. عالم الافتراضي والمؤثرين لا يمكن يكون لك صداقة حقيقية، هي الصداقة افتراضية أو علاقة افتراضية لا يمكن أنها تعوضنا عن العلاقات الواقعية، لأنه العلاقات الحقيقية فيها مواقف، فيها دعم ملموس، فيها تواجد جسدي. العلاقات الرقمية جميلة وحلوة والتواصل فيها سريع، ولكنها تظل هشة، تظل ناقصة. ليه؟ لأنها ما تصمد أمام الأزمات الحقيقية، لأنه أنت بكبسة زر تختفي من عالم افتراضي كامل، من شخص ممكن يكون عايش معك تفاصيلك دقيقة بدقيقة ويوم بيوم وثانية بثانية وفنية بفنية، اللي هي الفانية اللي هي أقل من الثانية، وفجأة يختفي من عالمك. أنت ساعات تحتاج إلى تواصل ملموس مع الأشخاص، إذا هم موجودين وإحنا ممكن نكون علاقة مع الأشخاص اللي في السوشيال ميديا وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما نقدر نستغنى فيهم عن الأشخاص الحقيقيين والصداقات الحقيقية. النقطة الثانية والمهمة جدا أيضا في الواقع والعصر الرقمي والمجتمع الحقيقي اللي إحنا عايشين

في بما يحتوي من سمات، من صفات، من أصالة وعادات وتقاليد نحافظ عليها، وما بين الجيل الجديد. هناك فجوة. التسارع التكنولوجي الرهيب اللي خلق اختلاف كبير جدا في التفكير واللغة اليومية بين الآباء والأبناء، هذه التسارع شئنا أم أبينا موجود ويحدث، وإحنا حتى لو حاولنا نقنن أو نعمل كنترول على تواصل أبنائنا في هذا العالم الافتراضي راح يتواصلون معاه. كيف يمكن أننا نردم هذه الفجوة وأننا ما نفقد الجيل الجديد احترامه للخبرات السابقة، وبدون ما نفرض على الجيل الجديد طبعا قيود، ولكن إحنا نبغاهم يتمسكوا بالخبرات القديمة وزي ما قلنا بالهوية الحقيقية الأصيلة بدون ما نضع لهم قيود. كيف نمنع أنفسنا وأبنائنا من أننا نقع في هذا الفخ، أننا نبعد بين الفجوة أو نبعد عيالنا من الصراع اللي يصير بين الجيل الجديد والجيل القديم، بين الآباء والأبناء؟ مو شيء جديد، في كل جيل هناك فجوة، ولكن التكنولوجيا اللي احنا عايشينها الآن جعلتها أعمق وأسرع، شيء مو طبيعي. الأبناء قاعدين يعيشون في عالم رقمي ما يفهموا الآباء بالكامل، والآباء يتمسكون بأدوات زمنية قديمة ما هم قادرين يخلوا عيالهم يتعلقوا فيها لأنها ما عادت مجدية بالنسبة لهم، أصبح في لغة حوار مختلفة، وهذا الشيء برضو موجود داخل بيوتنا. يجب أن نبحث عن لغة مشتركة بيننا وبين أبنائنا، وهي النقاط الأساسية ونقاط الالتقاء اللي إحنا نوجدها ونتمسك فيها، بين خبرة الكبار وتطور الصغار، بين عبء أني أستوعب العالم الافتراضي التكنولوجي الحديث لأبنائي، وبين أني أحفظ القيم والأخلاق والعادات والتقاليد والأصالة اللي أنا تربيت عليها. لازم يكون فيه تواصل. كيف أمنع البعد بيني وبين الأبناء؟ كيف أذوب هذه الفجوة خلينا نقول اللي هي فجوة العصر الرقمي اللي إحنا شئنا أم أبينا هي صايرة؟ هذه النقطة اللي أنا كثير يعني أدوش نفسي وأدوش عيالي فيها، إنه إحنا يجب أن نلتقي. على سبيل المثال، اليوم في مقطع جاي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مكتوب عليه الجيل الطيبين، أو اللي هو اللي عاش هذه المرحلة، شخبار السكر والضغط عندك، وأكيد عارفين أنا أتكلم عن إيش، عن المقاطع اللي تيجي بما معنى إنه هذا جيل يعني إحنا يعني بين التسعينات والألفينات، هذا زمن فارق كبير جدا، فما بالكم بالثمانينات والألفينات، فما بالكم بالسبعينات والألفينات، يعني في فجوة كبيرة. واللي زاد الفجوة هذه طبعا الموضوع اللي أنا أتكلم عنه اليوم، اللي هو الواقع الافتراضي، الواقع الرقمي. كيف أوصل لي نقطة مشتركة أني أستوعب هذا الجيل، أني ما أرفض أني أتواصل معه، ما أرفض أني أدخل عالمه. فاليوم لما كنت أشوف المقطع هذا، ناديت واحدة من بناتي وقلت لها تعالي شوفي يا ماما، تعرفين هذا الشيء اللي هو شريط الكاسيت، واللي هو الجيم القديم اللي هو السوني الجيم القديم، تعرفين هذا؟ قالت لا هذا ما أعرفه، هذا سمعت عنه، هذا قد وريتيني يا ماما. فحسيت أنه إحنا في حاجة صارت، في حقبة زمنية لازم نتمسك فيها، مو نتمسك فيها من الرجعية، مو نتمسك فيها لأنه إحنا ناس نرفض التطور، لا، نتمسك فيها لأنها تشعرنا قديش إحنا شعب عظيم متطور قفزاته سريعة، قديش إحنا تحولنا إلى رقم واحد في التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، بينما إحنا من فترة بسيطة جدا يعني قريبة، ما راح نقول 100 سنة، هي كلها 30-40 سنة تحولنا فيها إلى عالم رقمي تكنولوجي لازم نحتوي فيه أبنائنا. في نقاط أكثر بتكلم فيها عن موضوع المجتمع الواقعي والمجتمع الرقمي أو الإنسان الآلي، ولكن كالعادة وصلنا معكم إلى فقرة ترند الأفلام. أول فيلم معانا فيلم ذا أوديسي، هو فيلم مصنف العمر 15 سنة، نوعه مغامرة، والفيلم طويل 2:55 تقريبا، وهو عالم يعني جميل، ممكن نقول إنه هو ملحمة

0: أسطورية حافلة، فيها إثارة، فيها حكم، تعتبر تحفة فنية. كل الأشخاص اللي شافوه أثنوا على هذا الفيلم، هو طويل ولكنه فيلم يأخذك إلى عالم ثاني، فيلم تم تصويره في أنحاء العالم باستخدام تقنية IMAX وهي السينما الجديدة، بطولة روبرت بايتسون وأنا هاثلون. وهذا الفيلم للأشخاص اللي يحبون الأفلام الطويلة. ونسمع البرومو.
1: Wife? A son.
2: And then what?
1: We won the war. Help me go home.
3: This is a household waiting for master.
4: I want you to choose me.
5: Ithaca's king is coming back.
4: No, he's not.
6: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
4: They're pining for a daddy. He didn't even know. Like some sniveling bastard.
6: Who's looking after your wife and son?
4: Do you see?
6: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance. Bringing it

0: ترند. الفيلم الثاني معانا فيلم خلي بالك من نفسك لعمر 15 سنة، كوميدي، مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، يعني معقول بالنسبة لي. بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا ومحمد رضوان. يحكي قصة علاء، مذيع في الراديو، ومن الأشخاص اللي يدخل في علاقات كثيرة ويترك البنات بسبب أمور سطحية، طبعا خوفه من الارتباط واللي يخليه ما يتكمل في أي علاقة إلين يطيح في طريقه مين؟ فريدة. فريدة هذه تبدو كذا من برا إنها رقيقة ومثالية، وهي الإنسانة اللي هي ممكن تكمل معاه، بس للأسف الحقيقة إنه فريدة هذه هي من أكبر تجار السلاح.
1: لقيتها يا روش، ما فيش تاني نعمة.
2: مش أي حد يعني هيستحمل حياة
1: أسكوت. عقل يا رشا ودماغها هتوزن بدل.
2: أنا حاسة إن هو ده اللي هيغير حياتي.
1: علاء البردويلي،
2: فريدة شندويلي.
1: بردويلي شندويلي، متيسرة إن شاء الله.
2: مراتك؟ عايزين حاجة كده كورفي كده.
3: لقيت الجمال ده فين؟
1: عالنت يا ماما.
2: نت؟
4: يعني عايز يمسك إيدك ويلبس دبل ويخطبك ده جريء جامد.
1: أنا طالب.
4: هتطلب إيه؟ قول لي تطلب إيه؟
2: أخلص كلامي.
1: فريدة.
2: أخلص أنت.
1: أخلص؟ فريدة، أنا لا هنزل على ركبي ولا في خاتم.
2: خلي بالك من نفسك.

0: ماما مخطوفة. هي كده مخطوفة؟ قاعدة في حوض سمك.
1: هترجع في كلامك يا قلب امك.
2: لا مش فاهم.
3: لا هتقتلك.
2: ايه؟
3: هتقتلك. ما انا بقول لك يتيم يعني هتقتلك.
4: نوتيلا.
1: جرايه يا لولو.
2: ايه ده بقى؟
1: عشان تفك.
2: هو ده اللي بيفك؟
5: بالهنا والشفاء جبت لك كل الفوسفور الموجود في قبرص، مش ناقص غير اخصب لك اليورانيوم.
6: هو ده من التعبات ولا حبة كمان؟
2: ده انت عايزه تشوف السلاح بقى
4: يا نمت.
2: عايزه تشوف السلاح.
6: السلاح ده بتاعي. نصيحه يا علاء، حط مراتك في عينيك.
7: والله وجيت لك يا بنت الشندويه، ما تتشرطيش عليا.
1: تلويش دراع،
7: ما تعليش عليا.
1: كيرو انا في مشكله ومحتاجه لك.
7: محدش يقدر يلمسك طول ما انا عايش.
0: ننسى اللي فات بقى. ننسى اللي كان.
8: ترند. الفيلم الثالث معانا اليوم فيلم شمشون ودليلة، مصنف لعمر 15 سنة، أكشن، مدته ساعة و35 دقيقة، برضو يعتبر من الأفلام اللي يعني مدتها منطقية نوعا ما. بطولة أحمد العوضي ومي عمر وأحمد عصام، وهو مزيج من الكوميديا والتشويق والأكشن. يحكي قصة شمشون اللي رايح يسرق الماسة أسطورية علشان يفدي فيها أخته المخطوفة، ولكن تقع في طريقه مين؟ دليلة. دليلة بشكل غامض تحاول أنها تسرق الألماسة لنفسها. المهمات هنا تتقاطع بين مطاردة مليئة بالحيل والمقالب والمواجهات الذكية، ويتحول مسار المواجهات هذه كلها إلى قصة حب غير متوقع. في النهاية طبعا يجبروا اللي هم الأبطال شمشون ودليلة على أنهم يتحدوا علشان يقدروا يتفوقوا على الأعداء اللي هم في تحالف دولي ويهددهم. وطبعا الأحداث يمكن ما تكون القصة مرة جديدة، ولكن أعتقد أنه أحمد العوضي ومي عمر راح يعطونا يعني حركات جديدة في نفس موضوع أنه اثنين يكونوا أعداء ويتحولوا إلى أحباء.
9: لك حدوتة شمشون ودليلة.
10: شمشون
9: اي حاجة تمام ما عدا الدم.
11: ارجوك انجل، عاوز تخرج مع اخت افاجر.
12: ايه يا جماعة في حاجة؟
11: الشر الحليم بوك، انت عارفة انهم طلعت معرفة؟
9: دليلة عاشت وكبرت يتيمة الاب، كان لازم تتعلم تدافع عن نفسها.
13: امسكوها، سرقت كل حاجة.
14: انا دكتورة محترمة.
9: دكتورة ايه بقى؟
14: دكتورة مخ واعضاء.
7: ماسة، اندر ماسة في العالم.
9: والحوار ده ب2 مليون دولار.
15: اين الالماسه بدل ما يالمزون؟
16: الشغلانه دي بتاعته متفصله عليه.
17: الابره برضو مش بالدمبل، عايزه مخ وفكره سيمبل.
18: انت اللص اللي هيرجع حق مصر يا دليل.
14: شمشون، شمعون، شل سمحون.
9: وانت بقى ناديه الجند اللي هتحمي الوطن.
19: واحد من اهم القيادات في المافيا الاسبانيه.
14: مافيا واسبانيا؟
9: انا اوت.
14: وانا اوت.
20: مكسيكو سي
9: سينيور. قلت كده يعني اسبانيه بقى بولا بولا برمبلا.
14: مسيرك يا ملوخيه متنططه تيجي تحت المخرطه.
21: جيسس كرايست، اي سوير تو جاد، والمصحف مقصف.
22: هي تقسم بكل الاديان انها لا تنسج ما فعلت.
23: شربي يا خاينه.
21: سهلة.
23: هو
21: انت فاكره ميكروباص؟ يخرب بيتك ده ازاي؟
23: ده في خالص.
21: كان يوم اسود يوم اشعر.

0: وتثقي فيا؟
1: لا.
0: طب يلا. سامع ولا سامع؟
1: سامع.
0: طب بالله عليك ما تبصي كده.
1: خلاص نبص سوا. يا نهار اسود.
2: ترند. نفسي تراودني اني اتابع ذا اوديسي، ولكن الوقت هو اللي شوي احس انه تو ماتش، ساعتين و50 دقيقه او 55 دقيقه حتى، يعني تو ماتش الوقت. ولكن اتوقع اني يعني ممكن اذا تحمست او اني انتظر ينزلوا منه نسخه مختصره.

ترند. طيب برضو من القضايا اللي تقع على المحك بين الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي اللي احنا عايشينه بين أهالينا في بيوتنا في مناطقنا، وتدخل التكنولوجيا اللي ما نقدر نتحكم فيه في أدق تفاصيل حياتنا. أوكي هي تريحنا وتنعشنا وتخلينا نتواصل مع العالم و

تربطنا بالعالم بشكل مباشر، ولكن في نفس الوقت احنا خايفين من انها تخلينا نفقد، مش احنا، الجيل اللي بعدنا واللي بعد اللي بعدنا يفقد الهوية. فاحنا مضطرين اننا ناخذ شوية من الماضي ودائما نذكر في انفسنا، وهذا الشيء يعني انا اعتبره ميزة جدا جميلة فينا، انه احنا الجيل الذهبي، احنا قاعدين نحافظ حتى على الاشياء اللي كانت بالنسبة لنا اشياء قديمة نحب اننا نحطها ونحييها كل فترة في احتفالاتنا، في مهرجاناتنا، في اعيادنا دائما نسويها. القضية اللي أنا بتكلم عنها هي جودة الحياة والنمط الاستهلاكي، وهذا للأسف نشوفه في كمية من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، عندهم زيادة التركيز على المظاهر والاستهلاك، وهذا الشيء طبعا عبارة عن ثقافة، لأنه هم بالنهاية كمعلنين يعني شئنا أم أبينهم يعلنون هم ما يعيشون في حياتهم الحقيقية، والإعلان المستمر وتصوير الحياة المثالية قاعد يأثر بشكل سلبي على نظرة أبنائنا لحياتنا الحقيقية الواقعية، فقاعدين يدخلوا في مقارنات وفي صراع بين أنه هل هي حياتنا حنا تعيسة، ولا حنا حياتنا ضيم وظلايم، ولا كل الناس مبسوطة إلا حنا مش مبسوطين، وكل الناس عندهم إحنا مش. المقارنة هذه قاعدة تحطهم في وضع ما يقدروا فيه النعم، في وضع ما يقدروا يعملوا كنترول على كمية الاستهلاكات، يعني عندهم فرط في الاستهلاك وحب للمظاهر بشكل كبير جدا، وهذا الشيء يحتاج إلى وعي. فخ المقارنة والاستهلاك ما نقدر نوقف، ولكن احنا نقدر نرفع الوعي في أبنائنا علشان نقدر نذكرهم دائما انه اللي قاعدين تشوفوه انتوا على الشاشات ما هو الا اعلان لحياة الشخص، ما هو حقيقة، ما هو حياته الحقيقية. ليه؟ علشان نحمي انفسنا لازم نركز على الامتنان لما نملك، وهذا موضوع عميق وطويل، ويعني انا بالنسبة لي من أهم المواضيع اللي نناقشها مع أبنائنا هو موضوع الامتنان لما نملك، ما في مانع إنه يكون أنا عندي امتنان لما أملك وعندي استحقاق عالي. الاستحقاق العالي لا يعني إني أنا ما أكون ممتنة وأشعر بالامتنان للأشياء اللي أملكها قد ما كانت بسيطة. تقليل متابعة الحسابات اللي ممكن تثير فينا الشعور بالنقص أو الرغبة في أننا نتكبر على واقعنا، أننا نروح نشتري الشراء المرضي الغير مبرر، وهذه أزمة يمكن أغلب الأهالي يعانون منها، خاصة أنه الآن صار التسوق عن طريق الأونلاين، يعني ما هم بحاجة أنك تروحي وتأخذي من وقتك وتضيعي وقتك وتقومي من نومك، لا لا لا لا، وانت من سدحة ومن بطحة تقدري تأخذي الجهاز وتطلبي اللي تبغي. فجأة أصلا تلقي بنتك أو ابنك الله يحفظهم أو الأشخاص اللي عايشين معك في البيت، ايش والله شرينا شفنا في الموقع الفلاني او شفنا عند الشخص الفلاني اللي هم قاعدين يدخلوا الى حياتنا. فالمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يدخلوا في تفاصيل حياتنا ما نقدر نمنعهم. برضو الامور الاستهلاكيه لازم نفرق ونعلم ابنائنا على انه احنا الاشخاص اللي قاعدين نشوفهم هذول اشخاص معلنين، فإحنا لازم نفرق بين الأشياء اللي نحتاجها والأشياء اللي نبغاها، الأشياء اللي هي بالنسبة لنا رغبات والأشياء اللي هي بالنسبة لنا أساسيات، ونبدأ نعلمهم على أنه مصفوفة الأولويات لازم تبدأ عندك بالأشياء اللي تعتمد عليها حياتك، بعدين اللي ترفع من جودة حياتك، بعدين اللي تندرج تحت الترفيه اللي هي الاستغناء عنها ما رح ينقص من قيمتك كفرد. العلاقات الاجتماعية أصبحت في عمق ولا في اتساع، امتلاك مئات الأشخاص الافتراضيين في مقابل قلة الأشخاص الحقيقيين، هذه قضية جدا مهمة أننا نطرحها ونناقشها مع أبنائنا، لأنه العلاقات الاجتماعية سواء كانت الافتراضية أو الحقيقية هي نوع من أنواع الحياة اللي احنا نعيشها، وزي ما دائما نقول في ترند وفي كثير من البرامج، وقالوها طبعا كثير مختصين في مجال علم الاجتماع والنفس، انه الصاحب يؤثر على من يصاحبه بشكل مباشر. قل لي من تصاحب اقول لك من انت، هذا مو سواليف، مو حكي، هذا واقع احنا قاعدين نعيشه. وسائل التواصل الاجتماعي، وفرة الاتصالات، الارتباط بالعالم، كلها قللت من التواصل البصري والجسدي المباشر، لانه صار عندنا مئات الاشخاص ونكلمهم بدقيقة

يعني الشيء المستفز واللي أنا أعيشه في عيد، في مناسبة، في تكون التهنئة عن طريق رسالة نصية، ممكن حتى تكون نسخ ولصق من موقع مثلا في واحد من البرامج الذكية، لأنه ما حد في حاجة إلى أنك تسمع صوت الإنسان، إلى أنك تقعد معاه، إلى أنك تلمس هذا الشخص، إلى أنه يكون فيه تواصل بصري بينك وبينه. وهذا شيء زي ما قلنا ضد الواقع، ضد الحقيقة، لأنه إحنا نحتاج إلى علاقات حقيقية فيها تواصل حقيقي. في عبء مشترك بين كل الأهل أنه لازم الخطوة الأولى تبدأ من الآباء وليس من الأبناء. ما ننتظر أنه عيالنا يجوا يناقشونا في هذه المواضيع اللي دخل فيها التكنولوجيا وأصبحت طبعا المواضيع كثيرة جدا، يعني زي ما قلنا المظاهر الاستهلاك، القدوة، المقارنة، أشياء كثيرة دخلت من خلال العالم الافتراضي أو من خلال التكنولوجيا ولامست تربيتنا، لامست بيئاتنا، لامست، وللأسف الإنسان شوي شوي يبدأ يتغير بدون ما يشعر. وإحنا هنا أنا هذا اللي قاعد أقوله الآن، إنها عبء يقع على الآباء. أولا لازم أنت تبدي فضولك واهتمامك بأبنائك وتواصلهم الرقمي إن صح التعبير، بدون ما أطلق عليهم أحكام مسبقا. ما في وقت لازم يخصص للأبناء خالي تماما من الشاشات. تعلم الإنصات من الولد يتعلمه من أبوه، إنك تسمع للولد وتعلمه كيف يسمعك، لأنه راح يستفيد منك الأشياء اللي راح يسمعها وراح يشوفها غير اللي راح يبحث عنها من خلال الشاشات. أكيد الواقع والمجتمع يتغيرون بشكل سريع، والذكاء اللي إحنا قاعدين نعيشه الآن، الذكاء الاصطناعي، هو مو معناته إنه إحنا راح نصل إلى مرحلة الغباء الطبيعي، أكيد لا، ولكن إحنا قاعدين نحارب التغير في أصل المجتمع، التغير في العادات، التغير في التقاليد اللي إحنا تربينا عليها. هذا هو الشيء اللي يهمني في موضوع إنه العلاقة بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي. كل شيء قاعد يتغير بسرعة، وإحنا مش قاعدين نحارب التغيير، إحنا قاعدين نستخدم التغيير في أننا نحسن من جودة حياتنا، ويقودنا هذا التغيير إلى الأفضل، مو مجرد كلام. ولكن خلوني أقول لكم أنه في تحدي لمدة كم؟ لمدة 24 ساعة. الأشخاص اللي حاسين أنه أنا قاعدة أبالغ في أنه التكنولوجيا والتطور التكنولوجي والواقع الافتراضي والعصر الرقمي أنه هو أوبر، خليني أقول لكم أنه في تحدي لمدة 24 ساعة. ثلاث نقاط أساسية نتحدى فيها أنفسنا ونمارسها مع عيالنا علشان نشوف مدى تعلقنا بالعالم الافتراضي. واحد في العلاقة، الاتصال يكون بالهاتف فقط صوتا وليس رسالة، وهذا التحدي بنطبقه لمدة 24 ساعة. أي شيء تبغاه تتصل عليه بالرقم، سواء كان صديق أو زميل أو أخ أو أخت، ما في رسائل نهائية لمدة 24 ساعة. نحذف تطبيقات، أو خلينا نقول نلغي متابعة تطبيقات ممكن تضغط علينا بموضوع المقارنة مع حياة الآخرين. رقم ثلاثة، نجلس مع الأهل، مع الأبناء، مع الأصدقاء يوميا لمدة نصف ساعة كاملة بدون ما نلمس أي جهاز حديث. اللي يقدر على هذا التحدي يبلغني. قالوا لما تغنوا، بعض الناس تدخل حياتنا مثل الألوان، مثل العطر، مثل المطر، تبهرنا، تزهرنا، تلوننا، وتخلي لحياتنا لون وطعم وريحة. كيف، متى، شلون، وين، ما ندري، بس نعرف ندندن أغنية راشد وهو يقول: من عرفتك وأنا كل وقتي سعيد، ما يمر طريق إلا وابتسم، قبل عرفك كنت أشوفك من بعيد، والحين جنبي وهذا هو الشيء المهم. إي أحبك حب مضمون وأكيد، ما يوصفه شعري ولا يكتبه قلب، كل يوم أصحى أحبك من جديد، يا أهم منه ومن نفسي أهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، مساء الحب، مساء الود، مساء الشوق والذوق على مستمعينا مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل. على الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 نكون معكم في تعاليل، نتونس معاكم، نطرح مواضيعنا، نأخذ آراءكم، قصصكم، ذكرياتكم، سواليفكم، تفضفضونا على الهواء ونقول لكم حتى اللي في خطرنا. مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا في يوم الخميس.

ميز. الخميس الونيس اليوم ما يحلى إلا على قولهم بجلاسة، لكن اليوم نبي مستمعين الكرام يتواصلون معنا على 011-40-53، وفريق العمل دائما معكم اللي بنصطحبكم خلال الساعتين القادمة بإذن الله. المايسترو علي بن جدوع، حلو وسهلا فيك يا علاوي. ومن الإعداد نوف الرخيم، ومن التقديم خلف المايك خالد الحيدان. اليوم عندنا موضوع حلو كذا، حلو شيق لطيف نقلب فيه، ويعني يحترم جميع الأطياف سواء الأولاد أو البنات، الشباب أو الشابات، الرجال الكبار أو السيدات. نبي نرجع للذكريات والفرق ما بين هنا وهنا. شلون؟ وش الألعاب اللي كنا إحنا أول نلعبها وكنا نستمتع فيها وكنا نسلي أنفسنا فيها، وكنا يعني أوقات ننسى أنفسنا معها يعني بدون ما نحس. فيه مجموعة يقولوا والله أول ما كان في عندنا التقنيات والشغلات هذه والدنيا، يعني ما كانت أمورنا بسيطة. يعني إذا يعني حتى علي تو يقول أتاري أنت جيل حديث. نبي نتكلم عن يا علي عن العالم اللي كانوا يحطون المراكي والمساند والشغلة عرفت الفكرة يا طويل العمر. كانوا زمان ما في ألعاب كثير، فالآن أبي المستمعين الكرام يعطونا زمان وش كانت الألعاب اللي كانوا هم يستانسون فيها وتلاقي متعتهم وينسون أنفسهم الآن طبعا. وبرضو الصغار اللي الآن وش الألعاب اللي ينسون أنفسهم فيها ويتلاقيه جالس ينسى، تروح عليه الوقت، يروح الدنيا كلها كاملة عليه وما هو حاسب الوقت. هذا موضوعنا اليوم اللي نبي نتكلم فيه. نبي ذكريات، نبي قصص، نبي يعني أشياء. إيش صار معكم؟ ممكن بعض الألعاب سببت لكم مشاكل، ممكن في بعض منطقوا لين ما عضوا الأرض. في ناس ممكن لهم ذكريات كثير، في بعض العالم فنانين في صناعة الألعاب، في عالم كانوا يخلقون من لا شيء شيء. فنبي نعرف وش الألعاب اللي كنتوا تلعبون فيها وتستمتعون وما تحسون بالملل فيها نهائيا. يعني نبي نتكلم كيف يعني. طبعا في بعض الناس ما شاء الله عليهم عندهم كنترول، وخاصة لما يكون آبائهم يعملون عليه كنترول، فهمت؟ وفي أشخاص لا والله، تجي بعض النساء أو الآباء يعطي ولده عشان يفتك من إيش؟ من أذاه، لا يقعد يصارخ عليه ولا يقعد. فموضوعنا اليوم وش كنتوا زمان وحاليا إيش الألعاب اللي لعبتوها واستمتعتوا فيها وما كنتوا تحسون بالوقت ولا بالملل فيه. اليوم خميس ونبي نستانس ونبي نعرف وش سواليفكم على 011-40-53. بعد هذا الفاصل ورونا ابداعاتكم، حياكم.

0: تعاليل. يقول محد سأل ليه يا كافي، هذا راشد الماجد، كنا معكم في الفاصل الأول ومستمرين ونقول بسم الله يا هادي يا كريم على 011-40-53. عنواننا اليوم موضوعنا يتعلق بالألعاب. وش كانت الألعاب القديمة اللي كنتوا تتسلون فيها وما تحسون بالملل؟ واعطونا مواقفكم. ونقول أول اتصال حسين.
1: هلا والله، حياك
0: الله. حياك الله، ارفع صوتك حسين، شلونك؟
1: الله يسلمك، طول عمرك بخير.
0: ايه اليوم خميس، لازم الحي يحييك.
1: اكيد المعنوية عالية.
0: ايه كفو، اسلم يا حسين. ها، كيف طفولتك وكيف كانت ايام زمان معك؟
1: والله الطفولة صراحة جميلة، ولكن ايام ما تنعاد، لكن ايام ما تنسى.
0: وش كنتوا تلعبون زمان؟ وش كانت الالعاب اللي
1: نلعب؟ طول عمرك شرطي حرامي.
0: شرطي حرامي.
1: نلعب حبشة.
0: حبشة.
1: ايه وش اسمه، ونلعب مصاقيل.
0: مصاقيل اللي البرجون في مناطق يسمونها.
1: العاب قديمه صراحه جامده.
0: وش
1: الحين؟ خلاص
0: اترك الحين شوف، لا تحتك في الحين هذول. انتبه تقول عاد الحين. ايه والله يدورون عليك.
1: لا الحين احسن شوي.
0: الحبشه عشان يعرفون اللي يسمعونا الان، وش كانت
1: الحبشه؟
0: غميضه. ايه اشرحها. قول
1: واحد سكر عيونه ويعد لين 10 والباقي ينحشون.
0: حلو.
1: اللي يمسكه يصير هو اللي يطردهم
0: يصير الدور عليه، يغمض
1: يغمض وينحشون منه.
0: ما قد انحشت وجلست لك فتره طويله وما صادوك؟
1: لا انا دب ما اقدر.
0: انت تغطى ورا العمود، عرفت النظام اللي تبين مع الجوانب
1: وانا بيشوفوني اني من

0: انا ما منخش.
1: اجل شكلك انت اللي دائما تطرد.
0: والله انا اللي حقهم دائما ولا امسك احد.
1: اجل كنت وشلون كنت تلعب يا عسكري وحرامي؟
0: ها؟
1: وش شلون كنت تلعب عسكري وحرامي؟ كانت الموضوع يحتاج الى طرد.
0: اي سعودي اللي معي، اخويا يصيرون شرطه وانا اصير محقق بس.
1: بس انت اللي جالس ورا تعدهم.
0: الله الله.
1: من وين تكلمنا يا حسين؟
0: اكلمك من الرياض الله يحييك.
1: يعني طفولتك كانت في الرياض؟
0: اي نعم.
1: الله يعطيك العافيه، شكرا لك يا حسين، وفقك الله. هلا سهلا هلا. 011-40-53 حياك الله يا محمد.
2: الله يبقيك، مساء الخير.
1: مساء النور. هلا باللي قاعد كذا، حسستني الحين انه جميع الالعاب كنت مقفلها. ها؟
2: اولا مسي عليكم بالنور وبالسرور، وخميسكم ونيس.
1: يا هلا وسهلا.
2: اذاعه كامله وجميع من يسمع الاذاعه اليوم.
1: يا مرحبا. تبي تهدي هدايا دل دربه؟ ها؟
2: انا اهدي ولا انت تهدي؟
1: انت
2: طيب.
1: لا لا بدون عاد، انت لا تفلها زياده، اصبر شوي خلاص. عاد انا ما يمديني اعطيك مجال، على طول تبي تكب العش انت. ابو حميد.
2: عيوني.
1: عطنا علمك، من وين تكلمنا اول شيء؟
2: اكلمك من محايا العسير.
1: محايا العسير، طفولتك كانت هناك؟
2: صحيح.
1: طيب عطنا الالعاب اللي كنت تلعبها وتسلى وتنسى ولا تدري بالوقت يروح عليك.
2: والله طال عمرك كانت في لعبه اسمها شحتك بختك.
1: شلون؟
2: ناخذ كذا تشتري حاجه وتلاقي جواتها صوره، الصور دي نجمعها ونلعب في الحواري.
1: لحظه، شحتك بختك هذه كانوا يبيعونها في كراتين صح؟
2: عليك نور.
1: وتختار احد المربعات.
2: وصلت.
1: وش يطلع فيها؟
2: اذا طلع لك لعبه ولا شيء، انت القصد الصوره دي.
1: حلو.
2: عندنا قناعه مثلا مارادونا هو اللي يكسب، فانت تجمع صور والصور هذه تبقى بعدين لما تكسر عندك تبيع العشر بريال.
1: الله،
2: لعبه وتجاره.
1: اوه كنتم انتم اجل شكلك من راعي ذاك العصير اللي بدون ما نذكر اسمه، ابو لصق ذاك اللي يلصقون وتعبي في الدفاتر. يا ما قلنا بدون اسم الله يرحم والديك.
2: اوه ما سمعتك.
1: لا جل طفولتك كانت ناعمه. ما
2: لا لا جدا، بس صور برجون.
1: ايه؟
2: لعب المدوار.
1: المدوار
2: الحاجات دي. اي
1: وشو المدوار
2: هذا؟ ما ادري ايش يسموه دحين، جونه يقولوا. جونه
1: وش ايش عباره؟ هذيك اللي تلفون عليها الخيط وترمونها في الارض.
2: عليك نور.
1: حلو. يسمونها لحظه ايش اسمها؟
2: احنا نقول لها مدوان.
1: اي المدوان. ها
2: الناس يقولونها جونه.
1: ايوه.
2: واللعبه الثانيه بربر نسميها.
1: بربر.
2: ايوه.
1: مكونه من ايش بربر؟
2: ترسم مربعات.
1: ايه.
2: بالفحم.
1: ايه.
2: والمربعات دي تاخذ لك الله يوفقك حصى وترميها، المربع اللي تجي فيه تقفز فيهم كلهم الا المربع ذا لو جيت فيه.
1: هذيك اللي يسوون واحد اثنين ثلاثه وبعدين مربعين خمسة ستة ومربع سبعة ثمانية وتسعة صح؟
2: أبوك في الجنة.
1: وتنقز برجل واحدة.
2: عليك نور.
1: هذه بربر.
2: هذه بربر. وبعدين عاد جانا الأتاري والكمبيوتر العائلة، وأنت عارف يعني.
1: بالله كيف كنت فنان في الأتاري.
2: كنت فنان في الأتاري وفي بلايستيشن 1.
1: لعبة الطيارات.
2: أوه الطيارات، السيارات، الملاكمة ذاك الأسمر مع الحروف أكيد أنك لعبت.
1: بالله ما كنت انجلد؟
2: أكيد.
1: أعطنا موقف من اللي قد انجلدت فيها بسبة أنك أنت لهيت وطولت.
2: لهيت في اللعب؟
1: إيه.
2: قصدك انجلدت من الوالد؟
1: إيه.
2: هذه أيام الاختبارات يا زين الجلد. طبعا الوالد رحمة الله عليه كان يجلس في حاجات أساسية
1: اللي
2: هي صلاة الجمعة، لو ما رحت للجماعة
1: هي.
2: يعني كتفك ويجلدك باللي الأحمر حق العمارات دي، تعرف اللي لونه برتقالي.
1: خبرة
2: هذا يسطرك فيه.
1: خبرة خبرة احنا. بعدين قول اسمع.
2: اللي حق الاسطوانة مسميه سلوى.
1: ايه مسميه سلوى.
2: إيه إذا قال سلوى يعني يعرف إن ليلك ما هو بليل.
1: أي والله اي والله
2: ايام والحمد
1: وفك
2: لله.
1: الله يا محمد سعدنا بسمع صوتك
2: القديم والجديد
1: هلا
2: لنا ولكم الرضا والسرور
1: والصحة امين والخير. امين امين ابو حميد
2: نتقابل ان شاء الله في الجنه على
1: باذن الله
2: وجميع من يسمع.
1: بارك الله فيك يا محمد شكرا لك
2: رعاك الله يا غالي.
1: 011-40-53 ابو عابد عبد الله
3: حياك الله مساك الله بالخير يا طلال.
1: خالد معك اليوم خالد طلال اليوم مو موجود ان شاء الله يجينا يوم الاحد
3: يا معلش مثل صوته ما شاء الله.

0: شختك بختك قدامي هذا، وفي طرزان، وعندي بسكوت على طلبك ومزبط جميع العلب القديمة.
1: أنا ما أبي اللي عندك بالمتحف، أبيك أنت عبد الله الألعاب اللي زمان كنتوا تتسلون فيها وما كنتوا تملون منها.
0: هذه طال أول شيء المزقيط، هذا النكبة، وأخطر شيء اللي هو مزقاط الكويتي البلوها.
1: وشو مزقاط الكويتي؟
0: المزقاط هذا اللي يقشط. أنا مرة حوالي 15 خذوهن علي ودقون الدق سنة بساعة تخنكت والله، جلدون انجلتها سنين الله دي، لأن فازوا علي قلت عطونا حقاتي.
1: ايه
0: فيعني أقول لك صراحة من ضمن
1: المزاقيط اللي فريقين ويدسون شيء بيديهم.
0: لا هذه حفرة يا أبوي نقدع سوا وياخذ مثل من بعيد يعني يوخرهن ويصقع هذه، إذا ضرب المزقاط خلاص قشطه.
1: حلو
0: على حد. وفي شيء والله من بعيد شيء من قريب يعني ياخذ 5-6 هذه أول شيء المزاقيط اسمه الحفرة ومزاقيط من القزاز
1: اللي نسميه، في ناس يسمونها برجون وفي ناس يسمونها مصاقيل.
0: مصاقيل ومزاقيط صح.
1: ايه
0: والكويت اخطر شيء. وفي طال عمرك اللي هو صيد، وفيه طاق طاق طاقيه العب يا دنيا جرس حتى والله العمر بس 60 نسيته. وفيه الليليه هذه وناس اللي هو عظيم لاح وان سار وين راح ترى مكسوره الجناح عظم يزته واللي يلقاه
1: وراه يقوم
0: اي صار اثر ويه هذا فاز، اذا مسكوه تروحوا خذوا معناته انه فشل.
1: عبد الله الحين في عندك عيال صح؟
0: جد انا والله. طيب. جد
1: ما اثرت عليهم بالالعاب القديمه؟
0: ما يا بعد الحين في طال عمرك السفلتات والبيوت بس سيراميك والخام صعبه، ما يا الله بلبر نسيوه ياخذهم فعلا موجودات بريالي، لكن بس راعيه ما يدري وش يبجيلها. لكن اول بالشارع تلعب ويلعب الواحد بالبيت واخوانه الله عزك ترام ما في سفلت ايام التسعينات.
1: ايوه كنت ترجع البيت وكلك غبره ها؟
0: واعوذ بالله خلنا. وفيها الحاحه البنات ايضا اللي هو العته مربع، وفي معياره عيب الولد يجلس مع البنات هذه أغنية.
1: أيه.
0: إذا جلس مع الولد مع البنات بطته وشوكاه ومات
1: الله الله.
0: وبعدين يستحي خجل يروح لما مع العيال يعني ما خواته ولا بنت عمه ولا جيرانه، هذا معيار يعني الأساس ابتدائي صراحة. وذكرت الله يذكرك بالشهادة والله هذا قدامي أبو فن وطرزان وبليلة الصبلة بعد المدارس.
1: اي هذه اكلات، احنا نتكلم عن الالعاب. كان زمان الناس يسوون يلعبون ويسلون انفسهم، الحين صار لعب الالعاب الذكيه ذي والبلايستيشن والدنيا هذه صارت تاخذ العالم. لكن نتكلم على اول وحاليا.
0: والله اول المزاقيط درجه ولا طال عمرك، والصنصار الصنصار الرصاص هذا يضرب هذا ويعني فيه صراحه تسليه.
1: الله يبارك فيك يا عبد الله. في كانت اول لعبه يدسوني في دينهم حصى ويلفون شماغ، واذا اسحبوا الفريق الثاني يجلدونهم جلد.
0: ايه ايه فعلا حصل والله. وكذلك حبل بيناتها منه الفريق الاول ومنه اللي يفوز، اللي يفوز هذا عسكريم ابو ثمان قروش كبائر ها.
1: الله
0: هذه جوائز
1: الله.
0: اي والله
1: بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا لك تواصلك معنا.
0: الله يرحم والديك. شكرا طال.
1: هلا هلا وسهلا. 011-40-53 ونقول الو يا نايف.
2: يا هلا والله اخي فهد. سلام عليك.
1: اخوك خالد. ابد تبيني فهد اروح فهد عادي.
2: انا خالد وفهد الحيدان ولا
1: لا لا ما ضاع كل حرف الدال في الاخير.
2: ما شاء الله.
1: يلا حيه.
2: الله يحييك اخوي خالد ومساء الخير لك والفريق العمل ويعطيكم الف عافيه.
1: ها يا نايف قلبنا المواجع شوي.
2: والله ان صدقت ايام صراحه. طبعا
1: اسال كم عمرك؟
2: ما عندي مشكله ابشر.
1: كم؟
2: 50. لا لا لا 52.
1: يعني ما فرق ما طاح الا انبطح يعني وش يصير.

0: نايف
1: شايب شايب إلا شوية
0: بس. لا بالعكس الحين ترى رفعوا سن الشايب، يعني اللي يوصل 70 يبدأ يصير شايب. لا لا باقي 50 الحين، باقي في عمر الزهور.
1: لا بس الحمد لله أنا رياضي، أمشي أتمرن نادي يعني الحمد لله.
0: لا لا ما حتى صوتك واضح إنه نشيط ما شاء الله تبارك الله.
1: الله
0: عطنا عطنا وش كانت الألعاب زمان اللي كنت تلهى فيها؟
1: والله طبعا شوف أخوي خالد ها
0: سميه
1: إيه نعم
0: إيه خلاص عشان تثبت.
1: طبعا أنا من القصيم من الرأس.
0: ونعم
1: شايف عليك صوت. وطبعا كان عندنا ألعاب هناك، طبعا أنا جلست في القصيم لين جاء عمري يمكن 8 سنوات تقريبا.
0: حلو
1: الرياض مع الوالد، عمل الوالد هنا وكذا.
0: أجل زين بناخذ ألعاب الرأس وبناخذ ألعاب الرياض. أسلم
1: أبشر. طبعا هناك عندنا بالقصيم هناك بالرأس كنا نلعب طاق طاقية.
0: طاق طاق طاقيه رير رير يا جار
1: محمد راكب الفا
0: اسلم. وكنت يعني كم كانت الدائره؟ 4 5 6
1: تقريبا 6 اشخاص. وكنا يعني نلعبها بصراحه بكل براءه، وكنا صغيرين يعني كنا عمرنا من تقريبا 8 سنوات الى 10 سنوات والكثير. ف كنت يعني صراحة الآن ما نمل منها، متواصلين عليها. عندك عظيم ساري برضو، هذه من الألعاب اللي كنا نلعبها. عندك الله يسلمك أخي خالد المصاقيل.
0: إيه المصاقيل عاد هذا فن وصلنا له.
1: أي نعم
0: عرفت عارف القوط الحليب نعبي ونجيب السحوري ومدري وشي
1: صراحة يعني كانت المصقيل فيها تنافس غير طبيعي صراحة بيننا، واللي اللي مع كثير هذا ما شاء الله هذا أحسن واحد يلعب.
0: إيه هذا هذا الكسيب.
1: هذا الهامور حق المصقيل.
0: لا وبعدين كنا نفن في ألوانه لما نجيب ذيك اللي تلمع كذا ناكل.
1: إيه
0: عرفت
1: والله.
0: ونجيب
1: وفي والبرجون الكبير هذا الكويتي هذا
0: إيه.
1: هذا مرة
0: هذا يكسب يشيل له 3 4 معه.
1: اي نعم. وفي اخوي خالد الله يسلمك نحط احنا طبعا هناك اللي هو منطقتنا نحط زي ما تقول اشاره ومعنى النبيطه. النبيطه هذه حاجه قديمه.
0: ايه ايه في ناس يسمونها نبيطه وفي ناس يسموها نبيله.
1: نبيله لا احنا نسميها نبيطه.
0: ايه ايه انا اتكلم لك على ثقافه المناطق.
1: اي نعم. المهم واللي يصيبها ما شاء الله هذا اللي ما مره
0: هي كانت بس على على النصع اللي نحطه ما كان شجر.
1: لا احنا نحط قواطي بيبسي.
0: اسمع ما كانت لمبات
1: والله يعني. انا مره على فكره اخوي خالد مره هناك في الحاره عندنا بالرش اللمبه تعرف الصفرة اللي داخل الاحياء.
0: لا لا
1: والله العظيم صار لي الموقف هذا، جبت النبيطة قلت له اكسر اللمبة دي حقت الشارع وانبل اللمبة وترجع لي
0: رجعت عليك.
1: اي والله العظيم انها جت برجلي.
0: ايه شر.
1: اي والله انا حسيت تنكسر طلعت علي المصيبة.
0: ما ما ما ذا الجيران في النبيطة دي.
1: لا
0: شوف اذا شوف عشان ما ما ما ما نبحر اكثر، اذا اذيت احد فروح تسامح ولا صلح لهم لمبتهم ولا صلح قزازهم ولا اي شيء.
1: والله يا خالد اللمبات عد وغلط الله يتوب علينا.
0: اجل يبي لك كرتون ولا كرتونين تروح وت... الله يحفظك يا نايف.
1: الله يحييك اخي.
0: سعدنا بسمع صوتك.
1: الله مسعت بهالمشاركة وانت صراحة من المذيعين ما شاء الله هنيك على روحك الحلوة مع المتصلين كلهم.
0: بالعكس والله. بالعكس انتم الخير والبركة.
1: الله يوفقك.
0: بارك الله فيك يا نايف.
1: يا هلا والله.
0: استمتع خلاص. بليلة الجمعة يلا. يلا سلام. هلا هلا
1: هلا والله
0: هلا. 011 40 53 وابو عبد الله هلا وسهلا.
2: السلام عليكم مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يلا الأخ خالد
0: يا هلا شلونك؟
2: الله الحمد لله بيض.
0: يلا لا اقطع الخط اقطع الخط يلا جل بايخة.
2: حلوة بي يا خالد انت مريحة
0: بايخة. فقال شلون قال ابيض يعني لو اقول لكم نتكلم تقول من التليفون ولا مفمي.
2: لا يلا يا حبيبي
0: علي اقطع الخط علي هذا هذا
2: خالد الواحد لابد يكون مرح مع الناس ومع
0: يلا حيا
2: الله حييك.
0: من وين تكلمنا ابو عبد الله؟
2: انا من محافظه حوطه بني تميم.
0: ونعم
2: انعم الله حالك.
0: ونعم ونعم حيا الله ابو عبد الله.
2: بالنسبه للالعاب ذكروا الالعاب الشعبيه هي متشابهه في بعض مناطق المملكه، عند ذكر عده العاب موجوده عندنا في المحافظه.
0: احنا نتكلم يا ابو عبد الله وانت كلامك على متهمه
2: الالعاب الشعبيه القديمه اللي يلعبونها الشعب.
0: احنا اللي لعبتوها انت اللي مثلا
2: انا لعبت المصاقيل. ايه؟ ترى ما وضحوا طريقه لعبه المصاقيل.
0: يلا عطنا
2: طريقه لعبه المصاقيل. معك مجموعه في جيبك اليمين ولا الشمال، ثم الزميل اللي معك يذب اول ذبه وانت تذب وراه، إذا أنت صبت المسقال حقه تأخذه، وهكذا هذه الطريقة من بعد حوالي تقارب حوالي متر ومترين وأنت ذبها من بعد، إذا أصبتها أخذتها. بالنسبة للطاق طاقية دائما
0: ترى المساقيل برضو ترى في لعبة لها ثانية اللي هي شفت الحفرة
2: وأنت واقع حتى عندما تسلط تخلي
0: لا
2: ينزل على المسقال وانت واقف مستقيم.
0: اي لا لا
2: تبعدنا، هذه لعبه نفسها
0: في لعبه ثانيه نحفر حفره، فهمت؟
2: تحفر حفره وتذب من بعيد
0: فهمت.
2: ايه
0: ولا
2: اذا اصيبت الحفره يعني انا ما تاخذ
0: لا اول شيء تذبها، واذا نزلت في الحفره تبدا عرفت اللي تداور وعارف كيف تلف اصبعك ودنيا وتروح ادور على حجر كنت او مسقال كنت، فهمت؟
2: نعم.
0: إذا نتفت وأنا قاعد
2: أنا أذكر لعبتين اللي أعرفها.
0: أنا أعطيك لا لا فيها عدة ثقافات موجودة. أسلم
2: تختلف المحافظات، كل إنسان له طريقة. مثل الآن كنت بتحدث عن طاق طاق طاقية، إن دائرة وواحد يقول طاق طاق طاقية وهو يلف عليهم ويحطه خلف ظهر واحد، إذا ما انتبه أنت تروح تمشي تدي يشرون لزملاء ثم تجي في مكانه تجلس وهكذا.
0: اذا ما مسكك يبرم وراك
2: مجلس مكانه.
0: ايه
2: واذا مسكني استمر.
0: ايه طاق طاق طاقيه.
2: والعظيم هذا نخبي لنا حاجه، كان في كل ايام في سككنا غير اناره.
0: ايه
2: يعني اللي فيها ظلام، الغميمه عندما نغم الرجل الشاب ونروح نتفرج ويبحث عنا، اللي يمسك يطلع على ما قال في مكانه،
0: يروح مكانه هو اللي غمض عيونه.
2: ايه هذه يتصبون ويتوزعون.
0: بس امتع يعني الالعاب اللي كنت تلعبها انت يا ابو عبد الله وكانت تاخذ وقتك وكانت تلهيك من شغلات واجد.
2: والله المصاقيل الحقيقه العبها كثير.
0: كنت تنافسون حواري ثانيه؟
2: لان المصاقيل الاخ خالد تلعبها في كل الاوقات، لكن الغميمة في الليل وعظيم العظيم اللي هذا اللي خبونا يبحثون عنه في الليل، هذه في ألعاب في ليلية وفي ألعاب في النهار، في ألعاب يلعبها الإنسان في الليل.
0: والنبيطة
2: والنبيطة أنا ما أستعمل هذه خطرة خطيفة.
0: أوه أجل كانوا تعبانين.
2: لا خطرة حتى أنت تحدثت عن الألعاب الحديثة، أنا حصل لي حقيقة الأخ خالد مواقف
0: بلايستيشن
2: ذي يقولون أنت الحين قاعد تتكبر عيني ليش ما تلعب. أنا من الناس اللي ما أحب لعبها سبحان الله، يعني مو كلها عدم استطاعة بس سبحان الله لها تأخذ وقت. كذلك الورقة ذي ما أعرف ألعبها أنا
0: إلا البنوت وذي.
2: يقول انت تكبر علينا ليش ما تلعب، يعني ايش حضرتك؟ قلت يا بالحلال يا ناس انا ما بعرف العب. قال لا يا بالحلال انت فنان. قلت لا العب ولا شيء، حياتي كلها ما قد لعبتها. هذه هوايه، ترى هوايه كل انسان له هوايته.
0: تذكر الدنينه؟
2: الا مع حقه السيكل.
0: ايه
2: وبعصا
0: عصا ولا حديده؟
2: اي بعصا ولا الحديده يطلع لها صوت. لكن والله فعلا يا خالد
0: قلبنا لك شوي.
2: لا والله فعلا يعني لين حطيت حديده لها صوت.
0: لا باقي بعلمك بعد شوي. سمعنا على حقة السياكل تطورنا وفك
2: تطور. صدق انا وش سويت التطور؟
0: اي ترى ورانا متصل يا ابو عبد الله.
2: انا بعرف شفت الفرامل حطيت فيها مسمار.
0: ايه
2: في الفرامل الربله وحطيت لي كهرب، لين ربطت الفرامل ولعت. معي سيكل كأني تقول معي لكسس.
0: إيه معك سيكل. معك طيارة ما هو سيكل.
2: لا لا لا وبعدين لا أربط فرامل يقول شو سويته في يكون في الجنط يلتمس وبعدين فيه الألماس ثم نحط حجر لفع على برأس شطرطون واللمبة قدام واللمبة وراء.
0: يكبر رأسك وقتها.
2: لا وسكذي مع السيكل كمع إيش أقول لك مع السيارة.
0: وفك الله يا أبو عبد الله.
2: الله يحفظك.
0: شكرا شكرا لتواصلك معنا.
2: شكرا على
0: تحت الفرصة. أهلا أهلا أهلا. 011-40-53 سمر.
3: هلا والله.
0: يلا حيها شلونك؟
3: الحمد لله بخير. خميسكم سعيد.
0: مساء الورد. أهلا وسهلا سمر. وين تكلمينا؟
3: أكلمك من الرياض.
0: أهلا وسهلا يا سمر. طيب يلا يا سمر ها وش الألعاب اللي أنت كنت تلعبينها وأنت صغيرة؟
3: والله كانت لعبتنا المفضلة الزقطة. ما ادري ايش تسمونها عندكم.
0: الا الزقطة اللي هي حجر وترمينا من فوق اصابعك مدري ايديك.
3: اي اللي هي خمس احجار.
0: ايوه
3: والله كانت مفضلة لان اتوقع نقدر نلعبها باي مكان والحجر متوفر في اي مكان.
0: ومن كان الشاطر فيكم؟
3: مدمنينها صدق حتى ايام المدرسة. عادي والله يعني كلنا.
0: غيرها ايش كنتوا تلعبون انتم كبنات مع بعض؟
3: كبنات والله يوم تطورنا بدينا نروح نسير على اللي عندها لابتوب نلعب العاب البيس.
0: البيس كنت تسمونها بيس ها؟ توكم البيس يا بنت الحلال.
3: لا لا تلبيس العاب تلبيس.
0: تلبيس احسبك تقولي البيسي.
3: لا الحين
0: تلبيس اللي هو تحبون تلبسون العرايس زي كذا و
3: نشوف من أفضل
0: تنسيق وكذا حركات. لا لا بس وانتم صغار صغار مرة ايش الالعاب يعني غير الزقطة؟
3: حبشة.
0: ها حبشة؟
3: لان هذه الاشياء اللي متوفرة عندنا يعني ما
0: كنتوا تبنون مراكي كذا في البيت وحركات و...
3: ايه نلعب حريم.
0: حريم.
3: بعدين
0: نتهاوش كل واحدة تخرب بيت ثانية. الله يوفقك يا سمر سعدنا بسماع صوتك.
3: وياك.
0: الله يحفظك. 011-40-53 يا سعيد سلام عليكم.
4: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا حيا.
4: الله يسعدك كيف حالك؟
0: أول مرة تشارك معنا؟
4: والله ولي شرف.
0: يا هلا وسهلا أنا الشرف والله كذلك.
4: الله يطول.
0: من وين تكلمنا يا سعيد؟
4: والله أكلمك من الباحة.
0: من الباحة حياك الله بأهل الباحة. عاد أجواءكم أنتم ما شاء الله الحين.
4: الله يسعدك إن شاء الله يا رب.
0: قول يا سعيد وش الألعاب اللي كانت لهيك وتاخذ وقتك أكثر شيء؟
4: أولا أنا بقول لك والله أول مرة أشارك في إذاعة هذا

0: وهي في المتاعب.
1: إيه هذا اللي نبي ناخذ العلوم القديمة عاد، ونبغى اللي عشان لأنه العيالكم الحين لازم يسمعونكم يعرفون ماضيكم.
0: الماضي الجميل
1: هو جميل في كل أحواله، حتى للآن اللي يلعبون الصغار الآن لما يكبرون بيعتبرون ماضيهم برضو جميل.
0: والله ابن حلال اللي خلاني أكلم إنه أنا مغرم بالماضي كثير يعني
1: صراحة. يلا عطنا
0: والله
1: شيء. عفوا يا سعيد، عفوا يا سعيد، بس قبل كل شيء مستمعين الكرام، طبعا احنا لما ناخذ المكالمات عندنا في عالم الان زي موضوعنا قاعدين يعني يسردون لنا شيء من الماضي وشيء، فمعليش لو طولنا على احد فلا تواخذونا، من باب الاحترام للجميع. اسلم يا سعيد.
0: ايوه بالنسبه للالعاب الاخوان اللي كان قبلي يعني ممكن تطرقوا الاكثر باختلاف المسميات احيانا من منطقه لمنطقه تختلف.
1: طفولتك كانت في الباحه؟
0: نعم.
1: طفولتك كانت في الباحه؟
0: نعم.
1: حلو.
0: في ضواحي مو في ضواحي
1: في قرى الباحه احنا. نبي يا سعيد الالعاب اللي كنت انت تلعبها وانت صغير.
0: الالعاب اللي يعني انا كنت اهتم فيها شخصيا اللي هي البرجون اللي يسموه
1: مصاقيل
0: عندنا في المنطقه. ايوه ما ادري والله يسموها انتم،
1: يسموها مصاقيل وفي الجنوب لا ما زال نرجع له، يمكن الاتصال نرجع لك يا سعيد. هلا 011 40 53. عادل بنرجع لك يا سعيد.
2: مرحبا.
1: هلا بعادل شلونك؟
2: هلا وسهلا.
1: ايش اخبارك؟ هذا هلا وسهلا شكله كان هو الكينج في الالعاب.
2: لا والله مو بمره، بس عاد انا عجبني الموضوع اول مره اشارك معكم.
1: يا مرحبا، من وين تكلمنا يا عادل؟
2: من الرياض.
1: يا هلا وسهلا، طفولتك كانت في الرياض؟
2: ايه في الرياض.
1: أنا. يلا عطنا وش كانت
2: طبعا الالعاب القديمه اللي اعرفها انا، الطجمه الحبشه.
1: وش الطجمه؟
2: الطجمة مع الكورة كذا، وبعدين واحد مع الكورة وينحشون مجموعة.
1: حلو.
2: اللي يلقاه يذبجه بالكورة.
1: الكورة كانت في كور صغار ولا كبار؟
2: لا كور عادية مو كبار.
1: حلو عادية
2: يعني بحجم اليد
1: كذا. ايه تمسك باليد.
2: ايه
1: هذيك زي حقة سبع حجار اللي كنا نلعبها.
2: عمري الحين 55.
1: العمر كله
2: ما اعتبر نفسي يعني، في ناس قبلنا. انا اذكر اخوي الكبير كان عنده وانا صغير اشوفه كان عنده بلف حق وايد.
1: ايه
2: يحط فيه كبريت يسوي فيه
1: ثم البواجي
2: يضربه في الارض يطلع صوت انفجار. كان هذا عندي فيلم الحالة.
1: كنت تستأنس؟
2: اوه شيء عجيب عندي، وش الصوت اللي طلع. طبعاً هذه الناس اللي قبلنا.
1: هذه الشروخ حقت زمان.
2: اي حقت الأولي.
1: ايه.
2: الله كانت متعة، كان ال شو اسمه كل شيء بسيط وكل شيء حلو، أي شيء تسويه حلو.
1: كان
2: مراحل البساطة انتهى كل شيء، ما عاد فيه حلل أي شيء.
1: شوف أنا عند هذه النقطة دائماً أتوقف كثير. يعني ممكن في جيلك كنتوا تستمتعون بالأشياء اللي موجودة زي الآن، الأطفال الآن في الوقت الحالي تراهم يستمتعون بالشيء اللي بين يديهم، فلما يكبرون أكيد أنه بتتطور الحياة، فبيشوفون أشياء اللي كانوا يلعبونها أو يسوونها ذكريات عندهم. عرفت؟
2: إيه بس الآن أنا أشوف الأطفال، أنا عندي طفل عمره الآن 2.5 سنين، لما يجلس أشوفه يستمتع كذا، بس أنا أحس في أشياء أكبر منه بكثير. يعني افلام كرتون، افلام اتابع ما اشوف، احس انه يعني ما راح نلقى زي المتعه الاولى لان كان فيها بساطه.
1: اول شكل الكابتن ماجد لعب فيك؟
2: لا قبل كابتن ماجد.
1: بالله
2: اي عدنان اللي لعب فيني. عدنان ولينا الله حكايه. عدنان هذا حكايه ثانيه. عدنان كسرنا، كسرت يدي وكسرت رجلي.
1: وانت بتسوي مثله؟
2: اي عدنان لعب فينا. عدنان وين انقاذ وبعدين شهم.
1: ايه فزيع.
2: ايه شهم
1: وهذاك شو اسمه نامق.
2: المشكله سحبت عليه في الاخير.

0: لا لا خاتمه.
1: ايه كان الاشياء حلوه والله، والبرنامج جميل والله
0: حبيبي.
1: يعني ايه والله انا شوف ما في حياتي دائما اتابع، انا اول مره اشاهد.
0: الساعه المباركه يا عاده، الساعات المباركة يا عادل، البرنامج برنامجك والإذاعة إذاعتك لك وكل المستمعين. والله نفرح لما نسمع أصواتكم وأنتم كذا في أتم الحال وأتم السرور.
1: يا حبيبي
0: بارك الله فيك يا عادل إن شاء الله.
1: شكرا.
0: المهم شغل الليلة أسهر على جيب لك، افتح اليوتيوب ولا شيء. طبعا كنت بقول لك جيب فيديو، شريط فيديو، بس نسيت أنك تطورت، فهمت؟
1: لا لا أرجع لك الفترة.
0: أسمع شغل عدنان وليل وناظر وتذكر أفلامك.
1: لا اجيب العيال اشغلهم انا اتعذر اقول شوفوا ترى زي كني لو اتابع كله الى اخر حلقه.
0: ايه بتقعد وانت اللي تنام وهم اللي راحوا.
1: يا حبيبي
0: الله يطول. يلا حبيبي عادل الله يحفظك، هلا وسهلا.
1: شكرا لكم الله.
0: يا هلا يا هلا يا هلا
1: الله
0: يا مرحبا. 0-11-40-5-3 نوال.
2: اهلين مساء الخير.
0: هلا وسهلا بنوال.
2: شلونك خالد؟
0: كيفك طال عمرك؟ شخبارك؟
2: الله يسلمك بخير الله يعافيك. وين طلال؟
0: اليوم اوف بيوم الاحد ان شاء الله يجي من غير شر.
2: الله يعافيك.
0: يا نوال وش كانت الالعاب؟ خاصه انا انبسط لما يجود الحين بنات على اساس انهم يعلمونا العابهم القديمه اللي كانوا يلعبونها. نوال ايش كانت تلعب زمان وهي صغيره؟
2: انا انا انا تو عمري سنه ما لعبت. ما لعبت الألعاب القديمة، أنا من جيل 2000.
0: إيه ما كنت بقول لك يا خالة. المهم أعطينا يا نوال إيش كنت تلعبين أيام ما كنت صغار؟
2: والله تقريبا نفس الألعاب اللي تكلم عنهم الأخوان.
0: لا بس أنت كونك
2: إيه أنا في لعبة يعني كنت ألعب فيها دائما، إحنا نلعب فيها إحنا البنات اللي هي لعبة مثلا نجي ناخذ اللعبة دي الصورة يعني نصير لها أم، يعني كانت هي دي لعبتنا المفضلة.
0: شلون ما سمعتها زين؟
2: فعلا الحين لعبة دي العروسة.
0: العروسة ايه
2: ايه كنا ناخدها ونسبحها ونلبسها ونرضحها ان هي يعني بتنا.
0: ايه ان هذه خلاص بنتك متبنيتها.
2: ايه فكنا يعني ايه خلاص يعني نهتم فيها ونشيل ونحط فيها. في بعض الألعاب كنا نلعب فيها اللي هي مختلفة المسميات، يعني احنا نسميها الخشة، يعني وش اللي هي زي الغميضة.
0: حلو.
2: يعني في بعضهم يحطون عليها قطع لعينهم، في بعضهم لا خلاص بس انت عطهم ظهرك و
0: حط وجهك على الجدار و
2: خشوا يعني تلبدوا على قولهم.
0: حلو.
2: اي يتلبدون ونلاحقهم. في بعد عندنا اللعبة ما ادري موجودة عندكم في الرياض او لا، يسمونها الصبة.
0: الصبة
2: اي ما ادري احنا نسميها نسميها الحجلة احنا. أيوه. اللي هي تسوي مثلا 3 مربعات في البداية وبعدين مربعين وبعدين في النص مربع وبعدين اخر شيء مربعين، وتاخذ حصى تحطها مثلا
0: تلعبينها برجل واحدة، ولما يجي
2: أيوه.
0: تبدأ من 1-2-3.
2: وش يسمونها في الرياض؟ وش يسمونها انت في الرياض؟
0: حجلة.
2: حجلة يعني زي
0: اي
2: هذه تقريبا. ونط الحبل هذه نلعبها بكثرة وللآن نلعبها يعني.
0: عاد هذه رياضة ما شاء الله، هذه طلعت يعني لياقات.
2: اسمع خالد من قالوا إن بعد تنزل الوزن يلا طحنا طيحة فيها. إيه لأن حصاره يمارسون حتى في الأندية الرياضية.
0: بالضبط ما يدرون كانوا 2 يمسكونه ويلا.
2: إيه والله يعني كانت روعة يعني وايد، يعني الواحد ممكن ما تحضر الحين الألعاب لأن احنا كبرنا ما نلعب. انا امس قعدت العب كره ويا اليهال
0: ما شاء الله. حلو تطلعي
2: سجلت عليهم 4 اقوال.
0: خلاص عرفنا ان عمرك 25. بارك الله فيك يا نوال.
2: الله يعطيك العافيه وتحياتي للجميع ان شاء
0: الله. يلا اجازه سعيده ويكند سعيد
2: نهايه اسبوع سعيد.
0: يلا علينا وعليك ان شاء الله موفقين يا نوال. شكرا لك.
2: الله يحفظك.
0: اهلا اهلا. وصفر 11-40-5-3 وسليمان.
3: خالد
0: هلا حبيبي
3: يسعدني هالمساء.
0: مساء الورد.
3: والله يخاف ضاق صدري انا.
0: لا ما ضاق صدرك بالعكس. راح صوتك عيد. لحظه والله ما اسمع صوتك يقطع يا سليمان.
3: حاط لان الصدى اللي ورا الصوت الميوزك هذا المخرج الفنان العظيم.
0: لا من عندك لا تروح تدور اعذار على الناس.
3: والله من عندك مو من عندك.
0: خلاص اوكي الحين زان الحين
3: شفت انك ظلمتني.
0: ابدا احنا الغلطانين معلش. يلا
3: يا الله على القلب الكبير اللي يتحمل كل شيء.
0: وإيش نسوي عاد؟
3: والله يا أخي كبير كبير كبير.
0: إيه لا ترى بطلع من الاستديو.
3: الله يطول لي عمرك حبيبي.
0: أسلم يا سليمان.
3: الصيدلية ما تكسرها اليوم ضيقت صدري اللي على الدكتورة قالت لي ليش ما تكسرها؟ لا والله أدبا يعني. قلت لا في مكان هناك المخصص لكبار السن. قالت 60. قلت له يا ابني على هذا لذيذ.
0: لا وتقهرك لو جات قالت يا عم ها؟
3: لا يا عم يا انكل. الله يحفظك والله يعني حقيقه ذكرتونا ما دامنا في الخميس واجازه.
0: طفولتك وين كانت اول شيء سليمان؟
3: سام
0: طفولتك وين كانت؟
3: والله في معكال.
0: هذه وين في المجرة ولا وين؟
3: لا لا شوف في جهة عند يسمونه معتال من أول.
0: دخنة دخنة الدخنة أي
3: حول دخنة هي معتال. حلو. اللي هو قدام طال عمرك المحكمة ورا شارع الغنم.
0: حلو.
3: العجل والغنم.
0: حلو. حلو. إحنا نتكلم عليها. أنا سألتك على أساس لأنه الألعاب القديمة يعني تلعبونها بالحارة مع الجيران.
3: صحيح صحيح كنا نلعب مصاقين.
0: حلو. من كنت فنان فيها؟
3: والله فنان. وبعدين يا اخي تصدق ان الحين ما عاد عرفت امسك مصقال زي اول.
0: ايه.
3: اول افطل البهام وما اقول بك دينج ولا يروح هناك.
0: حلو.
3: وبعدين تطورنا صرنا نستخدم النبيطه ونصيد العصافير.
0: ايه الحين راعي النبيطه هذول ترى زملاء قدامى عندي انا.
3: اي والله. وبعدين احلى شيء تصيد طيار يعني ما طيره ولا طارت لحقه سابقه. من زود الطغى كنا نحط الحصى او الفشق حق النبيطه مصاقيل.
0: شكلك ما نبط راس احد شيء.
3: والله عاد الله يخاف يا اخي عاد يدعينا واحد مصعر ولا شيء.
0: والله روح شوف انا اقول حقين النبيطات القدامى يروحون ويراجعون الماضي ويصلحون اللي خربوه ويتسامحون من الناس.
3: اللمبات يا حبيبي.
0: كرتونين روح اشتر لك وروح صلح ولا طلع بالنية بالحلال.
3: الحي
0: ذاك كله نهد. طلع صدقه على نيتهم يا بالحلال. الله يسامحنا ويسامحكم.
3: اي والله هذه انا معك حق والله. إيه. والله والله والله اجرمنا بدل النبيط. وبعدين يا اخوي المشكله ان النبيط نصلحها بدل المغاغيط ما ادري كيف نسويها.
0: الركبه وجلد حركات ودنيا و...
3: شيء شيء شيء شي والرقعه.
0: اوه.
3: الله يا زمان اول والله شيء.
0: الزبيري كان يشكي يا بالحلال.
3: الله
0: الله.
3: وبعدين لما تطور ودخلنا المتوسطه جتنا التغذيه.
0: ما ادري عنك انت قديم.
3: ما لحقت على التغذيه.
0: انا يا ابو الحلال 2001 مواليد.
3: يا رجال شكلك لاحق على المقاصد بعد.
0: لاحق على حقه وزاره المعارف عرفتها.
3: اي قطه المقصر ريالين ويعطونك 100 خرسه.
0: الله يوفقك ان شاء الله يا سليمان. سعدنا بسمع صوتك ونهايه اسبوع سعيد.
3: وانت كمان يا
0: حبيبنا يا عم سليمان. الله يوفقك ان شاء الله
3: يا حبيبي يا خالي.
0: في امان الله.
3: هلا
0: سليمان. 011-40-5-3 ونقول الو يا ناصر.
4: يا مرحبا كيف الحال ابوي شلونك؟
0: هلا وسهلا. من وين تكلمنا يا ناصر؟
4: والله من دولة قطر.
0: يا هلا وسهلا باهل قطر. يا مرحبا شلونك؟
4: أبشر طيبين الحمد لله بخير وصحة وعافية.
0: سعيدين بسماعك للبرنامج.
4: أنا أكون أسعد بعد. شلونكم طيبين إن شاء الله؟
0: حبيب قلبي. أول شيء ناصر طفولتك وين كانت؟
4: ما أسمع؟
0: طفولتك وين كانت؟
4: والله طفولتي كان في منطقة قديمة اسمها عندنا منطقة الخور.
0: أي
4: أيوة. عشنا فيها يوم إحنا ذكرى هي تقريبا على البحر موجودة.
0: حلو.
4: وفي أشياء في ألعاب كثيرة بس طبعا تختلف المسميات بيني وبينكم زين. وفي اشياء ناسيها زين.
0: اي
4: زي طاق طاق طاقيه هاي عندنا.
0: هذه موجوده
4: زين. ايوه. وعندنا لعبه اسمها الرين هذه رسمت نجمع قواطي الحليب 4 و5
0: زين.
4: ونرميها اللي يفوز يرميها كلها.
0: ترمونها في البحر ولا وين؟
4: لا لا لا في البر على حائط احد الاحواط البنادل.
0: ايه
4: اللي يسميها الطوفه هذه السور.
0: حلو.
4: ايوه. ونلعب التيله.
0: لحظه القواطي هذه تصيدونها؟
4: ايوه بالكوره صغير يرسل مثل الجول.
0: حلو حلو حلو. اي اي اي.
4: وعندنا لعبه التيله.
0: التيله وش هي؟
4: هذا القزاز اللي منولوبه مدوره قزاز.
0: ايوه
4: هذه الله يسلمك. نحفر حفره تقريبا حوالي متر بين من اللي يرميه هذه في الحفره.
0: هذه نسميها عندنا مصاقيل وبرجون.
4: والله ما
0: اي انا انتم تسمونها التيله.
4: تيله.
0: اي ايوه. وش كنت وش كنت انت اكثر شيء تلعبه وفنان فيه وكان ياخذ وقتك؟
4: اكثر شيء نلعبها اللي عندنا اكثر شيء يسمونها لعبه تقريبا ناسي اسمها بالضبط. نلعب فيها في الليل اللي تقريبا يخشون عندنا عظم او خشبه صغيره.
0: ايه.
4: نرميها في الليل ونروح مجموعه ندور الهدف هذا وين موجود وين طاح.
0: اللي يصيدها هو الفايز.
4: اول فايز
0: اللي يعني يلاقيها يجيبها
4: ايوه. وعندنا اللعبه الثانيه اللي بساعة سمعت انا اللي ترميها بالكوره اللي يصيد خويك.
0: اي هذه كانوا يلعبون عندنا سبع احجار او فرضا.
4: أيوة.
0: زي كذا تجي دورك وترمي لك واحد تصيده. أيوة. على طول هو يصير مكانك.
4: ولعبه الصبه عندنا
0: اللي هي
4: تقريبا هي نفس الدوم او الشطرنج.
0: ايوه
4: هي مربع زين.
0: أي.
4: ومثلثات داخل مثلا ويلعبون الشخصين من
0: الفراش. ها زي نسمي مقطار او شيء زي كذا.
4: ما في والله يعني في اشياء شد الحبل و يعني.
0: وكنت اكثر شيء تلهون فيها يعني؟
4: والله جميع الالعاب يعني ما في لعبه معينه جميع الالعاب فيها.
0: قلبنا لك الماضي يا ناصر.
4: اي والله اي والله الحين والله انا امشي على الخط الحين رايح الاحساء.
0: ايه.
4: واسمع البرنامج.
0: طيب ما فكرت يعني الان ابنائك ما حاولت انك انت يعني تنقل لهم الثقافه هذه تحاول لانه
4: والله شوف انا عندي بنات.
0: الله يحفظهم ويصلح.
4: الله يرحمه. وولدي ما شاء الله يعني السنين تختلف عن السنين اللي احنا قبل.
0: صحيح صحيح.
4: او في يعني امتدادات قدام المستقبلات غير على المستقبل.
0: القصد انه الان يمكن كثير من الاباء يعانون من انه ابنائهم ما عاد فيه عندهم حركه. يعني كانت اول الالعاب الاول فيها حركه وفيها اختلاط بالاقران وبالافراد.
4: نذكرهم بالشيء هذا. الحين زي انا ولدي الحين ما شاء الله عليه تعلم الصقار والطيور ويعلم ولده.
0: حلو.
4: ايه
0: اقصد انه لانه الالعاب الان الالكترونيه قعدت الاولاد
4: هذا يسمونه غزو الفكري. هذا المشكله
0: انه يعني ما عاد في العاب حركيه فدائما.
4: ايوه. وعندنا صيد الفخ. تعرف الفخ حق الطيور؟
0: ايه.
4: هو نفس القرن الخروف نربطه بخيط كذا ونحط عليها
0: تعلقونه وتصيدون.
4: نصيد. ايوه مسميات امدقي فقاقه عياره سمان.
0: الله.
4: الشكل
0: ناصر اول مره تشارك معنا.
4: اي والله اول مره
0: شارك. احنا يا طويل العمر احنا من يوم الاحد الى يوم الخميس يوميا من الساعه 10 للساعه 12 بالليل.
4: ايوه.
0: برنامج اسمه تعالي.
4: انا صراحه من ادش الاحساء لازم اشغل هالموجه.
0: يا مرحبا.
4: من اجي السعوديه.
0: اعز من يتواصل حتى عندك ممكن تدور عليه تلاقيها بقطر.
4: ان شاء الله.
0: وفقك الله ودرب السلامه يا ناصر وحياك الله.
4: الله يحييكم.
0: يا هلا ناصر. 011-40-53 ابو سعود.
5: يا هلا وسهلا
0: حياك.
5: هلا بك. الله يسعد مساك
0: بكل خير. ارحب يا ابو سعود.
5: ويوفق علي بالدنيا والاخره.
0: وياك يا رب. شلونك؟
5: والله اني الحمد لله. اي والله انا بخير الفضل لله.
0: كيف الاجواء الحين؟ بدا الحر ها؟
5: والله انه بدا ودنا له بادي حتى يثمر النخل. عندنا النخل ما اثمر عندنا لسه. يجينا من مدينة تمرة ويجينا من لمكم منك.
0: يلا إن شاء الله الخير خلاص.
5: الأيام لكن حنا نقول أساء الحر يجي لجل يتبر نخلنا
0: إن شاء الله الأيام الجاية خلاص.
5: إيه الشارع طلعت يمكن بكرة ولا بعد تطلع الشارع إن شاء الله
0: يا رب. عطر يا أبو سعود أيام زمان وين كيف كانت الألعاب والتسالي حقتكم؟
5: الزين كان عالي يقول اسمه ارجع، قلت لا انسى انا مرجع اليوم.

0: يا ابن الحلال انت، احنا كل ما نبي في موضوع حطيناك وجبنا الاخبار. ايه الله يحفظك ويمد بعمرك ان شاء الله على طاعته.
1: والله يا اخي تسمى الاسامي تختلف عندكم
0: وعندها، ما علينا من الاسامي، علينا من الالعاب اللي كنتوا زمان تلعبونها وتسلون فيها وتنسون وقتكم، وممكن كانوا اهلكم يهاوشونكم ويسووا لكم مشاكل بسبب انكم انتم كانت تنسيك حتى نفسك.
1: شوف لي عندنا ام 9 حالي.
0: حلو، هذا زي المقطار والمفساح والشغلات دي.
1: يمكن ايه؟ ام 9 هذه تلهينا حتى يجون شبالنا قوموا للصلاة. يلا
0: ام 9 هذه تتخطط على الارض وكان اغلبها على الرمل وتسويها ثلاث مربعات.
1: الله هذه
0: ثلاث مربعات داخلية، مربع كبير ومربع وسط ومربع صغير، وتمد بينها خطوط.
1: الله الله.
0: وتلعبها يعني على اساس اني اوضح لبعض المستمعين انه يلعبونها في اثنين مقابل بعض، ومن هو اللي يكمل الخط على طول.
1: الله الله. وناس يطلع قبل وناس لا.
0: هاي
1: نجلس انا واحد معي نجلس ساعتين ثلاث ساعات ما واحد غلب الثاني.
0: حق تفكير و
1: اي حق التفكير، هذه لازم تفكير. وانا ادرس اللي عندي كلهم يجتمعون عندي ادرسها ما اعمل كذا.
0: هذا الوالد الله يرحمه كان عندي، كان يا الله كان يعلمني عليها زمان.
1: هذا ممتاز جدا. ثاني عندنا دفن الجدة.
0: دفن
1: الجدة.
0: الجدة
1: اي
0: وش اللعبة دي؟
1: عندك ثلاث، عندك ست وانا عندي ست.
0: حلو،
1: نحط بين حجر ونلعب، انت تنقز من هنا وانا انقز من هنا، وان غلبتك تدفن واحده، وان غلبتني انت تدفن واحده، من اللي خلص الاول
0: اي هو الفايز.
1: انا ادفنهم كله.
0: انت حريف اجل فيها.
1: ايوه اصير هذا خلاص.
0: كنت انت الفخم حقهم في اللعبه دي.
1: والله اللعبه انا متسع هذه، انا فنان بقى وادرب اللي عندي كله، مدربهم كل اللي على وقتي كل وقت ندربهم انا عليها. ثاني نبو مثل عظيم ضاح اللي بالليل، ومثل الثاني ومثل هذا، ومثل الكعوب كعب، نلعب الكعوب مثل ما تقول المزاقيط.
0: المزاقيط ايه
1: هي مثل، بس انها كعوب ومزاقيط الحال.
0: افضل لعبة انت كنت تلعبها وشي؟
1: دفن الجدة ولا مخططة.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يجيبنا يوم من الايام الحائل وافوز عليك.
1: بعد اتحداك
0: يا ابن الحلال، اتحداك وافوز عليك انت.
1: و شيء ثاني مشكل هذا نلعبه.
0: شوف شوف اسمع اذا فزت عليك تراك تاكل بدنجان وتشرب الحبق.
1: ابدا، بس انت تعال الحايل ولا شفتني انت شفتي في الغلب على طول، بس شرفني انت، بس شرفني الحايل.
0: الله يرحم والديك ابو سعود والسعه المباركه اللي سمعنا فيها صوتك.
1: بارك الله فيك يا هلا.
0: استودعك الله يا ابو سعود.
1: مرحبتين.
0: هلا وسهلا. 011-40-5-3 ونقول الو يا نشمي.
2: السلام عليكم، كيف الحال اخوي؟
0: هلا وسهلا معك خالد.
2: مساك يا رب.
0: يا مرحبا يا نشمي، من وين تكلمنا؟
2: من المدينه المنوره.
0: اهلا وسهلا، طفولتك كانت في المدينه؟
2: نعم يا رب.
0: اهلا وسهلا يا نشمي.
2: يا اخوي انا بس الله يرحم، اول شيء الله يرحم من جابك على هالموضوع يا شيخ.
0: وياك ويكثر خير زملائنا اللي فتحوا الموضوع ذا برضو.
2: يا سيدي الفاضل، انا بس جت بالي حاجه لما سمعت
0: البلد. اللي هي
2: انا اتذكر الالعاب، طبعا كل جيل اعتقد العاب المملكه كلها واحده بس مسميات
0: تختلف. صحيح،
2: لكن الشيء اللي انا لاحظته ان لها موسم، كل لعبه لها موسم. هو
0: كيف
2: يعني شهر فلاني لك هذا الدحل، وشهر اللي بعد الصور مثلا، شهر نبيلات، شهر رمضان هذا لازم دراجات ياكل.
0: ايام رمضان تعال تعال تعال يا نشمة، ايام رمضان هذا حكايه.
2: يا رمضان
0: ايوه
2: نلعب على باب مباريات وتحد ودوري نسوي.
0: ايام السلك والنار في الليل كذا.
2: ايوه هاي هذا راس البلايا حقتنا. اسمع سيدي الفاضل، بس انا ابغى حاجه، انا بصفتي معلم درس، انا معلم فيزياء ثانوية ثانوية محمد
0: العزيز. الله
2: انا اطالب من اداره التعليم انها تفرض الزاميا الالعاب هذه في المدارس بالذات من المتوسط فوق. والله العاب اولا تنمي الذهن والجسد حركه. الطالب اذا شاف اللعبه في المدرسه هو

0: متحمس لها راح يطبقها مع عيال حارته صح ولا لا؟
1: صحيح ومع قرانه
0: من حركاتهم. انا اطالب حتى بلعب الورق البلوت والالعاب هذه اللي تمدين عيالنا. خلاص عيالنا كل واحد صار جو الحاله ولا حركه ولا غير الله يكرمكم يروح لدرة المياه
1: كرمت
0: هذا. فانا ناشد وان شاء الله نهز.
1: يا رب يا نشمي. اول مره تشاركنا؟
0: انا اول مره انا بس ضحكت ترى لما سمعت هذا. انا كنت فنان بالدحى تمام لدرجه اني كان عندي صندوق علبتين نيدو كبير مليان.
1: اوه سحوري وحركات. ها
0: ابيع على العيال 5 حبات بريال ابيعهم والعب معهم واكسب
1: وتكسبها وتاخذها.
0: ايوه انا ما ادري هذه بس صار انا مع حرام لأن أعرفهم يعني ما لاعب إلا اللي ما عندك أحد
1: اللي ما يعرف يلعب
0: يعني بس تدوير فلوس بس فلوس
1: لك. كم كنت تقفل في الشهر؟
0: ها وين يا خبيب؟
1: أقول تقفل في الشهر كم؟ 50-60 ريال؟
0: والله في يوم حصلت 14
1: طبعا 14 ريال في الأيام هذه كان الريال يجيب لك 2 عصير الظاهر صح؟
0: الريال يجيب اللهم صل على النبي شيخ علبه الكرافت كانت بريال ونص
1: بريالين. الله يحفظك ان شاء الله يا نشمي. خلنا في موضوعنا في الالعاب وبس. حبيب قلبي الله يحفظك يا نشمي. سعيدين بسمع صوتك وشرفنا دائما بتواصلك.
0: باذن الله.
1: اهلا وسهلا.
0: تعطيك الله. سلام عليكم.
1: 011-40-53 يا ام ريما.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام واهلا وسهلا يا ام ريما.
2: اخباركم طيبين؟
1: يلا حيها. انا اسمع صوتك وانت مبتسمه كذا رجعناك للماضي. ها
2: اي والله الماضي حلو.
1: وين كان طفولتك؟
2: في الشرقيه.
1: في الشرقيه حلو. يلا اعطينا يا مريمة.
2: هي عندي 3 العاب.
1: هي اشي
2: في مجموعه بنات قسمين متواجدين هنا 6 من هنا 6.
1: حلو
2: حسب المجموعه.
1: ايه
2: يقولون الأولين يقولون صبحكم بالخير يا عمال العمالية. الثانيين يقولون وهم يجون قدامهم دول. الثاني يرجون بعدين اللي الثانيين يجون قدام دول صبحكم بالخير. هذا اللي ما يقولون مساكم بالخير يا عمال العمالية. قالوا بالله اعطونا بنتكم. قالوا ما نعطيكم هي الثاني. قالوا ننزل على داركم ونكسر أبواكم. هذه عرف اسمه
1: يأخذون.
2: اي هذه اللعبة الأولى.
1: حلو.
2: اللعبة الثانية الحبلية يسمونها الحبلية.
1: الحبل اللي ينقزون من فوق الحبل.
2: بنت تمسك هنا من هنا حبل. وثاني تمسك من هنا الطرف الثاني.
1: حلو.
2: وفي الوسط يلفون عليها تنطط لين يقول شمس قمر نجوم. على وقفت عليه تجي الثانية تلعب.
1: ايه.
2: القمر والنجوم والشمس.
1: حلو.
2: هذه اللعبة الثانية. اللعبة الثالثة يمكن ما تعرفونها قديمة جدا. شكة.
1: شو اسمها؟
2: الشكة اسمها.
1: الشكة.
2: مثلا احنا في التراب مو هو تراب زي يعني شيء القاسي تحط فيه مثلا زي العصا تحط 6 بيوت.
1: ايه.
2: مربعات. 1-2-3-6 معاك القيس مربع.
1: ايه.
2: زي الحجر يسمونه القيس. واللي تنط وتلمس بيت الثانية تطلع وتدخل الثانية بجانب.
1: يعني تروح عنده وتنقز وترجع.
2: اي 6 بيوت القيس اذا لمس الخط.
1: ايه.
2: قطع عليها. لا تلمسين الخط حق البيت.
1: ايه لا تلمس.
2: لها بيت.
1: ايه.
2: هذه بيت هنا وذيك بيت مثل الرابع.
1: حلو.
2: لا تلمسين ولا الثالث.
1: حلو عرفت. ايه.
2: من هذه الشركة.
1: انت وش كنت اكثر شيء تلعبينها؟
2: نلعب شكة.
1: الشكة.
2: ايه حلوة هذه.
1: بس واذا كنت لوحدك ما معك بنات ثانيات وش تسوين؟
2: هو الصقلة. الصقلة ذي يسمونها. 5 حبات الحصى.
1: ايه.
2: والخامسة أكبر شوي.
1: ايه.
2: تلعبها لما تخلص الخمس الأربع تلقفهم بالخامسة تحطها تقلبها على يدك.
1: ايه عرفتها. ايه
2: بعدين تدخل من تحت الكوب زي الكوب.
1: الله.
2: طلعهم.
1: الله. وكنت تلعبون مراكي وكذا بيوت ودنيا.
2: ايه نحط بيت مساند ومراكي.
1: حركات ها؟
2: ايه واللي خرب البيت الثاني لا تطلقين تطلقها تخرب بيت الثاني.
1: الله يوفقك.
2: والله حلوه العاب اول.
1: الله يوفقك يا ام ريما والسعه البركه اللي سمعنا صوتك فيها.
2: الله يجزاك خير. انا اكلمكم اول.
1: اي سمي
2: اكلمكم كنت يعني قبل كم يوم
1: سمعناك.

0: سمعناك سمعناك وانت صديقتنا دائما مستمرة يا مريمة.
1: ايه بس اني غيرت الاسم.
0: ابد ابد غيري وابد المكان مكانك.
1: يعني عادي حلو. طلال وينك تعبان؟
0: طلال لا لا مو بتعبان، عنده اجازة اليوم لان عندها برنامج ان شاء الله يوم الجمعة والسبت.
1: الله يعطيك
0: الله يوفقك ان شاء الله
1: ودعك. رحم وديهم مميزين الله يوفقك.
0: رحم الله والديك يا مريمة، شكرا لك.
1: جزاك الله خير.
0: هلا وسهلا. 011-40-53 سطام.
2: هلا ابوي مساك الله بالخير.
0: هلا ابوي من الصوت هذا يبي يسوي انه مواليد 2001.
2: يا ريت.
0: ما انا عارف يا شيخ.
2: انا والله توني متقاعد من الدوريات الامنيه الحمد لله.
0: الله يوفقك.
2: يا رب لك الحمد. بس باول في الرياض اول حياتي برس.
0: طيب اول شيء نقول بيض الله وجهك وما قصرت والله، يجعل ما قدمته في حياتك المهنيه تحتسب فيه الاجر.
2: الحمد لله.
0: وممكن
2: الحمد.
0: انت سعيت في حفاظ على اشياء كثير تخص الامن والامان، فالله يبلغكم اجرها.
2: تاريخ بحياتي ما راح انساه الحمد
0: لله. لا والحين الحياه برضو تحلو بعد التقاعد.
2: الحمد لله العمر 50 يا
0: لا لا كويس باقي وين 50 خلاص سلام عليك.
2: توني والله توني.
0: ايه ايه باقي.
2: عرفت تاريخ 1/7 اللي ضايع شوي.
0: ابد مو هذا 1/7 يعطيك يعني مجال انك انت تصغر بثلاث سنين سبع سنين فهمت. صحيح. بس غلط اهلك.
2: صحيح صحيح.
0: اسلم يا سطام.
2: يا انا كنت العب الظهر العصر المغرب كوره.
0: حلو.
2: يا رجل يا رجل كنت اسوي دبل كيك بالزبل. وتأثر بالكابتن ماجد.
0: اوه
2: عند الجده ذي الماسوره.
0: ايه تنط
2: تكسر رجلي في حاله الا اسوي الحركه دي. فمتأثر برضو في لعب اللاعب فهد الخيان يوسف نيان على اني نصراوي.
0: ايه
2: كان جيلنا اقسم بالله مع احترامي للجيل الجديد كل الجيلة بس كان يا اخي مخضرم يا اخي.
0: اسمع مخضرم. اسمع كم كسرت في البيت؟
2: لمبات.
0: ايه من الكورة.
2: دايم الظهر اسوي بروفات عشان مباراة العصر.
0: ايه
2: ضربات الراس وتجي فيها لازم لمبة لمبتين.
0: ما قد انجلت من الاهل.
2: لا الا لازم
0: الين تعض الارض فهمت؟
2: لازم الله يرحمه بين يسمع يا رب. فكان جينا وكنا نلعب برضو في رمضان بالليل. مواصير مو لا ماسوره دي ماسوره شارع 20 مثلا.
0: طيب
2: هذه كوره برضو ونلعب البوجي نحط فيه ريش.
0: اوه انت وتفتح كبريت.
2: كبريت وارفع فوق يضرب بالارض
0: المسمار.
2: الله الله مسمار احسنت.
0: الله
2: بس ياكل الطرمبه نخليها بوري نجيب البوري نضغط الطرمبه يطلع صوت.
0: لاجل ما لحقت على قوارير ميت الصحة على كفر كذا وحركات كأنك دباب.
2: عف عليك صوت دباب ذي.
0: ها؟
2: لا لحق هذه عف عليك. وكنت في حاجة تميزني بالحارة
0: اللي هي
2: في شقاوة شوي
0: مو هذا اللي نبي نعرفه الحين.
2: لا جيت أطلع إلى الحارة ما أعرف أصفر.
0: ها أجلس تسوي
2: سطام جاء أصفر كذا كذا هذا الصوت خلاص حول عيال الحارة سطام جاء. وقالت حياة حلوة.
0: ما قلت لعبت الطقطيقة ذيك
2: ولا لعبت الطقطيقة وكل شيء يا أخي لعبنا ما نعرف المدير. هذه أيام حلوة أيام حلوة.
0: شوف كيف بدي يضحك. أنا دائما أقول للعالم اللي كانوا ما شاء الله حمام سلام طبعا وهذا العكس معنى الكلام يروحون يتسامحون من العالم القدامى.
2: اي والله
0: فهمت ولا يتصدقون على نيتهم
2: ان شاء الله
0: ان الله
2: بس والله القلب صافي.
0: اي هين هين. شوف اول كان اول الشارع ربي والبيت ربي والمدرسه ربي وكل شيء يعني كان اول انه يعني حتى الجيران لهم قدسيتهم العاليه والكل يعرف الثاني وكلن يعرف بيت الثاني وش فيه يعني كان الجار لما يشوفك غلطان يجلدك لما تأذن وتستحي منه
2: يقول أبوك شيء أبوك ما يتكلم يقول أجلدوه في بيزة حلو من جيلنا برضو مع إسكاطاتك.
0: ايه؟
2: يا رجل هذا لو أنه داشر تلاب وش داشرتهم تتن الأولين. ها نحترمه أكبر مني يحترمه غصب أحترمه.
0: المهم خلنا في الألعاب خلنا في الألعاب. ايه ايه أنت وكنت تلعب صور
2: عظيم ساري.
0: اسمع والصور حقت المصارعين
2: سنوكا يا شيخ عبد الله ولد خالتي ساكن بالجبل شو اسمه الحمام كان عندهم منور بالصالة منور وتأثر بسنوكا عنده جايب لك
0: قصير
2: ويسوي علامة سنوكا ينط طب تكسر رجلينا والله
0: ذكريات ذكريات الله يستر عليهم
2: هالايام زوج بنته الله
0: يلا يا ولد خالته ذكرك سطاب بالسالفه
2: الله
0: وفقك الله اول مره تواصل معنا
2: اول مره اي والله
0: دائما تتواصل معنا يا سطاب
2: حبيبي تشرف
0: ويا هلا ويا هلا ويا هلا وسهلا نهايه اسبوع سعيد
2: الله يسعد
0: ايامك هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في موضوعنا اللي صراحة قلب مواجع واجد وذكريات حلوة وفي عالم يعني اكتشفناه ما شاء الله كانوا مرة حمامة سلام في أماكنهم في ألعابهم القديمة رايحين الفاصل هذا وخلوكم مستمرين معنا 011 40 53 واليوم الخميس ابقوا معنا

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد وفي الساعة الثانية من تعاليل. بدينا اليوم من 10 ومستمرين معكم للساعة 12. اليوم في تعاليل قلبنا الذكريات شوي وقلبنا العالم على ذكرياتهم القديمة. 011-40-533 أبو تميم.
1: يا هلا والله أخي خالد.
0: يا هلا هلا هلا أبو تميم، يلا حية.
1: الله يحييك، الله يمسيك بالخير.
0: مساك الله بالنور.
1: لذلك أخوي علي طلال موجود؟
0: لا طلال اليوم أوف.
1: وكذلك الحاضر الغائب أبو عبد الله.
0: أبو عبد الله
1: طاقم البرنامج ومستمعي.
0: صح النوم؟
1: لا والله ما يخبول. أي والله.
0: عطنا أبو تميم، سمعت موضوعنا؟
1: أي والله سمعت، ما خليته شيء ما شاء الله، حتى المتصلين ما يقصر.
0: لا لا لا، ترى شوف كل واحد إحنا نتكلم عن تجربته وعن إيش كان الشيء اللي عنده شغف فيه وكان مولع فيه وكان ماخذ وقته وينسيه حتى كل شيء. يعني تعرف بعض الناس تمسك الجوال وتلعب في لعبة يروح وقتها ما يدري عن نفس الطاق له ساعتين ثلاث.
1: صحيح. أولا بقول لك يعني إحنا الحمد لله جيل صنعنا لأنفسنا السعادة في وقت. يعني مو مثل الآن كل شيء متوفر يعني عند

0: صوت قطع عندي.
1: إيه أنا من الناس اللي كنت أهتم بجد وشغلات وحركات يسمونها زبرقة.
0: إيه الزبرقة. وإيش كان مقاس السيكل حقك؟
1: 24.
0: أما 24
1: لا يعني 20 ذا ولا 26. لا 26 مصيبة والله. إذا بغيت تتوقف لازم ترمي نفسك
0: كبيرة.
1: إيه بس أنا معطينا الله طول سبحانه.
0: إيه
1: فلذاك ال 24 حلو وشخصية. بعدين 24 صار سنها كسنت الحين
0: مشخص فيها.
1: إيه
0: وجرس.
1: إيه وجرس وبواري هواء.
0: أوه هذاك اللي نسميه محقان ولا وش اسمه؟
1: شفت هي كيف نحط الطرمبة حقت نفخ الكفر
0: من فخ الكفر.
1: إيه
0: وتركب له لي.
1: إيه شغل حركات وأنوار. أنا أذكر كنت أخذ من شارع سميري كان في محل زينة في الرياض وقتها لما نجي للرياض وكان فيها طبات على الكهرباء ديلمو طبعا على السيكل ويعطيك إشارة يمين إشارة يسار يعني ذاك المول
0: حركات وحركات الاسفنج والدنيا.
1: إيه ولا والريش ريش النعام.
0: إيه تحطه وين قدام.
1: إيه وين حركات لكن عشنا كنا نعيش جونا يعني.
0: هذا كان وعمرك يمكن 13 14 15. لكن يوم كنت صغير وش كانت الألعاب؟
1: كنا الألعاب وقتها اللي هو طمر الحبل المراجيح نحط لنا نربطنا حبل ونحط عليه مخدة على الكرسي ما يتعبك وانت جالس وتربط فيه شبتن في السقف الأشجار عند البيت. مثلا لعبنا اللي هو سبع الحجر اللي هو تحط علب فوق بعض
0: في سبع حجار و...
1: ايوه بعضهم يحطون حجاره. لا احنا نحط قواطي.
0: انتم يا نعمه كنتوا تشترون قواطي.
1: ايوه اي عصير الطماطم.
0: الله يوفقك ابو تميم وسعدنا بسمع الصوت.
1: سم في حاجه ثانيه بذكرها
0: اللي هي
1: اللي هو شفت الجوالين حقت الزيت.
0: ايه اوه كنت تسوون فيها
1: سيارات. كنا نقصها وما عدا الطرف ال واحد من الأطراف نخليه نصبطه ونضرب ونحط نثبته بالمسامير على خشب هذا تصير غمارة.
0: الله.
1: إيه والكفرات نحط أصياخ كلها يعني
0: تصنع لك سيارة.
1: إيه ونحط لنا اللي هو علب قواطي هذا اللي كان ما ودي عدد كان
0: سبب. إيه بدون اسم.
1: إيه نخبصه ونحط هذه العجلات.
0: حركة.
1: إيه عايش بس علم خذ الصوت الإزعاج وانت تسحبه بحبل.
0: وفق الله أبو تميم خلنا في كبيت الصلاة. وفق الله. شكرا لك. شكرا لك أبو تميم. حبيبي. هلا وسهلا. 011-40-5-3 أبو عبد المجيد.
2: السلام عليكم.
0: يلا حي وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مساك ان شاء الله. مساء المستمعين.
0: مساء الورد.
2: الله يمسك بالخير.
0: من وين تكلمنا ابو عبد المجيد؟
2: من الرياض.
0: وطفولتك وين كانت؟
2: في ابها.
0: ابها. يلا عطنا الطفوله الهادئه الجميله.
2: كنا حمامه سلام.
0: واضح.
2: نعم.
0: انا لو احلك على الصفر بلاقي راسك ما شاء الله ناعم. ها
2: اكيد
0: كل حفر
2: ولا في اي قرموع.
0: ايه ولا في اي فتحات ولا في اي اثار
2: ولا شيء ولا غرز ولا اي
0: حاجه. حياك الله عبد الرجال. عطنا طفولتك. ايش كنت تلعب زمان وانت صغير؟
2: والله كانت ايام الصغر بالذات الصغر يعني قبل ما يوصل لعمر 10 سنوات.
0: ايه
2: يعني كانت ايام فيلم الكريستال اللي كان يطلع في التلفزيون كنا نسوي زيه ناخذ كريستال حقت اللمبات.
0: ايه
2: ونحفرها في الحوش ندورها في الحوش.
0: حلو. هذه كانت تجي وين على القناة الثانية ولا ايش؟
2: كانت تجي على القناة الثانية.
0: ايه ايه ايه الكريستال الا
2: ايه كنا نحطها في كيس ولا في منشفة او زي كذا وندسها في الحوش في طين على اساس انها ذهب ومجوهرات.
0: انت عشت طفولتك في قرية؟
2: لا
0: في المدينة نفسها.
2: ايه في حي قديم.
0: حلو طيب
2: و كنا

0: بيع البليله وزي كذا في ابها.
1: هين هذه انشطه تجاريه، هذه موضوع، لكن نتكلم عن الالعاب القديمه.
0: الالعاب كوره، العلب حقت البيبسي والميرندا دي.
1: ايه
0: برضه اذا ما في كوره اكرمك المستمعين ندعسها ونسيبها كوره.
1: اوه تلعبها؟
0: ايه نعم، ما في ما تروح، لازم تستخدم الفرصه كامله. يعني كان معنا جارنا برضه واحد مصري يطلع بالسيكل حقه، ناخذه على طول من اول ما يطلع
1: بالقوه
0: على طول، ما يمديه اصلا يطلع من الباب اللي احنا على الباب
1: لقط السيكل ولا يرجع له الا بكره.
0: إيه على طول ما يرجع له اصلا.
1: لا اله الا الله.
0: اي والله. بعدها كنا ايش ناخذ البواجي دي،
1: هي
0: ريش ما اسلف الاخ سطاب.
1: ايه
0: ريش ونبيعها ونستخدمها طراقي. البلف حق السيارات،
1: وش كنتوا تسوون في البلف؟
0: برضو طراقيع،
1: طراطيع ها؟
0: الله، والفلاش.
1: الله، الفلاش مع القصدير.
0: الفلاش مع القصدير ما يروح.
1: الله والله شكلك يا مقداد خلق يعني الله.
0: طفولة مرت الحمد لله بخير أو شرها الحمد لله.
1: الله،
0: لما حتى نفكي على الأولادنا الحين عنها ما يصدقون السيارة، يقولون كيف ما يقدرون يتفاعلون مع الوضع هذا.
1: هذا كلام من الخيال.
0: لكل جيل لها وضع.
1: بالضبط بالضبط.
0: كان أيام جيلنا كان لها طعومة، كان لها حياة.
1: هذا الحلا ذكريات.
0: إيه نعم.
1: أول مرة تشارك معنا.
0: إي والله.
1: يا مرحبا. أجل لازم تكرر الله. معنا الاتصال وتستمر معنا. لا. في التواصل.
0: دابود وأسعدهم.
1: هلا.
0: صوتك وإخوانك.
1: هلا حبيبي. هلا أبو عبد المجيد. شكرا لتواصلك معنا. شكرا لك. اتصالنا الأخير سليم.
2: أهلا وسهلا.
1: هلا وسهلا بسليم.
2: الله حيا. وشي أنا مبسوط من البرنامج تعاليل، وعندي مشاركة فيها تقول تعاليل ثوالث وناسة عبر الأثير.
1: الله.
2: مع خالد وطلال وعلي جدوع الطيبين.
1: طيبين.
2: ويسعدوننا بثوالثهم مع المستمعين.
1: هي.
2: ولهم جمهور عشاق لأنهم ناجحين. شكرا لكم، يجعلكم على القوة على مر الأعوام والسنين. هذا في البرنامج حق تعاليل.
1: صح لسانك، صح لسانك،
2: تستاهلون والله.
1: هلا وسهلا.
2: المشاركة طبعا سجلتها وعنونتها بعنوان بنفس الموضوع، رقمية وكلاسيك. اسم المشاركة
1: قول
2: رقمية وكلاسيك. المشاركة تقول ألعابنا زمان تقليدية وكلاسيك، واليوم ألعابنا رقمية وأوتوماتيك. والعابنا زمان فيها حضور وتجمع وحركه، وفيها لاعب فتك يقراك بحواسه ويتحداك بعضلاته ويموع عليك بالسوالف الضحك. واليوم العابنا عن بعد وفي عالم افتراضي ما هو كلاسيك، من خلف الشاشات وفيها خداع وغش وكذب وسرقه وما فيها ضحك، والفايز فيها غشاش وما هو لاعب شاطر وفتك. والعابنا زمان فيها رياضة وقوة ومجانية وفيها نقطة محك، مثل شد الحبل وصارعة الذراع وبعض الألعاب اللي تحبك حبك. واليوم هيها تدفع حق اليوزر يلي تبى اللعب الإلكتروني والتسلية وبعض الضحك. يا زي زمان فات والعاب وهله وكل شيء مات وهلك.
1: صح لسانك، صح لسانك،
2: صح بدنك.
1: خلني اخذك على بشكل سريع، انت في طفولتك ايش الالعاب اللي لعبتها او ابرزها؟
2: انا العب شد الحبل والعب صارعه الذراع، يعني واحد يحط الذراع على طاوله يجرب القوه حقت واحد من الاثنين ويفوز واحد الاخير يتغلب على الطرف الاخر، يعني اغلبها هذه جلها.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سليم. شكرا شكرا شكرا شكرا لك. مستمعينا الكرام، في نهايه هذا الفقره اللي احنا قدمناها واخذنا منكم، انا بودي انه الليله اللي تواصلوا معنا او اللي يسمعونا الليله ولا بكره يروح يرجع لعبه قديمه ويمارسها ويعيد الذكريات فيها. هذه دعوة يعني أتمنى من الجميع أنه يسويها، يرجعون أحلى لعبة كان يلعبها زمان يلعبها. مستمرين معكم في برنامج تعاليل وعلى الهواء مباشرة، ننتقل وياكم بعد هذا الفاصل إلى فقرتنا اليومية ضيف تعاليل. ابقوا معنا.

0: التعاليل. يا هلا وسهلا فيكم، شكر موصول لكل من تواصل معنا بالاتصال وشارك معنا في الموضوع وعطونا ذكرياتهم وسواليفهم، وكنت حريص برضو نسمع من بعض يعني اللي شاركوا في الجيل الحالي، جيل الأتاري والعائلة والشغلات. لكن شكرا لكل من تواصل، ونعتذر عن اللي ما قدرنا نستقبل اتصالاتهم أو نقدر أننا يشاركون معنا في الأول، لأنه والله بأمانة اتصالات يعني كانت كثير جدا، ووقت البرنامج يعني زحف علينا، حتى الآن في فقرتنا تأخرنا فيها، هي ضيف تعليل. ضيفنا اليوم قد يجمع الشخص مجالين أمام الكاميرا في مساره المهني، لكن الشغف الحقيقي يظل هو الدافع في كل محطة. ضيفنا اليوم بدأ رحلته أمام الكاميرا ممثلا، وشارك في أعمال درامية لاقت حضورا مثل خريف القلب وليالي الشمسي، ثم اختار أن يعيش الكاميرا من زاوية مختلفة، هذه المرة ناقلا للحدث وصانعا للخبر الرياضي. يسعدنا نرحب بالممثل والإعلامي بدر الدبل، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
0: يلا حيا.
1: يلا انت حييك.
0: شلونك؟
1: طيب.
0: كيفك مع الخميس الونيس؟
1: الخميس الونيس نحتري من اول.
0: عاد الاعلام والمجال الاعلامي ما اكثر ناس ما يعرفون
1: شيء
0: الاجازات والشغلات.
1: صحيح.
0: بدر خلينا نتكلم، ناخذ الجزئين. اول شيء الجزء الاول اللي هو بداية مشوارك الفني، وهو اللي أنت يعني بديت فيه كممثل، خبرنا عن بداياتك وشلون كانت ومتى بدأت.
1: والله أنا دائما أتطرق لدى الموضوع وأقول أني أبدأ ممثل، وسعيد أني بديت ممثل، بعدين أحاول في كسر كل المجالات، أولا أجرب، وطبيعة الإنسان يحب يجرب ويحب يحاول.
0: يعني أنت كنت في البداية أنه أنت داخل تبي الظهور، بس ما أنت عارف من وين.
1: صحيح. حلو. ما تدري وين اللي وش اللي بيصيدك، وش اللي بيصيدك،
0: يعني ما أنت عارف وش اللي في داخلك. في داخلك أنه أنا شايف نفسي، كنت أبحث عن الشهرة، يعني خلينا نتكلم كذا بوضوح.
1: صح، في قبل أن أبي أبحث عن الشهرة، لكن ما بي أي شهرة مثل اللي البعض، والله
0: ما يعني لا نتطرق في أي شيء ثاني.
1: في شهرة يعني الواحد يبحث عن شيء يبين للعالم أو للي حوله أن تراني مبدع في هذا الشيء.
0: شهرة في مكانتها.
1: أي في مكانتها. لقيت التلفزيون أفضل مثال أني أجرب فيه.
0: حلو.
1: وطبعا دخلت قبلها مسرح وخذيت جوائز على مستوى الرياض، وسعيد وفخور اني حاولت في المسرح وخذيت. قلت ابي التلفزيون، ابي اشوف وش الكواليس وش اللي ورا الكواليس. دخلت بعد المسلسلات هذه كلها، رحت تواصلت مع بدر الحماد، مدير او مالك منصه كوره بريك.
0: قبل ما انا قاعد ابغى افصل معك الامور عشان نجمعها. إيه؟ مره واحده نبي البدايه، انه انت كالمجال الفني، خلنا اول شيء في المجال الفني بعدين ننتقل للمجال الاعلامي، لكن
1: يلا
0: البدايه انه انت شوف اشتغلت كممثل مسرحي.
1: صح.
0: طيب وبعدها؟
1: بعدها ما استمريت في المسرحي.
0: إيه يعني خذ تجربه.
1: ابي الشهره. اي ابي الشهره.
0: حلو. خلاص. تبي الظهور.
1: اي ابي الظهور، ابي العالم تعرفني.
0: حلو
1: حلو. والمسرح الان يعني مو باللي الشهره المطلوبه.
0: خليني أوقف لك بس برضو على المسرح، عشان برضو المسرحيين ما يزعلون.
1: صح.
0: المسرح ترى
1: إيه
0: يعني ثقافة وفكر، وترى يعني أبو الفنون، لما يقول لك أبو الفنون ترى يسقل الفنان، يعني شوف الممثل المسرحي لما يروح تلفزيون يروح له هو يعني مقوماته أقوى.
1: صح.
0: وأمتن، وحضوره دائما يكون حضور قوي، لأنه المسرح عادة ما يعطيك ردة الفعل المباشرة، يعني دايركت، ما هو تنتظر ردود الأفعال بعد ما يظهر العمل أو بعد ما ينتهي الشيء. تفضل يا بدر.
1: اي لا لا ما ما في شك.
0: اي عشان برضو لا تحوس الدنيا وشويه الاقي العرب.
1: انا بسرح يعني. انا بسرح ما في شك.
0: تفضل.
1: انا من ابناء المسرح.
0: طيب ورحت تقول والله ابي تلفزيون، ابي الظهور على الشاشه.
1: ليه؟ ابي اشوف، ابي ادخل على مجال الاعلانات في في المنصات الخاصه في ابي اعلن، ابي اسوق لل يعني بيطلع كم قرش على قولتهم.
0: ممتاز.
1: اي فدخلت والله المجالات، بعدين دخلت اول بدايتي كانت في مسلسل لاخر نفس، هو مسلسل وثائقي حلقات مختلفه تجسد شخصيه حصلت في المملكه العربيه السعوديه، شخصيات حول العالم، شخصيات واقعيه صار لها ظروف ايا كان ايجابي او سلبي، فمثلت دور من الادوار، و يعني هذه بدايتي في التلفزيون.
0: حلو.
1: اي بعدها مشاهد بسيطه في مثل شو اسمه خريف القلب.
0: طيب
1: الجزء الثاني
0: خلينا في خريف القلب، الكاستنج حقه كيف وصلت له؟
1: الكاستنج برضو من العلاقات، مثل الله يجزاها خير الاخت قالوا تعال اعلانات زي كذا، بعدين عندي تواصل معهم.
0: اي
1: اي قالت في كاستنج في خريف القلب، يلا جرب. والله واروح اجرب، يقول المخرج تركي كان الله يكرم خير، قال طيب انا عندي لك دور في ثلاث مشاهد مختلفه، يا ليت يعني تطلع. قلت هذا خير، سميت بالله وطلعت. هذه البدايه كانت
0: ممتاز.
1: اي بعدين بعد هذا من الاعلانات والعلاقات نفسها كلمني استاذ سلطان النفيسي،
0: معروف،
1: اوجه له تحيه. ايه قال لي في مسلسل اسمه ليالي الشميسي،
0: ممتاز،
1: قال نبيك تكون دور فعال فيه، وفي دور بطوله ومستمر دور رئيسي في المسلسل.
0: يا سلام.
1: وقعدت اتدرب مع، جيت عنده في المكتب وخذيت وعطيت معه، وقال فيه مدرب ابيك تدخل معه اللي هو رسول الصغير، مدرب عراقي ممثلين. اي وجاء رسول الصغير الله يعطيه العافيه، وعلمني شلون اطلع من الحياه المدنيه العالم التمثيلي اللي ما كنت ما كان عندي خلفيه عنها. اي وبعدين طبعا هذا قبل اختيار المخرج، جاء زي اللي دربني بدون اي مقابل لعل وعسى يختارني المخرج،
0: يعني قاعد يجهزك عشان تدخل الاختبار.
1: ايوه
0: حلو.
1: والله واروح للمخرج، قال لي كان معي اثنين من الشباب انا ثالثهم، كانوا بعد يبغون، كانوا في الاختبار واختبرنا ثلاثتنا سوا. جاء قال مين يقدر يصيح فيكم يدمع عيونه تدمع؟ جاء هذا قال والله احتاج وقت، والثاني قال احتاج قطره. جيت انا قلت انا اقدر اصيح الان.
0: الان الجروح واجد، خلني
1: ايه خلني اشل الشبحه.
0: ايه
1: لا بس انه في تدريبي مع رسول الصغير فيه اسمها اللو السحريه والذاكره الانفعاليه.
0: حلو.
1: هذا الممثل لازم يكون عنده خلفيه عن هذا الشيء،
0: وتمكنت منها.
1: فتمكنت منها مع رسول صغير الله يعطي العافيه، فعلى طول على طول وش عندي الذاكره الانفعاليه؟ عندي والله يومني صغير صحت على موقف فلاني، يلا خلني اتذكر المكان اللي صحت عليه واصيح عشان
0: تطلع الدمعة.
1: ايوه. أو إذا ما عندي طيب أنا ذاكرة انفعالية، أنا عندي لو السحرية أروح أشوف والله الأستاذ خالد الحيدان، أقول يلا خالد صديقي صاح في المواقف الفلانية، خلني أتقمص شخصيته، أحط لو أني مكان خالد. أي فأجي في هذه اللحظة والله خالد صاح للسبب الفلاني، أجي الآن أنا أصيح. فهذه لو السحرية وباقي أشياء أمثلة كثيرة.
0: حلو. يعني أنه التدريب نفع.
1: ده نفع والله،
0: جاب نتيجة.
1: تدريبني 3 شهور يومية.
0: يا سلام.
1: إيه فالحمد لله. وجاء المخرج قال لي من يقدر؟ قلت أنا أصيح. جاء قال يلا خذ وقتك 5-7 ثواني، قلت له أنا جاهز. أنا أرفع راسه اللي قدمها تسل والعيون حمراء والدنيا غرقانة، قال كتب شيء في الجوال عنده، قال بعدها قال خلاص بنرد عليكم. طيب قعدت اسبوع دقوا علي انت في الدور الفلاني. فالحمد لله.
0: طيب

0: دخلت لاريش ميسي واعطاك يعني حضور وصرت نوعا ما معروف، ما نقول شهرة لانه الشهرة ترى مفهومها كبير، لكن اصبحت معروف يعني الان يعني من العشرة يعرفونك 4-5 اشخاص
1: صح
0: اي
1: او اقل بعد
0: اي ممكن اي اي بس انه خلاص انك دخلت الخارطة وتواجدت في الب... بعد كذا ايش صار؟
1: بعد كذا احاول ادخل في مسلسلات او يجوني مسلسلات ارفضهم على حسب الادوار وزي كذا، بس قلت لا انا ما ابي كذا وبس.
0: ما لقيت نفسك باقي؟ ما لقيت نفسك
1: باقي؟ ايه باقي يعني تو ها.
0: طيب
1: اي سعودي يحب كره القدم؟
0: اوكي يعني في عندك شغف لكرة القدم واجواء
1: طبعا العب. انا طبعا في السابق قلت ابي اصير لاعب، بس تعرف
0: ايه قدر الله ما شاء فعل. ايه ايه
1: ف يلا خلينا نشوف الكوره. الكوره انا احبها، اتابع الاعلاميين اتابع المنصات، وبالصدفه تقابلت مع مدير او مالك كره الريكي بدر الحماد، أحب أوجه له تحية. فجيت وقلت له أنا تراني أحب الكورة، وقال حلو قلنا تونا منصة جديدة، هذا الكلام كان 2022. قلت أنا أحب الكورة، هذا بداية طبعا شلون تعرفي على
0: أنت رميت السالفة وما دريت أنها ممكن
1: إيه ممكن يأثر علي بعدين. جيت قال ونعم فيك، ما شاء الله شكلك مرتب وزي كذا، عندنا والله اليوم الفلاني في مباراة باريس سان جيرمان ونادي الهلال مع النصر. اي في
0: موسم الرياض،
1: في مباراة مسويها موسم الرياض صحيح. فقلت يلا بسم الله واروح والله وادي الاداء الجيد معهم. قال خلاص. ومن هذيك اللحظة طبعا انا ويا بدر الحماد أبو محمد
0: بدأت علاقتك في تقديم البرامج الرياضية.
1: أيوة
0: جيد. أنت اكتسبت الثقة والحضور أمام الكاميرا، يعني كسرت الحاجز
1: صح،
0: وبدأت الآن تقدر تقتبس الشخصية اللي ممكن كمحاور صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني الآن لقيت
1: على محلك يا أستاذ خالد
0: سم،
1: أقول انتبه على محلك
0: يا ابن الحلال. احنا نفرح والله نفرح بالشباب والعالم يجون، بالعكس المكان مكانكم، ما هو بحكرن على حد.
1: هذا من طيبكم والله.
0: فالفكرة لا بالعكس، في لنا شباب شفناهم واصبحوا زملاء لنا، يعني ما هي بالعكس
1: في ما انتم مجربين طبعا.
0: فالآن دخلت المجال اللي هو تقديم البرامج، وش وجدت الفرق ما بين تقديم البرامج وما بين ايش التمثيل؟
1: اي التمثيل شوف الفرق ما هو كبير، اللي رايته انا الفرق مو جدا. فيه مولوتون الصوت، كيف تحاول كيف تتكلم، هذا من ناحيه التقديم. انا عندي برنامج في كاس العالم 2026 اسمه 90 ثانيه على منصه كوره بريك. يبي لك حضور، يبي لك وقت، يبي لك ترتيب.
0: حضور معلومة لازم،
1: لابد، هذا لازم تكون مطلع على المباريات يعني كلها. وواجهت صعوبة في وقت كأس العالم بحكم أنه في أمريكا، شيء خيالي.
0: أشتغل السهر،
1: أوه مباراة 7 الصبح، مباراة 7 المغرب، يا دوبك.
0: فيه الآن عودة للتمثيل ولا خلاص؟
1: والله شوف ما زال التمثيل ما زال مهنة أحبها، و... يعني شيء عالم أنا أحس أني فيه، لكن برضو الإعلام لأني أنا أحب الكورة. الكورة ما في سعودي ما يحبها، لكن أبي أشوف نفسي، أبي أنقل صورة كويسة عن الكورة. وكثير من الممثلين صاروا أشياء في الإعلام وغير الإعلام، يعني عادي مهنتين في آن واحد.
0: اي كلها بالعكس صح. يعني ممكن تنجح فيها.
1: وبعدين في شيء مستمر مثل الكورة، الكورة مستمرة تقريبا، التمثيل ما شيء يعني توقف فيه تقعد لك والله 3 شهور أو 6 شهور
0: ما في عمل،
1: ذروة رمضان وذا، و6 شهور ثانية أو بعد سنة. ما يمديك.
0: طيب بدر، وش رسالة تحب توصلها لكل شاب يفكر يغير مساره المهني ويبدأ من جديد؟
1: لا لا يغير مساره المهني. إذا كان ناوي يغير يستخير، أن وصل الاستخارة اللازمة هذا الله يسهل أمره. ولازم لازم ما تدري شوف وين رزقكم، ما تدري وين رزقك.
0: رحلة الإنسان يا بدر ما تقاس بعدد المهن اللي مر فيها بل بقدرته على النجاح في كل محطة. ساعدنا كثير بالتعرف على جانب مختلف من تجربتك، ونتمنى لك مزيد من التألق سواء أمام الكاميرا ممثلا أو خلف الأخبار ناقل الحدث بكل احترافية. شكرا لقبولك الدعوة يا بدر الدبل، وشكرا يعطيك ألف عافية على أنك أعطيتنا من وقتك.
1: الله يعافيك سعيد،
0: وإن شاء الله نشوفك برضو يعني زميل لنا خلال الفترات القادمة
1: إن شاء الله. يشرفني الله يحفظك،
0: وفقك الله. شكرا لك يا بدر وبالتوفيق يا رب. احنا وصلنا وياكم مستمعين الكرام في تعاليل الى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، كل الشكر والتقدير لكم على حسن الانصات وعلى التفاعل اللي انتم قدمتوه اليوم. كانت حلقة جميلة بمثل جمالكم، شكرا لكم بحجم السماء. هذه التحية تقبلوها طبعا. موضوعنا الاول انه فكرتنا انه توصل للجميع، واتمنى واكرر دائما اتمنى من الاشخاص اللي تواصلوا معنا واللي يسمعونا بكره الليله يلعبون لعبه من الماضي القديم. هذه التحيه تقبلوها من طاقم العمل، من خلف الكنترول في الاخراج والمبدع معنا علي جدوع، ومن الاعداد نوف الرخيم، ومن محدثكم خالد الحيدان. نهايه اسبوع جميل، الى اللقاء ان شاء الله بكم يوم الاحد باذن الله في تمام الساعه 10. الى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية. لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أبعاد
4: على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. أصبحت السياحة اليوم أحد أهم القطاعات التي تسهم في بناء الصورة الذهنية للدول وتعزيز الاقتصاد وإبراز الهوية الوطنية. ومع ما تشهده المملكة من تطور متسارع في المشاريع السياحية وتنوع الوجهات الطبيعية والثقافية والترفيهية، يبرز دور المواطن بوصفه سفيراً لوطنه في الخارج وشريكاً في دعم السياحة الوطنية في الداخل. نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيلاته كافة مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود، المستشار في السياحة، أكثر من 25 سنة عمل في هذا المجال. مرحبا بك أستاذ عمر.
6: يا هلا والله وسهلا أخي عبد الرحمن، مساكم الله بخير جميعا. سعيد جدا بتواجدي بإذاعة الرياض وبهذا البرنامج المميز ومع شخصك الكريم.
5: الله يرضى عليك، طول عمرك. طبعا مسيرة طويلة جدا، وأكثر ممكن من يعني قرابة باقي يمكن 4 دول وتكمل 100 دولة بزيارتها، 96 دولة خلال 25 سنة. خليني بدخل معك مباشرة قبل يعني نغير نمط البرنامج شوي، يعني ما هي الخلاصة التي خرجت بها من 96 دولة خلال 25 سنة؟
6: والله سؤالك صعب للأمانة.
5: طبعا يبي له حلقة كاملة، لكن نأخذ بشكل مختصر.
6: صحيح، لكن اللي طرع على بالي بأن غالب الدول شعوبها لطيفة مرحبة بالسياح، وبأن كل دولة من هذه الدول تمتلك مخزون سياحي يستحق الزيارة.
5: يا سلام. خليني بروح معك يعني للحالة التي يعيشها السائح السعودي في هذه الفترة. طبعا يمكن قبل 15 سنة كان اللي يسافر للخارج يعني يعد على الأصابع، وطبعا السفر إلى الخارج أصبح اليوم يعني بشكل أكبر ومضاعف بشكل فظيع. الحديث عن هذه الثقافة لماذا طرأت على المجتمع خلال 20 سنة الأخيرة؟
6: هي أنا أعزوها لوجود السوشيال ميديا طبعاً. هذا أول وأهم شيء، ومن قبلها أيام المنتديات،
5: فضاء النت بشكل عام هو الذي فتح الباب
6: بشكل عام. بالضبط، هو الذي، وأنا أعتقد ذلك مو بس في السياحة، في مجالات كثيرة هي اللي فتحت الآفاق للناس وجعلت الناس تقبل على السفر وتنوع بالوجهات. يعني أنت لو تذكر في قبل 20 سنة تقريبا كان أغلب السعوديين يسافرون لوجهات معينة، ماليزيا، القاهرة، بيروت، تمام. لكن شيئا ليش؟ لأنه كان السائح في هذاك الوقت ما عنده مخزون أو ما عنده مرجع،
5: نعم، معلومات.
6: بالضبط، خليه يتجرأ إنه يزور الوجهات الجديدة. لكن الآن مع وجود السوشيال ميديا، مع التثقيف اللي قاعد يصير، مع مشاركة الناس رحلاتهم، أصبح السائح أكثر جرأة في إنه يستكشف الدول ويزور دول جديدة أول مرة يروح لها. طبعا هنا التوازن مطلوب، لأنه السوشيال ميديا قد تصل بك إلى مرحلة إنك تدمن على السفر وترهق نفسك بالسفر بالتكاليف، وهذا اللي ما نبغاه. مع أني أنا صاحب مكتب سياحي، وهذا كلام يمكن ضدي، لكن لكن لا، كلمة الحق يجب أن تقال، يعني التوازن مطلوب.
5: خليني بروح معك أيضا يعني لقضية السياحة في العالم. هل تغيرت أصلا ثقافة السياحة في العالم، في كل دول العالم؟ على سبيل المثال كثير من الدول قاعدين نشوفها الآن يعني تروج للسياحة بمثلا بتأشيرات مخفضة، أو بخطوط طيران مثلا مخفضة، أو ببرامج سياحية، أو حتى بوصولها إلى الإعلانات. يعني في مثلا كأس العالم الأخير شاهدنا كثير من الإعلانات العامة لدول تعلن عن سياحتها وتجذب السكان. هل فعلا تغير ثقافة السياحة في العالم؟
6: نعم، وبقوة، لأن السياحة هي أحد ركائز الاقتصاد في أي دولة في العالم. لذلك اللهم لك الحمد والشكر، يعني

0: شوف الآن اللي إحنا فيه في المملكة، رؤية 2030 اللي جالسين نشوفه في قطاع السياحة، وأنا أكلمك أنا من داخل هذا القطاع،
1: أي.
0: نقلة نوعية ملموسة عندنا إحنا مقارنة مثلا قبل 5 أو 6 سنوات. يعني تجد في جروث في السياحة الداخلية عندنا في المكتب زاد لا يقل عن 12-13% مقارنة عن السنوات الماضية. فلذلك كثير من الدول تجد بأن إن التسويق السياحي لدولهم هو أمر ضروري جدا، لأنه حينعكس على اقتصاد البلد.
1: صح فعلا، هو الاقتصاد يعني احنا يعني عارفين هذا الأمر، لكن نتكلم أيضا عن الثقافة اللي هي المقصود فيها، أنه بعض الدول يمكن مثلا تفتح تأشيرات مجانية لمدة مثلا 3 شهور، في بعض الدول سابقا كانت أصلا ما تسمح للسياح أنهم يجون، منغلقة على ذاتها، لكنها الآن أصبحت أكثر انفتاحا، مثل يعني كثير من دول شرق أوروبا،
0: اليابان أقرب، اليابان سابقا ما نقدر نسافر لها إلا بتأشيرة، تأخذ وقت أقصد السفارة، لكن الآن أونلاين على طول. هذا كلها تسهل، كلها أنت تلاحظها كلها يعني مرونة أكثر لجذب السياح للبلد.
1: خلينا نروح معك النقطة مهمة جدا، وأجزم أنه كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات تستفز مثل هذه الأشياء، قضية يعني بعض الممارسات من بعض المواطنين الذين يمارسون بعض الممارسات سواء كانت الخاطئة أو يعني تخترق العادات والتقاليد مثلا في البلدان الأخرى، أو أحيانا حتى يعني ممارسات ترفيهية لكنها تنعكس بالسلبية، مثل يعني على سبيل المثال للحصر اللي مثلا يشغلون شيلات ولا أغاني مثلا وطنية في مكان بلد آخر ويهزون عليها ويرقصون وكذا في مكان عام. أبغى أسمع رأيك أولا بمثل هذه الممارسات، كيف معالجتها؟
0: هذه يعني طبعا للأسف يعني هذا شيء صراحة يعني الألف باء بالسياحة أنها ترفضه صراحة، أي شخص فاهم بالسياحة يقول لك هذا غلط، لأن إحنا نرجع نفس نقطة وجود السوشيال ميديا أصبح سلاح ذو حدين، فأنت كونك سافرت لوجهة أجنبية يجب أن تحترم هذه الوجهة وقوانين هذه الوجهة. أوكي أنا ممكن ناس يقول لك أنا ممكن أسوي شيء هذا في سبيل أني غالبا اللي يسوون ممارسات هذه لأنهم يصورون ينزلون في وسائل التواصل عشان المتابعين أو التفاعل أو حاجة كذا، لكن هذا فيها أثر شديد وسيء عليك أنت وعلى بلدك وسمعة بلدك. بالأخير البلد اللي أنت بتكون فيه إيش راح يقولون؟ ما راح يقولون فلان فلاني،
1: إيه طبعا
0: بيقولون سعودي. صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لذلك يجب أن تكون خير وسفير للبلد في أي مكان في العالم.
1: صحيح.
0: طبعا هذه أنت ذكرتها أنه بعض الممارسات،
1: نعم،
0: لكن في مقابلها للأمانة حسب ما أنا أشوف وألمس هناك نماذج رائعة جدا من السياح السعوديين في أغلب دول العالم، بل أني أنا أشوف حتى كثير من السياح الأجانب إذا قرر يجي للسعودية يقول أنا شفت والله سائح سعودي كان موجود عندنا وتكلم عن البلد وأقنعنا، أو أني مثلا شاهدت حلقة وبرنامج يتكلم عن السعودية. فهل بالفعل أنت كسائح، لأن في بعضهم يقول لك شو دعوة أنا ما يأثر الموضوع، هل بالفعل أنت كسائح تؤثر على سمعة البلد بهذه التصرفات؟ نعم نعم تأثر، لأنه لذلك يجب أن تنتبه لسلوكك أثناء السفر.
1: ممتاز ممتاز. ويعني والشيء الإيجابي أيضا أنه لما تدخل مثلا على سبيل المثال التعليقات تجد أن هنالك استنكار كبير جدا، لأنه المجتمع كله لا يقر
0: يرفض هذه. صادق
1: نعم.
0: صح.
1: خليني أروح معك هذا النقطة أخرى، أبرز بلد أنت زرته يعني قرأت عنه لما زرته كان مختلف اختلاف جذري عما قرأت عنه؟
0: دولتين، جنوب أفريقيا وفيتنام.
1: وش كان الأثر يعني وش قريت وش شفت؟
0: جنوب أفريقيا أعتقد أنه إلى الآن في كثير من السياح قبل يروح جنوب أفريقيا قد يكون يخشى من زيارة جنوب أفريقيا، يعني بحكم أنه منها بلد أفريقي أو أن الأمان فيها ما هو كثير أو زي كذا. فأنا كنت رايح 2009 تقريبا أو 2010 أول مرة أيام كأس العالم كان عندهم، رحت لجنوب أفريقيا وأنا حاط ببالي أن البلد يعني لا يستحق الزيارة وأنه لازم أنتبه وأن ما في فنادق أو معالم سياحية تستحق الزيارة، وإذ بي أصعق أن أعشق هذه الوجهة. اليوم زرتها 14 مرة
1: وبعد الموضوع هذا يعني شبه سنوي
0: يعني صار البلد بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي من أفضل الوجهات في العالم. ليش؟ نظرا لامتلاكه أغلب المعالم والمقومات السياحية اللي يبحث عنها الساحل الخليجي، سواء فنادق، مطاعم، لطافة الشعب، الأسعار المنطقية، الأجواء المناسبة. فدائما عليك بالقراءة ولكن لا توصل لمرحلة الإفراط. التوازن مطلوب، اقرأ استشر، وهناك جانب في رحلاتك يجب أن يكون استكشافي.
1: يا سلام، هذه مهمة جدا جدا.
0: نعم
1: جدا.
0: نعم.
1: طيب اسمح لي أطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ثقافة السياحة خارجيا وكيف يكون المواطن خير سفير لبلده في الخارج، مع ضيفنا الكريم الأستاذ عمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. مرحبا بك من جديد.
0: يا هلا والله،
1: حياك الله.
0: سعيد جدا والله بتواجدك.
1: الله يرضى عليك وحييك، وحنا نشكرك طبعا على قبولك دعوة البرنامج.
0: يا حبيب.
1: خلني بروح معك ايضا لنقطة مهمة. انت ذكرت ايضا انه لديكم ايضا نشاط في الداخل. السياحة الداخلية ايضا قفزت قفزات كبيرة، وهذا امر ملموس، وهذا نذكره حتى يعني احنا كمواطنين نشوف هذا الشيء باعيننا، سواء كان في المناطق الرئيسة او حتى في يمكن المناطق الريفية. دعنا نتحدث عن قطاع السياحة واهميته في البلد ودعمه ايضا لرؤية المملكة 2030.
0: انا مثل ما ذكرت في بداية اللقاء، لغة الارقام لا تخطئ. انا عندي هناك نمو في السياحة الداخلية بالأرقام من السياح الأجانب، وأنا أتكلم عن السياح الذين يزورون العلا، البحر الأحمر، اللي يزورون الرياض، اللي يزورون حايل. عندنا كابلز من جنوب أفريقيا يعشقون حايل بشكل مو طبيعي. 3 مرات تخيل زاروا حايل.
1: يا سلام.
0: نعم. فالشيء هذا ملموس، أنا أقول لك يا في لغة الأرقام. فمن باب أولى المشاريع اللي ما شاء الله تبارك الله نشوفها الآن تطلاق.
1: نعم.
0: الفنادق، فندق تلو الآخر يفتح الآن في مشروع البحر الأحمر. فالبراندات العالمية لن تفتح في وجهة إلا بأنها تستحق، لا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية أنها كوجهة سياحية.
1: جميل. خليني بروح معك برضو يعني لالتقاء السياحة بالترفيه، وهذا الأمر صار له أثر أيضا كبير جدا. عندما تتحدث عن سياحة فهي مقرونة بشكل مباشر لدى كثير من الدول بالترفيه. اليوم نشهد صناعتين متوازيتين يلتقيان في كثير من المنعطفات أيضا، يعني هذا الموضوع خاصة مثلا في المواسم وما إلى ذلك.
0: مكملين البعض. ليش؟ لأنك أنت تتكلم يعني على سبيل المثال مباريات البوكسنج اللي تصير عندنا بالرياض، هذه جلبت لنا إحنا عملاء أن هذولهم تارجت للترفيه.
1: أي.
0: جايين عشان المباراة. لكن في جزء من هذا العملاء عمل جولة سياحية بالسعودية عن طريقنا لمدن أخرى، فبالتالي الفائدة يعني أصبحت من الجهتين.
1: صحيح، ترفيه وسياحة.
0: فأنا أشوف الترفيه والسياحة مكملين للبعض.
1: وش القرار الأساسي اللي يعتمد عليه السائح الخارجي الذي يعني يأتي من الخارج للمملكة العربية السعودية؟ وش أكثر شيء ممكن يلفت؟
0: طبعا يعتمد بشكل كبير على الانترست، الاهتمامات. إيش الأشياء اللي يجدها تجذبه في الوجهات هذا بشكل عام. بالنسبة لنا إحنا عندنا في السعودية عندنا موضوع التاريخ والحضارة اللي موجودة عندنا المختلفة في كل وجهة في السعودية. هذه من أكبر الأشياء الجاذبة للسياح عندنا. يعني إذا رحت أنت جهة الشمال غير الوسط غير الجنوب.
1: صح.
0: وأيضا من ناحية التضاريس، إضافة إلى جمال الشواطئ اللي موجود في البحر الأحمر وبالجهة الغربية اللي هو في البحر امتداد البحر الأحمر كامل إلى مشروع عمالة. جمال الشواطئ وجمال الغوص في هذا البحر يجذب نسبة كبيرة من السياح إنه يزور الوجهة.
1: طيب خلي بروح معك النقطة برضو أنا أشوف أنها مهمة للغاية. أنت كمت متخصص بالسياحة وفي قلب أيضا السياحة في قلب المجال، كيف تنظر للإعلام؟ هل هو عنصر مساعد أم أنه لم يصل إلى مرحلة المساعدة للسياحة في المملكة العربية السعودية؟
0: لا أنا أشوفه مميز.

0: سافر تشوف بلدك، تشوف الإبداع اللي مسوينه، وتلمس الأثر كمية جذب السياح الأجانب للبوثات حقت السعودية أو لأماكن تواجد الإعلام عن السعودية. يا رجل تفتخر يا باللي تشوفه.
1: جميل. برضو في تجارب السياح نفسهم لما يجون من المملكة العربية السعودية، وخاصة منهم المدونين، تعرف اللي عندهم مثلا حسابات مؤثرة وما إلى ذلك، هذولا أيضا هل هم عنصر جاذب للسياحة حينما أحيانا تستقطبهم وتعطيهم كذا يعني جولات وتسهل لهم بعض الأمور لينقلوا تجربة لربما ملايين الناس؟ هل هذه تجربة أيضا مثرية؟
0: طبعا أنت تقصد كإنفلونسر كمشاهير؟
1: نعم
0: طبعا أكيد، لأنه هو بالأخير هو قناة، هو كأنك تجايب قناة تلفزيونية تنقل جمال وجهتك، فهو مهم. والأهم من ذلك اختيار المشهور المناسب اللي إحنا نستهدف شريحة المتابعين عنده.
1: جميل. لكن هذا عنصر برضو جاذب.
0: نعم جاذب جدا وملموس ترى. يعني إحنا سبق أيضا جربنا، جبنا أحد المغنين في بريطانيا وفتح الوجه، فتح عندنا العلا تحديدا سياح من بريطانيا كعدد ما هو سهل.
1: جميل. خليني بختم معك يعني بهذه يعني بهذا التساؤل. في المملكة العربية السعودية مستقبل واعد وكبير جدا ومشرق في قطاع السياحة، ولكنه ما زال يخطو خطواته الأولى. ما الذي تود أن توجهه من رسالة، سواء كان لمن يستمع إلينا من المواطنين وحتى من المسؤولين في القطاع السياحي؟
0: ما يلمسه السياح الأجانب عند زيارة السعودية من حفاوة من الشعب السعودي وترحيبهم للسياح، أتمنى أن يستمر. لأن ما تتخيل ما شاء الله تبارك الله كمية أثر هذا الأمر. أنا يخدمني في شركتي. يعني أجد أنه السياح اللي يطلعون إلى حايل أو يطلعون إلى عسير أو اللي يطلعون إلى العلا أو اللي يطلعون إلى كذلك إلى تبوك، أجد أن السائح جزء من رحلته أن احتك بالشعب ووجد الترحيب ووجد. فهذا الأمر أنا أشوفه جميل جدا ومساعد لتحقيق توجهنا والرؤية اللي فيها لها ركيزة أساسية في موضوع السياحة. فأنت كمواطن نحتاجك في باستمرار هذا المعاملة الجميلة اللي بالفعل لها أثر ملموس شاهدناه من الكثير من السياح.
1: جميل. أنا حقيقة أقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذا الوقت الذي قضيته معنا مجيبا على كثير من التساؤلات اللي طرحناها في برنامج أبعاد. شكرا جزيلا لك.
0: تشرف أي وقت الله يحفظك.
1: شكرا لعمر أرشود الخبير والمستثمر في قطاع السياحة والسفر. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك. تعال

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: صوت من المستقبل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية المشكلة الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل، يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى. فهذا مهم، هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الامرأة المحمول، جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام وتنبيه مفصل اكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر، إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة هذا راح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع لأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعاً الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها إنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقاً إنه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال إنه وجدت أكثر من امرأة حابة إنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. ففي هذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش، القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا إنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا إنه نحن نصقل مهاراتنا، حاولنا إنه نقرأ أكثر، حاولنا إننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: فرصة.
6: في كل مرة نسمع كلمة صدمة نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار. لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه إن هناك شخص تغير في يوم ما، كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود، كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد، كأننا في حلم، كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام هذا أصبح من الأحلام. في سؤال قديم كانوا العلماء دائما يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك، نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت. قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين، ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر، يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائماً قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد؟ أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط، بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة. كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت، هل تجاوزت صدمتك أم ما تزال تعيش في أوغالها؟
2: فرصة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
7: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
9: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
10: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
9: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
11: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
12: وعي.
6: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها. ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: لما كنا صغار كنا نفرح بالعيد عشان لمة العيلة ونشوف كبار العيلة اللي يوزعون علينا عيديات نقدية من فئة الريالات والعشرات وأحياناً المئات. أحياناً ندخرها وأحياناً يتفق مجموعة من الأطفال بضم أموالهم سوا ويشتركون في شراء حاجة يحلمون فيها. هذا الادخار وجمع الأموال هو تخصص المالية. يعتبر تخصص المالية أحد أهم التخصصات في عالم المال والأعمال والقطاع الاقتصادي. المملكة العربية السعودية تولي اهتمام كبير نظراً لأهميته للقطاع المالي الاقتصادي في البلاد وكيفية استثمار الأموال وإدارتها واتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح في المستقبل.
1: معكم الطالبة رنيم فرح، تخصص المالية والأعمال المصرفية من جامعة جازان. تخصص المالية نعني به أنه يهتم بدراسة كيفية إدارة الأموال سواء على مستوى الفرد أو الشركات أو الحكومات. يتضمن التخصص فهم الأدوات المالية المختلفة والاستثمار وإدارة المخاطر أيضا وتحليل البيانات المالية ووضع استراتيجيات مالية تساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية. يندرج تحت تخصص المالية تخصصات فرعية يشمل عدة تخصصات فرعية مثل التمويل الشخصي يركز على إدارة الأموال الشخصية والاستثمار والتخطيط المالي، أيضا الأسواق المالية وده يهتم بدراسة الأسهم والسندات، أيضا فرع التحليل المالي يشمل تحليل البيانات المالية وتقييم الأداء المالي للشركات. كأي طالب تخصص مالي لازم أن يكون عنده مهارة التحليل الكمي والتفكير النقدي والتواصل وأيضا إدارة الوقت واستخدام التكنولوجيا بشكل متقدم. من التخصصات والمواد اللي لازم أن يتعلمها الطالب المالي الاقتصاد الجزئي والكلي، أيضا المحاسبة المالية وإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر، التمويل الدولي، التحليل المالي، القانون المالي. عادة ما يكون هناك تدريب عملي يكون للطالب الالتحاق به خلال فترته في الدراسة أو في شركات أو مؤسسات مالية. هذا التدريب يمكن أن يشمل العمل في البنوك أو شركات الاستثمار أو في أقسام المالية في الشركات الكبرى. يمكن للخريج تخصص المالية الالتحاق بعدة وظائف مثل محلل مالي، مدير مالي، محاسب، اسم استشار استثماري، مدير محفظة استثمارية، مدير علاقات مصرفية. يمكن أن يطلق عليه عدة ألقاب اعتمادا على الوظيفة اللي يشغلها مثل محلل مالي أو مدير مالي أو مستشار مالي أو محاسب أو مدير علاقات مصرفية.
0: يشتمل تخصص المالية مجموعة من الاستراتيجيات اللي تعتمد عليها المؤسسات والشركات سواء في السعودية أو في جميع دول العالم، حيث أن هناك عدة استراتيجيات عابرة للحدود تؤثر على القطاع المالي والاقتصادي لجميع الدول. تشتمل علو مكونات الإدارة المالية الدولية مثل سوق العملات الأجنبية الفوركس وإدارة الاستثمارات الدولية والتحليل المالي وإدارة النقد الدولي واستدامة تدفقه.
2: صالح سعود السليم، خريج جامعة الملك فيصل بالأحساء، كلية إدارة أعمال، تخصص إدارة مالية، وأمتلك الآن خبرة في القطاع المالي والمحاسبي تقريباً 4 سنوات. أهمية هذا التخصص، تخصص المالية يعتبر أساسياً في جميع الشركات والمؤسسات، حيث يعنى بإدارة الأموال وتوزيع الموارد وتحليل الأداء المالي. يعد التخصص مفتاح لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ويسهم في تحقيق أهداف النمو والاستدامة في جميع الشركات والقطاعات الحكومية. التدريب الوظيفي الذي يحتاجه عشان أي شخص مالي يطور من نفسه، من المهم أن يحصل العاملون في المجال المالي على تدريب في التحليل المالي وفي إدارة الميزانيات والتخطيط المالي وتحليل البيانات. وضروري جدا أنه أي شخص يفهم في القوانين المالية المحلية والدولية في أنظمة مثلا زي الأنظمة الآيفرس اللي هي المعايير المحاسبية الدولية. وضروري جدا لأي شخص مالي يكون متمكن جدا في الإكسل.

0: البرامج المحاسبية طبعا مثل ساب وأوركل، فهذه الأمور أساسية لنجاح أي شخص مالي ويتطور تطور كبير إن شاء الله. طلب مرتفع على مهنة المالية خصوصا في المملكة العربية السعودية، ومع التوسع الاقتصادي اللي جالسين نعيشه والمشاريع الكبرى مثل رؤية 2030، هناك حاجة ملحة لخبراء ماليين يمكنهم إدارة المشاريع الضخمة والاستثمارات ودخول شركات كبيرة جدا في القطاع في السوق السعودي، فهذا راح يخلق فرص وظيفية كبيرة جدا في القطاع المالي ويكون الطلب مرتفع جدا على الماليين. المجالات التي يعني يمكن أن يعمل فيها المختصين في المجال المالي منها التحليل المالي، الاستشارات المالية، التدقيق والمراجعة، والتخطيط المالي، وإدارة المخاطر، والاستثمار، وإدارة المحافظ. هذه هي المسميات والمجالات اللي ممكن يعمل فيها المختص المالي. الشهادات اللي موجودة طبعاً اللي هي البكالوريوس في إدارة المالية طبعاً، ومن أهم الشهادات المهنية المالية الموجودة في قسم المالية في عندنا شهادة CFA اللي شهادة المحلل المالي المعتمد، وهي تعتبر شهادة معترف بها دولياً، وهذه تعتبر من أقوى الشهادات في المجال المالي، وفيها أيضا 3 اختبارات يخضعون حاصلين هذا الشهادة على 3 اختبارات، واختبارات عالية الجودة وصعوبة فيها عالية جدا، لكن الشخص الذي يحصل عليها يصبح لديه مستقبل رائع جدا، وأنها مهتمة في التحليل المالي، وفي احتياج كبير جدا عندنا في السوق السعودي على شهادة CFA. طيب في عندنا شهادة ثانية لشهادة مدير المخاطر المعتمد، وهذه الشهادة أيضا مطلوبة بشكل كبير للأشخاص المختصين في المالية في إدارة المخاطر، فهذه الطلب عليها جدا كبير، وأيضا هذه الشهادة أصبحت تعادل درجة الماجستير، فهذه شهادة قوية جدا ومعترف بها عالميا. برضو من الشهادات المهنية شهادة المحاسب الإداري المعتمد، وهذه الشهادة برضو الأشخاص الماليين يتوجهون لها ويحصلون عليها، وأصبحت مطلوبة كثير في السوق. الهيئات والجهات المرتبطة بتخصص المالية طبعاً هيئة سوق المال، مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة المحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهيئة الزكاة والضريبة، فهذه هي الهيئات والوزارات اللي دائماً يصبح فيها بينها وبين الماليين كونكت خصوصاً يعني أو تواصل بشكل مستمر عشان يتم رفع القوائم بشكل صحيح وتم مراقبة، لأن هذه الجهات المعنية التي تراقب على أي قطاع مالي أو الشركات بشكل عام. رواتب الماليين تتراوح ما بين حسب الخبرة وحسب المؤهلات طبعاً، لكن كبداية لشخص خريج تبدأ الرواتب تقريباً من 8000 ريال سعودي شهرياً، وتصل إلى أكثر من 40000 ريال حسب الخبرة وحسب الشهادات مستقبلاً إذا كان عندك خبرة، وتصبح من كبار المحللين الماليين ومعتمد ومن المدراء الماليين، وبرضو في إذا أصبحت مدير صندوق استثماري قد تكون رواتب تصل إلى أكثر من 60000. فالمجال المالي مجال قوي جدا، مجال مطلوب، في احتياج في السوق، والرواتب إن شاء الله راح ترتفع مع الوقت، فهذا يعطي إيجابية جدا في المجال المالي.
1: يمثل تخصص المالية أحد التخصصات الحديثة في إدارة الأعمال، فبفعل أهمية الوظيفة المالية في المنظمة وتزايد دور المؤسسات والأسواق المالية في الحياة الاقتصادية عموماً وفي اتجاهات منظمات الأعمال، برز تخصص المالية بقوة، كما أن تعقد العلاقات بين المنظمات والبنوك والأسواق المالية وشركات التأمين فرض التخصص في المالية لتخريج متخصصين يهتمون بهذه العلاقة ويضمنون استثمار الموارد المالية للمنظمة في الاتجاه الذي يمنحها الأفضلية التنافسية وبما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كونوا معنا في حلقات قادمة مع تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح. من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان نام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم في برنامج طرائف الشعراء. بهاء الدين زهير أو البهاء زهير شاعر من العصر المملوكي، شعره من الشعر السهل الممتنع. بما أن برنامجنا خاص بالطريف من الشعر، انتقينا لكم أبيات وقصائد طريفة له بنقدمها لكم في هالحلقة وحلقات أيضا قادمة إن شاء الله. له أبيات عنوانها الفرس السيئة، يقول فيها: وفرس على المساوي كلها محتوية، فما مساويها لمن عددها منتهية، وليس فيها خصلة واحدة مستوية، يا قبحها مقبلة وقبحها مولية، مالكها من خجلة كأنه في مخزية، مستقبح ركوبها مثل ركوب المعصية. جميل تشبيهه حسي بمعنوي في قوله مستقبح ركوبها مثل ركوب المعصية. ومن هجائه لفرس إلى هجائه لبغلة صديقه اللي يقول فيها: لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، تمشي فتحسبها العيون على الطريق مشكلة، وتخال مدبرة إذا ما أقبلت مستعجلة، مقدار خطوتها الطويلة حين تسرع أنملة، تهتز وهي مكانها فكأنما هي زلزلة، أشبهتها بل أشبهتك كأن بينكما صلة، تحكي صفاتك في الثقالة والمهانة والبله. ومثل ما لاحظت على دربه هجى صديقه صاحب البغلة وشبهه بها وشبهها به في الثقالة والمهانة والبلة. وخلونا ننتقل لألغازه الشعرية، يقول في أحدها: وأسود عار أنحل البرد جسمه، وما زال من أوصافه الحرص والمنع، وأعجب شيء أنه الدهر حارس، وليس له عين وليس له سمع. فيا ترى وش الأسود العاري النحيل اللي أنحل البرد جسمه واللي من صفاته الحرص والمنع، وأعجب شيء أنه حارس ومع ذلك ما له عين ولا سمع، أي حارس هذا؟ الجواب هو القفل. ونروح اللغز ثاني من ألغاز البهاء زهير، يقول: بربك خبرني

0: حروف وتنطق حرفين يا وفاء، ومعناه حرف واحد انقلبته. فالياء والفاء لو تقلبهن تطلع لك في، وفي حرف جر. الله يعطي شاعرنا بهاء الدين زهير العافية على هالأبيات اللطيفة الخفيفة الظريفة، واللي بيكون لنا إن شاء الله موعد مع المزيد منها في حلقات قادمة. قبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج زميلي خالد الشامخي. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
8: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. يسعد بمصاحبتكم في هذا اللقاء من الإعداد محمد الخناني. ومعكم من التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية سليمان الرشيد. ومعكم من الإخراج حمد الرشيدان. أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم في مستهل حلقة جديدة، ويحدون أمل كبير في أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا.

عزيزي المستمع، مهما اعتصرتنا دائرة الحياة ومهما انشغلنا بمسؤولياتها، فإن في القلب ركنا صغيرا حميما نحتاجه كلما نأينا عنه. إنه ركن يضم ذكريات الأمس بكل جمالها وبكل قسوتها، بعذوبتها أو بمرارتها. وكلما ازددنا في العمر عاما أحسسنا بالحنين إلى ذلك الركن، الأمر الذي يجعلنا دائما نفرح برؤية صديق قديم أو بمكالمة هاتفية غير متوقعة. إن الذي يشدنا إلى الأمس لا يكون بالضرورة قسوة اليوم، لكنها طبيعة الحياة التي تشدنا إلى ما ليس في أيدينا. والأمس عزيزي المستمع أنت لا تملك منه سوى الذكرى التي هي ثمينة، مثلما تصفها الحكم التركية بأنها نعم وهبنا الله إياها لننعم بالورود في الشتاء. تعاملنا مع الماضي عزيزي واعتزازنا به هو جزء من حنيننا له، خاصة هذا الركن الجميل الذي يحوي نبض القلب لذكريات جميلة نحتاج أن نسكنها وأن تسكننا في مدن الخيال. الذين يهمشون الماضي إنما هم يقتلون أنفاس الحاضر، فللماضي كما يردد أهل الصين في حكمهم القديمة عطر، بل أكثر من عطر خميلة زنبق مزهرة. لكن هذا بالطبع لا يعني الارتداد إلى الأمس في هروب من الحاضر، ولا يعني أيضا الانسلاخ عن الزمن في انتكاسة إلى التحسر والندم. نحن ندرك بأن الماضي لا يعود، وأن اللحظات الجميلة التي نحياها اليوم لن تعود بنفس العذوبة، ولكن من يدري، ربما عادت أجمل وأحلى.

0: عزيزي المستمع، أنت لا تستطيع أن تمتلك ما تحب أو من تحب مهما طال الزمان ومهما توثقت أواصر الود. وعند الصينيين تشبيه جميل لمن يعتقد أنه قادر على الامتلاك وعلى تحقيق كل الرغبات، إذ يقولون: ادعاء المرء بأنه يلبي رغباته بالتملك يعني أنه يحسب أن بالوسع إطفاء النار بالقش. وكثيرا ما نحاول عزيزي فاشلين إطفاء النار بالقش، ولا نجني سوى الإحباط والألم، وكثيرا ما ننجرف نحو عواطفنا، فنظن أن الصداقات التي تحتوينا سوف تظل أبدا بنفس حرارة العطاء والإخلاص والتفاني. ونتساءل كثيرا: هل نحن الذين أخطأنا بحسن الظن، أم هم الذين أخطأوا بالاستهتار بنا أو بعدم التمسك بتلابيب تلك العلاقة؟ وأقصى ما يمكن أن يحدث هو ما لم تتوقعه، إذ يأتي كمعول يهوي على رأسك فلا تكاد تفيق من غيبوبة أنك كنت تهذي، حين تستطيع عاصفة بسيطة أن تهدم جدران علاقة كنت تظنها صلبة. وأحياناً لا يوجد عواصف، ومع ذلك تموت العواطف هكذا بإرادتنا، بتساهلنا وبتمردنا الزائف، ونصبح حينئذ عاجزين حتى عن امتلاك أنفسنا ومشاعرنا ورغباتنا. نستسلم لليأس أو للبرود الذي بدأ يعتلي قلوبنا بفضل ظروف تمر بنا أو بفضل هموم أو مشكلات حياتية. عزيزي المستمع، قد نخسر كثيرا لاستسلامنا، لأن العلاقات الإنسانية لا تنمو بمفردها، بل تحتاج دائما إلى من يرعاها، إلى من يحنو عليها، إلى من يحميها. والحكمة اليونانية تقول: الصداقة مثل الأرض التي نزرعها. استمرارية العلاقات أصعب كثيرا من تكوينها، والذي لم يعد صديقا لم يكن قط صديقا. فالاستمرارية عزيزي هي المحك لقوة العلاقة أو لضعفها، لصدقها أو زيفها. لكنك أبدا عزيزي لن تصدق أن كل الذي قد مضى كان زيفا، وأن حرارة الشمس كانت ثلجا. كل ما حولك ينطق بصعوبة أن تمتلك الأمس، أن تنادي الأحبة يطمئنونك بأنك لا تهذي، وأن ثمة خطأ ما لا بد أن يعالج، أو عليك أن تعترف بأنها الحياة. صدق الحكيم جيروم منذ قرون مضت حين قال: الحياة حلم. ويبدو أنك عزيزي قد استيقظت منه الآن.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: أخي المستمع، هناك أسئلة تبدو بسيطة
4: ولكنها تحتاج إلى شيء من التفكير،
3: ونحن
4: نقدم لك الإجابة حالاً. الإعداد والإخراج
3: خالد الفايز. عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟

0: نصدق جزء جزء متعب به أسرتي ونفسي.
1: أتاجر بها وأزيد أتاجر بها وأزيد من رأس مالي.
2: أصرفها بشيء يعني يفيدني.
3: الله الشيء ذا ما بيحصل أصلا. الشيء ذا ما بيحصل حقيقي.
4: لو صار
3: ولا بيصير.
5: وزع المحتاجين. أوزع أيضا على أعمال خيرية بالإضافة إلى جزء كبير راح أخصه لنفسي والأهلي.
6: والله ما فكرت بهالسؤال مرة ثانية، بس أظن تجاه العقارات أحسن.
7: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
0: أوزعها على الضعفاء. لو كنت مليونيرا ربع ثروتي أوزعها على الفقراء والمساكين، والباقي مصلحتي أو مصطلحاتي وزي كذا.
8: ما لو كنت مليونير يعني عادي ما بعرف.
9: إذا كنت مليونير أول شيء أبني بيت طيب، أتزوج، شايف شلون؟ عقب ما أتزوج وأحط البيت طيب، أعطي الفقرة طيب، ساعد المسلمين وساعد أهلي وقرايبي.
6: أول شيء استثمرها طبعاً، وثاني شيء طبعاً الزواج لابد منه، هذا شيء أساسي. واحد يتمنى الحياة يكون استقرار فيها وكذا، بعدها أتوقع يمكن آخر شيء يفتح فيها مشروع، يعني هذا آخر شيء يسويه.
2: في الحقيقة صراحة أهم شيء وأول خطوة راح أفكر فيها هو أني أمتلك بيت، لأن أساس شيء أكبر أهمية في هذا الزمان هو الإنسان يمتلك بيت. ثانيا فعلا أني أفكر زي ما قالوا الشباب في الزواج، وبرضو عملت ولو جزء بسيط من المبلغ أن الإنسان يتصدق فيه لعل الله يجعل فيه البركة في هذا المبلغ، وأستثمر باقي الشيء يعني ضمان الحياة.
7: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
10: أفتح مشروع تجاري فقط.
8: والله حقيقة بودي يكون عندي مليونين، إذا كان عندي الصراحة أنفق على اليتامى والمساكين موجودين هنا وعلى جمعيات خيرية. والله يوفق إن شاء الله.
11: والله لو كنت مليونير بشتري لي فيلا وبتزوج مبكرا، بس بشتري سيارة زينة، والباقي بحاول أشغله في التجارة.
12: أتبرع لدار الأيتام.
7: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
13: طبعا مستحيل هذا ان يكون عندي اسدد ديوني.
4: استانس بعضهن وامل المستقبل بعضهن وانس اخواني والجيران مع بعض.
13: والله اشتري فيلا واتزوج اربع.
14: بفتح محل زي ذا انافس فيه وبعطي ناهض عوضه اللي دفعها ارجعها له.
7: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
15: افعل بنقودي استثمرها في اي شيء، يعني في حاجه يعني للمصلحه، مصلحه الانسان.
16: مساء الخير عبد الله العمري. لو كان لدي نقودا لاستثمرت ربع منها في عمل الخير والباقي للمصلحة العامة. شكرا.
17: لو كنت مليونيرا لسددت ديوني ولأصبحت كريما.
7: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
18: أفعل بها ما يرضي الله.
19: لو كنت من نير لفعلت بنقودي ما يرضي الله وما يخدم بلدي.
20: لو كنت مليونير لا استثمرت أموالي في العقار وما العقار وتصدقت في بعضها يعني تمام واستثمرت الباقي.
21: والله أول شيء يمكن نقول أن نتبرع للفقراء والمساكين، منها طبعا تستثمر هذه الأموال في أشياء ثانية.
7: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
22: يعني لو عندي ملايين يعني انا صبحت مليونير واخد بال حضرتك، اعمل بيها هتاجر فيها، هتاجر فيها، ادخلها في راس مال وتجاره وكده وبتاع، لا اكتر ولا اقل.
23: والله نفس الشعور برضه، يعني هتاجر فيها وكل حاجه بس يعني بالطريقه الشرعيه الاسلاميه برضه.
24: نظام برضو نتاجروا فيها وبس بالشرع والدين، وبرضو في جزء برضو يطلع للمساكين والفقراء وكده يعني برضو.
25: لو كنت مليونير أول شيء بمتع نفسي أنا كشخص، ثاني شيء طبعا أحطها في حاجة ترجع لي بالفائدة زي شركة زي حاجة زي كده. طبعا لا انسى اخراج زكاه، هذا اهم شيء عندي علشان تزيد وتبارك.
26: لو كنت مليونيرا لاخذت يعني واخذت مفاجئ لاخذت اسبوع حتى يعني استوعب الوضع وبعدين افكر ان شاء الله في المشاريع الجايه. وشكرا.
27: لو كنت مليونيرا وحصلت هذه المفاجأة أكيد سوف يكون هناك وقت لأخذ الطريق السليم لاستثمار هذا المليونير، ولابد لا أنسى أن أضع في قائمة هذه المشاريع طرق الخير أولا، لأن ما جاء من سهل في يوم من الأيام لابد أنه يروح بالسهل، لابد أني ولا الخير يبقى دائما، وهذا ما عندي.

0: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
1: لو كنت مليونيرا لنمت حياتي كلها هاديا.
2: لو كنت مليونيرا عشت حياة مختلفة عن حياتي الآن، ممكن أعيش حياة يعني سيئة وأعيش حياة أحلى احتمال.
0: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
3: لو كنت مليونير طبعا راح أعيش حياة أحسن من كذا بكثير، وراح أفتح مشاريع خيرية وإنسانية، راح أسوي لي أيضا أساعد الشباب على الزواج بصفتي اللي لحد الآن ما تزوجت طبعا.
4: لو كنت مليونير، لو أصير فجأة مليونير، أول شيء أتزوج واحدة ثانية، هذه أول حاجة، وبعدين أشتري شبح، سمعت، ويعني وتشطيبات أخرى يعني تخبر الأشياء اللي يحتاجها الشاب في بداية حياته. هذا أول شيء، الزواج أول شيء، الزواج الثاني، وأي واحدة تقول أبدلها، وهذه يعني من الأولويات يعني في البداية.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
0: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي، كل ما فيك من الأسرار يغري. شعر إبراهيم ناجي.

أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري، قدر ينسج من خصلة شعري، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.

يا ليالي العمر، ما سر الليالي؟ يا ليالي العمر، ما سر الليالي البطيئات المملات الطوال؟ مسرعات مبطئات ولها خفة الموت وأثقال الجبال، كاسفات البال عرجاء المنى، عاثرات الحظ شوهاء الظلال. عجبا للعمر يمضي مسرعا للمنايا بسلحفات الملالي.

غير التمويه رأيا لك فيا، غير التمويه رأيا لك فيا. كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد

0: سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا، وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. غير التمويه رأيا لك فيا، كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفي، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
4: محطات توقفنا فيها عند مواضيع منوعة تتعلق بالاستفادة القصوى والمثلى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، في التعليم، في التصميم، في استفادتنا كمعلمين أو طلاب، أيضا في الاستفادة الإعلامية من خلال مجموعة من التجارب في صناعة المحتوى. عندنا الحين مجموعة من الحلقات بتتكلم عن موضوع شوي أقرب إلى الاستثمار، إلى البزنس، إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية في الصغر، باعتبار أنه طموح لكثير من الشباب والفتيات. رحب بضيفي الدائم مهندس مصطفى، يا أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا فيك أخ صالح، ويعطيك العافية، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
4: أكثر شيء يقلق صاحب المشروع مهما كان حجمه هو موضوع الأتمتة، وشوية الدخول في اختصار كثير من الجهود أو المسؤوليات اللي داخل المشروع. شو الأشياء اللي ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي أنا أختصر فيها وقتي وجهدي أو أوفر في عدد الموظفين؟
5: أحسنت. موضوع الأتمتة موضوع مهم جدا، لأنه عن طريق الأتمتة أو الأوتوميشن، بزنس أوتوميشن، ممكن تختصر، ممكن ترفع مستوى جودة العمل، وأيضا ممكن تقلص المصاريف. من أهم الأشياء أو من أسهل الأشياء اللي ممكن أتمتتها هي المهام الروتينية. على سبيل المثال الردود المتكررة، عندك مطعم، عندك مستشفى، عندك وصفة، عندك طلبية مثلا بتشتري في متجر، هذه مهام متكررة. أنت بتاخذ الطلب، مثلا خلينا نركز على مطعم، بتاخذ الطلب، هذا ممكن أتمتتها ببوت واتساب، سهل تاخذ الطلب، تجري عملية الدفع بسرعة ومن دون الاحتياج إلى تدخل بشري. الشراء الآن في المتاجر الإلكترونية بالإمكان، مفتوح الآن 24 ساعة سبعة أيام، ترفع من مستوى رضا العميل. الوسيلة سهلة، أتمتة بسيطة، بوت واتساب، إضافة إلى تدخل بشري في الأمور الصعبة، وهذا راح نتكلم عنها لاحقا، كيف تتفادى الإحساس السيء أو الشعور السيء للبوتات لما أنت تدخل وتتكلم مع بوت ما يفهم عليك، بالنهاية التجربة بتكون سيئة كعميل.
4: كم في نسبة خطأ في البوتات هذه؟
5: هو ما تقدر تعطي نسبة ثابتة، لأنه يعتمد على أنت تغذيتها. أنت كل بوت تستخدمه لمشروعك يعتمد على مجموعة الأسئلة والأجوبة اللي أنت تغذيها، وهذه الأسئلة والأجوبة كل ما كانت دقيقة، كل ما كانت مفصلة، كل ما كانت نسبة دقة الجواب البوت هذه أكثر وأرفع.
4: مع أن العملاء يعني ودهم بأحد يعني يأخذون يعطون معه، لكن أتوقع أنه بعض الإجابات خصوصا لو هو كتب الكلمة بشكل صحيح أحيانا تعطيك انطباع أو إجابة على سؤالك.
5: هو يقترح دائما مع البوت تضع زر تحدث مع موظف، عندك مشكلة، عندك طلب صعب معقد، عندك شكوى، مباشرة يصعد الأمر إلى الموظف. بهذه الطريقة أنت تحمي نفسك صاحب مشروع من التجارب السيئة والفاشلة من العملاء.
4: نعم، احيانا احنا بنتعامل مع مثلا متجر، فبنلاقي انه يرسل لنا كود خصم احيانا على الواتساب، بيرد علينا، بيتابع معنا الطلبيه، بيرسل رقم الشحنه، كل هذه خدمات مؤتمته.
5: نعم، وهذه العمليه اللي تساعد، يعني كلها وسائل سهله وبسيطه تساعد على انجاح المشاريع الصغيره، ومثل ما تفضلت المشاريع المتناهيه الصغر اللي نسميها وان مان شو، يعني رجل واحد هو صاحب العمل، وتقلص التكاليف بشكل كبير، يعني ما تحتاج إلى فريق من خدمة العملاء والتواصل مع الزبائن، يمكن تحتاج واحد فقط، ممكن حتى أنت تكون صاحب، أنت هذا الواحد، أي شكوى توصل لك، لكن 80% من التواصل يتم أتمتتها.
4: إيش الأدوات اللي ممكن تستخدم؟ يعني غالبا إحنا مثلا عندنا بوت الواتساب، لكن أحيانا أحتاج داخل الموقع إلى رد آلي، أو أحيانا الاستفسارات على حسابات المشروع على المنصات الأخرى مثلا.
5: راح نتكلم لاحقا، مش في هذه الحلقة، عن تفاصيل أكثر عن أتمتة البرامج، يعني بحيث هذا ما يسمى AI agents، ربط هذه البرامج وسائل التواصل، الانستغرام، الفيسبوك، الواتساب، الطلب إذا جاء إلى الجوجل فورم، وبعدين جوجل فورم تربطه مع LLM أنت دربته، هذا اللي نسميه AI agent، بحيث هذا LLM يتحدث بشكل أشبه بالبشري، خصوصا الآن مع تقدم المهول GPT-5 بالإمكان استغناء بنسبة كبيرة من عن التدخل البشري، راح LLM نفسه اللي تكلمنا عنه سابقا هو من يصنع القرار، بس ما راح نتكلم عن هذا الشيء لاحقا، بس الآن نتكلم بشكل مبسط، لو خذينا بوت واتساب زائد تدخل بشري، انت صنعت أتمتة سهلة تغطي معظم مهامك المتكررة.
4: خلونا نواصل حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في هالحلقة عن أتمتة الذكاء الاصطناعي وكيف أنه يساعد في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أحيانا أنا كمثلا رائد أعمال أو يعني مبتدئ في الأعمال ما عندي IT ولا عندي تقنية، فهل فيه مؤسسات أو مثلا جهات ممكن تطرح لي أو تعطيني هذه الخدمات التقنية بشكل مثلا باكج بسعر معين؟
1: ما أنا متخصص في هذا المجال، ولكن أعتقد فيه من الجانب الحكومي مثل مركز الأعمال السعودي أو منشآت تؤدي دور كبير جدا في تطوير كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز ذكاء، وأيضا هناك مؤسسات أنا أشوفها بالمصادفة في الفيسبوك إعلانات عن أتمتة الأعمال باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي. ودخلت أنا في دورة كان المدرب يستخدم منصة N8N، هذه منصة من ضمن منصات كثيرة تربط وتصنع لك AI automation متكامل، وكان عدد الملتحقين بالدورة كبير جدا، يعني يفوق 100 أو 100 وشوي أونلاين، مدرب ويشرح بشكل مبسط لأي شخص كونه ما عنده أي تجربة أو أي خبرة في الIT يستطيع أن يمكن مشروعه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: أتوقع مهندس مصطفى أنه فكرة حتى الأتمتة هذه يعني سبقت فيها مجموعة من الشركات، على سبيل المثال في حجوزات الطيران كانت الناس تتصل على الحجز ويقوم موظف الحجز بإجراء الحجز ومن ثم إرسال الرسالة وتذكير. الآن كل شيء تقريبا إلكتروني، من الحجز إلى إرسال الرسالة إلى التذكير، حتى في تغيير مواعيد الرحلات يقوم النظام بالإرسال للجميع. فيعني من هذا النجاح أتوقع أن المشاريع الصغيرة تستطيع أن تستفيد،
1: تستطيع أن تقلد مشاريع الكبيرة وبأسعار بسيطة. عندك تجربة سابقة مع إحدى المستشفيات صح؟ لما اتصلت واللي رد عليك رد آلي.
0: صحيح، كانت مدرسة أهلية.
1: مدرسة أهلية.
0: لاحظت أنه مع أنه الصوت بشري ولا الأخذ والعطاء كان بشكل عفوي، إلا أنه اكتشفت في النهاية أنه بوت جالس يسمع ما يعني فحوى سؤالي ويجاوب عليه.
1: وهنا الفارق، هنا الفارق مع الذكاء الاصطناعي، راح يحول لك المحادثة وكأنما هي التحدث مع شخص بشري، مثل ما الآن احنا نسولف مع ChatGPT أو Copilot، نسولف وكأنما يبدو لنا أنه في شخص. حتى في بعض الناس تشك، يقول هذا لا، كأنه في أشخاص، يعني مش تحدث آلي. هنا نستطيع استخدام برامج مثل Voice Flow، Dialogue Flow، ندرب الواتساب، هذا الواتساب بوت، بحيث يسمع ويفهم الأسئلة وإن كانت باللهجة العامية، وحتى الرد ممكن يكون رد عامي، وهذه بعض المشاريع الصغيرة الآن تتعمد هذا الشيء لأن تعطي قرب عاطفي أكثر. لما يرد عليك يقول معلش أنا آسف، شكلي إذا محتاج إلى موظف أنا بخلي واحد يسولف معك. شوف بهذه اللهجة أنت تحس إنه هذا الرد الآلي رد بشري ويشعرك بالرضا أكثر.
0: صحيح.
1: وأرجع أقول هذه يعتمد على تدريبك أنت للبوت واللهجة اللي أنت تحبها.
0: ذكرت نقطة الرضا، ورضا العميل مرحلة، وإبهار العميل أحيانا مرحلة أهم يعني. ويمكن أحيانا رد الموظف البشري يكون جاف أو محدود أو أنه تحس أنه مبرمج، بينما هذه التطبيقات أو البرمجيات أحيانا ترضيك بشكل أو بآخر.
1: صح، إلى درجة أنه في البعض يتهمها بالنفاق، يقول منافقة هذه، يعني دائما تبغى ترضيك بدرجة أنها ما تلغي الحقيقة وما تلغي النتيجة الصائبة. أرجع وأقول الأدوات الذكاء الصناعي الآن متقدمة جدا، وراح نتكلم لاحقا إن شاء الله كيف نستطيع أن احنا نجمعها، وكونك كشخص عنده مشروع وغير ملم بالIT يستطيع الاستفادة من هذه التطبيقات.
0: كيف تشوف مستقبلها من حيث يعني سهولة الوصول لها أو سهولة التكاليف، وأيضا اندماجها مع خدمات المال والأعمال؟
1: مبهرة جدا، واللي ما يستخدمها قاعد يكلف نفسه كثير. يعني أول سؤال أسأل لأي شخص مقدم على الأعمال، كيف تجربتك مع الذكاء الاصطناعي؟
0: إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الحلقة، وحديثنا فيها كان حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في أتمتة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يؤثر هذا على توفير الوقت والجهد، على تقديم نموذج مثالي وجودة في الخدمة، وتسارع في استقطاب العملاء في ظل تنافس محموم وتشابه كبير في هذه المشاريع. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صوت من المستقبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا خالد سعد العمراني، مهندس في مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة تبوك. من بداية دراستنا وحتى تخرجنا كان عندي اهتمام كبير بكيفية التقنية، هل ممكن تحل مشاكل في واقعنا اليومي أو لا؟ مو بس تكون أفكار نظرية، بل حلول تستخدم على أرض الواقع وتحدث فرق فعلي. بداية فكرة مشروعنا كانت عندما لاحظنا مشكلة تتكرر بشكل يومي، وهي سوء استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من هذه المواقف تكون مخصصة وفاضية بالفعل، لكن ما تكون قابلة للاستخدام، إما بسبب وقوف خاطئ أو أي شيء يعيق استخدام الموقف واستفاد منه بشكل صحيح. وهذا الشيء كان سبب إشكالية حقيقية، إن هدف من هذا الموقف تسير الحركة، لكن الواقع أحيانا يعكس الشيء هذا. من هنا بدأت فكرة مشروعنا، وهو نظام تحقق ذكي من جاهزية الموقف. فكرة النظام ببساطة هي أن لا يكتفي فقط بمعرفة الموقف فاضي أو لا، بل يتعمق أكثر يحدد الموقف قابل استخدامه فعلي، وهو عبارة عن كاميرا تصور موقف احتياجاته الخاصة وتصور موقفين الموازية له وتقيس المسافات بينهم وتعطي إشعار في النهاية هل الموقف قابل للاستخدام أو لا، وهل إذا كانت السيارة مقربة يعني لازل الموقف يرسل إشعار لصاحب السيارة عن طريق اللوحة أن وقفتك غلط أو عدل وقفة. النظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المشهد من خلال الكاميرات ثم اتخاذ قرار فوري حول الموقف. استخدمنا تقنيات الـ AGI بحيث تتم المعالجة بشكل مباشر على الجهاز نفسه بدون حاجة للكلاود يعني، وهذا الشيء يعطي سرعة أكثر واستجابة فورية وخصوصية أكبر. وخلال تطوير المشروع واجهتنا تحديات متعددة، من أهمها دقة النظام في التمييز بين الحالات المختلفة في الواقع، لأن المشهد مو دائما واضح. مثلا كان علينا أن نحدد هل السيارة واقف بشكل صحيح أو لا، أو هل هناك إشغالات وسلوكيات خاطئة تمنع استخدام صحيح الموقف، وهذه الأشياء كنا لازم نغذي الـ AI نفسه بحيث إحنا نعلمه. تجاوزنا هذه التحديات من خلال عمل مستمر وتجربة أكثر من نموذج ذكاء اصطناعي وتحسين جودة البيانات المستخدمة في التدريب، بالإضافة إلى اختبار نظام في سيناريوهات مختلفة حتى وصلنا إلى مستوى دقة جيد ومرضي بالنسبة لنا. خلال مسيرة المشروع لم يكن العمل فقط تطوير تقني، بل كان أيضا تعلم مستمر وتجربة عملية لفهم كيفية تحول الفكرة إلى نظام فعلي يمكن الاعتماد عليه. مشروعنا كان له مشاركة مميزة على مستوى دولي، حيث شاركنا في مؤتمر جنيف للاختراعات وقدمنا المشروع هناك أمام مجموعة من المختصين في الابتكارات ومن مختلف الدول. ولله الحمد حصل المشروع على اهتمام وتقدير من الحضور، كما تم تكريمنا من نائب سمو أمير منطقة تبوك وحصلنا على الميدالية الفضية في المؤتمر، وهذا كان إنجاز كبير لنا ودافع قوي للاستمرار والتطوير. هذا إنجاز لم يكن نهاية الطريق، بل كانت بداية جديدة، كانت بداية من تطوير والتحسين، لنطمح أن يكون المشروع قابل على التطبيق على نطاق واسع في المستقبل. وفي البداية كنا نحاول في بداية المشروع نحاول نطبقه في المواقف الجامعة، لأن بيئة الجامعة تعطي مساحة للمشاريع. مشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب تحسين جودة الحياة ودعم الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتحويل المدن إلى بيئات أكثر ذكاء وتنظيم. الفكرة لنا ليس مجرد مشروع تقني، بل هي رسالة بأن التقنية ممكن تكون وسيلة لتسهيل الحياة ورفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة في استخدام اليومي للمرافق العامة. وفي النهاية أنا فخور أني أكون جزء من هذا الوطن الطموح، وفخور أني عندي فرصة لو بسيطة المساهمة في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتوافق بتطلعاته. طموحنا كبير وإمكانياتنا أكبر، ومع دعم قدرتنا نقدر نوصل لأكثر مما نتخيل ونحول أفكارنا إلى واقع ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر.

0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5:00 مساء.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حبيبي.